0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم يجب أن لا نخشى الفشل في تحقيق الإنجاز العظيم، ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: الرجال لا يحلمون بالعودة أكثر مما يحلمون بالرحيل. ويقول حكيم أيضا: ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ونختم بهذا القول: الأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون ذلك. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمام المصدح فيصل الجسمي.

ومهما افترقنا بهذا الطريق فإنك نبض أحب غناء وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا مهجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

كانت هذه رائعة النهر خالد، كلمات حسن اسماعيل والحان وغناء موسيقى لجير محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل الجسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية كتبتها رشيد المجري والحان الشيرلي أنور وغناها شحرور الخضرة يوسف التميمي. سافر ما جناش.

كانت هذه رائعة يخيل سالم، وهي أغنية إنتاج 1945 لحنها الدكتور صالح المهدي، زرياب تونس. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام، معكم مجيء الشعري، فيصل القاسمي، الاختيار الموالي كلمات عبد الوهاب محمد، الحان الشيخ سيد مكاوي، وهي من أجمل أغاني وردة الجزائرية، أوقاتي بتحلو.

كانت هذه وردة جزائرية وقاتي تحلو إنتاج السبعينات من القرن الماضي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشاري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى من رائع الفنان الكبير خالد فريد الأطرش، وهي أغنية من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان فريد أول همسة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أترككم في أمان مع هذا النغم الخالد لفريد أول همسة.

قدرك فيا قدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي يا خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذر.
5: مين جاتهم القوة هذه؟ وكيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
6: واشي هشام، حضرت لي ما نوكل؟
7: اي على الاخي، هانو دنيت ليك الراي بوحده والخبز والزيتون الملح، وعملت لك شويه بسيس وحتى من الماء هونو في البيدون الصغير. اخي
6: هاي باهي، يعطيك الصحه شهله، يعطيك الصحه. نايا طالع نسرح بالشوهات في شيره الجبل، كان وخرت كالعاده. امشي لخالتك الهذبه وانسوا مع بعضك.
7: هي تهنى على الاخي، تهنى غير هني انت على روحك متذوب. سمعتني لم كنت نايا راني عارفاتك سي تولي دم خمسه ولا خميس عليك اخي.
6: نايا سرحتي بالشوهات غطي بي على صبايحي على جال ما في قوش بيا. واش نبان يا حلاليكم؟
7: واش يا علال، واش قلت لي انت تو؟
6: وطي صوتك يا شهله. نايا نسرح في الجبل على جال نعاون الرجال اللي ثاروا على ظلم السرايا. تنايا نشوف ليهم الطريق ونعلمهم وقت يتعدى عسكر زواوة ولا الخيالة الملازقية قبل ما يدور بهم الاختر.
7: هكاك الله ينصرك أخي، الله ينصرك ويعليك على من يعاديك ويعمي بصيرة اللي ناوية ذيك بجاه النبي محمد. قول أمين.

0: واش يا الحكاية؟ لابد شخصية كبيرة وسط حضرة الخيل عجب.
1: اقفوا يا رجال،
2: تم سارح هون، استنوا حتى نوصل.
0: مش تسلك يا حلال حل، كان ياكلوا لي الغدي هان، المهم ما يسربوش لي شويهات يا حلال. لمكتيني لازم نظهر اللي نايم قربه الدروج ومتوك
2: يجلهوني يا سارح.
3: انا نايم.
1: اي يا اخي، فما غيرك تحت الجبل؟ مش عندك ترى
3: خبز وزيتون يا سيادي؟ خبز وزيتون وصر رزدين يا سيادي، وطاسة حليب بقر. خبز وزيتون يا سيادي، خبز وزيتون وصر رزدين يا سيادي، وطاسة حليب بقر.
4: يا تبلحك في عينيك، تحرك خرج اللي عنك.
3: حليلي حنان، ايش دخلني يا خويان؟
1: جاني لهوني.
3: احنا حنان يا حني،
1: قلت راه ريتشي قطعية هوني في الجبل.
3: لا قطعية ولا باندية، كان احنا الشو زرزومي. لا قطعية ولا باندية، كان فرس عمي علي. بيبيه اللي بيبيب
4: يزي يزي، فك علينا. ايش يا صبيح، كان شاف فما قطعية راهم فكولوا على ليشو، سايب عليك منه.

0: زي الاجتماع الثاني اللي علمنا فيه سيدنا بالوضع المالي الضعيف بتاع المملكة. الدولة على حافة الإفلاس، الشيء اللي خلاه ياخذ قرار تضعيف المجبة ولزمنا نحن القيادة بتنفيذ الأوامر والاستعداد باش نخرجوا الجهات نطبقوا الأوامر. مالا حالة
1: ريحة الخوذة اللي في الصراية فاحت، إيه ما يفوح بخول بلا شمل وما ينبت زرع بلا مطل وما تدوم حبة بلا قدر.
2: عشب تشبيه أحمد زلوق واقف ومتقلق، خلينا نقبله شوية.
1: الثمة شبيه أمير اللواء أحمد زلوق مش قد بعضه
0: يا أخي، ما سمعت شيء؟
1: ها؟
0: تماو سيدنا صدر أمره باش نخرج الجريد والهمامة لخلاص الجبال.
1: إيه وانت علاش متقلق؟ يعني بكلنا عنا أوامر بالخروج، شنو هي المشكلة يا زلوق؟ قل لي ما تسكتش.
0: المشكلة يا سيدي اللي البارح وصلني تحذير من أصحابي صناعي من الهمامة.
1: تحذير شنو؟ احكي يا زلوق.
0: عربنا تحالف على قتلاني. اي نعم، باش يقتلوا أحمد زروق.
1: ايه وانت علاش ما تطلبش من سيدنا قوة عسكرية ترافقك وتحميك؟
0: اوه حتى انت يا جيت فرحات، تتصور الحكاية هذه تفوتني؟ تعلاش انا متقلق توا؟
1: ايه ما فهمتكش.
0: سيدنا قال لي نبعث جق جريد يتعرض لي، هو خيلت الهمام.
1: وانت بالطبيعة ماك الضامن اللي هو باش تعرضوا لك. هذه بالحق مشكلة كبيرة.
3: واه هذوكم الكل عيان وجيان يا شافية؟
4: ايه يا زنيخة، احنا ما نعرفوا كان الوزراء اللي في الحاضرة. هذوكم جياد يسيروا في الجهات اللي في تراب تونس الكل، الساحل والشمال والوسط والجنوب زادا.
3: اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. وانتي منين تعرف الجهات هذوما يا شافية؟ ما تقوليش عاد سفرت لهم يا وحيدة وانا ما في باليش.
4: تي ليه يا زنيخة؟ قالي عليهم خزنة دار.
3: واه انتي قبلتوها؟
4: تيش علينا توا حكاية قديمة.
3: رأيت رأيت يا شافية، رأيت من المصيبة جيتنا.
4: شنية ان شاء الله خير؟
3: هك زويز جواري في البيت الكبيرة، جواري جدد تهديوهم لسيتنا.
4: ما تقوليش كزوز بنات صغار اللي رأيتهم قبيلة.
3: ايه هما هما يا شافية، هما يا نار يا ناري على روحني يا شافية وخيتي يا ناري، ملا زين وعين وملا قد، هذوم إراهم سيدنا تلعب عليه الدوخة.
4: حتى هما يسحروا العقل، كي تجي للحق حتى احنا خذينا باينا.
3: يا مهبولة يا بهلولة، ما تعرفش الرجال يميحهم على رياحة يا أخي؟ مازال سيدنا باش يتلهى بينا؟ اه
4: واه قدكش مكبرة الحكاية يا زنايخة، أي ما تنفح بيهم ومن بعد تطير النفحة. الفايدة مش في الصغل والظرافة ومش في الزيل والطافة.
3: آه مال الفايدة فيش يا فيلحة؟ نورني تراه.
4: الفايدة في الحكمة واللهوة والطافة.
3: اسمع إجي نمشي ولهم قبل ما يجي سيدنا. إجي إجي نعبر لهم طلعيش. ملا بهلولة.
5: تفضل
3: يتفضل عندكم كل خير.
5: مرحبا.
3: يا مرحبا يا مرحبا، السرايا نورت وزهيت بيكم يا بنيت. جدد انتم تبارك الله عليكم.
5: عايش عايشك.
4: قولي شو اسمك انت؟
5: انا شهيرة.
3: مرحبا يا شهيرة مرحبا، قد بنتي العزة محلع وينيتها.
4: مرحبا. وانتي يا طفلة شو اسمك؟
5: انا زبيدة.
3: مرحبا يا زبيدة.
5: يعيشك.
4: مرحبا يا زبيدة، حتى هي زبدة الحق.
3: رأيت
4: شقرة وشعرها مطولو
3: تقتل الحق،
4: قولها بتتبارك لك الريدو على كتاف.
3: هاي يا بنيت بسليمة.
5: سليمة
3: أكثر ونحكي مرة أخرى.
5: في صحة. شاء الله.
4: سلامة. هاي هاي
3: هاي بسلامة يا
5: بسلامة.
3: بسلامة. بسلامة.
6: سيدنا هاوك الجواري جدد وصلوا للسرايا من احسن ما فما الصغر والزين.

0: حاجة تعمل 66 كيف.
1: هاي اللي خاص نتار، تعرف اللي انت محل ثقتي الكبيرة، ومدامك لاهي بأمور الحكم وبأمور البي الشخصية، ما تنجم تكون كان محل ثقة.
0: العفو سيدنا، مصطفى خزندار يعطي عينيه للمملكة التونسية ولسيدنا ربي بقيه. هاي سيدنا، أنا تو نخليك، وكيف ما قلت لك الشواري يعملوا 66 كيف.
1: يا ستوفة، شبيك مزروب؟ علاش ما تقعدش هكا بعدها ونعملوا غطسة مع بعضنا؟ نعدي وقيت باي
0: سيرش. إن شاء الله مرة جاية.
1: مرة جاية أهي.
2: ادخل.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليك سيدنا. وعليكم السلام سيدنا.
1: شنو هذا؟ شنو شنو هالصغر والزين والقد والعينين؟ يقول ليك ربي يا خزنة دار.
4: مرحبا بسيد الرعاية الدافي والشافي.
5: مرحبا بمولا بيتنا وتاج راسنا، يؤمرنا ويقرينا دروسنا.
4: تفضل سيدنا مولانا وحبيبنا.
1: ومحافظينكم مش تقولوا زادة.
4: حافظين فاهمين يا سيدنا،
5: طاربين عاشقين يا سيدنا.
1: يعطيكم الصحة. محليكم محليكم يا بنيات محليكم.
4: الله يديمك يا سيدنا.
1: شو البنات، عندي حاجة، أنا سؤال هكا نحب نقوله لكم، تعرفوا تغنيوا؟
4: إيه ونشحوا كان لازم يا سيدنا.
1: لا لا باش تشحوا باش تشحوا، أنا راني نموت على شتي.
0: ما في بالوش اللي أنا محفظهم، لازم يلهيوا ويشغلوه على اللي صاير في المملكة التونسية، وخزنة داري يعمل بعمايله يعوم ويغطس.

0: إيه ملا سرايا عظيمة بنية مثخمة وتساور معلقة في الحيوت ونقيشة وخطوط وهالولد في التصوير على الحيط مخاب قراوه في الكتاب كان صغير وشاب على حيط السرايا معلقة المراية وحوشيها من زركشة ترى روحك فيها تقول أنا قبل 20 سنة كنت في شيخة وغناء وهالتصويرة العزوزة كبيرة أم ثلاثة بيت بي ورا بي ورا بي فيهم الميت وفيهم الحي وهالتصويرة العزوزة سبايا دخلوا للقصر السبايا ولو نسى البي وجابوا أكثر من بي وحتى العرس عليهم بصمة البيات والشبابك منفس للولاية يطلوا منها على الزوار روم وتراك وعربين الدوار والخيالة والوزرة والطيور اللي في الشجرة
1: إيش الهون يا لفعة
2: سيب سيب إلى لفعة يا عقربة استناني تنقلك
1: شهري سيب قلتك شهري
0: شنو هو يا خدام يا غلبة قاعدين تتعاركوا
1: ما فهمش هاي لله
0: في وين شاف يا وزنيخة وين مشيو بالطبيعة باش تلقى شكون مستضعفينها وطايحة عليها الخدمة الكل وتلقى شكون تتشيف وترمي الخدمة على غيرها صورة صغيرة من اللي صاير في البلاد هاني جايتكم ويا ويلها اللي نلقاها ظالمة
3: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم بطولة حداد بوعلاج محمد السعيد عزيز أبو لبيار زينب أمين زهير الرايس أميمة المحرزي شهاب شبيل جمال المداني لحبيب بالحارث خالد ناصف وسحر الورغي ضيوف الشرف فتحي المسلماني فاطمة الحسناوي حمدي حدة وعبد الرزاق جاب الله تمثيل كمال بن جيمة سونيا أبو عمراني يسرى ترابلسي منصف المعروفي منصف بالعربية وليد الغربي ومجدي المحجوبي هندسة الصوت لسعد الدريدي توظيف إدريس الشريف ساعد في الإخراج توفيق البحري باي الشعب علي

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع السراير. الله طرا واطلق في المديح لساني. الله.

0: يعني
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

وردك عطر الهوى الهوى قلبك الحلم الغني وردك عطر الهوى قلبك الحلم الغني ضحكتك كلها غوى طلتك تسوى الدنيا وردتك عطر الهوى قلبك الحلم الغني ضحكتك كل

لا شيء يبعدني عنك حتى أنت، لأنني مذ عرفتك وأحببت

سواك. ردت علي قائلة: حبيبي، لا شيء يبعدني عنك حتى أنت، لكنك مذ فارقتني أصابني أرق الاشتياق، وكنت كل يوم ومع أول خيط للفجر أمضي ملتعة إلى حيث كان ملتقانا قرب النار. كنت أبكيك من ألم الحنين، وها أنت تبتعد عني وقد تعود، وربما لا تعود، لكن نزيف الذكريات يبقى.

وتذلاني؟ وماذا عن رموشك؟ حبيبتي، رموشك ترسم حاضري وتخط أجل، ضحكاتك الساحرة تهيج مسمعي، ونبرات شدوك تسكرني، وحركات جفنك أضرمت النار في قلبي، همساتك البشوشة فجرت بركان عشقي، حتى غدوت في حبك كذاك العاشق الولهان الذي ضيعه الهوى وراح يجوب البراري وحتى الصحاري. ردت علي قائلة: ماذا أقول لك؟

بك، فماذا تريد؟ وما الذي تريده؟

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة البقرة، بداية من الآية 14، حيث تتواصل الآيات في أوصاف المنافقين، وقد وصف الله فيها حال جماعة من المنافقين كانوا في عصر التنزيل قد بلغ من تمردهم في النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين ويتكلمون بلسانين. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا في عصر النبوة موقف أو مشهد آخر من مواقف ومشاهد المنافقين من اليهود الذين هم كالشياطين بل أشد. والمعنى: وإذا لقي المنافقون المؤمنين واجتمعوا بهم قالوا كذبا وبهتانا: آمنا بما أنتم به مؤمنون، آمنا كإيمانكم، وصدقنا كتصديقكم. وإذا انفردوا بأمثالهم وبزعمائهم من دعاة الفتنة والإفساد الذين يصدون عن سبيل الحق قالوا لهم: إن على عقيدتكم وموافقوكم على دينكم، وإنما نظهر لهم الإيمان استهزاء بهم لنشاركهم في الغنائم ونحفظ أموالنا وأولادنا. وهذا يكشف مدى خطورتهم، فموقف الكافرين من المؤمنين واضح جلي، أما المنافق فأشد خطرا على المؤمنين من الكافرين. ولذلك تعددت الآيات في فضح أساليبهم تحذيرا للمؤمنين منهم وتبصرة لهم. ولذلك كان وعيدهم بالدرك الأسفل من النار مع زعمائهم لبيان أن عاقبتهم أشد وأقسى من المتجاهر بالعداوة. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سيتولى الله أمرهم ويفضح بهتانهم، وهو يتوعدهم بشديد العقاب على استهزائهم. وسمى هذا الجزاء استهزاء للمشاكلة في اللفظ، كما سمى جزاء السيئة سيئة. وسيزيدهم في عتوهم وكفرهم وطغيانهم ليكون عقابهم أشد. والطغيان هو الإفراط في أعمال الشر والكبر، والعمه ظلمة البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير. والأعمه هو الذي لا يبصر أمامه رغم أنه مبصر، ولكن على بصره غشاوة. فيعمهون أي يزيدهم الله حيرة وضلالا في أمورهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي إنهم بإهمالهم العقل في فهم كتاب الله وتركهم الطريق المستقيم، كأنهم أقدموا على صفقة خاسرة، خسروا في تجارتهم وما كانوا مهتدين فيها، لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى، دفعوا الهدى ثمنا للضلال، وباعوا النور بالكفر وضلالات الأهواء. لقد استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان، وإنما أورده الله بلفظ الشراء لأن الشراء والتجارة راجعان إلى الاستبدال، والعرب تستعمل ذلك في كل من استبدل شيئا بشيء، فما ربحوا في هذه التجارة، ولقد أضاعوا رأس المال، وهو ما كان لهم من الفطرة السليمة والاستعداد لإدراك الحقائق، فأصبحوا خاسرين آيسين من الربح. قال ابن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. يقول تعالى: وما كانوا مهتدين، أي وما كانوا مهتدين في اشترائهم الضلال، ليسوا فقط خاسرين، بل إنهم من المنحرفين عن الطريق السوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أمين.
1: صدق الله العظيم. بعد ذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ضرب الله تعالى في هذه الآيات مثلين لتوضيح حال المنافقين وبيان شناعة أعمالهم وسوء أفعالهم وانحرافهم من النور إلى الظلمات فضحا لهم، إذ كانوا فتنة للبشر ومرضا في الأمة. وضرب الأمثال هو منهج القرآن لتوضيح المعاني بتقريب الصورة والموعظة للناس، لأن عامة الناس يدركون المحسوس أكثر من إدراكهم للمعاني المجردة أو البراهين العقلية، فضرب الله أمثالا تجلي المعاني أتم جلاء وتحدث في النفوس كبير الأثر. قال تعالى في سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل الأول، قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ضرب الله مثل المنافقين فصور حالهم حينما أسلموا أولا ودخل نور الإيمان في قلوبهم، ثم داخلهم الشك فيه فكفروا به فصاروا لا يبصرون مسلكا من مسالك الهداية ولا يدركون وسيلة من وسائل النجاة، وقد أضاء ذلك النور قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين. ضرب الله لهؤلاء مثلا بحال جماعة في مكان مظلم وليل يحجب كل شيء عن الأبصار، أوقدوا نارا لينتفعوا بها فلما أضاءت ما حولهم من الأشياء والأماكن ورأوا بها ما عن يمينهم وشمالهم وتأنسوا بها وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين، أطفأها الله بنحو مطر شديد أو ريح عاصف وتركهم في ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحب المتراكمة وظلمة إطفاء النار، فصيرهم لا يبصرون شيئا لأن النور قد زال ولم يبق منه أثر. لقد مثل الله استضاءتهم بضوء إقرارهم بالإسلام مع إسرار الكفر كإضاءة النار الموقوتة. قال فخر الدين الرازي في تفسيره: والتشبيه هاهنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. ثم قال تعالى: صم بكم عمي. الصم هم الذين لا يسمعون، والبكم هم الذين لا ينطقون، والعمي هم الذين لا يبصرون، وهي صفات إذا اجتمعت في شخص كانت وبالا عليه. المنافقون حين لم ينتفعوا بآثار مشاعرهم وإحساساتهم فكأنهم فقدوها، فقد عطلوا منفعة السمع، فلم يسمعوا عظة واعظ وإرشاد مرشد، بل لا يفقهون إن سمعوا، فكأنهم صم عن الحق لا يسمعون. وعطلوا منفعة الكلام والسؤال والمناقشة، فلم يطلبوا برهانا على قضية ولا بيانا على مسألة، فكأنهم بكم لا يتكلمون. وعطلوا منفعة البصر، فلم ينظروا ولم يعتبروا بما حل بهم من الفتن وبما تعرضت له الأمم، فكأنهم عمي عن الهدى. ثم قال تعالى: فهم لا يرجعون. المنافقون لا يعودون من الضلالة إلى الهدى الذي تركوه وأضاعوه. فإذا كانت الآذان والألسنة والعيون للانتفاع بالهدى والنور فهم قد عطلوها، فما أبعدهم عن الرجوع إلى الحق. مستمعي الأكارم، أشار هذا المثل إلى حال المنافقين وما هم عليه من الحيرة والتذبذب، وما هم فيه من الضلالة وظلمة الكفر، تحذيرا لهم من مغبة حالهم وعاقبة أمرهم. فعليهم أن ينتهوا عما هم عليه. وأشار هذا المثل أيضا إلى حالهم تنبيها لغيرهم ألا يفعلوا فعلهم ويصنعوا صنيعهم.

ثم ضرب الله مثلا آخر يشرح به حال المنافقين ويبين فظاعة أعمالهم وسوء أفعالهم، زيادة في كشف حالهم وهتك أسرارهم، إذ كانوا فتنة للبشر ومرضا في الأمم. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصيب من الصوب، وهو النزول، وهو المطر يصوب وينزل. إذن المثل الثاني لحيرة المنافقين وقلقهم هو أن القرآن قد أتاهم بالإرشادات الإلهية، ولكنهم أصابهم القلق والاضطراب فأعرضوا عنها، اختاروا الظلام الذي هم فيه ورفضوا الإسلام فلم ينتفعوا به، فحالهم تشبه حال قوم نزل عليهم مطر غزير كأنه يصب من السماء صبا. ذلك المطر الغزير مصحوب بظلمة وفيه رعد قاصف وبرق خاطف، فيجعلون أصابعهم في آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ليخففوا من شدة وقعه بسد منافذ السمع خوفا على أنفسهم من الموت، مع أن سد الآذان ليس من أسباب الوقاية من الصاعقة حتى يدفع عنهم الموت. والله محيط بالكافرين، أي والله مطلع على أسرارهم، عالم بما في ضمائرهم، قادر عليهم، فلن يفلت من حسابه أو قدرته أو مشيئته أحد. يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يكاد البرق يختلس أبصارهم ويستلبها بسرعة من شدة الضوء المفاجئ، والجهات مختلطة، لا يعرف شمال من جنوب ولا شرق من غرب، حيرة وخوف وأمطار وظلمة. يقول تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما أنار البرق الطريق في الليلة المظلمة مشوا في نوره خطوات يسيرة ولا يمضون بعيدا، لأن البرق يذهب عاجلا، فإذا خفي البرق وأظلم الطريق وقفوا في أماكنهم متحيرين منتظرين فرصة أخرى عسى أن يتسنى لهم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ملجأ يعصمهم من الهلاك. هكذا هم المنافقون، لم ينتفعوا بالإسلام كما لم ينتفع هؤلاء من ضوء البرق. وتختم الآية بقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي ولو يشاء الله أن يذهب الأسماع والأبصار بصوت الرعد ونور البرق لفعل، لكنه تعالى لم يشأ لحكم ومصالح هو بها عليم. وفي ذلك تهديد للمنافقين بأن إعراضهم عن الحق وإذايتهم للمسلمين يعرضهم لانتقام الله منهم وفقدان حواسهم لو شاء تعالى ذلك. يقول سبحانه: إن الله على كل شيء قدير، أي إنه ما شاء كان، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مستمعي الأعزاء، هذه هي الآيات العشرون الأولى من سورة البقرة، أربع منها في وصف المؤمنين وآيتان في وصف الكافرين وبقيتها في المنافقين. هذا والله أعلم.

صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع الجزء الخامس من تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسلم.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم

ربا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.

احصن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

نور الورى نور الورى نور جميع السرايري طرا واطلق في المديح لساني.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لم

يفسره. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اليوم انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفهية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026. رئيس الدولة يتحدث عن قرارات منتظرة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. وزير التجارة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص والمهنيين وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. في صفاقس يوم إعلامي اليوم حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن. اليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية. تونس تسرع وتيرة الانتقال الطاقي وسط جدل بشأن السيادة الطاقية. في العالم جولة جديدة من المحادثات اليوم في واشنطن بين لبنان والكيان المحتل، وتصعيد صهيوني في جنوب لبنان يودي بحياة 22 شخصا على الأقل. وزير الخارجية الأمريكية تحدث عن مساعي أمريكية لإقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لهند في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرة ديمة.

معكم زين، أهلا وسهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله نهاركم أحلى ليام. نتلقاو نهار الخميس 14 مايو 2026 هجري، الموافق ل 27 ذو القعدة 1447 هجري، 76 يوم في فصل الربيع. الشروق لهذا اليوم كان على الساعة 5:14، الفجر كان في 3:36، وهذا نكمل لكم أوقات الصليت لهذا اليوم. الظهر نص النهار وثلث، العصر 3:59، المغرب 7:15، والعشاء 8:51. نهاركم إن شاء الله مزيين، نهار فيه برود يا محليه، وهذه اللي حسيت وانا هكا توا وإحنا في ثنية جايين. أكيد الكالم أبسولي محليها محليها بالحق، الهدوء اللي حسينيه وإحنا في الشارع. ساعات تقول محليه ماذا بيه نهار كامل هو فجر، تلمون فمي سيركيلاسيون، راحة راحة عصاب للناس الكل. نعرف لان فما ديما ضغط ليميت ذوما ديما الامتحانات، واحنا توا شويه كانت رشيده تحكي على الباك وقتاش باش يكون ان شاء الله البريمير، معناتها قرب قرب. ربي ينجحكم وليداتنا صغار الكل، مانيش باش نركز برشا على البكالوريا كما ركزت المره الفايته على الباك بلون، مره هذيا نقول شويه راح تبيل. اما باش تكون استضافه اليوم شويه على الراحه، كيفاش نوفروها اللي تلمدتنا في الدار اكاهو ما غير ضغوطات نفسيه بالكل. احنا على الصباح نقوموا نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، ان شاء الله نهارنا يطلع مزيان ونستقبلوا نهار بكل محبه، وان شاء الله صحه والعافيه للناس الكل. هند الاسود تحييكم، تحيه من طارق بكور مخرجنا الفني لكم الكل. نبداو الاغنيه الاولى اللي تعودتوا بها ونبداو المشوار. مرحبا بكم، نورتوني.

نبدأ هذا اليوم بهذا الدعاء. اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، من نور تهدي به ورحمة تنشرها ورزق تبسطه وضر تكشفه وبلاء ترفعه وفتنة تصرفها وسوء تدفعه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب، أمورا ميسرة ودروبا مسهلة وصحة وعافية لي وللعائلة ونفسا راضية مطمئنة. اللهم وإن استحالت بأمرك تكون، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

قبل نحب نعمل تحية كبيرة لمستمعينا اللي هما يتابعوا فينا توا في الصبحية. فما مستمعة اللي هي خلينا نقول لنا هي ديما حتى غايبة راهي حاضرة في قلبي، وهي تعرف لأنها من أوفى المستمعات ومن أحنهم، وما نبداش صباحي إلا بمكالمة من عندها، وهيك علاش تفرحني برشا وقت تكلمني ونحس بسعادة كبيرة برشا. حتى كي تغيب نقول مشيت تتفرهد، مشيت تتبدل جو، مشيت تحوس، لاني نعرف مدى وفائها ومدى محبتها ليا. نفس الشيء انا نبدلها نفس المحبه واكثر. نحب نقدم لها تحيه كبيره برشا. سامية محفوظ، رجعت بقوه كيف العاده، رجعت بكلامك السمح بدعائك المزين اللي نقعد نستنى فيه. هي انت تقول المحبه متبادله وتسمع صوتي تتفرهد، انا نسمع صوتك نتفرهد اكثر واكثر ونحس براحه كبيره كبيره برشا. ربي يخليك ليا وربي يحفظك. تحيه كبيره زيده سيلوت في غرسله، ان شاء الله يا ربي ديما بالصحه والعافيه، ان شاء الله ديما منورنا فيها الصبحيه. نهارك مزيان ان شاء الله بالخير والصحه مليان، واكيد تنورني في صبحيه اليوم. ما ننساش زيدا سي لازهر اللي هو صديق زيدا وفي، ويسعدني برشا انه يكون حاضر ويشرب في قهوه الصباح اليوم في هالتوقيت هذيا. فرحانه بيكم وبمحبتكم وبعشرتكم. فما ناس بصراحه خليني نقول محليهم، فما ناس كي ديامونت مجرد انك تعرفهم تحس كل مره البريق نتاعهم يزيد اكثر واكثر، وتقول يا ربي يحفظهم، لانه قليل وين تلقى الناس، عمله نادره انك تلقى ناس بالطيبه هذيك بالمحبه هذيك، محبه لله لله. عرفوا هيك المحبه لله لله محلاها محلاها اللي توا في عهدنا هذيا ما عادش. وهذيك علاش انا نقول للناس هذوما راهم من عطايا رب العالمين، من هدايه. فما برشا ناس تقول لك نعمل الخير ومن بعد نندم. انا والله نقولها بكل صراحه، الدنيا لنهار عملت خير وندمت، حتى لو كان ما لقيتش في المقابل، لانه ما انتظرش مقابل. لكن مثلا تلقى جحود، تلقى خذلين، تتوجع في الفتره هذيك، اما في داخلي ولا يوم قلت ما حقنيش، ولا يوم قلت ولا تراجعت قلت ما حقنيش عملت خير ولا غيره، لانه نعرف اللي

نرجع لكم بعد نكملوا المشوار مع أغانينا. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. أكيد كل مرة نحكيوا على مواضيع اللي هي قريبة منا تهمنا في الصبحية. كنقوموا كل واحد أول حاجة يحل عينيه يفكر في فطور الصباح، زعما فطور الصباح كيفاش باش يكون اليوم، شنو اللي باش ناخذ اليوم باش يكون اكثر فايده البدني. وهذه اكيد اساس برشا حاجات بالنسبه لاي انسان. لكن هيت نبداو احنا مش باش نبدا لكم بفطور الصباح، كان بعد شويه، كان بعد الموجز. انا مش نقول لكم فما زيدا اللي يحب من الاول هكا يبدا فرشكم فرهد بدنه، فيه الكالسيوم، فيه كل الفيتامينات اوميغا 3 وغيره، تشربوا مغرفة صغيرة سمسم اللي هو جلجلين، عادة المشارقة يقولوا سمسم جلجلين، مغرفة صغيرة حبر شد، ومغرفة صغيرة ذريعة الكتان. من الحاجات المهمة على الأخر البدن واللي تفيد على الأخر، اللي ما يجمش يكلهم هكا يبلحهم بلعان بالماء، تجم تحطوا فيه غرطة ناتوريل ولي غرطة طبيعي. هذيك راهو زيدا أكيد ماهوش باش يقلق. سعد قلتي مرحبا بك يا سعد، نهارك فل. وياسمين تقول لي ما تنسيش زيدا راهو فما فطور صباح في هذه الفترة، المشميش وزميت مخذور وشدوا تواليت. تحية لك، شلنا عليك زين يا سعاد، إن شاء الله بشفاء لكم الكل. هذه غلت وقتها مع المشمش بتبيع زميت بنا بالحق، والناس كل تستنى، وزميت المخذور خاصة، إن شاء الله بشفاء لكم الكل. بعد شوية ندخلوا الابتداش بالقدام ونحكوا على فطور الصباح. شخليكم رشيدة تنوركم، نرجع لكم بعد شوية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تنطلق اليوم الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا دورة 2026 لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري، وستكون البداية بمادة التربية الموسيقية والأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنه يتابع عن كثب الوضع في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لمن يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل أو من الخارج. وقال أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. بحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى وضعية الأسعار والتحكم فيها، وتم الاتفاق على المضي قدما للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستوى الأسعار ببعض المنتوجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية والحد من التوريد واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. في صفاقس وفيما تتواصل فعاليات الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض والمؤتمرات، يلتئم اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوم إعلامي حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن. تنطلق اليوم عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية لتتواصل إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك، وشددت بلدية المكان على أن كل انتصاب لبيع الأضاحي خارج هذا الفضاء يعتبر انتصابا فوضويا يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. في العالم تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل. تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن وجود مساعى أمريكية لإقناع بكين بالقيام بدور أكثر فاعلية للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة ديما.

0: تعد فطورك، فكر بغيرك، لا تنسى قوت الحمام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك،
1: فكر في غيرك وما تنساش روحك.

نهاركم زين، نهاركم فل. وياسمين فكر في غيرك وما تنساش روحك، هذه من الحاجات المهمة على الأخر اللي ديما احنا ننساو رواحنا وما احناش عاملين هكا شوية هكا شوية مساحة رواحنا ونفكروا شوية في رواحنا، نفكروا كان في الناس الآخرين. انا مانيش باش نكون كل كيما اللي تو يقولوا لكم لا فكر في روحك، ما تفكرش في حتى انسان يدور بيك، انت الكل في الكل، انت ما فماش منك اثنين، كله كلام فارغ. على خاطر نرجع انا حتى لابن خلدون شو ما كان يقول قبل، الانسان اللي هو في المجمل اجتماعي بطبعه. اش معناتها؟ انسان ما يجمش يعيش وحده، وهذي نعرفوه، ما يجمش يعيش منعزل، اما يعرف ينتقي الناس اللي تدور به. نختار قاعدتي السمحة وين تكون، نختار مع شكون نتحدث، نعطي وقت مزيان للناس الباهية اللي باش تزيدني وتضيف لي. راهو مش شنو اللي باش تضيف لي في حياتي، تضيف لي فلوس، راهو شنو باش تضيف لي من راحة بال، شنو تضيف لي من كلمة طيبة تغير تجم من حياتي. نجم انا غلطة في حاجات انت تضيف لي وفي القاعدة السمحة هذيك ما غير واحد ما يقعد يضرب فيك هكا ويأنب فيك بالكلام. انسان كي تقعد معاه شنو يزيدك؟ يزيدك راحة البال الكبيرة، يزيدك شعور بالطمأنينة، شعور بالأمان. وأحنا هذي ديما نلوج عليه نقول ماذا بيه الإنسان هكا يحس في وقع بالأمان. راك تجم تنتقي قاعتك، تجم تختار أصحابك، تجم تخرج من دير تحسباتك الناس اللي تجبد الروحة. فما برشا يجبدوا لرواحهم، فما برشا بقناع يحبوك يجبدوا لرواحهم برشا ويحاولوا ديما باش يغيبوك ويحاولوا ما يظهروا كين رواحهم. والكلمة الموجعة وقت يختاروا وقت يرميوها لك وانت تقعد بينك وبين روحك تقول هيك علاش وما عملت كان الباهي. ايه عملت الباهي؟ الحمد لله تو ربي يجيب في طريقك. احنا شقلنا من البدايه تو يجيب ربي عطاياه وطريقك يجيب ناس باهين والناس عشرتهم ياسر سمحه. هذيك علاش نقول لكم فكروا في نفسكم انكم قديش تعطيوا وقت للناس اللي تستحق. فكر في غيرك انك الناس هذوكم الباهين كيما تاخذ منهم وقت سمح اعطيهم محبه. فكر في نفسك انك تعطي روحك ولصحتك كل مره، شوف انت تعمل بيلون لصحتك سامحوني بيلون صحتك، زعما شو ناقصني، زعما شو لازمني ناكل في فيتامينات. ونقول لكم راه مش لازم نمشيو للحاجات فيتامينات المعلبه اللي تمشي تشري طوابع، لا تجم حتى من ماكلتنا خيرات ربي تلقى برشا برشا فيتامينات. هذيك علاش تفكر في صحتك، تفكر في سلامك النفسي، راهو نعمه كبيره. تمشي من حكاية تفكر في صحتك وين تمشي، تمشي للحاجات اللي هي صحية. وحنا عادة نقولوا نمشي مع شنو صاير في الدنيا، الترند اللي تعودنا بالكلمة هذية. فما ناس تقولك في الفترة هذية ناكل برشا دجاج على خاطر فيه بروتين. ايه الدجاج؟ كل الدجاج الصغير مش هيك الدجاج اللي يبدأ كبير. هنا واحدة من الناس لو نغزر روحي نقول نضحك نقول انا علاش كنت نمشي للدجاج نقول له اكبر دجاجة، بينما الأكثر فايدة هي الدجاجة الصغيرة، أقل زريرق، أقل هرمونات، أقل خوف، يتاكلوا العظيمة زيدا، العظيمة الفتوح قديش زيدا بنينة وقديش فيها فايدة. لو جوج دي مع العظمة الكبيرة كي ناكلوا حاجة بنينة كيما الريغوتا، كيما الفرماج ناتوريل، كيما الحاجات اللي هي تزيد في بدننا. الحليب برشا يقولك لا فيه كالسيوم، كي تمشي للطبة وخاصة طب الترعشيب يقولك مش لازم عليك الحليب في سن معينة على خاطر ما هوش مش يزيدك كالسيوم، بالعكس كالسيوم تجم تاخذه كما قلت لكم من بكري، من حب الرشيد، من زريعة الكتان، من جرجلين، هذوما مصادر قوية إذا تكون موجودة في ماكلتكم يوميا. هكا نقول لكم قديش الإنسان يكون محليه يفكر في صحته، يفكر في أمانه النفسي، يعطي وقت للناس اللي يحبهم، يعطي راحة لروحه، ويعطي زادك وقية التفكير وشوية يتأمل شوية سبور. محليهم الناس اللي تعمل مارش يوميا، الناس هذوما اللي متقلقش بالكل، وراه المارش مش فويده كان على العضلات، العكس المارش فويده كبيرة برشا على صحة القلب على التنفس. أما اختاروا المكان المزيان، متمشيوش في الطريق في كياس كله دخان كراهب وتقول إني قاعد نعمل في مارش. اختاروا الأماكن اللي تبدأ شوية كان فيها خضار، للأسف احنا في السياق سمعناش منها برشا، الغابة صحة اليوم. إن شاء الله نهاركم مزيين، نهاركم بالخير مليين، وتحية لكم الناس الكل. وديما نقول اللي توا الحق على كيس القهوة وسخون، إن شاء الله بشفاء قهوتك وإن شاء الله بالصحة والعافية.

قطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم

مواليد اليوم اخترت لكم المواليد المشهورين اللي تولدوا في مثل هذا اليوم. المخرج جورج لوكاس اللي تولد في مثل هذا اليوم. خليني نمشي بكم لمناسبات عالمية اللي صارت زيدة. نمشي لا قبل المناسبات العالمية شقولكم زيدة نزيدكم اللي هو سي سيد اللي اخترعنا هالإنترنت والفيسبوك ودخلنا في العالم المجنون هذية. سي مارك تولد في مثل هذا اليوم سنة 1984. خليني نقف عليه مانيش باش نمشي المناسبة العالمية لأنه بصراحة نعتبر من أهم الحاجات أني نقف على الشخص هذا. الشخص هذا وقت اللوج عليه ونعمل هيك عملية بحث صغيرة نلقى اللي هو عايش حياة مزيانة على الأخر. ريتو على قد ما احنا طول النهار وريوسنا مغروسين في وسط الفيسبوك والبورتابل في دينا واللي رقبته واللي توجعه واللي يده واللي توجعه واللي لازمه عملية واللي لازمه مساج ومشاكل كبيرة على الاخر. سي مارك شنو اعمل؟ اختر عنا هالمصيبة وقعد هو في اجواء العائلية عامل جو مع زوجته اللي هي من اصل اسيوي كوريا ومع اولاده. والصور اللي ديما ينشرهم صراحة اللي يقف عليهم يقول ما شاء الله عليه. صورة كلهم باللي بيجاما هو ومرته وصغاره أهم يشربوا في القهوة أهم قاعدين في الطبيعة أهم متفرهدين في سياحة ولا نهار ريت عنده في يده بورتابل. هو المفروض إنسان كي اخترع حاجة أول حاجة يعملها هو يعمل ببليسيتي. لا هو اخترع الكارثة هذه اللي اسمها البورتابل بمصايبها واللي خلينا احنا الناس الكل مدمنين ساعات كامل اليوم ديما حتى تحكي مع حد تلقى روحك لازم تعمل طلة زعما شكون بعث لي ميساج زعما حتى نضيف او بالنسبة لي نضيف بعث ميساج نغزر نشوف او باش نلوج فيديو او من فيديو تلقى روحك داخل في فيديو اخر او ناس قاعدة تقبض في فلوس على راسك من بعيد. احنا ندخلوا الفيديوهات ونتفرجوا وفي نفس الوقت مبارتاجيو والناس هذو ما تقبض في الفلوس واحنا فيش نقبضو في تعب العينين في شيح العينين على خطر الدمعة تجف في تحويقة العينين هتعطيكم أكثر في وجيعة الرقبة في الوقت الضايع ومزلنا حتى الدو ما صارت لنيش الاستفاقة. انا قبل ما نقول لكم نقول روحي ديما راهو تأكدوا من هذي وقتاش باش تصير الاستفاقة وقتاش الإنسان باش يفيق على روحه. أهو أنا حاجة ساعات نعملها ونحسها محليها ومريحة عملوها كيفي. أنا نشد البورتابل نسكره حطه في بيت من البيوت سكر الباب أعتبر مش موجود نخرج نقضي قضيتي الكل نقول العالم ما ويش باش يتهد في اللحظة هذيك مش كل الناس باش تسحقني فيها الساعات هذوما. وجربوها قديش منتهى الراحة وانتي ما غير بورتابل فوق منك كأنه عندك رادار وراك يحسب عليك الخطوات دخلت للسوق خرجت من السوق وقت البورتابل موجود حتى صياح البياع اللي يبيعوا يسمعوهم في وسط البورتابل حتى انت قعدت في قهوة يسمعوك الناس الكل وكأنه ناس عايشة معك تحركاتك ووليت ما عندناش حياة خاصة. حياتنا الخاصة نخلقوها بيدينا احنا الناس الكل منخليوهاش بيدين الاخرين انهم هما اللي مانيبيولونا ويحركونا في الدمى المتحركة وان شاء الله تصير الاستفاقة جماعية الناس الكل ننسيو البورتابلويت ونعيشوا حياتنا بكل راحة وبكل سلام نفسي. وإذا قعدتوا في مجموعة ما تنسيوش ديما البورتابل سيلونسيو لأنه ولا مكالمة باش خليك تقعد وانت هادي. والصحبة الطيبة ديما هي أحلى أحلى خليني أقول لكم أحلى حاجة نتمنيها للناس الكل. باش نبدل الغنية يا طارق نبدل الغنية نقابل ناس الصحبة الطيبة اللي نتمنيها للناس الكل واللي عنده صحاب من الابتدائي يحافظ على اليوم ومن الليسي ومن الفاكولتي ريتو كالمعدنة مازال صافي مازال فرشك الناس تحبك لله. نرجع لها مرة أخرى ليه في خدمة وليه منافسات وليه تخدم مخ ناس تحبك وتحب صحبتك وتحب قعدتك وحتى الكلمة تسمع منها ممكن الكلمة الطيبة. ديما نرجع ونقول أحلى ناس هما اللي نختارهم احنا متخليوش الزمن يختار لكم خاطر باش نجيو مع ناس وكل مرة تتغير ناس اخرين انتم في الاخر باش تنتقي وتختاروا الاحسن والافضل اللي تدوم معها العشرة. وان الاغنية هذه احلى دليل على كلامي اللي كنت اقول فيه الكل.

يوم انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا. رئيس الدولة يتحدث عن قرارات منتظرة لرفع الضيم والبؤس عما عانوا من التفقير والبطالة. وزير التجارة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص والمهنيين وضعية الأسعار والتحكم فيها. في إصفاقس يوم عالمي اليوم حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن. اليوم أيضا انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية. في العالم جولة جديدة من المحادثات في واشنطن بين لبنان والكيان المحتل اليوم، وتصعيد صهيوني يؤدي بحياة 22 شخصا على الأقل. اختتام القمة الأمريكية الصينية، وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن مساعي أمريكية لإقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران للتراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.

0: الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أهلا وسهلا بكم الناس الكل تحبوا تاخذوا فكرة على طقس اليوم. خلينا نمشي وبيكم لي سرحان الرحالي وندخل بدخلتنا السمحة
2: ميتيو.
1: الميتيو، مرحبا بك سرحان الرحالي. شل نهارك زين؟
3: نهارك زين، مرحبا وأهلا وسهلا.
1: باهي يا سيدي سرحان، اليوم طقسنا كيفاش باش يكون؟ على خاطر الطقس بدا يسخن شوية، لا محالة، نسمة البرد مازالت تتلطف في الجو، نكملوا هكا ولا كيفاش؟
3: صحيح، ما فماش استقرار من حيث درجات الحرارة، أيضا عدنا إلى وجود تقلبات يعني محليا صح التعبير، يعني تشمل مناطق البلاد خاصة المناطق الغربية، ثم تتفرع نحو الجهات الشرقية كما اعتدنا بها هذه السحب الرعدية اللي تبدأ اليوم آخر النهار بالجنوب، يعني بكل من قصة توزرق بلي، كذلك القصرين في مرحلة ثانية، المرتفعات الغربية للبلاد مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل محلين الجهات الشرقية للوسط. عامل الريح يساهم في تراجع درجات الحرارة، سواء هبت من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء الليل بالمرتفعات الغربية وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. الحرارة اليوم القصوى ظهرا باش تكون ما بين 23 و 28 درجة بالشمال وبالمرتفعات، وما بين 29 إلى 34 ببقية الجهات، توصل حتى 37 بأقصى مناطق الجنوب. برج الخضرة تحديدا يعني ديما الأماكن هذه فيها حرارة مرتفعة. غدوة كيف ما زلنا على إيقاع الأمطار الرعدية المحلية بالوسط والجنوب، ثم تتدرج آخر نهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة ما زالت في تراجع ما بين 20 إلى 24 بالشمال والمرتفعات الغربية
1: ليمات القادمة، معناتها
3: غدوة هذا غدوة هذا بين 25 و30 ببقية الجهات، توصل حتى 33 بالجنوب الغربي و41 بأقصى الجنوب. الأمطار هذه موجودة، يعني السحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية نهار السبت، محلين الوسط بكل من جهة الساحل كذلك القيروان.
1: صفاقس كيفاش؟
3: هذا في الصباح صفاقس معنية بالأمطار اليوم.
1: هاي إن شاء الله، إن شاء الله ربي يجيب لنا الخير يا سرحان.
3: إن شاء الله. الحرارة ما زالت في انخفاض طفيف يوم السبت، تعود إلى الارتفاع بصفة تدريجية يوم الأحد مع أجواء مغيمة جزئيا. نستحفظوا على رواحنا خاصة من عامل الريح، الريح رويعت في يعني نسمة باهية، مازال بكري مع الصيف، نتحدثوا على الأمطار حتى في النصف الثاني من ماي. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء،
1: إن شاء الله ربي يعطينا خير،
3: وإن شاء الله السلامة للناس الكل.
1: شكرا سرحان، نورتنا برشا فيها صبحية، نهارك أحلى الأيام. شكرا وبسلامة، نبقى مع غنينا نهديها لكل مستمعينا، نهاركم زين.

محليكم الناس الكل وانتم تسمعوا فينا توا موجودين معانا مع ذات فيقس والعشرة ديما. خلينا نمشي بكم لإهدائات اليوم وعيد الميلاد يوسف بن صالح. يهديوا له بوها عادل بن صالح وأمه إيمان المكور وأخته شهد وعماته الكل ليوسف بمناسبة عيد ميلاد. يهديوا له الأغنية اللي باش تسمعوها توا ويقولوا له إن شاء الله بطول عمرك إن شاء الله بنجاحك في النظام وإن شاء الله ربي يحفظك لينا وانتي نورت الدار. يوسف إن شاء الله بطول عمرك، كل عام وانتي حي بخير.

ألف مبروك للدكتور أيمن نجاح الأول على صفاقس في مناظرة الاختصاص بكلية الطب صفاقس. هذوما وليداتنا والقائمة مازالت مطولة. ما اخترت لكم أنا شكون هو اللي كان الأول على الدفعة هذية. أكيد أنا متأكدة اللي عائلته الكل فرحانة أنه إنسان يكون متميز في مجال طبي في مجال اختصاص. راني ما نحكيش هنا على معادلات، مش متقولوش علاش نتناقضوا، مش على معادل معين، على أنه إنسان خدم، أنه إنسان عطى. المادة الشخمة اللي ما شاء الله موجودة عند ولادنا في تونس كاملة، ما شاء الله على وليداتنا. إن شاء الله هنا نقول الحاجة المهمة إنهم يبقوا في تونس ينفعوها كما نفعتهم هي بعلمها، لأنه تونس عزيزة وغالية، ما تهونش علينا الناس الكل، نبقاو خيرنا، ما نعطيوهاش لغيرنا، ما نسافروش البراء، ما نشوفوش هجرة الأدمغة، نشوفوا أولادنا ينفعوا في أهل بلادهم، في صفاقسية، في توينسا، ميمشيوش خارج تونس، وهذا هو الأساس. ألف مبروك مرة أخرى لأيمن نجاح الأول على صفاقس في مناظرة الاختصاص بكلية الطب صفاقس. وإن شاء الله الدكاترة هذو ما اكتشفونا ديما للأمراض المستعصية دواء، وديما ما فما حتى شيء صعيب على رب العالمين. الناس اللي قاعدين على سرير المرض ديما نقول اطلب من ربي كل شيء، ما تفكرش انه فما اسباب وظروف يجم يعطيك يجم يعطيكش، لا بالعكس، فكر بقدرة الله سبحانه وتعالى، خلي امنيتك بينك وبين رب العالمين، ديما اخبره بكل شيء في قلبك، اللي عندك انت في قلبك قوله له شنو محتاجه، امشي له بقلب مكسور وبحزنك وضعفك وقلة حيلتك ولجوءك لرب العالمين وحده، لانه رب العالمين هو اللي بكامل ضعفنا يعطينا القوة، احنا نمشي له بكامل ضعفنا وهو سبحانه وتعالى يجينا بقوته ولطفه وقدرته على كل حاجة نشوفها مستحيلة. فما حد شيء مستحيل على الناس الكل، نقولوا يجم يكون، لكن على رب العالمين عمره ما يكون فما حاجة مستحيلة. وربي يشفي مرضانا. 7-16 دقيقة، شو شوية تونسي. تحية لكم الناس الكل ونهاركم زين.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباح الخير. اليوم انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا. رئيس الدولة يتحدث عن قرارات منتظرة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. وزير التجارة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص والمهنيين وضعية الأسعار والتحكم فيها. في إصفاقس يوم أعلم اليوم حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن. واليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية. في العالم جولة جديدة من المحادثات اليوم في واشنطن بين لبنان والكيان المحتل. اختتام القمة الأمريكية الصينية. وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن مساعى أمريكية لإقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران للتراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، رشيد الغريبي
2: صباح الخير
1: ونزهل الويتي. بدأت السنة الدراسية تقترب من نهايتها في تونس، حيث تعيش العائلات حالة استنفار قصوى مع انطلاق الاختبارات التي ستتوج عاما كاملا من أهل العلم، وفي مقدمتها امتحانات البكالوريا. واليوم يخوض المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفهية التي تتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري.
2: البداية ستكون اليوم بمادة التربية الموسيقية التي ترشح لها 4058 تلميذا وتلميذة. أما عدد المترشحين لاجتياز الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فيتجاوز 21,000.
1: إلى قصر قرطاج، حيث أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أن شعب تونسي في حاجة إلى قرارات منتظرة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة، وهو يتابع الوضع في كافة أنحاء البلاد على مدار اليوم والساعة، وأن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها بشتى طرق من الداخل أو من الخارج.
2: رئيس الجمهورية اطلع بالمناسبة على نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي انعقدت بداية هذا الأسبوع بالعاصمة الكينية نيروبي.
1: وعلى خلفية الارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية، اجتمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى وضعية الأسعار والتحكم فيها للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدور الشرائية للمواطن.
2: المجتمعون اتفقوا في ختام الاجتماع على المضي قدما للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية والحد من التوريد واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه.
1: ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق الماشية هذا العام حالة من الركود وضعف الأقبال من قبل المواطنين في ظل ارتفاع الملحوظ لأسعار الأضاحي وتراجع القدرة الشرائية لدى العديد من العائلات. وبين تمسك الأسر بهذه الشعيرة الدينية وما تفرضه الظروف الاقتصادية من ضغوطات متزايدة، يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة، خاصة مع تجاوز أسعار الخرفان مستويات غير مسبوقة. ريبورتاج مجاكشة.
3: شنو العلوش
4: اللي عنده يشري، اللي ما عندهش ما يجيبش يشري.
3: والله غالي شوي.
5: عزيز ملايين، عزيز ملايين ومئتين، مليون وثمانمية، مليون وتسعمية.
6: أنا كيلو 200,000 الوقت هذا السنة. العلوش الأسعار طالعة للطوب. فيه 5 كيلو يقولك مليون. طلب ما ثماش. هاي هو يعيط من فمه ويقولك السوم عزيز ملايين والشراي ما فماش.
4: من 800 من 750 حتى الزملايين ومئتين وندمش.
6: عباد تسوم وتمشي. شو تحيي علوش فيه 5-6 كيلو تاخذ بمليون ونص 17%. يمشي ياخذ لحم وزازاري قبل خير.
7: كل شيء موجود من 2000 حتى 15%.
6: هذا بقداش؟
7: هذا توا مع توا 17 برد كيف فوق 30 كيلو
8: شريت عنده ولا
9: لا؟ ما زلت عنده ما زلت.
8: قديش ناوي تشري؟
9: احنا والميزانيه نتاعنا احنا 16 بس 17 كحدهم. ربي يسهلك.
8: الزول ما عادش لاحق. شنو كيلو يوصل حتى ل 100,000 اليوم؟ 13 كيلو ب 13%، 10 كيلو بمليون، معناتها ب 100,000. واش نلوم على وزاره التجاره وزاره الفلاحه؟ كي تحب تعمل كنترول جيت انا شفت القشره. انت السلعه موجوده، ماريش واحد جبد علوش شاري علوش، ماريش واحد خلص علوش. السلعه موجوده تحكي فيه شويه قشره. المواطن له ربي. انا عنده انا
3: الرقم طلع يخلص 3 ملايين و4 ملايين قاعد لاباس، هو الزوالي قاعد يخلص ب 400 و500 و600 الف، مش نجم ياخو والله حتى 6 كيلو نعجه الخضر.
10: شنو علاقتك بالسوق؟ تشري تبيع
11: الزوز نجي ونبيع، العرض موجود لا خيرات، الفلوس ماهوش مفماش اكثر، السوق مليان وصلى عم بيه خيرات، واللاعبين تتفرجوا برا
4: تمشى شي شويه. انا تو قرط غالي، العلفه غاليه، كان مش تبيع بالرخص تلقى روحك خاسر. كيف يقول ربي عاون الزوالي.
2: في شأن متصل كذلك، ينطلق اليوم بمجمع الأسواق البلدية بالشحية بيع أضاحي العيد إلى غاية ليلة العيد، وقد نبهت البلدية إلى أن كل انتصاب لبيع الأضاحي خارج هذا الفضاء يعتبر انتصابا فوضويا يعرض مرتكبيه للتبعات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل.
1: في صفاقس كذلك، وفي إطار فعاليات الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعات الغذائية الذي انطلق أمس بقصر المعارض والمؤتمرات بالجهة، يلتئم اليوم منتدى علمي حول تأثير التغيرات المناخية على الفلاحة التونسية.
2: وبمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، يلتئم اليوم يوم أعلامي حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن بهدف توعية أصحاب المداجن بأهمية الوقاية من الأمراض لحماية القطيع وكذلك المستهلك، وفق ما أكده لنا عادل السويسي رئيس دائرة الإنتاج الحيوانية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
12: اليوم في نطاق الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، باش نقدم مداخلة حول أهمية الأمن الحيوي دور المربي في وقاية من أمراض الدواجن. أنتم تعرفوا أهمية هذا القطاع في الاقتصاد وفي الأمن الغذائي، دونك فما عدة قواعد نتاع أمن حيوي وللوقاية والتحصين اللي هي تساهم في ارتفاع المرضية وأيضا المحافظة على صحة المستهلك. دونك الأمن الحيوي هو جملة من التدابير اللي تساهم في وقاية القطيع من دخول أو بقاء أو تفشي الجراثيم في البلدان أو المناطق أو المنشآت أو مباني التربية. فما عدة قواعد، احنا استدعينا مجموعة من مربي الدواجن في ولاية صفاقس باش نعطيهم شي قواعد هذيا باش نزيدوا نحسوهم بأهمية تطبيقها للمحافظة على المجنى والقطيع لارتفاع المردودية وصحة المستهلك.
1: من أخبارنا الجهوية أيضا، عقد المجلس المحلي صفاقس الجنوبية جلسة عمل خصصت للنظر في إشكالية الربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي حرمت مئات العائلات من التزود بالماء الصالح للشرب، وفق ما صرح به للأخبار رئيس المجلس يوسف العوي.
13: تقريبا 500 عائلة في اليوم في صفاقس الجنوبية ما عندهمش ماء صالح للشرب، باش ندخلوا لهم الماء هذوما الكل تقريبا الكلفة من 900,000 دينار الواحد مليون دينار اللي خص معناه نقولوا في عينات الخزانات والعوابد وعيون الميل. راو اليوم احنا كمجلس محلي سمعنا بالمسؤولين الكل متاع الصونيات باش نلقاو حلول، خاطر راو المطالب هذية اذا كان فما مطلب مثلا جماعي نتذكروا في 8 من الناس معناه طالبين عليهم 80,000 دينار، معناه كل فرد 8,000 دينار باش يدخل الماء صالح للشرب. راو اليوم المواطنين عاجزين، مشكلة كبيرة وداخلين على شهر صيف وسخانة، راو بالحق معاناة كبيرة من المواطنين. البرنامج الجاوي للتنمية والاعتمادات المرصودة حاليا راي غير كافية، من نجموش نعملوا حتى 10% من المطالب هذية. اليوم راو الناس كل ما لقاتش حلول، الناس هزومة قال لك يا أخويا من حقنا الماء حق دستوري، وإن شاء الله نعملوا جلسة مع السيد الوالي ونشوفوا حل.
2: في موضوع آخر، تنظم جامعة صفاقس اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالجهة يوما لتثمين البحث العلمي والابتكار بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي، وسيكون هذا اليوم مناسبة لإطلاق قطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس حسب نائب رئيس الجامعة حسان المنيف.
14: هدف العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. في اليوم هذا مش تكون عنا عديد الورشات والجلسات العلمية حول عدة محاور، منها حماية تثمين الابتكار وعرض آليات دعم الابتكار في تونس لتطوير منظومة الابتكار والبحث العلمي، ومش يكون زادة مناسبة لإطلاق الرسمي لقطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس. بطبيعة احنا اليوم هذايا حتى ساهم جامعة صفاقس في تثمين البحث، وحتى يكون البحوث اللي نعملوهم في المخابر متاعنا عندها أثر على الاقتصاد صفة عامة وعلى المجتمع.
1: في الأثناء تتواصل رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة، وقد غادرت صباح اليوم الرحلة الثالثة لحجيج ولاية صفاقس مطار تينا الدولي باتجاه مطار جدة، على أن تتبعها رحلة رابعة يوم 17 مايو وخامسة يوم 20 مايو نحو مكة المكرمة، فحجا مبرورا وذنبا مغفورا لجميع حجيجنا الميامين. في العالم تنعقد اليوم وغدا في واشنطن جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي بوساطة أمريكية للدفع نحو اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وذلك غداة تصعيد صهيوني واسع في لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوب البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب، فيما واصلت المقاومة تنفيذ هجمات بالصواريخ المسيرات على عناصر جيش العدو.
2: لبنان يطمح من خلال الجولة الثالثة من المحادثات إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، فيما تربط تل أبيب أي مسار سياسي مع لبنان بملف نزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية، وترفض مناقشة وقف إطلاق النار كأولوية مستقلة، وتصر على أن الأولوية هي نزع سلاح حزب الله. وفي هذا السياق طلبت حكومة الاحتلال أمس من الجيش أعداد خطة لتوسيع الحرب في لبنان في ظل قلق إسرائيلي من المسيرات التي يطلقها حزب الله.
1: وتزامنا مع الجهود السياسية لتهدئة الوضع على الجبهة اللبنانية، لا تزال المواجهة بين إيران والولايات المتحدة متواصلة في ظل تمسك الطرفين بشروطهما لإنهاء الحرب، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأقنع الصين بالتدخل للضغط على طهران من أجل التراجع عن تحركاتها بمضيق هرمز، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
2: مناقشات مطولة ميزت القمة التي اختتمت صباح اليوم في العاصمة الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، وتناولت عددا من القضايا الرئيسية بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين.
1: الرئيس الصيني قال إن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الخلافات العالقة مع الجانب الأمريكي، وإن العلاقة المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على العالم بأسره وبدوره. قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى، ووصف الرئيس الصيني بالرجل العظيم.
2: وخلافا لما عبر عنه ترامب من تودد للرئيس الصيني، فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات على شركات أقمار صناعية واستخبارات جغرافية صينية، متهمة إياها بتزويد إيران بصور فضائية وبيانات استخباراتية ساعدتها خلال الحرب الأخيرة مع واشنطن وتل أبيب. ونفت بكين هذه الاتهامات ووصفت العقوبات بأنها أحادية وغير قانونية.
1: وفي الوقت الذي يحلم فيه ملايين المهاجرين غير النظاميين داخل الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية الأمريكية باعتبارها رمزا للأمان والاستقرار، كشفت مجلة نيوزويك أن نحو 5000 أمريكي مقيمين في الخارج تخلوا عن جنسيتهم عام 2024، وذلك على خلفية أعباء الضرائب والقيود المصرفية إضافة إلى الاستياء السياسي، خصوصا خلال فترة حكم الرئيس ترامب.
2: الولايات المتحدة تعد واحدة من دولتين فقط في العالم إلى جانب إريتريا تفرضان الضرائب على المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم، وهذا يعني أن الأمريكيين المقيمين في الخارج ملزمون بتقديم إقرارات ضريبية سنوية للسلطات الأمريكية حتى لو كانوا يدفعون الضرائب في دول أخرى.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا، رئيس الدولة يتحدث عن قرارات منتظرة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة، وزير التجارة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص والمهنيين وضعية الأسعار والتحكم فيها، في صفاقس يوم إعلامي اليوم حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن، واليوم انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بشحية في العالم، جولة جديدة من المحادثات اليوم في واشنطن بين لبنان والكيان المحتل، واختتام القمة الأمريكية الصينية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشرة بصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات رشيد الغريبي ونزهة الواتي. الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
15: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
15: عشرة ديمة
0: سبور نيوز.

0: 47 دقيقة بعد 7 تاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية برشا أخبار موجودة، فما أخبار ربما حصريا نقدمها لكم اليوم الصباح. هات نبدأ بالأشبال نتاعنا، نبدأ بالمنتخب التونسي اللي أقل من 17 سنة اللي يشارك حاليا في كأس إفريقيا في المغرب. منتخبنا التونسي بدأ البارح بملاقاة المنتخب المنظم اللي صراحة منتخب رهيب جدا، منتخب كبير بالأبناء متاعه. بصراحة كي تشوف المغرب في الملاعب متاعها وتشوف المغرب أيضا في النتائج متاعها، يا ناس راهم ناس تخدم بحرفية كبيرة برشا. المغرب تبع الأكاديمية، تبع المدارس، تبع الأداني، تبع كل الأصناف، الأصاغر، الأواسط، الإسبوار، هذوما الأمال، تبع منتخب الأكابر. في المغرب فما عمل قاعدي يختلف علينا، في المغرب الكتف ما يخدمش، تفهموني، كتفك وبوكش يخدم والوالدش تخدم، هذي الكل ما عندهمش الحاجة البوزيتيف. في المغرب ذراعك يعلف. بالفعل فرشت على منتخب سيد على جميع المجاهات، على كل منتخبنا التونسي كان هو الآخر سيد، تبارك الله عليه، لأن ولادنا البارح فما جرينتا، فما فولونتي كبيرة برشا. منتخبنا التونسي بدر بافتتاح نتيجة عن طريق يحيى جليدي دقيقة 27، وعد المنتخب المغربي ليال الحديدي دقيقة 76. هات نجيو الآن الواقع الرياضة التونسية. الجولة الأخيرة قاعدة تلعب على ثلاثة محطات، بعد ماتش أول 4 بونتو تمركيو بين شبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى. حق الملعب التونسي البارح فوز ثمين خارج الديار على حساب مستقبل جابس بهدف دون رد، ليعز بذلك موقعه في المركز الرابع رسميا مع ختام مشوار في بطولة هذا الموسم. نسجل هدف المباراة الوحيد يوسف السعفي. من جهة أخرى الترجي الجرجيسي واصل سلسلة النتائج الإيجابية، انتصار كان على حساب السيابي بهدفين دون مقابل، سجلهم كل من خليل قصاب والصديق للمجري. جرجيس ترفع رصيدها 41 نقطة في المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد رئيس رصيد نادي البنزرتي 33 نقطة وقع في المركز الثاني عشر. العصفورة قالت لي على خبير، شنو الأخبار هذية؟ ولمس في الليل رئيس ترجي الجرجيسي تعشى مع شكون من المدربين وإمكانية كبيرة نحو الإشراف على حدود الترجي الجرجيسي. المدرب هذية تعرفوه كاليبر كبير تبارك الله عليه، ومن الأسماء الكبيرة التونسية، وسبق له تدريب الترجي الجرجيسي من عشان نجم أقولكم أكثر من هكا. لكن البارح فما ديكلاراسيون بصراحة وجعتني برشا من كوتش حيدوسي، كل الحب والتقدير، لكن كي تعلق بعد الماتش وما حبيش نعدي التعليق متاعك وتقول انه سيابي مش كي محطيتها كي قيتها، تفرعيس كبير برشا، ملاعبية ما هو مش هما، والأداء معناها فما قدح في المدرب السابق شهاب الليلي. باركي لكم المدربين، راكم في الاستاجية تاكلوا ما وملح مع بعضكم، مهما كان انه فما كلمه تحب تقول على زميلك ما تقولهاش قدام الميكرو، ما تقولهاش قدام التلفزه، احكيوا مع بعضكم، اما حطوا روح الزماله قائمه على الدوام. نجي الان لاخبار الكحله والبيضه. اليوم الاربعاء تاع العشيه على عشب بالملعب المهيري بصفاقس، لقاء نادي صفاقس هي النجم الساحلي الاطار الجوله الختاميه. اليوم فما تذاكر افتراضيه، وانا من اليوم الصباح اذا تدخلوا على النت وتشتروا تذاكر هذيا مش تدخلوا الماتش اليوم، وانما تدعموا كاسة سي اس اس. نادي صفاقس المطالب بتوفير 2,700,000 قبل نهايه شهر مايو الحالي لخلاص الديون، وكيف كيف المشاركه في مسابقه قاريه الموسم القادم. التيكي سهل برشا، تدخل على موقع سي اس اس 10,000، 20 دينار، 30 دينار، 50 دينار، 100 دينار. ساعات حكيت بوتي ديج، حكيت قهوه، انا اقول لكم اللي يعشق الجمعيه نتاعه ويعشق الكحله والبيضه هذا وقت التحدي، وان شاء الله اليوم يكون تحدي للجمهور، ونعرف جمهور سي اس اس كيحط حاجه في باله تكون على طول. على كل ماتش اليوم الاربعاء نتاع العشيه، نذكركم عوده هشام بكار، نذكركم ايضا بن عمور مش يكون اون بوينت على مستوى العوده لراس حربه هجوم السي اس اس، ونحب نقول ان شاء الله باس لمحمد امين العايدي اللي يجري عمليه جراحيه واجرى عمليه جراحيه على الاربطه المتقاطعه، كل ليله بالنجاح والحمد لله. منافس السي اس اس النجم احواله ما تعجبش على مستوى الهيئه المديره، استقاله جماعيه باشراف السيد فؤاد قاسم، والبارح في الليل 7:15 متاع الليل اعلن الكاتب العام للنجم الساحلي في بلاغ رسمي انه طبقا لمقتضيات الفصل 24 من النظام الاساسي للجمعيه، قررت الهيئه المديره تكوين لجنه مستقله. اللجنه هذه فيها الأسماء التالية: حفظ البريكي رئيس، الأستاذ هادي بن عبد الله عضو، والأستاذ محمد صالح تريت العضو. هذا مش كون موجودين في ملعب المهيري اليوم مش ينطلقوا رسميا مع فريق النجم الساحلي. قبل يقول لك اللي شد رئيس جمعية يلزم دعم السلطة ويلزم دعم مختلف الأطراف ويلزم ويلزم ويلزم، توا كل رئيس جمعية قاعد يقدم في الاستقالة متاعه، كما اللي صرح البارح في المستير. أيضا قرر رئيس الهيئة المديرة الاتحاد المناسيري محمد مسلم سليمة تفويض كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس، ومش تولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. والله عرفتها، أول العام يبدأوا مع رئيس الجمعية يقولوا له يا رئيس يا جمعيتنا احنا الكلنا معاك، مشيش شهرين والامور ما مشيتش يقولوا له ربي معاك يا رئيس واصل وحدك. نمشي لترجل الرياضي التونسي باعتبار العيون اليوم مش تكون في بنقردين في لقاء ترجل الرياضي التونسي واتحاد بنقردين. امور ما تعجبش في الترجي بعد إقالة المدرب الأول. نعرف أن وفد الترجي شد الرحال منذ أمس إلى جزيرة جربة لمواصلة تحذيرات استعدادا لمواجهة اتحاد بنقردين اليوم العشية. تحذيرات هذه يشرف عليها المدرب براكوني بمساعدة اللاعب السابق إيهاب المباركي اللي تم تثبيته رسميا في خطة مدرب مساعد، ورافق الفريق كل من المدير الرياضي يزيد المنصوري ورياض بن نور. ذكركم أنه ترجي تونسي مش يبقى في جربة إعداد للعدة للقاء نجم المتلوي الأحد القادم بإذن الله. النادي الأفريقي اليوم جو كبير في ملعب حمد العقبري برادس، أعرب عن صفحته الرسمية على الفيسبوك عن جملة من الإجراءات الخاصة بمقابلة اليوم ضد الأولمبي البيجي، وأكد الأفريقي أنه سيتم فتح أبواب الملعب اليوم مدي ساعة متاع العشية لتسهيل دخول الجمهور وضمان أفضل الظروف التنظيمية. مش يصير بالضبط يضم البرنامج الاحتفالي تكريم فرع كرة السلة بين شوطي المباراة إلى جانب عديد الفقرات التنشيطية والعروض الخاصة بجماهير النادي الأفريقي، وسيتم أثناء نهاية المباراة تسليم رمز البطولة قبل أن تنطلق حافلة الأفريقي في اتجاه باب جديد لمواصلة الاحتفالات رفقة جماهير الأحمر والأبيض. دونك ما تشويت اليوم الجولة الختامية لبطولة هذا الموسم اللي رينا فيها العجب، رينا فيها برشا حاجات، اللي بطولة الفار وبطولة كونفيرمي فرج وبرشا حاجات صارت في بطولتنا. اليوم الأربعاء النادي الأفريقي الأولمبي البيجي حسين بولعريس الفار سيف الورتاني، اتحاد بنقردين ترجي التونسي باسم بالعيد الفار وليد المنصري، سيساس النجم الساحلي حمزة جعيد الفار منتصر بالعربي، النجم الرياضي بالمتلوي الشباب القيروانية نضال الطيف الفار حسني النيلي ماتش كبير برشا، والاتحاد المناسيري مستقبل سليمان هيثم طرابلسي الفار محرز المالكي. الرابطة الوطنية لكرة قدم برشا قرارات كانت وعديد العقوبات، ومن بين العقوبات هذية دعوة لاعب الترجي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة وإيقافه عن ممارسة النشاط، دونك ما يلعبش ماتش اليوم. نفس الشيء بالنسبة لفراس شوات بنفس الصورة. هيت نجي للرياضة التونسية، تصريح البارح فيه وعليه في برشا كلام تحت السطور من جمال الإمام. مش قال جمال الإمام حبيتش اليوم نعدل لي ديكلاراسيون باش نرفع أكثر وقت. جمال الإمام المدير الرياضي في الملعب التونسي قال استاد جمعية عاقلة وكان الفرحاتي ما يمشيش للمنتخب راهو فما حسابات. احنا والحمد لله بطولتنا فيها جمعية عاقلة وجمعية مش عاقلة. باهي برشا كلام زيادة على شوات على العقوبة اللي مش كون من مكتب الرابطة هو وتوغاي، هل انه عقوبة هذية تأثر على ابتعاده على تشكيلة منتخب التونسي؟ برشا كلام من جيل ان للرابطة المحترفة الثانية. اخر اخبار في الحقيقة الملعب الجيبسي بخصوص الاعتراضات البارح، الناطق الرسمي للستايدة توفيق الجرادي في استضافة لزميلي هدي جبنيني على مواجهة الشباب قال انه سيتم ارسال ملف الاعتراض ضد الوضعية القانونية للاعب نصر جلمة بهاء الدين البراهمي في أجيله، وبارامون الملاعبي قال فما تروازيم افيرتيسمون، لكن أخبار تقولي أنه لي بيفي اللي وصلت تأكد أنه فما خطأ يبعد على تروازيم افيرتيسمون. هذي الكلام من نجم أنقلوه إلا باجتماع مكتب الرابطة. الهيئة المديرة للملعب الجيبسي مستاء من تصرفات مكتب الرابطة اللي هن تقدم سقيطة داير في وقت يقول الطعون لازالت مفتوحة، وبالنسبة للاستئناف من هنا الغدوة يتم بعث الاستئناف. هذا واقع كرة قدم التونسية، ويقول أنه التركيز الكلي الآن على مباراة الكأس أمام النادي الصفاقسي وأيضا على قادم المقابلات. في الحقيقة وضعية الاعتراضات هذه اللي أصبحت تتواصل أسبوعيا في كرة قدم التونسية، منيش مش نحكي على من له الحق، نخرج من الحكاية هذه نحكي على يا جامعة يا رابطة الفلوس اللي تعملوا بيهم دي سيمينير اعملوا لوجيسيال برا يرحم والديكم، ولا نشوفوا كذا نجمعوا الفلوس، ولا فعل الخير يعمل لوجيسيال باش نبعدوا على كل هذه المشاكل في الرياضة التونسية. في الفولي تحت ظل قاعة متعددة الاختصاصات برادس نهار السبت 16 ماي الأربعة متاع العشية مواجهة تجمع الترجي التونسي بالترجي والنجم الساحلي. الرابطة الثالثة نقول مبروك الأولمبيك مدنين رسميا يصعد إلى الرابطة الثانية. نذكركم أنه الأربعة الجاي والخميس الجاي الموعد مش يكون مع كأس تونس لكرة القدم الطيب المهيري. الأربعة الجاي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، في نفس التوقيت جورجيس السيابي، ونهار الخميس رسميا في سقية الدير تقدم سقية الدير شبية العمران وبعث بوحجلة الفائز من لقاء نجم المتلوي الترجي التونسي في الهوند اليوم إن شاء الله 3:00 على مواجهة دعت شباب في حصة زون هوند. إن شاء الله مش يكون عملية القرعة بالنسبة للدور النصف النهائي لكل الأصناف للموسم الرياضي. حبيت نكمل بالكرونيكور في البلاتو التلفزي برحمة والديكم، جيبوا دي كرونيكور اللي هما مسيرتهم الرياضية يشهد لها القاسي والديني. البارح نتفرج في كرونيكور يحكي على فراس شوات ويحكي على توغاي ويحكي على العنف في الملاعب، وهو ديجا تم شطب اسمه من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. أه؟ إذا رأيت رب البيت بالطبل ضاربة فلا تلومن الصبية على الرقص. ونتفرج على كرونيكور آخر يحكي على كلام النبي وعلى الجهويات، وقال لازم نحسنوا من أخلاقنا، وهو عنده 3 أو 4 فيديوهات كلها جهويات غلغلت برشا قلوب. وحكم دولي تونسي سابق يقول لك الحكم النمساوي سفاح، وإحنا أنتم ما ترشوا في الفاح في البطولة متاعنا ما عملتوا حتى شيء هكيكة. إيش مش نقول اليوم الصباح، نرجع للمثل الشعبي لكن بتجديد. أخذ فما فيديوهات قالوا يا بابا وقتين وليو شرفة، قالوا وليدي وقتين نحيوا الفيديوهات من اليوتيوب على الأقل نوليو بالحق شرفة. وشاكا مع تحية مهدي قاسم إلى اللقاء. سبور نيوز.
1: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.

0: الثامنة صباحا. صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. محمد الجاموسي حنين إلى الوطن، كتاب الأستاذ لسعد الزواري مدير المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، الذي خص هذا الفنان بكتاب آخر تحت عنوان محمد الجاموسي من الذاكرة الحية للموسيقى التونسية المعاصرة. والحقيقة هناك زخم من الكتابات والمؤلفات عن محمد الجاموسي، أحد ألمع المطربين بالجهة، ذكرها المؤلف في مسنداته المرجعية. قصة كتاب. يندرج هذا العمل محمد الجاموسي حنين إلى الوطن في مدار تعميق النظر في الرصيد الموسيقي للفنان، باعتباره أحد الوجوه التي أثرت المجال الموسيقي، حيث كان مطربا وشاعرا وملحنا وعازفا. لكن محمد الجاموسي هو أيضا ممثل سينمائي ومنتج إذاعي وتلفزيوني وقائد أوركسترا وشاعر باللغات العربية والفرنسية والإيطالية. يركز المؤلف في هذا الكتاب على الأغاني التي صور من خلالها الجاموسي أجمل ما يمكن للإنسان أن يصوره، وهو الحنين إلى الوطن والاعتزاز به. قصة كتاب. جاء هذا الكتاب في 150 صفحة من الحجم الصغير، وهو مقسم إلى بابين. الباب الأول التغني بالوطن والشوق إلى الخلان في تجربة الجاموسي الغنائية، أما الباب الثاني فبعنوان المقومات الفنية لأغنية الجاموسي، إضافة إلى مقدمة وخاتمة وملحق التدوين الموسيقي. محمد الجاموسي أيقونة من ذاكرتنا الموسيقية المعاصرة وفنان المهاجرين العرب في باريس، تواصل مع موروثه الموسيقي وانصهر في تجربة موسيقية خاضها في محطاته الثقافية بفرنسا والمغرب والجزائر ومصر، تجربة امتزجت حتى بالموسيقى الأفرو أمريكية والإسبانية. هذا الكتاب محمد الجاموسي حنين إلى الوطن هو دراسة وافية ومعمقة وثاقبة في حنين الجاموسي إلى الوطن بقلم الأستاذ لسعد الزواري، وتجدونه ضمن رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة المشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: صح.

إشهار. إشهار. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا فيها الصبحية واللي أكيد معاكم نوصلوا للساعة الأخيرة وانتم بديتوا توافثنية اللي مزيل هكا على بكري. يقول لك يخينا قمت وقتيش 7:30، احنا قمنا على بكري، قمنا باش نقيموكم معنا ونقول لكم شلال نهاركم زين ونهاركم أحلى ليام. خلينا نمشي وتوا شنو صاير في الدنيا. تعرفوا انتم الفترة الناس الكل تعيشوها، قليل اللي كمل قرى صغار وكملوا قرايتهم وما شاء الله عليهم توا يخدموا في خدمهم، وفما اللي توا في الخضم متاع المراجعة والقراية والأجواء هذيك اللي هي نوعا ما فيها برشا ستريس، وإحنا نحبوا نحيو الستريس هذي ونحبوا الناس تقعد مرتاحة، وخاصة في أجواء العائلة اللي تلقاها يقولك نقص التلفزة، واللي يدق على جاره يقول له راه الصوت عالي متاع التلفزة متاعك نقص شوية، وفي نفس الوقت اللي بيوت مسكرة وفي نفس الوقت تحس الضغط الضغط الضغط على الأخر. احنا اصلا اللي نخلق ستريس مش ستريس اللي جينا، لانه هما بحاجة تلامذة هذوما اللي عندهم فترة امتحانات انهم هكا يريلاكسيو شوية يتفرهدوا شوية، يحسوا بانهم مش عايشين للقراية كهو، عندهم حياة، عندهم حياة اخرى، لازمهم يخرجوا، لازمهم يتفرهدوا برا. عاد اللي يسمعني توا متلين ذا يقول لك هذه فرصتي، نجم نقول لهم خرجوني في كل نهار، لا احنا نخصوا توقيت باش انا نخرجوا نتفرهدوا ووقت للقرايه وهكا نرتاحوا ونعديوا امتحانات واحنا بخير وسلامه وربي ينجحكم الناس الكل. اما شنو نعملوا احنا باش نخلقوا هالجو المزيان؟ اكيد انا ديما نقول نمشيوا لاهل الاختصاص اللي هما يسهلوا لنا الحياه ويخليونا ديما نعيش لباس ومرتاحين. نمشي ولي صديقنا اللي ديما نقول انا عنده مشترقة جديدة كهو، ديما يفكر معانا بعمق، يعطينا خلاصة تجربته. هو مجدد بيداغوجي، مدرس بطرائق مغايرة، وصاحب فكرة المدرسة السعيدة. منيت انا نعيش فيها المدرسة السعيدة من الصغرى، اما الحمد لله احنا كنت يسر اجوائنا سمحة. وتحية كبيرة للمربيين والمعلمين اللي قريت عندهم، ربي طول في عمرهم الموجودين واللي اتوفي الله يرحمهم، ما خليه كان الذكرى السمحة. الحمد لله كان الذكر، ما نتذكرش فما معلم ضربني، ما نتذكرش فما معلم عاملنا بطريقة خايبة، ليه بالعكس فما محافظات. نتذكر كان عندنا معلم مسيو شيباني في سنة أولى ابتدائي، كان اللي يخو 10/10 يهزوا على رقبته ويدور بيه القسم كامل، ما ننسيهش بالكل على خاطر كنا نتجارو على هذيك الهزة، تحس روحك ما بين الفضاء وهواء، كل عصفور طاير، قديش طريقة سمحة قديش مزيانة وقديش كنا نحبوه ونستنيه باش نجيبوا المعادلات هذيك باش نعيشوا الفرحة هذيك واللحظات السمحة. اليوم قلت لطارق يا طارق على شنو باش نحكيو؟ تو نشوفوا احنا على شنو اخترنا. طارق القلعي مرحبا بيك، نهارك مزيان.
1: اهلا وسهلا، صباح النجاح والفلاح لكل من قرر ذلك.
0: ما شاء الله على الكلمة السمحة.
1: صباح العمل والأمل وصباح الرضا والقبول يا هند.
0: صباح السعادة. أي بي احنا صغار ما نعرفوش نقرروا إن باش نعيشوا نجاح ولا فلاح، أما كي نكبروا نعملوا نختاروا.
1: هو لا يعني من قرر ذلك هو أنك أنت تؤمن به، تؤمن أنك باش تنجح، نجاح فلاح، كل يعني كل ما نعمله نجاح. الكلام اللي كنت تحكي فيه أنت توا يا هند هو تقريبا هو خلاصة الحياة هذه كلها، الحياة التلمذي نحكي فيها
0: عبارة أو
1: النصائح نتاعك تحكي فيهم يعني بعبارة أوضح حولها ندندن. شفت خبراء علم النفس وخبراء التربية وخبراء كل هو الحديث هذا تحكي فيه أنت بكل بساطة وبكل عمق، شفتك البساطة والعمق أنت جمعتي بين هذا وذاك.
0: الحمد
1: الحقيقة الحمد لله الحقيقة أهم حاجة هو مش نصح الأولياء تقريبا، مش نصح الأولياء، إنما الحديث موجه للأولياء أكثر من
0: للتلامذة. احنا قلنا من الأول رانا اليوم باش نتحط مع الأولياء، يزي التلامذة ستريس اللي قاعدين يعيشوا فيه ونعيشوا فيهم احنا في وسطه.
1: الحقيقة هو أهم نصيحة هو أنه مش نتوجه به هو أن نقول لهم لا تحولوا بيوتكم إلى قاعات امتحان.
0: هي البرشة خرج من الكلاس، انسى الكلاس توا، نمشي للدار راهو جو عائلي، ما هويش كلاس اخر. ايوه
1: بالضبط، هي لا تحول، خليها الدار دار، نعيش كل حاله وحالتها. عنده امتحان الوليد في المبدا في قسمه في قاعته في مدرسته في المعهد نتاعو، خليه غادي نخاف من الاسئله المتكرره، رجعت شنو نعمل قداش قالك، خاصه نحكيو على مستويات كبيره توا، نحن نحكيو على مستويات اكبر شويه خاصه بكالوريوس وكذا الى اخره. إذا كان أنت باش تراقبه كل يوم وتحكي معاه هو يحس في روحه كأنه تحت تحقيق.
0: أي
1: لكن تحت تحقيق خليه نتعامل.
0: ما هي فما جملة سمحني طارق، نقولوها احنا صغار، حصي لما في الصدور، انا كتبت اعطيت الامتحان متاعي، علاش تعمل لي أنت كالتقرير اليومي شنو عملت شنو عديت شنو الغلطات وتحسب لي في الغلطات. انت تحسب لي غلطات قضيت عليها غدوة ما نجمش نقرا وما نجمش نعدي امتحانات.
1: انا ديما نخمم في اللي غدوة ما نخممش في اللي فات. اللي فات صاير يمشي على روحه. احنا اهم حاجه الولي اللي باش يعملها للام ولا الاب هو انك توفر له جو الهادى في الدار. عادي كيما نحن بالطبيعه مش ليله الامتحان نحن تو من تو نحضر روحنا في الامتحانات جاي نحضر روحنا. هذا ركنك اللي باش تكون فيه انت امير الركن.
0: الركن
1: تاعك انت شيخ به روحك. إضاءة هادئة نحاول قدر المستطاع أنه يكون الجو ملائم أنه باش يحضر الإعداد نتاعه العادي اليومي. نحترم ساعة النوم نتاعه على خاطر ما فيها باس تشوف ولدك يسهر برشا وهو يحضر سامحني راهو ما فيها باس تقول له نقص شوي برا ارتاح لأنه هو حاط في مخ. علاش؟ لأنه هذه زي ما نعرفوها الناس الكل هو أنه الحقيقة هو ساعة النوم للنوم راهو لأنه تقراه في العشية في الليل في كذا الليل يعاود يبني لك المعلومات اللي قريتها باش تقول لي لا لا سيدي خذها قاعدة أنه راهو السهر مدمر مهوش معمر.
0: مدمر مش معمر السهر بأنا كمور. أنت كمربي كي كنت تقرأ قبل ودوة تغيرت أكيد بعد ما عرفت برشا طرائق جديدة أنت تغيرت. أحسن توقيت يرقدوا فيه الصغار وقتاش بعد المراجعة؟
1: هو الحقيقة ما تجوزوش مثلا بصفة عامة ما تجوزوش العشرة متعلي
0: هي البرشة به. انت معاه انه فما لانه فما راه كل واحد وطريقته. فما اللي يقول لك لقدت العشرة متاع الليلة الساعتين نقوم الراجع. فما اللي يقول لك الخمسة متاع صباح الراجع. هذه انت معاها قبل الامتحان ولا ما نراجعوش؟ يزي ما حصل ما في الصدور كما قلنا
1: هي المراجعة توا كما قلت انت طوية الصحف واللي فما قريناه واللي عملناه راجعناه عملنا كل شيء. هي المراجعات الخفيفة دقيق انه لانك انت تو ما تنجمش تراجع نتاع عام كامل.

0: برضو بيروح هو مش منظم في دماغه، منظم هيك طريقته هو باش يقرا.
1: سامحني انت كتشوف عش العنكبوت تشوفها مخبلة داخل بعضها ولا لا؟
0: والله يعني عش عنكبوت باش نكون صراحه صريحه معك يا طارق، انا عمره ما بيرو يتنظم نهار اللي يتنظم انا نمرض
1: أو
0: يعني كي نلقاه داخل بعضه انا نلقى لي ريبير نتاعي، كي واحد ينظمه لي نضيع
1: نسها صي. هذا هو هما وليداتنا هكاك
0: اي به، يعني انا طريقه العنكبوت كنت نراجع اي به
1: الوجه اي طريقه العنكبوت خيمة تتنس وعنده اشاره طول يمشي عنده نقطه مركزيه يمشي لها زي مربوطه بعض. هذا هم وليداتنا، يعني حبيت نقول لك في الجانب هذا خلينا، لانه بصراحه الامهات دي نقول يحترمون ساعات النوم، السهر المرهق راه ماهوش بطوله الحقيقه، هو راه تعب. خليني نقول لك راني سهرت بالبارح كذا 14 سوايع، سامحني انت قاعد تدمر الاجهزه نتاعك
0: خاصه. هات نرجع للاولياء، هات نرجع للاولياء كيفاش نريحوهم صغارنا.
1: الاولياء تحضروا طعامه بطبيعه، ماكلته ماكله خفيفه ما راحه، جزء هذا جزء من التحضير. الماكله تعملها يوم كامل من التوتر راهو يهدم اسبوع مراجعه. خلينا ده عندك توتر في الدار، انا في داري متوتر، عندي مشاكل خاصه الام والاب، نحيدها جانبا، نؤجل كل مشاكل. يعني سامحني هي مش مشاكل، هي مشكلات يوميه.
0: ما هو
1: يعني
0: هو فلفل لكحل كما نقولوا احنا في الديار، ثم العرك ما بين الراجل ومرته. خلينا نقولوا في ملاحظه بربي، احنا ما نتفرجوا على المسلسلات التركيه ونقلدوهم في اللبسه، نقلدوهم في الغلط، ولينا متطبعين حتى بعاداتهم وتقاليدهم، بزواج زواج خارج الإطار، معناتها خارج الإطار القانوني اللطف، وليت فما برشا عادات خايبة. هيت نتطبع بعادة، عندهم عادة ياسر سمحة، وقت تصير مشكلة ما بينات الراجل والمرأة الوليد يبعدوه يخرجوا لبرا باش انهم يتعاركوا. خذوا هذه هاي سمحه مزيانه وطبقوها على طول، هذه حاجه ياسر تحبونها.
1: والله باهي نصيحه مهمه جدا، يعني هنا ناخذوا على الامتحانات وامتحانات الحياه اكثر واعمق يعني
0: اكيد اكيد
1: نعم. باهي اذا كان انت مثلا ما نعرفش الوليد، اذا كان نبعدوا على المقارنات خاصه، او الجيران ريتو مشى يحضر مثلا، او ولد عمتك مشى يقرا في البلاصه الفلانيه، يا ولدي هذاك ولد عمتي عنده حكايه اخرى، عنده عالم خاص
0: ما تقارنش
1: عالم وما يولم نيش ميولمنيش سامحني انا عالمي انا ميولمش حتى امه هو ولد اللي هو تقول له شوف فلان مش عامل، والعكس تماما. انا نحكي لك حاجه بسيطه على الاخر في الحومه، نشوف وليد بكالوريا قلت له يظهر فيك تقلقت من الضجيج النهار، فما الضجيج يعني ضجيج مرمى واحد كذا، تعرف شنو قال لي؟ بالعكس انا هذاك اطار خارق للعاده، خليني نستانس بالضجيج، ربما يوم الامتحان يصير ضجيج.
0: كل واحد يخلق الجو نتاعو
1: يعني يعني كل واحد وقت تقول له انت انا راني فخور بيك. انا نحتفل به كل ليله، كل يوم امتحان يروح به افتح كيفاش نحتفل. عليه نحتفل؟ انه انجز مهمته وعاده، ما نسهلوش اش عملت، لا هذه حاجه افير كلاسي يعني صحيح عملناها ومشيت على روحه، وخلينا نقعدوا رايدين ونتعدوا للي بعده اللي جاي القادم اليوم القادم. خلينا نقول له فخور بيك، راني فخور بيك هك المعدل تو يجي بعده، لانه احيانا سامحني اذا كان مش عادي عربيه ولا فارس ولا رياضيات احيانا ما يحملش معاه المعلومات نتاع الماده، يحلم معاه يحمل معاه خوف العائله عليه
0: مهيل برشا.
1: اذا كان تخلف خوف العائله سامحني باش ننسى الرياضيات باش ننسى الفيزياء باش ننسى الفلسفه، خلينا نحن نعودوهم يعني مش حتى نعودوهم، راهو الرضا والاطمئنان هو العدوى. إذا كان أنت متوتر باش تعدي التوتر بتاعك مهما يكون،
0: وإذا أنت مطمئن باش ترجع له هيك جو الأمان اللي يحبه هو.
1: طبعا طبعا طبعا، يعني خليني نكون واضحين على الآخر، أنك متوتر عندي امتحان ولدي عندي باك ولدي، الناس كل عندها باك
0: ما هيش نهاية العالم راهي.
1: نعم طبعا هي وما ديما كيما نقولها راهو راهي النجاحات، انا علاش قلت لك
0: نجاحات الحياه.
1: نعم صباح النجاح والفلاح، راهو بالحق الفلاح وليس النجاح، الفلاح هو ان تفلح في كل شيء، هي ابواب، والنجاح في الدراسه ديما نقولها هو باب من ابواب النجاحات في الحياه، باب من ابواب النجاح، هو اله تخدم بها يعني هي مرحله باش تعداها
0: اكيد،
1: هي مرحله، هي احدى المراحل التي يمر بها ابناؤنا. مثلا نحكي لك انا ليش الامتحان خاصه هو انك ممنوع منعا باتا تفتح ملفات الرعب والتوقعات السوداء. خلينا نقول
0: كيفاش
1: ما تتوقعش، ما تقولوش تعمل وكان تجيب 10 ولا 9 ولا 8، يا ودي راك ماشي تعدي على روحك، يا ودي امشي كل ادخل سليما وعد الي سليما.

0: عارفة متوازن.
1: نحبك بكل عيوبك مش نحبك خضر جبتك جبتها 19 على 20.
0: طيب وقت اللي الوليد هذاك وقت اللي يسمع الكلام هذاك يمشي هو يخدم مرتاح، يخدم خالي الذهن من ردة فعل العائلة،
1: وحاجة أخرى زيدا يخدم باش يفرحك، وهذه الحاجة السمحة يفرح روحه ويفرح
0: أريد كيفش يفرحك يفرحك وهو مرتاح مش خايفة.
1: طارق باش نختمه
0: أي الختام باش نقول لك خليني نقول لك لا تجعل من البكالوريا يصل دفء العائلة وابتسامتها فقط، وقيمتك يا بني هي أكبر من ورقة امتحان
1: ما شاء الله.
0: يعني هذه خطر الابن الذي يدخل الامتحان هو يشعر أن البيت سند له، الدار هذيك تكون سند لي ما تكونش ليها تعطيل، وقتها يدخل يكتب بثقة أكثر، يتنفس أكثر، يقاوم الخوف أكثر،
1: وربي نجح وليداتنا،
0: ربي نجحهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. طبعا نحن نسألهم النجاح والفلاح.
1: شكرا لك طارق القلعي من المدرسة السعيدة، سرقنا ليزاستيوس هذه ونورتنا برشا، شكرا. وإذا هو سر السعادة في حياتنا الكل.

نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بك علي المرزوقي في الأطليلة السمحة اليوم في الصباح. أكيد أنتم تعودتوا بصوت علي أو أنسكم في كل الأوقات، وهو بحذينا توا في الاستوديو، محلينا الأسرة كي نتلمدوا ويبدأ قلب واحد. خليني مشي الناس اللي هي وين تقوم تقول أنا نقوم، سامحوني في الكلمة، أنا مدقدق، أنا ناقص نوم، أنا تعبين، أنا رقدت 12 ساعة أما ما ظهر حتى شيء، نقوم مانيش مرتاح. بيت نمشي لكم إن الخبراء علم النفس شو يقولوا. خبراء علم النفس يقول لك ثم حاجات أنت خبيتهم، التالي مثلا عندك أولويات في الحياة لازمك تعملهم وما عملتهمش، قعدت تأجل أتو نعمل. مثلا عندي مشروع، المشروع هذيك تو نفذه أما ما خططلوش، ما خدمتوش، ما بديتش تنجز فيه، هذيك يخليك ديما في حالة ستريس. ريتو اللي يكلمكم على الكلمة يقول لك عسليمة تجم تشبك فيه، يقول لك شنحويلك، تقوله إيه علاش تقوليش نحويلك، تشري في المشاكل وتشري في الشبوك. وهذه هي الكلمة اللي ديما نقولوها، علاش؟ خاطر لو كين ترجع أنت لصندوقك الداخلي لو تلقى روحك عليكش ماكش مرتاح، خاطرك عندك حاجة تحب تعملها وما عملتهاش. يقول لك أول حاجة نظم جدول حياتك، عندك أولويات وعندك حاجات لازم تعملها نهارتو، أعملها نهارتو، ما تخليهاش الغدوة، لأنه قوة الإحساس بالإنجاز تخليك مرتاح، وحتى كي ترقد ترقد وانت مرتاح مش تغلي، وتقوم وانت مرتاح وتعدي نهارك مزيان. به هذه نقطة الأولى. وقتيش زيدا نحس رويحنا رانا محلينا، قولك ساعات إنساننا يا محليني، مش يا محليني يا محلى زيني، معناتها يا محليني نفسانيا، خاطر عنده ناس بحذيه داعمين، ناس محبين، ناس صادقين، وقتها ليه محتاج لدوي من طبيب نفساني، وليه محتاج المانيزيوم إذا هو بدنه ما يحتاجش المانيزيوم، راهو مش المانيزيوم اشرب وكهو، راهو لفترة معينة تشرب وكهو، يلزم بمراجعة طبيب. وقت تلقى أنت إنسان يعاون فيك باش أنك تقوم على ساقيك، هذيك وقتاش تحس بقدرتك على العودة للحياة. وقت إنسان يخلق لك مساحة من الأمان اللي ما يصنعهاش الدواء والكيمياء وغيره، وقتها تحس بروحك راك راغب في الحياة. المحبة اللي تجيك من العائلة، تجيك من راجلك، تجيك من مرتك، تجيك من ولادك، هذيك الدفعة هذيك وهيك الضخ الكبير للمحبة زيدا يخليك ترجع للحياة. مش تلقى إنسان طول النهار هو يجبد ليلو وانت قاعد تتفرج، وقتها راهو تتهاوى نفسيتك وتتهاوى ثقتك بنفسك، وتلقى روحك اللي انت من منظور نفسي تاع برشا. الدعم العاطفي يعمل كحاضنة كبيرة باش ينظم المشاعر، يقلل الإحساس بالعزلة، ويزيد فرص العلاج، لأنه النفس مستعدة أنها ترجع من نوع جديد للحياة مغير لأوردونانس، مغير لدواء. المهم الشفاء يكون داخلي، نحضروا الشفاء الداخلي، الصحبة الطيبة. اليوم ركزت لكم برشا على الصحبة الطيبة، لأنه مش الناس الكل يجمو يكونوا أصحاب، اختاروا انتقيوا، خليوا عالمكم نظيف. زيدة الصحبة الطيبة، الناس اللي تحبك وتحب لك، اللي تحبوا الروحة، راي حاجة مهمة برشا. وقتها نقول لكم لا تسحقوا لا طبيب لا وصفة لا دواء لا حد شيء، تسحقوا كين انكم تضحكوا من قلبكم، استقبلوا الدنيا بمحبة وتعيشوها لحظة بلحظة، وهذيك سر الحياة المزيان.

0: ريتو بكري وين نحكي على أصحاب ونحكي على الاختيار الصحبة. إن نقول زيدا محظوظ اللي ربي يخلي له أصحاب قدامه اللي ربي يختارهم له. وين نرجع ونقول ريت أنا قلت لكم البداية كي تعملوا الخير عمركم ما تندموا عليها، لأنه ربي يعطي هدياه يعطي عطاياه في شكل ناس، ناس يحبوك، ناس يحترموك، ناس علاقتك معهم صافية، ناس عندهم المحبة وعندهم النقاء. هنا نحكي جاني تليفون، والتليفون هذي عزيز عليا لأني من خلاله اللي حبيت نقول لكم شوفوا قيمة الإنسان وقت يوصلوا الكلام ويخلي فيه أثر. ألو عسلي، مهلا وسهلا.
1: صباح النور أختي هندا.
0: مرحبا بيك ونفرح برشا بكلمة أختي هندا. شو قلكم أقبل هذا شكون معايا؟ هذا زميننا وصديقنا وخونا يسري بوراوي. أنا بالنسبة لي أنا نقول عشرة عمر، إذا نقول يسري نقول عشرة، نقول صحبة، نقول نقاء، نقول عائلة واحدة. كي قال التليفون راهو الكلام هذية يحكي علينا، شو قلت لك يسري وشنو أنت وصلتني في جمل يسري يسري مزينة حبيت أنت اليوم تقولها وأنا حبيتك أنه المستمعين يسمعوها. يسري مرحبا قبل، راك نورتني، فخورة جدا بعشرتنا وخوتنا.
1: نور ذاتك، بارك الله فيك. تحية جميع المستمعين ومستمعات إذاعة الشخص. من خلالك مسني الكلام حتى استحضرت
0: أي
1: قلت فيه سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوادي موفيا. الصديق اللي توفر فيه الصدق والوفاء هي عملة نادرة، ولكن لا نقطعوش رحمة ربي.
0: الحمد لله
1: الذي جلت في عشتنا مع بعضنا. كيفاش ما تكونش هكا ويجي نحكوها؟ بوك الله يطول عمره والوالد نتاعي الله يرحمه.
0: الله يرحمه سي الهادي بوراوي. ريتو عشرة عائلة، هما زوز يخدموا في الإذاعة، بابا بو يسري. احنا خذينا المحبة وخذينا العشرة من الصغرى، ربينا أخوة وقاعدين أخوة.
1: هيك علاش قالوا محبة الكبير تنطق على الصغير. بداوا هما بحبتهم لبعضهم
0: وتواصلت معنا.
1: تواصلت معنا وصرا فينا المحبة
0: هذه. الحمد لله. عشرة مزيانة، وين نقول يا رب يدوم العشرة والمحبة والصدق والوفاء والأخوة. وقد ما نقول عليك يسري وشوية خليني نقول لكم يسري راهو انتخبني احنا في نادي الإذاعة. عمركم ريتوا إنسان ينتخبوه بنسبة 100%؟ هذا هو يسري. مش تعرفوا المحبة اللي يحبوه له كل الزملاء والأصدقاء في الإذاعة. يسري صاحب الضحكة المزيانة، صاحب طيبة، تلقاه في المواقف الكل، تلقاه الدعم. يجب يغيب راهو ما تراهش فترة معينة، لكن هو حاضر، حاضر في قلبك، حاضر في مواقفك. إذا حس بأي حاجة في الفرح والترح تلقاه. ربي بعد علينا إن شاء الله الأحزين، لكن في نفس الوقت راه يستقبلكم الجوائز المزينة المستمعين. هذيك هو اللي يهدي لكم الجوائز. احنا اخترنا لكم سفير الإذاعة بابتسامته السمحة باش يكون موجود معاكم. وألف مبروك مرة أخرى لرئاسة النادي، وننتظروا برشا رحلات وبرشا جو يا يسري.
1: معلم أني رئاسة النادي هي كانت من نصيبي، أما أنا أثرت نفسي وخليت أختي رشيدة حتى بالقدر.
0: أيوة يعطيك الصحة
1: بالمحبة،
0: ما نستغربش منك هذا.
1: إحنا عائلة واحدة، الأسماء ما تعني حتى شيء، المهم احنا في نقا زميلتي. أنا فرحانة كيف فرحتي أنا،
0: والأثر الطيب هو الأساس اللي يبقى نهار آخر.
1: أي نعم،
0: فرحانة بيك بارشا أنك موجود معايا.
1: الزملاء كل كي من استثني حتى واحد، كل مهدي اللي ترشحوا كله في النادي الله يبارك لهم.
0: الله يرحم الوالد والوالدة يسري، وربي يحفظك، وتحية كبيرة ليك ونهارك مزيين. ربي يدوم عشرتنا إن شاء الله.
1: شكرا.
0: أسمع شو اخترت لك غنية عاد سمحة.

0: نمشي للمكتبة العمومية والحدث اليوم مع سي خميس بالحسن. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا فيها الصبحية.
1: صباح النور أستاذة، صباح النور كيف مستمعينا تفقص.
0: يعيشك ربي يحفظك. اليوم المكتبة العمومية في الريادة، واعطينا طريقة الريادة هذه والحدث اللي باش يصير اليوم.
1: الحدث اليوم يتمثل في يوم دراسي بعنوان المكتبة الريادية بإشراف الدكتور عبد الله الحاج إبراهيم بالمكتبة الجهوية تفقص. اليوم الدراسي هذا موجه لكافة أخصائي المكتبات في ولاية فقط.
0: أي
1: إن شاء الله هو النشاط هذا يتمثل في دعم الأعمال الريادية والابتكار من خلال الاهتمام بالمكتبات ومن خلال الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة في عصر المكتبات.
0: هي البرشة. تعطينا التفاصيل كيفاش باش تكون؟
1: التفاصيل إن شاء الله باش تكون يوم دراسي بعد نظري وبعد تطبيقي، نتعرفوا فيه عن توفير مصادر المعلومات الورقية والرقمية، عن توفير التكنولوجيا والتقنية الذكية للمكتبة الريادية، توفير كيفية توفير الفضاءات للتعلم والتدريب والتواصل والتفاعل وتبادل المعارف والمهارات الريادية بين رواد الأعمال والخبراء والمستشارين وربطهم بالنظام البيئي والريادي، بالإضافة إلى الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي المحلي. وبذلك نلاحظ تطور المكتبة العمومية من مكتبة تقدم المعلومة فقط إلى أصبح إلى أن تكون المكتبة هي مرجع ومركز لتقديم الأعمال الريادية.
0: هي البرشة هذه اليوم إن شاء الله تعطينا المكان، نذكروا به للناس المكان وين باش يكون والتوقيت إن شاء الله.
1: المكان إن شاء الله باش يكون بفضاء المكتبة الجهوية بالساقس على الساعة 9 صباحا، معنا شوية أخرى نبدو بفضاء المكتبة الجهوية بالساقس. النشاط هذا كما قلنا موجه لكافة مديري المكتبات العمومية بالساقس.
0: إن شاء الله هذه النشاط موجه لكل مديري مكتبات يكونوا حاضرين اليوم. تحية كبيرة ليك، وأكيد سخميس احنا نقولوا ديما ناشتين، برافو يعطيكم الصحة، وهذه الصفاقس اللي نحبوها ديما. شكرا ليك وبسلامة، إلى اللقاء. تحية كبيرة لك. أقبل نحب تحية لكل مستمعينا. فوزية العربي اللي هي مستمعة وفية بكري تطلب فيها وتقول لي نحب غنية نسيانك صعبة، أكيد ونهديها لك ونقول لك راني نحبك ونموت عليك. يبيه انا شنو نعمل، او اغنيه عندي زاده اغنيه مبروك ميساش، المره الجايه ان شاء الله تو نحطها لك خاطر يلزمها وقت واحنا تو قريب نغادروا. نحب اليوم تهيني نختمها بعيد الميلاد. مش عاده احنا شكون هو من صلبنا من جيناتنا ديما نقولوا احنا الكلمه ما تخرج صدقه كان واش بعماليها ليك كان في العيد الميلاد انا هذه نستعملها. اليوم نقول ولد اختي مروان قسنطيني نقول له ان شاء الله بطول عمرك ربي يحفظك عيد ميلاده، ان شاء الله بطول العمر ربي يديم هذيك الضحكه المزينه وهذيك الحنيه الكبيره والقلب الكبير والكرم الموجود فيك، المعدن الطيب السمح اللي نادرا ما تلقى كيفه. نعرف مروين الحكمه اللي يعطي شويه هكا الخلط ويذكرها راه لازمنا نكون عندنا حكمه في كل المواقف. مروين الهدوء، مروين المحبه الكبيره للعائله والسند الكبير، ان شاء الله يا ربي ديما موجود في حياتنا وتبقى منورين حياتنا لانك انت نورتنا. من جهاد ومحمد أمين أخواتك وأمك مالكة وأبوك كمال قسنطيني وإحنا عائلتك الكل نقول لك ربي يحفظك ويخليك، وإن شاء الله يا ربي عمر من السعادة وإن شاء الله الجاي أحلى وأحلى. وهذه الغنية نهديها لك مع تحياتي لكل المستمعين، وقولكم باي باي.

0: صباحكم سعيد. تنطلق اليوم الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا دورة 2026 لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري، وستكون البداية بمادة التربية الموسيقية والأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري أنه يتابع باستمرار الوضع في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لمن يحاول استهدافها من الداخل أو الخارج، وقال أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من الفقر والبطالة. بحث وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد أمس مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين وضعية الأسعار والتحكم فيها، وتم الاتفاق على المضي قدما للحد من آثار التغيرات التي يشهدها العالم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات. في صفاقس وفيما تتواصل فعاليات الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض والمؤتمرات، يلتئم اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوم أعلامي حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن. تنظم جامعة صفاقس اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف تظاهرة حول تثمين البحث العلمي والابتكار بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. في العالم تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل. قال نائب الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران بشأن إنهاء الحرب تشهد تقدما رغم رفض الرئيس الأمريكي أحدث مقترح قدمته طهران ووصفه بأنه غير مقبول. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا باحتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات من قبل أشخاص مجهولين وتم اقتيادها إلى المياه الإيرانية الإقليمية قرب مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: إشهار. للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية.
2: مشيت لقادة المسؤولين. وقتها أنا بوتياج دي توقف غادي. عليه ليه شما؟
3: هذا مقتل عن تاعي.
2: ما فهمت شيء أنا. كلمت ومشيت لهم غادي.
4: مروا عندكم وتشوفوا الحالة.
5: وإيش بقول؟ إحنا وين نمشيو معناها؟
6: في خدمتكم.
0: في خدمتكم.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في اعداد جديد من برنامج في خدمتكم. عدد نهايه الاسبوع نتواصل مع بعضنا الى حدود الساعه 10 صباحا. مرحبا بكم، باش نرجع بكم الحصه الثلاثاء الفارت 12 ماي، باش نجاوب على اغلب استفسارات المواطنين اللي تواصلوا معنا. هذيك علاش راه نقول انا ديما نعاود تقريبا نفس الملاحظه، الطريقه الوحيده للتواصل والوصول لهذا البرنامج اللي هو رقم التليفون، رقم الاذاعه اللي هو 70 164 280. لا تجوني لمقر الاذاعه ولا تبعثوا لي على الميسنجر ولا تلوجوا على الواتساب ولا غيرها، باش الناس الكل يكونوا كيف كيف وعندهم نفس الحظوظ. نحاول نعاون الناس الكل مدبيه، ديما كل شيء مكتوب زي يكون قدامي. تحيه ليكم من ما كنتوا، مرحبا بكم. بعد ما نجاوب على استفساراتكم نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280. سجلوا رقم مليح، 70 164 280. ومرحبا بكم الناس الكل، وتحيه لكل مسؤول يتفاعل معنا في برنامج في خدمتكم. انا راجعين.

اهلا وسهلا، مرحبا بيكم الناس الكل. نرجع بيكم ليوم الثلاثاء. تواصلوا مع عدد من المواطنين عن بعض الاشكاليات. سي محسن تواصل معنا من طريق العين كيلومتر 12، قال انه الحافله رقم 12، لا مش كيلومتر 12، لكن الحافله رقم 12 طريق العين تحديدا، يقول معناتها الوقت نتاعها مش منظم، سقطوه في الصباح وانا نوصل مخر وادي هكا للخدمه. راني وصلت الندي نتاعك وصوتك لي يا شركه الجهويه للنقل. تحيه كبيره لي سي محمد العفيس، ويقول لي ربما صار خلل مره لكن ان شاء الله ما عادش يتكرر والحافله تخرج في الوقت نتاعها بطبيعه الحال. هذا بالنسبه للاشكال الخاص بتي محسن، ومشكور مره اخرى سي محمد العفيس. سي عبد الله حكي على طريق تنيور كيلومتر 9.5، تواصل معي أكثر من مرة في النقطة هذه اللي هو طريق تنيور كيلومتر 9.5، يقول على اليمين في كيلومتر 9.5 معناتها تدخل في زنقة مش كيس رئيسي في مدخل، يقول لك لي بوتو مركبين لابو بدد كيف كيف موجودين، لكن التو دنيا ظلام في طريق تنيور كيلومتر 9. أنا الحقيقة تواصلت بأكثر من بلدية بس نوصل البلدية صحيحة، خاطر كي تقولوا طريق تنيور شافي بالي بلدية العويبد. بعد مشيت في بالي حاسيلو في الاخر لقينا اللي هي تبع بلدية الشاحية. تحية لسي عبد السلام التريكي، مشكور جدا المكلف بتسيير بلدية الشاحية. يقول لي راهو تقريبا جمعتين 20 يوم، لانه الاشكال راه يقول لي مش منا، احنا عملنا كل لازم. ان شاء الله هستيق نعاود الاتصال بها ونلحوا عليها اكثر باش تحل لنا الضوء في المنطقه هذه. معناتها راهو ما عادش برشا وقت يا سي عبد الله باش يتحل الضوء في طريق تنيور كيلومتر 9.5، لان البوتويت موجوده ضوء لمبو بيد كيف كيف راكبين كل شيء واضح الا الستيج تحل الضوء. قالوا لي ديجا امس عاودت اتصلت بهم قبل الحصه، قالوا لي راهو عاودنا اتصلنا بالستيج وان شاء الله قالوا لي ماكسيموم جمعتين من زمان ويتحل الضوء. داكوردو سي عبد الله، هكا طلبوك ديجا هما البلديه، مشكورين وتحيه كبيره ليهم. باهي نمشي لاشكال اخر مع مدام شيديا. مدام شيديا والله حبيت نعاونك ان شاء الله من نهار الثلاث ولا اكثر شويه، لان اتصلت حدا بالدار الجهويه لي للصحه ما تمكنتش من الاتصال بالدكتور حاتم. حب نحاول نعاون ولدك ولا نفهم شنو الوضعيه، علاش ما عملش العمليه نتاعو التوا مدام شيدي. ان شاء الله من نهار الثلاث الخميس تلقى الاجابه عندي. كيف سي عبد الله حكي على منطقه العجينقه، يقول لي في المنطقه هذه كان عندنا مركز بريد تم غلقه لانه ايه لسقوط مركز البريد هذايا، وبقينا من غير مركز بريد. يقول لي باتصالي بسي عادل نقاتي مشكور، يقول لي راهو البريد المتنقل البريد المتجول راهي كل نهار اثنين صباح تمشي للمنطقه هذه منطقه العجينقه، وبرشا من المناطق راهي موجوده كل نهار اثنين صباح. انت قلت لي تقريبا مره في الشهر، راهي كل نهار اثنين. تقول لي مره في الجمعه موجود الحافله المتنقله هذه، وتوصل وانتم ما عليكم كنت توجهوا للمكان الموجود فيه الحافله وتاخذوا شهريكم، عباره مشيتوا للبي تي تي. مع هذايا يقول لي راهو في انتظار انه يحضر المقر هذاك، يقول لي كرينا مقر اخر في منطقه العجينقه باش تولي بي تي تي، لكن ماك تعرف راهو مش واحده تتدخل مع البلديه، يكون فما تنسيق بين البريد وايضا البلديه. يقول لي ان شاء الله قريبا معناتها تم كراء المكان اللي باش يكون فيه بي تي تي في منطقه العجينقه، فانتظار انه كما قلت يتم التنسيق بين البي تي تي والبلديه. راهو مش سهله الحكايه، راهو الامور ماهيش سهله باش يلوجوا على مكان يكريوها يكون قريب من المواطنين ويكون زادا ينجموا يكون داري ولي بي تي تي. ماهيش سهله يبقاو مده طويله وهما يلوجوا على مكان. المكان هاو تو موجود كما قلت التنسيق مع البلدية، وفي العجينقة يولي عندكم مقر بي تي تي باش ما تتنقلوش وتخسروا ترونسبور، ولا باش ياخذ شهرية ياخذ شطرها يولي مسيكن باش يتنقلوا الكل. فهذه هي الإجابة كانت من سي عادل نقاتي، مشكور جدا جدا جدا ربي يفضله. مدام لمية حكيت على مقبرة طريق المطار كيلومتر 2.5، تقول لي المقبرة هذية بين الحزيم وطريق المطار كيلومتر 2.5، المشكلة تقول لي راهو ماهيش نظيفة. اتصلت انا بالبلدية بالمكلفين بالنظافة ببلدية صفاقس، يقول لي راهو كان فما فضلات وحشيكم اي حاجة موجودة في الدير متاع
المقبره راني نظفها ما عندي حتى مشكله، وتوجهوا يوم امس يا مدام لميا للمقبره وان شاء الله توا الامور نظيفه واضحه ما فماش حتى اشكال. مع هذا يقول لي نزيد انا نتواصل مع البلديه، نزيد نتواصل معهم ونشوف فماش امكانيه نظفوا وداخل المقبره داكوردو، رغم انه يقول لك راهو مسؤوليتي انا كمكلف بالنظافه ببلديه صفاقس راهو الا الداير بالمقبره. مع هذا مثال خلنا نعطي ملاحظه انا للناس اللي يزوروا الأموات نتاعهم إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، نعرف يهزوا الماء معاهم وساعات يتلهيوا شوية بالقبور يعملوا الصيانة وغيرها، مثالش وقت تهز ربما تبيبز ماء وغيرها أنا نلقى دخان نلقى ماكلة نلقى ماء، ساعات واحد يعشي غادي ولا شنو نحكي ما نعرفش، حصير ما فيها بيس كي تكمل من الزيارة نتاعك تهز اللي جبته معاك. معناتها كان بيبز ماء فارغة أنا صدقوني ساعات نقودك البربشة لو كان يدوروا على بعض المقابر القريبه منهم راهو يلموا ما يلموا بلاستيك، لانه بيبس البلاستيك الموجوده في المقابر شيء كبير ماني يعبيه ويعبيه ويعبيه راهو في المقابر هذيك. علاش مره اخرى بربي الناس اللي تمشي للمقابر تهز معاها بيبس البلاستيك اللي تجيبه باش تحط الماء للعصافر وغير هذيك كل تقريبا نعملوه ولا في الكوتيديان نتاعنا في العادات نتاعنا. انا وصلت صوتك يا مدام لميا بس ما كنتي بس متسكني طريق المطار كيلومتر 2.5. مدام نعيمة مزيد حكيت على زنقة الحديد طريق صالتنية كيلومتر 8.5، قالت فما فويت متاع ماء في كيلومتر 8.5. الفويت هذايا بلغت به هنا سناد وأكيد ما ستصلح إن شاء الله الفويت يا مدام نعيمة. تقريبا هذه هي الإشكاليات، فقط يلزمنا نتواصلوا مع رئيس قسم طب وجراحة التجميل كان هو في الاستماع لينا، مشكور ربي فضلك وشكرا ليك. تنجم تواصل معنا على 70 164 280، لانه الوليد هذا عمره 6 سنين وعنده المشكله هذيك فم صغيره تولده بشفهم تاعهم كيما نقول الورده تولي هذيك مسكين، لازم يعمل عمليه اولى وثانيه ربما في بعض الاوقات ثالثه باش يرجع الفم نتاعو، لانه ما عادش ما يتكلمش مليح وحتى المنظر ربما مع الصغار وكل في بعض الاوقات يصير تنمر وغيرها. فالوالده نتاعهم متقلقه برشا وتقول ماذا بيا في اقرب الاجيال يتم تحديد عمليه، وبالطبيعه هو طبيب، الطبيب هو ادرى هو اللي يعرف وقتاش يصير موعد العمليه الثانيه. ان شاء الله ربي يفرج عليه ويلطف بيه الوالده ذي يحيى، ان شاء الله يحيى ربي يشفيك ويعافيك. تو هو عمره 6 سنين و4 شهور، تقول له التشوه هذا يقلقه برشا من ناحيه النطق الكلام، وايضا حتى وجهه يبدا يقلم ماش بيه هكا فهمي مش كيما صغار. ان شاء الله ربي يفرج عليك يا يحيى. وين تهنى نتواصل مع قسم طب جراحه التجميل بالمستشفى وكانوا في الاستماع لينا، مرحبا بهم يتواصلوا معنا على 70 164 280. 9:18 دقيقة حاولت نجيب على كل الاستفسارات تقريبا، خليني نقول قديش توا باهي برشا 98% من الاستفسارات ديجا انجاز هذايا بالنسبة ليا. تحية لكل المسؤولين اللي تفاعلوا معنا في الاميسيون هذايا، مرحبا بكم. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. زميلنا في استقبال مكالمتكم الهاتفية سالم عيسى وانا راجعين.

0: أولى من المكالمات الهاتفية. ألو، صباح النور.
1: ألو، صباح الفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: علي شرمي.
0: سي علي،
1: مرحبا.
0: مرحبا بيك يا سي علي، تفضل.
1: أهلا، منطقة سينا.
0: إيه،
1: منطقة سينا فيها مكتب محلي، لكن كان الحيوط مبنية والمعتمدية تحت المعتمدية، والمعتمدية ما فيها تعمل حاجة، مش تقضي حاجة ولا حاجة، يلزمك عام كامل باش تلحق الخدم. الله يبارك، قبل كنا في مجلس بلدي في مجلس فيلاية.
0: يسعلي، اعطيني سؤالك لو تسمح مباشرة، باش ما ندخلوش برشا تفاصيل، باش انا ما نضيعش معاك زيدا. سي علي، شنو الاشكال في تينا؟
1: احنا الاشكال عندنا سي بالقسم
0: من غير ما نسميه، اي اسم. انا بربي سيج، خليني نقول لك ليك انت الملاحظه هذه، انا معايا رب لو تسمحوا، لا للاشهار ولا للتشهير، بدنا نذكروا حتى اسم.
1: لا
0: بتشكروا حد ما يسالش، قولوا بارك الله فيه ويرحم والدي. تفضل سيدي.
1: احنا في العقاريه عندنا املاك اللي معناها تستخدم تهيير اختياري، هم اللي معناها تقعد بلاش.
0: شنو هي تحجير اختياري وتقعد بليش؟ ما فهمتش سالي.
1: معناها يجي الملك نتاع مالي الناس، معناها الملك نتاعي مثلا.
0: ايوه،
1: يجي يحجروا تحجير اختياري.
0: ايه،
1: الغيري. نجي ناخذ في شهاده ملكيه ولا حاجه ما نلقاش. علاش؟ لانه محجر اختياري.
0: سؤالك هنا شنو سالي؟
1: نعم،
0: شنو سؤالك هنا؟
1: سؤالي هنا كيفاش مش نعملوا احنا، معنا كيفاش نوصلوا باش ناخذوا املاكنا.
0: ماهي واضح، هو سؤال تقريبا، سؤال فيه الجانب القانوني اكثر.
1: وعندنا املاك، عندنا املاك في الملاحه، واخذتها الملاحه من غير لا شراء لا كراء لا تعويض.
0: سي علي، باش نجاوبك انا، تبقى معنا في الاستماع، لان ديجا فما بارازيت في الصوت. عندنا برنامج قانوني في اذاعه سبيكس، انطلاقا اليوم الساعتين ونص، نجم تتواصل معاهم في البرنامج هذايا في المباشر، يستقبلوا مكالمة المواطنين ويجاوبوك على الإشكال هذايا. سعلي داكوردو، ومرحبا بيك. نمشي المكالمة موالية. لو عسلامة، صباح النور.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: أهلا، شحالك يا حنان؟
0: الحمد لله، مرحبا. شكون معنا؟
2: معك من حميدة. حميدة
0: حميدة ولا حميدة؟
2: من حميدة. انا اسم
0: اسمك شنو؟ حميده ولا حميده؟ سامحني،
2: بن حميده.
0: حميده بن حميده، هكا
2: لقب بن حميده.
0: يا باهي، مرحبا بك، تفضل. الله،
2: كلمتك المره اللي فاتت على خاطر الاحكام نتاعي نتاع المجلس الجهوي، وما ردوش علي. عندي ثلاثة احكام متصادرين متريقلين، وانا مقاعدة من 2016 وما عطونيش حتى فرنك نتاع خدمه التقاعد. وراني خادمة 20 عام مش نهار.
0: اي،
2: حبيت نقابل السيد الوالي، ما حبوش يخلوني نقابله.
0: مش ما حبوكش تقابله؟ نتخيل معناتها فما تجي انت المكتب العلاقات مع المواطن الموجود في الولاية، ويخصوا لك يوم تشوف ربما سيتكتب عام ولا.
2: عملت مطلب، طول مطلب لي شهر وانا نستنى كل يوم نمشي ويقولوا لي مثلا ما شيء وهم عاملين.
0: انت عندك اشكال مع السي ان اس اس ولا مع الكنام؟
2: انا المشكلة نتاعي مع المجلس الجهوي.
0: المجلس الجهوي، شنو الاشكال؟ أيوة. شنو الاشكال نتاعك؟
2: نعم،
0: شنو الاشكال؟
2: الاشكال ماني قلت لك.
0: والله ما نتذكرش الحقيقة، قلت لي انا ربما زميل اخر. قل لي شنو الاشكال. هاي،
2: انا خدمت معاهم 20 عام.
0: خدمت مع شنو؟ مع شكون؟
2: خدمت مع الولايه والمعتمديه.
0: باه، اي،
2: وخدمت 20 سنه وعملوا لي وصبوا لي صبه تاع 2006، الصبه ضعيفه برشا.
0: باه،
2: وبعدين اللي خرجت على التقاعد وخرجت بدون مرتب، وشكيت وجات في دي ثلاث احكام صالحي انا الصادرين لي.
0: ما تمش تنفيذ الاحكام هذه تقول انت؟
2: وما تمش تنفيذ الاحكام نتاعي.
0: اسمعني تو نجيبك مدام حميده، مادام اشكال قانوني وما تمش تنفيذ الاحكام، انا كيف كيما قلت لسعلي، عندنا برنامج قانوني ساعتين ونص اليوم العشيه، تسهل سيد القاضي الموجود في ليميسيون تو يجيبك وقت اللي ما يتمش تنفيذ حكم. لشكون تتجاهل؟ شكون تلتجأ؟ داكوردو.

0: لاله حميده ومرحبا بيك. مرحبا، نمشيو للمكالمه مواليه. لو عسلامه.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا بيك.
1: شحالك اختي؟ لاباس؟ شنو امورك؟
0: الحمد لله، ربي فضلك. شكون معنا سيدي؟
1: بارك الله بريك السويسي من عين تركيا.
0: تفضل سي بريك، مرحبا بيك.
1: براس اختي، نداء عاجل للسيد كف العام بلديه العوابد. بالله معنا زنقه ما بين تربط ما بين طريق العين ومنزل شكر، معنا مثلي وكل كان هي الوحيده اللي هي ما تكسب لا اناره ولا تكسب تجهيز. معنا تجهيز، معنا السيارات تعبين يكركر في جبيرهم في التراب وقت المطر تصب عليهم وما الكلاب موجوده حتىك. معنا
0: مشيتوا مشي برايك مشيتوا انتم من البلديه جاوبوكمش قالوا لكمش مبرمجه ولا لا؟
1: البلديه من 2019 يقولوا لنا تو تو بالميزانيه. طيب بالله من فضلك امس تطلب سي كتب العام نتاع في البرنامج نتاع انت ماكش فيه امس وجاوبوه من السيره الاخرى استدعاتها امس
0: زميلتي تحيه
1: استدعاتها وقال جيرنا احنا قال لها تاخذ الحق قال لها تو نعمل طله ونعمل نظره ونشوف لك. معناه هم عندهم ترقيع برا، ولكن احنا معنا موضوعنا الصغيره التعبين والعباد تعبه ولا نكسب ولا تكيد معنا مليون 1500.
0: يا سي برايك سامحني، انت امس اتصلت بالبرنامج؟
1: دخلت في البرنامج وما لحقتش.
0: ما تحصلتش عليهم. داكوردو باهي،
1: تحصلتش عليهم.
0: سي برايك سي برايك الزنقه هذه قلت لي بين العين ومنزل شاكر هكا
1: من من من قبل الجامع من قبل الجامع نتاع عين تركيا تربط ما بين عين تركيا ومن طريق منزل شاكر 1500 متر.
0: الزنقه هذه عندها سنوات ملي هي مبنيه فيها اناره ولا
1: عندها سنوات طريق رئيسي معنا زنقه رئيسيه معنا
0: ما فماش ما فيهاش اناره ما فيهاش اناره ما فيهاش تعبيد.
1: اسمعني، التعبيد مشاو من سريت منزل شاكر مشاو 70 متر 700 متر وقصوا وقال لها تو نكملوكم بقى وخلص من 2019.
0: مي تو نسال احنا كيف عام بلديه العوابد ونشوفوا معاه.
1: باي بارك الله فيكم. موضوع اخر عايز شفتي.
0: ايوه،
1: معنا المستوصف نتاع تركيا في زوز فرمليات. معنا زوز فرمليات معنا يعرفوا المواطنين وخدمنا معاهم سنوات واحد والناس الكبار يعرفوهم يعرفوهم يمشي نحونا فرمليه يهزها للمركز بن حليمه. احنا فرمليه برك وعندنا في الجمعه مرتين. معنا زوز الطبيب يعدي مرتين الاثنين والخميس. فرملي برك باش تندب معنا قداش باش تاخذ النوامر تعطي الدواء تعمل
0: يعاونها ان شاء الله. احنا ما نقولش اللفظ هذايا عادة توا سي بريك توا انسان لا سامحني لحظه سي بريك توا انسان كيخدم على روحه ما نقولوش ما نعطيوش لفظ خايب ولا لفظ يمس بيه ولا داكودو. هي تخدم على روحها نقولوا ربي يعينها ووحدها شنو تنجم تعمل وحدها في بالي هذا اللفظ المناسب يتقال في وسائل الاعلام. اما ما نجيوش انسان يخدم نقول له واش مش تعمل ما انا هكا نتقلق. باهي واضح الاشكال توا سي بريك. هو لو كانت لدرجه هوايه للصحه تنجم تجيب فرمليه اخرى راهي. اما هي تصرفت كاين فما زوز فرمليات في المستوصف هذايا قسمتهم فرمليه هنا وفرمليه غاد خير من اللي يبقى مستوصف ما يخدمش من غير ممرض. داكوردو، هذا الحل اللي لقاته في انتظار الانتداب. احنا نستناه وقت اللي يتم انتداب عوين في اي مؤسسات حتى في شركه النقل وغيرها راهو تحسن الامور. فما نقص كبير في الموارد البشريه وايضا في الامكانيات وفي الاليات. هذيك علاش حل من الحلول اللي لقاته الاداره الجهويه للصحه انك يقول لك تعود يبقى مستوصف من غير فرمليه. هاي نقصوا من هنا فرمليه ونهزوها لمستوصف اخر باش نجموا نتعاون مع هذيا. تو نسالوا نحن على الاداره الجهويه للصحه. داكوردو، قبل ما نمشيو نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه نمشيو بعض البلاغات الذياع. اختنا بسمه عبيد ضيعت محفظه بنيه فيها بطاقه تعريف، يعني بورتفوي فيه بطاقه تعريف، فيه مبلغ مالي زاد كيف كيف. العشره نتاع الصباح تقول ضيعتهم، اللي يلقاهم يتصل بها على الرقم 53 664 624. 53 664 627. هذايا رقم اختنا بسمه اللي ضيعت البورتفوي نتاعها في بطاقه تعريف. بسمه هي بسمه عبيد. داكوردو، ساهل برشا. هذايا بالنسبه للبلاغ الاول. البلاغ الثاني سين عمين قوبعه، انا قريت البلاغ قلت يا ربي ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله يلقى فليساته. ضيع مبلغ مالي كبير الحقيقه في طريق تونس، يقول ضاعلو ولا طاح ما نعرفش كيفاش طاحلو المبلغ هذايا. سي نعمان قوبعه ان شاء الله هذه لقاه مبلغ مالي كبير اكثر من 1500 دينار هاني نقول. ان شاء الله يتواصل معنا نحن في اذاعه صفاقس، والا يتصل به على الرقم 99416210 99416210. الفلوس هذوما ضاعوا في طريق تونس داكوردو، في طريق تونس يوم 13 مايو 2025 2026 مع 3 متاع العشية. إن شاء الله اللي لقى الفلوس هذوما في طريق تونس يتواصل مع سي نعمان قوبعة. ونعرف برشا ناس راهو حتى كان يلقاهم مليار يرجعوا يحبوا يلوجوا ما يرقدوش النوم باش يرجعوا المولاي. معناتها هذه الأمانة والصدق، مازال خير في الدنيا ومازال الناس باهية، مازال الناس ما تدخلش الحرام لدارها بطبيعة. عالية زهمول أختنا عالية زهمول ضيعت حقيبة ربما ساك فيه أوراق طبية وهي مشيت في تاكسي لمدي ساعة ونص يوم 13 مايو مع ساعة ونص، ركبت في التاكسي يا نسيته في التاكسي ذي ضيعته في التاكسي. الحقيبة هذه فيها أوراق طبية باسم عالية زهمول، اللي لقاهم يتصل بها على 23 093 075 23 093 075. إن شاء الله عالية زهمول سي نعمان قوبعة وبسمع بيدي اللي تعت لهم حاجة يا ربي إن شاء الله يلقاها ويتيحوا عند وليدي تحليل يا ربي. نرجع من جديد للمكالمات الهاتفية. ألو صباح النور. ألو صباح الخير، مرحبا بيك.
2: وبيك يا عايش.
0: مرحبا كامل. شكون معنا؟
2: معك مدام كاملة.
0: كاملة اتصلت بينا مدام كاملة قبل؟ لا
2: اتصلت بيكم مرة الخميس الفيت وما في جواب نهار نهار الثلاث. ما فهمتش تقول ديري، قلت لي هزي نسخة وين هزها النسخة؟
0: ذكرني عادة مدام كاملة اللي انتو ما ضيعتوا بدقة تعريفة في سيدي بوزيد باي هاني على الأقل باش ننقص نرجع للكونديكتوري بطبيعة تهزها البطاقة التعريف الجديدة للمقر لدارة جهوية اللي عندكم في سيدي بوزيد داكوردو، تمشي تهزهم هم يعملوا تحيين للمنظومة انه راهو عاودنا لقينا كذا، وبطبيعة مش يعاودوا يثبتوا من جديد يا في الاستحقاق اذا انتم تستحقوا ولا ما تستحقوش داكوردو مدام كاملة.
2: اسمعي اول ما جتني البطاقه هزيت الاجتماعي في جلمه، قالوا لي الزمام الاجتماعي في سيدي بوزيد، مشيت للزمام الاجتماعي قالوا لي بري الشؤون الاجتماعي في بوزيد، زدت مشيت له زاد خذوني زيد نهار 31 مارس مرتا باي، زدت مشيت للمدير باللي دار الجهويه تاع سيدي بوزيد ما لقيتش، جيت النائب تاعي وزاد خذت نص كالعاده وقالت لي هاني مش نشوفها، بديت واحد وسمتها السينسيت ولا
0: وشي هي عطيتهم انت نسخه ديجا من بدايه التعريف. وشنو صار؟ شنو صار؟
2: تو ما صار حتى شيء، ما عملوا حتى شيء، راجلي
0: ما عاودش جيك المرشد، مرشد اجتماعيه ولا مرشد اجتماعي ما عاودش جيك حد؟
2: مازالني حدهم كلهم يعرفوا معناهم من منطقهم مثلهم يعرفوا حالتي، انا راجلي راهو معيق معناها اعاقه ذهنيه ما لا يخدم ولا يعرف حتى شيء، وزيد زيد زيد زيد جبت بنيه من حشاك معيقه وعندي زوج صغيرات اخرين يقروا الزبد، اصلا راني عايشه مع حمويه معنا مسكين عمره فوق 90 سنة عنده وقت شهرين تاع التقاعد، هاك 300 دينار حتى شيء، عايش معنا كاكا عايش كاكا برا، معنا نحب نشوفوا علاش تو معنا ما ردوا هيك.
0: هما المفروض يعاودوا راهم الاول وجديد، وقت تضيع بطاقه تعريف لمواطن يعاود يعاود يحط نسخه يعاود يجي المرشد يعاود يثبتوا في الاستحقاق، يعني يثبتوا يا درا تستحقوا ولا لا مع هذيا تو اين تو شنو نعمل انا؟ مثالش انا حطيت الاغنيه هذه في اخر الحصه لكن مثالش نحطها توا هي باسم شكون يا كامله؟ عاود ذكرني بطاقه التعريف.
2: ماهر جناوي.
0: ماهر جناوي واه صحيت خاطر عطيتها انا تواصلت معاهم وعطيتهم الاسم هذا ماهر جناوي.
2: كل ما نمشي للمرض في جلمه تقول لي هاتي اعطيني اعطيني نسخه بطاقه التعريف ونسخه من شهاده الاعاقة نتاعو ونسخه من شهاده الاعاقة نتاع الطفله و وسامي دور الاخرين وكل هات ونبس، كل ما نمشي له عندي جهه عام ونصني وكل جمعه نمشي لها عندي بنايه خاصه ميساج.
0: شنو هو يا اخي عام ونص ما خبيتش الفلوس نتاعك انت قديم من مارس انت ولا
2: خرجت لي الوحده معناها من خذت لي بطاقه خذت لي في مارس 27 مارس 2025 انا ما عندي يزيد ما قلت لكم انا من
0: 25
2: هي عند بعد نبدا البنية بعثيني من سبيطار السلاخ نتاع العيون ومركبة عاد 60 راي في عينها ما تشوفش قالوا لي لازمتها مرايات ما بيش تعطي حرق الشان نظر قالت لي بدأت هزاها لطبيب خاص طبيب خاص فاتي بالفلوس يعني ما لقيتش باش نمشي
0: ما يجيش الحق يعني توصلت أنا معاهم المفروض الأشكال ربما يكون أوضح
2: ضابط علاش انا ما ردش ليا وارضي الاخر ندوزي من الطفله على الاقل ونعيشوا نقدموا صغيره على القرايه وتعرف انت قرايه زري تقرا ما تفهمش لا لا وما عنديش لا وما ذمش لا خلي شوي لا استنى خويت والله الله غير نعم رب شاري
0: سهل كل امين يا رب العالمين باهي لاله كامله تو نزيد انا تو نعاود نتصل مساش نحط غنيه حتى قصيره ونعاود نتصل بمدام فاطمه لانه الاشكال ما تحلش تقريبا اكثر من عام وانت تلوج على فليساتك باش تعاون بيهم راجلك وتعاون بنتك اللي هي عندها اعاقه زي كيف وما صار شيء داك
2: والله تهزيت للروزه قالت لي تهزيها لطبيب النطق وطبيب تقويم العظام وطبيب هي زي ما كصغار
0: قديش عمرها هي بنتك؟
2: تو عمرها 3 سنين ونص بدأت تمشي تو عندها شهرين
0: مسكينة ربي يفرج علي عندك بنية بركة؟
2: لا لا عندي 3 أولاد وبنية قلت لك يقروا
0: أي والبنية هذه اللي عندها إعاقة
2: البنية هذه اللي عندها إعاقة مازال تمشي تاخذها هي صغيرة
0: إن شاء الله ربي يفرج عليها إن شاء الله آمين
2: من وراء وإذا قالت لي ساعة جيبي لي تزال دار الرضيع وتجيبي لي معناها دوسي وكل شيء
0: ان شاء الله ربي يفرج عليها به داك اختنا شكرا لك مدام كامله لف مسيش حد غنيه قصيره نتصل بمدام فاطمه ونشوف علاش متحلش الاشكال تاع سي مدام كامله وسمير الجنابي اللي حق لانهم الوضعيه نتاعهم تسخف لو كان الديس هذوما ما نعاونوهمش ولا ما ياخذوش مستحقاتهم اللي شكون اللي ياخذها حسب الكلام اللي قالته هي معناتها حسب الوضعيه الاجتماعيه اللي هي تستحق ما هو ما ينظر في الاستحقاق راهي المراه هذه تستحق حسب الكلام اللي قالت الكل نتخيل معناتها شنو اللي صار شنو الخطأ اللي صار تو نشوفه احنا تو مع الشؤون الاجتماعية ونرجع لكم ايه.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حاولت الاتصال بالاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه نسالش بعض الحصه نعاود الاتصال بهم فيما يخص الموضوع هذه الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه. سيدي بوزيد معناتها عاود تواصلت معنا مدام كامله. فما كان فما اشكال على قليله يقولوا لها شنو الاشكال، كيف فما حاجه ناقصه يقولوا لها شنو حاجه ناقصه، لانه رجلها مسكين في الدار لا يخدم له حتى شيء، مريض ربي فرج عليه، بنيتها عندها اعاقه، عنده صغيرات يخدموا، معناتها وضعيتها الاجتماعيه صعيبه برشا. المفروض برشا ناس من النوع هذيه يعجلوا لهم تكون فيسع فيسع، يعني يقضيوا لهم مصلحتهم لانهم يسخفوا. ما اللي يسمع يقول باش ياخذوا برشا فلوس 180 دينار ولا 160 دينار ولا حتى 200 دينار راهم حكايه فارغه، لكن هما عندهم حكايه كبيره ينجموا يحلوا بها بعض الاشكاليات، ينجموا يصرفوا بها شويه حتى على صغيراتهم. ان شاء الله ربي معاهم مع هذيا نحاول نجاوبك من هنا نهار الثلاثاء مدام كامله وربي معاك ان شاء الله. نمشي ولا تليفون موالي العسلامة. صباح النور.
1: صباح النور حنان.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك، شكون معنا؟
1: عبد الله الحمدي.
0: زهره. تفضل اختي زهره.
1: والله يا اختي حنان الاشكاليه هي سقط الباب في الجار. احنا عندنا في منطقه الدامه كيلومتر 17 عندنا توب ريسك شهرين ولا ثلاثة شهور واحنا نعانوا من هالحاله. شيء شكينا.
0: شكون اللي يسرق يسرق فيهم؟
1: يسرقوا فهالي زفركة صورتهم الكاميرا صورتهم، ثم برشا كاميروات اللي شافوهم صوروهم. رأيت شيء مؤسف. أنا عندي خالتي مرة كبيرة تسكن في الحي بيت ويجارات فوق السطوحات بتاع الحي، مش معقول يحكي جارهم سرقونه جارهم الآخر كيف كيف شيء أسف والله. وصلنا الحالة معناها بالرسمي عبد ولا فقد الأمان حتى في دار. تصور انت معناتك مرأة كبيرة معها بنتها معها ولدها زادة مريض معناتك وهم يتجارف وبسطحات شيء أسف معناتك.
0: وانتوما تحطوا بابس الغاز متاحكم من برا ولا كيفاش مدام زهرة؟
1: يا بنتي وصلوا حتى يدخلوا للديار الداخل في وسط الدار، يضبط مسطح يدخل للكوجينة اي ناحية دبس الغاز ويخرج. وهذه فما لقطات بالكاميرا اللي هم شفتهم لزفريكا ما وماش معناتك أولاد المنطقة يستحيل. الوضعية هذه اختي حنينة بريس تو 4 شهور ولا 5 شهور معناها وصلت الحالة تو 41 قارورة ولا أكثر. واللي فاتك أغرب تخيل أنت مدة تو بريس جمعتين في وضح النهار الساعتين متاع العشية، الساعتين متاع العشية يلقى المفتاح في الباب يدور المفتاح يدخل ينحي الدبوس ويمشي على روح.
0: انتم قلت لي عندكم حتى بعض الصور ولا الفيديوهات راه تنجموا تهزوهم للامن ويشوفوا
1: معناتها. يا بنتي انا نتمنى اللي السلطات الكل تسمعني، هذا نزيف ما هوش باش يحبس يا مدام حنان. هذه الحاله شكاية وقد مشكيات في مركز الحرس، هذا نحكي لك انا راه فما نساء كبار، نساء عندها السكر، نساء مرضى، معناتك تخيل انت حتى من الفجعه تموت يا مدام حنان. راهي المحكية مش حكاية دبس غاز، المحكية الأمان مش تفقد هذوما يباتوا يتجاروا في السطوحات. تخيل أنت هذايا حي لدارنا معناتك في زوج جيران مش بعاد على بعضهم، كل ليلة واحد كل ليلة واحد ومن وسط الكوجينة من وسط الكوجينة يدخل ينحي دبس الغاز ويخرج بكل سهولة، زادة ما عندهم حتى أي مشكل. بنتي والله شيء واش نحكي لك والله شيء أكثر.
0: باهي مدام زارك وصلت صوتك، نتوجه مرة أخرى بالنداء للأمن منطقة البديرة تحديدا وحي البديرنا، يقول لك راهو نتشكيو من سرقة بيبس الغاز اللي في ديارنا، يقول لك راهو ما عادش فما أمن ربما في المنطقة هذيك لأنه المواطنين يحسوا بالخوف. أنه عندهم فيديوهات وعندهم صور، انا نتخيل انه نجموا بالفيديوهات والصور هذه تعرفوا على ناس اللي تقوم بالسرقات هذه سواء من فريق جنوب الصحراء ولا غيرهم، راهم حتى واحد ما هو فوق القانون المفروض هكاك. نمشيو تليفون موالي العسلامه. الو صباح النور. مرحبا بك صباح الخير، شكون معنا؟
2: عايشك سهر نهارك مبروك.
0: شكرا مرحبا بك.
2: والله الواحد يحنين يتمنى نهار هكا في برنامج الخدمات يلقى الحياة وردية ولا عصافير وتزقزق لا فويتات نتعمى لا مشاكل. لا
0: هو برنامج إشكاليات ما نجموش نلقاه برشا في حياة وردية، إن شاء الله تولي الحياة وردية هكا إن شاء الله يا لالا.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: مرحبا بك لالا، شكون معنا؟
2: عايشك معايشك راضية من صغر.
0: مرحبا بك يا راضية، تفضل أختي.
2: عايش أختي عايشك. والله إحنا نسكن الحي رياض طريق محاربة كيلومتر 5. تعرف الحي كامل كله فويتات نتاع ماء، تتصلح من شيرة الصباح العشية تترشق من شيرة أخرى.
0: طريق المحارزة كيلومتر قديش؟
2: كيلومتر 5 حي
0: رياض.
2: يا سيدي عنا زوز فويتات في نفس النهج. طيب نقولك عندهم الفويت الأول قديم برشا.
0: باهي مسي تعطيني رقم الفويت نشوفوا شنو المشكلة علاش يتصلح ويتعاود يفسد، راه أعطيني رقمه.
2: هذوما انا باش نعطيك البيبان اللي بحذاه
0: مثال شاتي نترا
2: اي خاطر هما في وسط الكياس تكسيرات. الاول 34 69 318
0: اي
2: والاخر 62 065 يعني هذا اللي لقيته مكتوب على الباب. صدقني يا حنان بحيره جابونا البحر قبل الصيف
0: باي.
2: ما نحكولكش على وشويشة
0: داكخ. واضح مدام راضية واضح هاي
2: ما رجاء رجاء بربي بكل ضمير ماذا بينا كيف يصلحوا. هو هي تكسيرة الماء تجيب في جرتها تفليق للكياس وتفليق الكياس يجيب في جرتها تفليق للكريهب والمتعدي في اللي بيتيح
0: هاي كلنا تقريبا نفس الوضعية نراو هذه
2: الترابي خليوه في بلاصتك التكسيرة ما نحكيلك.
0: واضح مدام راضية شكرا ليك. نمشي المكالمة مولي لو عسلامة صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: ألو
0: مرحبا شكون معنا؟
3: وبكاكسي.
0: مرحبا شكون معنا لالا؟
3: سعيدي ربح.
0: ربح مرحبا بك ربح تفضل أختي.
3: عايشك وبكاكسي. ما دام حنا نجم نكلمك بعد الحصة ولا؟
0: هاي تنجم تواصل بعد الحصة. مرحبا بك يا ربح.
3: تطلبوني بعد الحصة ولا؟
0: والله ما هكا ما نعرفش حابة تتصل أنت بعد الحصة. مرحبا بك داكوردو.
3: باهي وصيه باش تنكلم يعديني دارك.
0: إيه يعديوك بطبيعة من غير ما نوصيه. مرحبا بك للربح شكرا ليك مرحبا بك. تليفون موالي ولو عسليمة
4: صباح خير
0: صباح النور مرحبا بك
4: يا بنتي يبارك لك في صحتك وفي صغارك.
0: عايشك شكون معنا؟
4: كلمتك على المستوصف عندي أنا حريري.
0: هنا
4: كلمتك على المستوصف تو من أيام تصيف وجابوا هاك المتار المعنى نتاع السنون الماكينه نتاع السنون خدمه شهرين يا بنتي قصت وراه والله يجوا من كل مطرح. وهذا
0: انا هو مستوصف انا هو مستوصف مدام هنا
4: مستوصف كيلو متر اربعة ما بين طريق مزجاك وما بين الطريق العين.
0: شو اسمه المستوصف؟
4: تاع مستوصف يقول صح
0: وسيطة
4: الصحة الأساسية
0: مركز الصحة الأساسية هو مستوصف باهي داكوردو موجودة
4: يا بنيتي
0: شنو المشكلة توا يا مدام هاني شنو المشكلة في المستوصف هذايا؟
4: المستوصف هذايا الماكينة نتاع السنين خدمة شهرين وقصت تو قداش لها اسمعي من قدام رمضان من شهر القصير وحنا نهزوا ونردوا ونهزوا والله من بومرة ومن كيلومتر 20 ومن كل مطرح لقينا معناها قريب ضيقة البلاد وكل شيء
0: باهي مدام هنا. طب نسألوا احنا الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس ونشوفوا هو يصير عطب في آلة من الآلات للأسف لأنه ما احناش نحن المصنعين للآلات هذه وتجهيز هذه ما تجيب قطعة من الخارج الكل تحب لها برشا وقت للأسف ما
4: طبعا نزيد احنا نشوفهم يعني مع الإدارة يعني كلمتك وجبتيه يبارك هي لك هي. يبارك لك في الصحة
0: نعيش
4: أما ندري كيفاش بعت لي إذا تكسر وما نعرفش
0: عاودت تفزت مرة أخرى به. مرحبا بك لالا هنا شكرا
4: برجع نهارك زيد
0: يعيشك نهارك ربي فضلك
4: ربي وانت
0: شكرا يعيشك ربي فضلك شكرا لك.
4: حاجة أخرى مش نقولك زنقة العكروت زنقة العكروت طريق منزل شاكر يا بنتي ذو كعبة تشعل وكعبة ما تشعلش وكلاب سايبة وصغاء وناس كبار يمشوا الصباح بكري بيجي يخلطوا على الكار والله يا مرا ريش كلب نايدي هاي مكسرة ريشني كلب يا بنيتي عايزك كالضو يرجعوه ريك منزل شاكر زنجة العقروت.
0: واضح مدام هنا شكرا ليك ربي فضلك يعطيك صحة وكلمة مويلة وعسلامة صباح النور. أهلا وسهلا صباح الخير
5: بخير
0: مرحبا بيك
5: شنو احوالك مدام حنان؟
0: الحمد لله ربي فضلك. تفضل سيدي شكون معك؟
5: حبحوبه معك.
0: تفضل سي فوزي مرحبا بك
5: لاباس عليك
0: الحمد لله.
5: والله حبيت نكلمك باش نوصل صوتي، عندي اشكال.
0: مرحبا بيك، تفضل سيدي.
5: وباهي يرحم امك وابوك. كلمت علي مرزوقي قالت له نكلم سي مدام حنان وان شاء الله.
0: مرحبا بيك يا سي فوزي، مرحبا بيك. هاي قال لي سي فوزي ياكم معنا.
5: انا فوزي حبحوبه، مواطن مغندية صغيرة ولايه صفاقس، عمري 44 سنه، متزوج، اب لثلاثه ابناء، منهم اثنين يزولون الدراسه. انا الاشكال بتاعي نخدم عندي تو من 2021 في المستشفى الجهوي بالمحرس. انا كفيف ستاندرديست، دخلت عن طريق منظمه اللي هو اتحاد الجهوي المكفوفين صفاقس، دخلت كستاجير، عديت 3 شهور استاج، ومن بعد قالوا لي جددوا لي 3 مواد اخرين، ومن بعد بحكم عندهم هم النقص ابقى معانا لتسوى وضعيتك الى يومنا هذا. انا البارح قالت، انا البارح يا مدام حنان قالت سي نوري شعري في بالي وضعيتي، سي حاتم الشريف مشيت لعديد المرات وعديد المرات.
0: شنو قالك؟ شنو قالك دكتور حاتم؟
5: يبعث لي مراسل للوزارة الموافقة والدعم والتشجيع في حاجة ماسة المستشفى المحرق، كل واني مشي لها مراسل للوزارة، لليوم ما صار لي شيء. جاء آخر مرة جاء وفد وزاري اللي هو تبع الصحة وتبع ذوي الاحتياجات الخصوصية تبع مجلس النواب اللي فيه سي عز الدين التايبي وسي أيمن مرعوي، وجات معهم وجمعهم سي إبراهيم بن حسين ومنال بفديدة اليوم يمثلوا
0: نواب
5: مجلس النواب، واخذوا منه الدوسي وباهي وتويسهل ربي وان شاء الله ربي يسهل وكذا. انا ما نكذبش عليك، اقسم بالله يا مدام مخنوق على الخس. تصوري انت بو 3 صغيرات النافي الصغيره محرس نخدم جارد ليله بليله، الى يومنا هذا ما صار لي شيء.
0: من 2021 من غير فلوس تخدمه،
5: ما غير فلوس
0: في انتظار تقول تسوى الوضعيه نتاعك.
5: نستنى في تسويته. أبي سامحني باش يمكن ما كملتش وصلت لك. الدوسي بتاعي في الموارد البشريه في الوزاره عند مدام فاتي الوسلاتي، مشيت لها في ماي عام الاول قالت لي يا فوزي امشي كمل اخدم على روحك، انت دي بي اوت سبتمبر تتسوى وضعيتك. الى يومنا هذا ما صار شيء. رجعت في اخر سبتمبر ما قابلتهاش مرتين، قابلت رئيس مصالح المشتركه مدير مصالح المشتركه اللي هو سي نصر زايدي وخرج. قابلت قال لي تو نشوف الموضوع مع الوزير، الى يومنا هذا ما صار لي شيء. تصور انت وانا اللي يزيد وجعني معناها باش ندخل 45 سنه.
0: فقط سي فوزي عاود ذكرني كيفاش خدمت في شنو الاليه اللي خدمت بها في المستوصف.
5: انا دخلت
0: المستشفى،
5: دخلت عن طريق الاتحاد الجهوي المكفوفين كستاجير. من بعد 3 شهور استاج، ومن بعد قالوا لي مدوا لي 3 شهور اخرين، وبعد عملوا لي استاج مفتوح ابقى معانا اللي تتسوى وضعيتك بحكم هم عندهم نقص. فما واحد الصباح والعشيه ما فهمش وفي الليل ما فهمش. فهمتي؟ كنت انا واحد ليله بليله الاخر على الحظاير، وخرج مع الحظاير ما فرق معنا وكيسوا لهم وضعيتهم، كل واحد بشي البقعة هو بشي لوزاره العدل.
0: باهي سي فوزي توا نشوف، واحنا ديجا تنتواصل انا بعد الحصه مكتب العلاقات مع المواطن في وزاره الصحه، نتواصل مع مدام لبنى توا نعطيها كل التفاصيل ونعطيها هذا كيف رقم الهاتف الخاص بيك، ربما يعاودوا الاتصال بيك ونشوفوا ان شاء الله. انا نتمنى معناتها تتسوى الوضعيه نتاعك وتاخذ مستحقاتك، وكيما ينسين راهو حلمه نتاعه، خاصه كي يولي مسؤول على عائله معناتها يخدم. تخيلوا انتم انسان يخدم وما ياخذش فيه فلوس، كيما برشا من الاساتذة النواب اللي هما يخدموا من بداية السنة من سبتمبر 2025 اليوم ما خذوه حتى مليم. تخيل برشا من الاساتذة نعرفهم، تخيلوا انتم كيفاش تكون النفسية نتاعهم، كيف يصلحوا ليزيكزامان، كيفاش يحضروا الامتحانات، كيفاش، لكن برشا منهم هذه هي الوضعية نتاعهم. ان شاء الله تسوى وضعيتهم وايضا تسوى وضعيتك يا سي فوزي، ومرحبا بك. تالي مكالمة مولي العسلامة.
6: الو صباح النور.
0: صباح الخير، مرحبا بيك.
6: ربي عينك مدام حنين.
0: مرحبا بيك، تفضل. الله
6: بالله مدام حنين، احنا فيما يخص الكمام
0: شكون معنا؟ لا
6: حوريه من الساحه.
0: تفضل اختي حوريه.
6: باه نحاولنا استرجاع المصاريف، وقالوا لنا الكيس مطالب باش هو يوفر لكم الدواء، المنظومه العموميه نعطيه كان الدار والا المستوصف.
0: اي اكزاكتومون. هاي
6: هذه الاشكال على بين النبي ونورمالمون يعلمونا قبل ما يشونيش فجأة. تو انا نحب نعرف استفسار، معني انا كي عندي ورقه نتاع مرض مزمن نستظهر بها المستوصف والا نعاود نهز دوسيه ونمشي نعدي غادي.
0: والله انا عندي فكره، انت مشيت وعملت الحكايه هذه، شوفوا معاهم انت هما يقولوا لك بعد مدام حوريه.
6: اي انا لساز باش نعمر الدوام تاعي، حبيت نعرف نمشي ديريكت للمستوصف ولا نرجع للكيس نشوف شنو الحكايه.
0: هو قبل الموعد نتاعك المفروض تمشي انت يا للكيس وهذا اللي قرر مش تمشي لهم تقول لهم يا دران عندي باللابيسيه هذه تقريبا اللي عندي ولا كيفاش باش تتم العمليه، لان انا شخصيا والله ما عنديش فكره مدام حريك باش تتم العمليه بالضبط اكوردو لي انا ودي امر جديد. بيت
6: مش تفكرني من توصل حي الحبيب وين ولا
0: بس حي الحبيب
6: هطر انتم عملتوا عليه بلاغ
0: هاي تحدثنا عليه وكان حاضر معايا المدير الجهوي للصحة بسفاقس اللي نتذكر طريق المطار على الأولى طريق المطار تقريبا ولا في الوسيط فما في طريق المطار الوسيط هكا في بيليا
6: فما
0: في الوسيط ولا فما بلوك خاص بكم انتم مش مات حي الحبيب داكوردو الحمد لله ذكرت لي جيب بخطر عندي مدة ما اللي حكيت فيها مع الإدارة الجهوية للصحة في انتظار انه يحضر المتصف الخاص بكم انتم متسكني حي الحبيب داكوردو مدام حورية مرحبا بك شكرا لك شكرا لك. ناخذ امير تليفون اخر ولا كهاو يزي خاطر الوقت يا ناخذ اخر مكالمه. الو عسلامه صباح النور.
7: الو صباح النور
0: صباح الخير مرحبا بك
7: صباح الفل نعملك
0: يا مرحبا شكون معنا الحمد لله
7: سعاد معك
0: تفضل اختي سعاد.
7: والله اولا نحب نشكركم على البرنامج والله معناتها تقل ويس من المواطن وطلبيه وطلبات وإن أمكن
0: شخص. مرحبا إن أمكن يعطيك الصحة في هالجملة سلم هيك الفايم ربي يفضلك هيا قولي سعادة
7: اسمعني بلي أنا عندي إشكالية أنا راني كلمتك قبل وما سمعت شغل يمكن
0: كيف ما إمكانية في ساحة خطر الوقت يعطينا في سبيس الإشكالية
7: اسمعني عندي إشكالية عندي جاري اللي غارس لي الحشيش معناتها والحشيش هذيك يسرح برشا أنا نقول له معناتها نحيه ويقول لي لا ما نحيش من برشكي
0: هذه مزار الجوار اللي عاقب عليها حتى القانون
7: اي مشيت ما عملت كتب انا ومرت خويا ما نسكنوا بعد بعضنا جيت البلديه ما قصرتش ما قال لي احنا امشي عم بقضيه فهمت وانا ما عنديش امكانيه ما نمشي عم قضيه والكل قال
0: لي مدام سعاد اتصل ببرنامج مدام واشكال قانوني وباش تقدم قضيه اتصل ببرنامج ملكه وما عليك اليوم العشيه انطلاقا من ساعتين ونص. شكرا لكم هكا نوصل معكم نهايه المشوار مع اجمل تحيه حنان الحشيشه كامل الفريق باي باي في امان الله.
8: شوفوا الحاله
9: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
10: في خدمتكم

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أنا ما كنت بسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم لهذا المواد الإخبارية. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أنه يتابع باستمرار الوضع في كافة أنحاء البلاد، وشدد على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لمن يحاول استهدافها بشتى الطرق من الداخل ومن الخارج، وقال أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. بحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين وضعية الأسعار والتحكم فيها، وتم الاتفاق على المضي قدما للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية والحد من التوريد واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. يلتئم اليوم بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس يوم أعلامي حول الأمن الحيوي لقطاع الدواجن، فيما تتواصل فعاليات الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض والمؤتمرات. تنظم جامعة صفاقس اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف تظاهر حول تثمين البحث العلمي والابتكار بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. في العالم، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم، يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريلا كيلينر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام، وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل. قال وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل إلى الضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز، في حين أفاد نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
3: عشرة ديمة
5: سبيسيال سبور.
3: أنصر بيعي معكم اليوم في سبيسيال سبور من الأربع غير دجين حتى للستة ونص. ملعب طيب المهيري في صفاقس يحتضن لقاء سيسيس والنجم الرياضي الساحلي انطلاقا من الأربع متاع العشية. فتح صامت يعلق على المقابلة، كونوا في المتابعة وأمسية رياضية شيقة.
4: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
6: من هنا وهناك،
3: من هنا وهناك.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: بعد العشرة صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين أنتم موجودين يوصلكم صوتنا، أهلا وسهلا ومرحبا في الاستماع والمتابعة، سواء كنتوا على ذبذبة الأفام ولا على الويب. أنسونا برشا في مناوعتكم من هنا وهناك الأسبوعية، كنا خميس مع الصور مع زومين، خلينا نقول مع الالتقاط بصورة مكبرة لبعض الصور اللي تشد الاهتمام لها، سواء كانت في المجالات المختلفة في الحقيقة، اجتماعي، ثقافي، فني، اقتصادي، أسري، اللي تحبوه
1: اكيد يكون موجود. هذا هو البرنامج، ينطوعوه كيما نحبوا،
0: من كل شيء بطرف. صباح النور،
1: الفايدة توصل.
0: صباح النور،
1: زين على شاركم، زين مستمعينا الكل، اهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من هنا وهناك. جوستومون كيف العادة من توا حتى نصف النهار
0: عاده من هنا
1: برشا صور يعيشك عنا مدة على بعضنا عايشة، ما تلاقيناش في من هنا وهناك.
0: اكتمل النصاب الأسبوع الماضي أنا وسرورة، تكتمل الألفة معنا، وسرور موجودة في المحطة الخارجية نصفوها بعد شوية في أولى الإطلالات طبعا النقاط الخارجية.
1: لبور لباس الخير بخير ناس الكل، إن شاء الله يا ربي كل الخير. احنا نهني وأطبقنا الحقيقة فرحة كبيرة برشا برشا، فرحتكم من فرحتنا احنا ديما نقولوها، وفرحة عائلاتكم وفرحة تعبهم وتعبكم وستريس سورتو، هيك الصعوبات الكل يتعدى بها الطبيب المقيم دونك
0: وحده العائلة كاملة بالحقيقة،
1: مش لا لا العائلة كاملة الحقيقة، دونك فرحتكم من فرحتنا. ألف مبروك،
0: خلينا نقولوها
1: ناجحين الكل.
0: نعم، لجميع طلبة الطب بتبيعة في الاختصاص اللي البارحة تم التتويج وتم طبعا الإعلان على نتائجهم، وتبارك الله وما شاء الله نتائج باهرة جدا صراحة، هم مفخرة والله مفخرة لينا ديما.
1: تبدأ هكا تسكرون في التليفون وتبدأ تشوف شكونهم اللي نشحوا، شكون ولد شكون ولا شكون اللي نعرفوا إنا طبيب المقيم، دونك فرحني لهم برشا برشا برشا. وربي نحب نقدم تحية للمؤثر ولدنا، ولد الجهة مؤثر هاني، هاني شاكر
0: هاكا هو اسمه، هاني شاكر
1: رحمة الله عليه الفنان هاني شاكر. اما احنا عنا ولدنا وشاب وهو طبيب مقيم زادا ونجح في الغزيدانا، هاني شاكر الف الف مبروك، نقول له ان شاء الله تاخذ اللي تحب عليه انت، الاختصاص اللي تحب عليه،
0: يحبوا عليه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم الكل. واكيد ما تفوتناش باش نهنيوا صديقتنا وزميلتنا ومديرتنا ندى الشعري بنجاح بنتها شيماء.
1: شيماء مبروك مبروك،
0: الف مبروك يا شيماء، تحيه
1: لكي دونك اللي خلطت عليك،
0: اكيد الف الف مبروك شيماء، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح بدو وام التوفيق ان شاء الله في قادم مراحل الحياه، واكيد الحياه كلها تجارب. والف مبروك لندى، كيف كيف مدام ندى الشعري، سيده ندى الشعري مديره الاذاعه، لانه بالحق فما تعب كبير وفما ارهاق نفسي كبير وفما ضغط زاد.
1: انا قلت من الاول
0: للعائلات عائلة بالحق برشا. الف الف مبروك صحيح. للعائله الكل، للعائله الكل،
1: ما جبش تقول
0: كل التهاني والتبريك لكل الناجحين،
1: ما تجيش تقول عايشه راهو كبر ويقر على روحه وسيء،
0: ديما تقعد تخمم عليه،
1: ديما تقعد تخمم عليه، تولي بعيد وهاو يعيش ستريس، فما بالك الانسان القريب ولا اللي عنده صغيره ولده ولا بنتو. نهنيكم ان شاء الله يا ربي يحق لكم تمنيو، وديما نقول حتى مع معناها مع النجاح فما طموحات اخرى نتاع سكور، دونك كل انسان كل طبيب
0: مرحله في الحياه
1: يتمنيها يوصل لها وحاجه تفرح، لكن حتى الاختصاص اللي يحب عليه مهم برشا ان شاء الله تاخذوا وتنالوا اللي تتمنوا.
0: خليني نقول على ايقاع النجاح وعلى ايقاع الامتحانات اليوم، تنطلق الامتحانات الشفهيه والامتحانات التطبيقيه في العديد من المواد، منها الموسيقى نبداو اليوم، منها الاعلاميه نهار 19، نحكي على البكالوريا بتبيعة اللي بدأوا زدها في رحلة الامتحانات، تبدأ معاهم التطبيقية والشفهية، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وإذا نحكيه على امتحانات زادة كيف كيف، أسبوع مفتوح لتلامذتنا الإعدادي خاصة والثانوي، والأسبوع القادم باش يكون أسبوع مغلق الامتحانات زادة، يعني كنا على إيقاع الامتحانات، مش غصرات، ما نقولش غصرات، ما نقولش غصرات، نقول مرحلة مهمة فقط في الحياة أكيد جدا.
1: ديما نقولها وإحنا راوي داعت صفيقس، ديما نعيشوا مع المستمعين ومعنا إحنا ومع عائلاتنا وقرابنا وحبيبنا وأصحابنا.
0: نسمع فيها من جرح قلت بلا ما تهولوهاش الاعلام، لا لا مش نهولو فيها، هي مرحله تتعدى راه
1: هذا واقع، كل عام احنا
0: مرحله وتتعدى.
1: انا زيد بصراحه عايشه من نجموش بن هاني وهش على نتحصل على رقمه، المتحصل على المرتبه الاولى او اعلى معدل في جهه صفاقس من نجموش ما نذكروش اكيد زيد، ونهنيوه وصدقا ماذا بينا نهنيوهم فردا فردا كلهم دون استثناء.
0: برشا اسامي بدات تدور معنا ما شاء الله عليهم،
1: هو الاول على جهه صفاقس في مناظره الغزيدانا بمعدل 17.93، فالف الف مبروك ليه ومبروك لعائلته ومبروك زادة كلية الطب زادة بصفاقس،
0: ومبروك للتواصل جدا كما العادة، كما العادة تقريبا هذاك هو معناتها، ما شاء الله ديما
1: نتائج ان شاء الله يقضوا بحذين، انا ديما نقول لهم في الاخر كتعيوة زادة ان شاء الله تنالوا اللي تحبوه.
0: خاف عليهم يخرجوا،
1: نخاف عليهم يخرجوا، لا وين خاف عليهم يخرجوا، ونخافوا على رصيدنا البشري في المجال الطبي الحقيقة، الطبي وشب الطبي
0: هو في كل الكفاءات في كل المجالات، ما شاء الله عندنا كفاءات كبيرة،
1: عدد كبير انورم تاع الحقيقة المهاجرين فتونس
0: وترعرع
1: وتحضر وبعد غيرنا يمشي ياكل الغله حاضره. اذا هو اللي قلق صدقا واحنا نخافوا على كفاءتنا ونحبوا امن الصحي يكون موجود مع اولادنا احنا ما نضطروش انه نهار نجيبوا اطباء من
0: كل شيء. كل شيء نحبوه الامن نتاعنا الغذائي والصحي والاجتماعي كله باولادنا احنا وكفاءتنا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نختم ونغلق الملف هذا للنجاحات بطبيعه والامتحانات ونقول لهم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. حمرنا باش نرجعوا له لانه الخميس القادم في من هنا هناك تكون حصه خاصه جدا بتلاميذ البكالوريا بالضغط النفسي اللي نعيشوه. كيفاش نجموا نقصوا منه التوتر هذايا وكيفاش نجموا نحضروا رواحنا للامتحانات واحنا في ارضيه ملائمة في ظروف عائلية ملائمة. الكل باش يكون حول الإرشاد البيداغوجي الإرشاد النفسي والتغذية الصحية أيضا السليمة الخميس الجاي. يعني
1: أنا حضر وإحنا الخميس الجاي سبيسيال
0: عايشة سبيسيال كله
1: صدقوا أو لا تصدقوا معناتك عايشة تقول الخميس الجاي أنا جا البالي بالمصري
0: الخميس الجاي
1: الخميس الجاي كتب الكتاب كتب الكتاب نتاع البكالوريا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم جميعا
1: نجاح
0: والتوفيق
1: والتوفيق.
0: خليني نقول تحيه توصلكم من وفاء بن عيد سلامي تامن لكم اللقاء هذايا في التنسيق لمختلف المحطاتنا. امير الجموسي معنا مع فيصل المرزوقي امنونا اللقاء في الاخراج الفني لحصتنا اليوم من هوني نص النهار. سرور هدر تكون معكم بعد شويه في اولى محطاتنا الخارجيه نحكيوا على المكتبات الرياديه. نحبوا نمشيوا للمكتبه ونحبوا نقراوا في المكتبه ونحبوا المكتبه تكون رياديه. كيفاش وقتاش وشنو اللي باش يتبدل في المكتبات هذايا موضوع يوم دراسي نحكيو عليه بعد شويه مع سرور. لكن قبله باش نحكيو على الحمله التضامنيه اللي باش تنطلق وانطلقت في الحقيقه لاطفال قرى اطفال اس او اس كلهم بتبيع على تونس كامله. نحكيو على حمله مزيانه برشا تحمل شعار في العيد الكبير فرح الصغير وفرحته كبيره برشا بالحق تفرح الصغير فرحته كبيره. باش نحكيو فيها باكثر تفاصيل بعد شويه مع مدير العام بتبيعه للقرى هذه. هذا الكل بعده برشا عناوين تسموها وما ننساش ضيفتنا جاتنا من القيروان تحكي لنا شويه ادب وثقافه كما خذينا الاسبوع الماضي استاذه ايمان داود اول كتاب صادر باللغه ليها هي باللغه الفرنسيه. اليوم باش ناخذوا تجربه راضيه بسيله في التجارب العربيه. هذا الكل نسمعوه بعد شوية في منوعتكم من هنا وهناك. لكن نبدأوها ديما بنغمتنا فيها برشا رسائل حب واشتياق لكم انتم أو فيانا وين كنتم وين انتم موجودين. وصلكم صوتنا هذه إذاعة صفاقس.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، عنوان لحملة تنطلق وانطلقت مع قرى الأطفال SOS. ويسعدنا يكون معنا المدير الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS أشرف السعيدي. أهلا وسهلا، البداية تكون معك أنت في الحملة هذه، أبرز تفاصيلها وخصوصيتها خاصة. مرحبا.
3: مرحبا، صباح الخير ليك ولكل المستمعين في إذاعة فاقس.
2: شكرا،
3: شكرا على الدعوة. إن شاء الله يا ربي أيامات مباركات إن شاء الله علينا.
2: يمين.
3: في قرى أطفال SOS أكثر من 2300 عائلة مستفيدة بخدمات ودعم قرى أطفال SOS اللي فيها أكثر من 10,000 طفل مستفيد وشاب، اليوم أرقام كبيرة برشا. هدفنا أنه الفرحة تكون شاملة لكل الأطفال في قرى أطفال SOS اليوم، ونعرفه في كل المناسبات. الحقيقة الشعب التونسي في الداخل أو في خارج الوطن يتفاعل ويتضامن بشكل كبير برشا مع قرى أطفال SOS
2: اليوم. احنا هو مش جديد على الشعب التونسي أكيد جدا، معناتها مش جديد، ما شاء الله كل عام تقريبا ما يخليوش بيكم، ديما موجود هذايا التضامن مزيان.
3: أي هذا اليوم اللي خلى الحقيقة الأطفال المستفيدين بالبرامج يرتفع كل سنة، وهذا بفضل الحقيقة الثقة بتاع التوانسة والدعم.

0: البتارات البريدية في تونس 905، أو كل شخص عنده البطاقة البنكية داخل تونس أو خارجها يكفي أنه يدخل موقع الويب www.sosve.tn ويلقى إمكانية تقديم الدعم المالي عبر البطاقة البنكية. كل الطرق تقريبا بسيطة ديجيتال متاحة لكل التونسيين باش يساهموا في فرحة العيد الكبير داخل الأسر في قرى فلسوات.
1: وفما شكون يمشي يزور أصلا، يمشي للقرى هكا ولا مازالت الحكاية هذه موجودة معناتها مش على عين المكان؟
0: بالضبط، هو اليوم كما تعرف تقريبا كل المنازل الأسرية اللي كانت موجودة داخل القرى موجودة مندمجة داخل المجتمع بصفة عامة، لكن نعرف برشا توانسة وبرشا فلاحة وبرشا اللي يجيبوا أضاحي حية للقرى اليوم كيف كيف، هذا مرحب به ويساعدنا برشا. معناها ينجموا يتواصلوا معنا على الرقم 58 371 002، أو يجيونا للإدارات لمكاتب تنمية الموارد اللي موجودة في السوسة، في صفاقس، في رباط المدينة في صفاقس، في في تونس، في سليانة، في جربة، في عدة أماكن. اليوم المكاتب الجمعية التونسية لقراءة فالس واس مفتوحة وتقبل التبرعات متاع التونسيين. نجم تكون كما قلت من أضحية مباشرة من خروف أو مباشرة من تحويل مالي، وهذا إن شاء الله بقدرة ربي يوصل للمستحقين إن شاء الله، وربي يثبت الأجر بتاع كل إنسان ساهم في الفرحة هيك.
1: أكيد هو تتكفل، نذكر أن القرى هذه تكفل قرى ب10,000 مستفيد في أكثر من 2300 عائلة، ويشمل نشاطها حاليا 12 ولاية موجودة القرى الأطفال السويس تقريبا يشمل نشاطها. أي
0: بالضبط، اليوم موجودين في مدنين، في صفاقس، في سيدي بوزيد، في القروان، في القصرين، في سليانة، في جندوبة، في ولاية تونس الأربعة الكبرى، في سوسة. الحمد لله
1: كما قلت معاش نحكيه على أربعة قرى أطفال السويس، وهنا نحكيه على ولاية موجود فيها الأطفال وداخلين في وسط المجتمع، معناتها فما عائلات تسكن في وسط المجتمع المدني بتبيع في وسط العبيد، هي في إطار تحسين الخدمة اللي تتقدم للأطفال الأسواس. مهم جدا أنه يخرجوا، وذا ينادينا به منذ زمان، معناتها أنه يخرجوا ويكونوا موجودين في وسط الوسط العائلي العادي، معناتها للناس كل
0: بالضبط، أنه بلاستو الأسرة، بلاستو المجتمع اللي ينتمي ليه، النموذج القديم اللي بقى أكثر من 40 سنة اللي هم أسر موجودين داخل القرى
1: منعزلين خلينا نقول،
0: رعايه كلاسيكي اليوم ولا نموذج جديد اللي هو الرعايه المندمجه داخل المجتمع. اليوم الطفل ينتمي لحومه، ينتمي لمنطقه، ياخذ النقل الببليك كما اي تونسي في المدرسه العموميه اللي بجنبه، يمشي للمخبز ياخذ الخبز وللعطار ولا مندمج، وهذا في اطار الوصم الاجتماعي الاحسيان اللي يحسه الصغير واللي تجرح به واللي يتوجع به. اليوم مهم جدا استقراره النفسي، مهم جدا انتمائه، مهم جدا تعويله على ذاته وعلى امكانياته باش ينمو بطريقه سليمه. معناها هيك الهدف.
1: بالتوفيق والنجاح، ونعرف انه اذا نرجع بك العام ناول تقريبا يعني الامور كل تعدت باهيه وعلى العالم انت بالنسبه لعائلات الكل في قرى اطفال السويس العيد اللي فات.
0: الحقيقه كل سنه هيك يبدا المساق يتقدم بشويه بشويه، ليامات يقولوا راه عندنا خروف زوز خرفان مبالغ باش نقتنيو 5 خرفان، ويبدا الرقم معناها يكبر يرتفع بشويه بشويه. لكن اليوم احنا عندنا ثقه في ربي، عندنا ثقه في التوانسه، عندنا ثقه انه الاطفال هذوما في البلاد العزيزه الغاليه قسمهم موجود ورزقهم موجود.
1: أكيد.
0: يكفي انه عن طريق اختي عائشه وعن طريق الاعلاميين والمؤسسات الاعلاميه نوصلوا للتوانسه الكل، نبلغوهم ونعرفوا كرم وسخاء التوانسه.
1: جميل.
0: ونعرفوا كيف كيف اللي موجودين لبرا خارج تونس في كندا وفي بقيه بلدان العالم وما ينجمش يضحي راهو شرعا النجم يطلب من الجمعيه ان تقتني له اضحيه يتم التضحيه بها، ونيتها ان شاء الله توصل
1: له.
0: وهذا عندنا تقريبا مئات التوانسه كل سنه يتواصلوا معنا بالطريقه هذه، وتكون باب نتاع فرحه للعائلات نتاعنا وان شاء الله اجر ثابت للمتبرعين.
1: نعم، اذا انطلقت الحمله بديت
0: انطلقت رسميا تقريبا منذ اسبوع، وربي يجيبنا في الصواب وربي يرزقنا ان شاء الله
1: بالتوفيق والنجاح وبالرزق الكبير ان شاء الله. اشرف السعيدي مدير الوطني للجمعيه التونسيه لقرى اطفال السويس، شكرا جزيلا لك، هذه كانت لنا فكره على الحمله التضامنيه بمناسبه العيد الاضحى المبارك. في العيد الكبير فرحه الصغير اجرها كبير، شكرا جزيلا لك، والمحبه ديما تجمعنا ان شاء الله كل الشعب التونسي.

0: وهناك،
1: من هنا وهناك. تواصل معكم ونوعدكم من هنا وهناك العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة. برشا صور في الحقيقة باش نحاولوا نلتقطوها اليوم مع بعضنا في إطار المتابعة والتغطية المواكبة خاصة الإعلامية لهذه التظاهرات. عدد كبير من التظاهرات خاصة ما يهتم منه بالتراث، وإحنا على إيقاع شهر التراث اللي مازال متواصل حتى 18 مايو، والعديد من التظاهرات تنتهي نهار 17 مايو. العديد منها يهتم بفن العمارة، بالجذور وبالأصالة، في العدد كبير من تفاصيل حياتنا ومجتمعنا التونسي في كل ربوع الجمهورية. بعد شوية نرجع الورقة هذه اللي تهتم بالتراث مع ألفة في ورقة خاصة بأبرز الأنشطة هذه، لكن أيضا ذكر أنه إلى جانب ذلك أنشطة تهم المجال التربوي، منها الملتقى الجهوي للفنون الربحية اللي ينتظم من أمس بالمركب الثقافي محمد جموسي. إن شاء الله نرجع له بتفصيلة صغيرة وصورة صغيرة تلتقطنا بعد سرور في طالما حتى الخارجية، لكن زادة توا في المكتبة الجهوية اللي تعيش زادة على وقع أيام في الحقيقة من المطالعة، وعلى وقع انطلاق زادة مهرجان وبطولة وطنية للمطالعة دورة خامسة في تونس العاصمة. العدد من التظاهرات اللي يهتم بالكتاب والمطالعة، حبينا ناخذ فكرة على اليوم الدراسي اللي بيكون خصيصا لمديري المكتبات حول المكتبة الريادية، شروط ربما المكتبة الريادية كيفاش يلزمها تكون، أو كيفاش نوصلوا نحقوا هالريادة هذه في المكتبة. أكيد يلزم تتوفر العديد من الشروط. خلينا ناخذ فكرة معك أنت، أشمل سرور في المحطة الخارجية هي المكتبة الجهوية. صباح النور.
2: صباح الفل يا عايشة، ما نعرفش نقول لكم
1: اسكتوا.
2: مطالعة، مراجعة، تلمزة الباك، المستويات متاع
1: موجودين يطالعوا في يذكرونا بأيامين احنا نطالعوا في المكتبة.
2: يا حسرة وشكون فينا
1: المراجعة،
2: يعني محطة أساسية في مرحلة معينة من حياتنا قبل نجيو للمكتبة العمومية، وين نلقاو الأحباب الأصحاب، نتبادلوا ليكور، نتبادلوا المراجعة في جو كله المناخ ياسر محلى
1: سرور. هيك علاش نقولوا على الريادية، خاطر نحبوها ترجع للبريق متاعها هذاك، واللي بالحق كانت الناس كل كانت تعديت، ما فماش واحد ما تعديش من المكتبة، ما تعديش على المكتبة هو يراجع، معناتها لازم يكون محطة من محطات المراجعة متاعه اليومية. نعم،
2: وما فماش شكون ما تسلفش كتاب، وما فماش شكون ما تعرفش وتبنيت قصص نجاح من هوني من المكتبة الجهوية بسقط. وين احنا موجودين في ضيفتي يوم خميس والحاضر محمد وغايب بليس، واليوم عسي خميس بالأحسن مدير المكتبة الجهوية لساقس حاضر بحذينا اليوم خميس. عادة نهار الخميس نلقاو المكتبة فارغة، ولكن نشوف برشا تلامذة، نشوف برشا طلبة، نشوف كي الألق متاع المكتبة الجهوية. سي خميس صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتي إذاعة ساقس.
3: صباح النور أستاذ سرور، صباح النور كاس مستمع إذاعة ساقس، وصباح النور أستاذ عائشة.
1: مرحبا
2: مرحبا بك. مكتبة ريادية في ظل نقول أنا ما نحكيش على المكتبة الجهوية لأنها نموذج، ولكن نحكي بوصفه اليوم هذايا خاص بكل مديري المؤسسات المكاتب العمومية وأيضا المكاتب المتجولة والمتنقلة. فمكتبة ريادية بالعنوان هكا الأبرز في ظل برشا نقائص، على شنو نحكي بالضبط سي خميس؟ خلينا في الإطار.
3: احنا في الاهتمام اليوم بالمكتبه الرياديه هو جاء كدليل على اهتمامنا بالمكتبه العموميه في ولايه صفاقس كامله. كما قلت انت، احنا لاحظوا في عزوف على المطالعه، عزوف على القراءه من طرف الطلاب والتلاميذ. حاولنا بالمكتبه الرياديه هذه تطوير خدمات المكتبه من خدمات تقليديه ورقيه الى خدمات تكنولوجيه اقتصاديه، بمعنى أن المكتبة الريادية هي الانفتاح على المحيط الخارجي للمؤسسات الاقتصادية خاصة في الجهات. احنا كمكتبات عمومية يجونا كل باش يطلعوا باش يقروا، احنا تو حتى البحث عن شغل ينجم يجي المكتبة العمومية، حتى البحث مشروع ينجم يجي المكتبة العمومية. كيف يجي المكتبة العمومية؟ انه احنا نوفروا له الفضاء الخاص، نجيبوا للشركات المستثمرة ونجيبوها في مكتبات عمومية، نوفروا لهم الفضاء المناخ الرقمي، نوفروا لهم الأجهزة، نوفروا لهم محاربة الفقر. كيف محاربة الفقر؟ من خلال التنمية المستدامة بتوفير مثلا أهل الاختصاص باش يقدموا لهم الإضافة، ونوفروا لهم الفضاء، وبذلك ننتقلوا من الخدمة التقليدية للمكتبة إلى الخدمة الرقمية الجديدة.
2: ممتاز جدا. فبحضور كل السادة المديري المكتبات والمشرفين عليها، فما وعي فما إيمان أنه لازم
1: أنت بتنوع في الخدمات متاحة. نعم تنوع في الخدمة
2: بالضبط بالضبط هذا هو.
3: أكيد أكيد احنا ما التطور هذا المثنيه من خلال زملاء اللي هم مديري المكتبات المحلية اللي هم طالبوا بالتطور هذا. احنا لما طالبوا على التطور هذا وفرنا للدكتور في المكتب الريادي اللي هو عبد الله الحاج إبراهيم مختص في المكتبة الريادية باش يوضح لهم كيف ان من معتمدية كيفاش نجموا نفتحوا على المحيط الخارجي. ما نفتحوش على المحيط الخارجي فقط بالمطالعة خذ كتاب رجع كتاب، لا، نفتحوا على المحيط الخارجي من خلال نموذج اقتصادي رقمي متطور.
1: مهم جدا هو. مهم جدا.
2: بيتخميس في عائشة، خليني ندخل شوية
1: فعالية الندوة.
2: لا مفعالية
1: الندوة أروقة المكتبة بيه
2: بس ندخل لما جنت نفوت على نفسي فرصة وانا نشوف في تلامذة قاعدين يقرأوا تبارك الله عليهم.
1: علاش لا
2: عليكو هكا اختارت المزيان. عسلامة صباح الخير. انا سرور وانتي
0: ميمونة.
1: لبسة طبلية معناتها هي تو
2: لبسة طبلية ميمونة. معناتها اسمك يا ميمونة؟ ميمونة شو؟
0: ميمونة بودرية.
2: بودرية هي ميمونة. هي ميمونة وين تقرأ؟
0: كوليج دي جي جونفي.
2: اها. وكل يوم تجي للمكتبه في الوقت هذا ولا كان في فتره مراجعه ولا
0: في فتره مراجعه ولا كيبدا عندي وقت فاضي.
1: جميل.
2: واليوم قيت انت واصحابك تجي هكا مع بعضكم ديما هالثلاثي هذايا ولا كل مره تجي بشكون؟ كل مره كيفاش؟ فما اصحابك يجيوا للمكتبه ويقراوا في ما لا تقعدوا قدام دي جي جونفي تلقاو في بلايص ما تشبه لكم هذه البلاصه تحسها امنه. هذه ميمونه
1: قال شنو الماتير قال تقرا فيها تو؟
2: بالضبط هذه أليكول معناها قصة فرنسية. معناها حسابة تراجع للفرنسية هكا ولا صعيبة المادة الفرنسية
0: شوية
2: 18 جانفي انت معناتها ستيام محاولة لسنامنا
1: إن شاء الله. إن شاء الله
2: ربي يوفقك يا ميمونة. شكون صحيباتك شو اسمهم؟
1: يا سرور ما تعملش برشا
0: اسمها
2: شذا. عشان ما هي شذا؟ شذا شنو حوالك يا شذا؟ انت تراجع في العربية؟
0: لا في المدنية.
2: في المدنية شو تقرأ؟
0: على العيش في المجتمع.
2: على العيش في المجتمع. وكيفاش تلقى في العيش في المجتمع؟ باهي مرموق شنو رايك فيه؟ باهي ولا نغير مجتمع التونسي الكل قوله؟
0: باهي
2: ما يخيبش معناها
1: ملائم.
2: اسمع باهي ما يخيبش محلاها. اسمك يا بنوتة؟
0: نسرين ويلي.
2: مرحبا يا نسرين. كيف تراجع في التربية المدنية؟ شنو اسم أستاذكم؟
0: أحمد المحفوظ.
1: نحيوة
2: احمد بن محفوظ. نحيوه في 18 جانفي. نحيوه في معد في اعدادية 18 جانفي. هكم قاعدين يراجعوا بالبيه وتقول شي عايشه راهي المكتبه حكر كان على البنات والبنات هما القرايين وديما هكا يتهمون بالقرايه حتى الاولاد يجيوا يسلموا في البلايص الاخرين الكل وين فما البلاي تتشبعوا بيهم وكل الفضاءات المفتوحه وجيوا نقراوا في المكتبه هوني نلقاو يقرا على المشهد الريفي هذه يظهر لي ماده جغرافيا.
1: الجغرافيا
2: صباح الخير.
1: ولا انت مسحه متنوع معناتها
2: والله
1: نفس النيفو ما متنوعين
2: بالحق يعني بالحق معناها يوسف قاعد
1: بيه مركز
2: المكتبة خير من الدار
4: خير من الدار
2: خير من أي بلاصة أخرى. شو تقرأ أنت يوسف؟
4: نقرأ ستي في الدزويت
2: سبعة مش معكي من تجافي حتى أنت أما لا
1: قريب منهم
2: قريب منهم بخير هذا هو أنت اللي يقولوا عليك المهذب اللطيفة. شو اسمك؟
4: آدم بوزيد
2: شو تقرأ آدم؟
4: ويتيام
2: ويتيمانا وين في 18 جانفي؟
4: لا في الحبيب بورقيبة.
2: في الحبيب بورقيبة وقاعد وتراجع في أحسن مادة قريبة مني هذه الرياضيات؟
4: لا التاريخ.
2: التاريخ شو عفص ولا صعيبة شوية؟
1: شنو يقرأ؟
4: شوية
2: وديما تجي للمكتبة؟
4: ديما
1: قلوا على شنو يقرأوا يا سرور؟
2: كل مرة وكيفاش في مستوى سنة ثامنة شنو تقرأوا في التاريخ؟ المحور اللي تقرأوا عليه
1: واللي قاعد يرجع فيه هو
2: التونسية من الحكم العثماني إلى انتصاب الحماية الفرنسية. برافو عليهم. كيف ياسر منظمة. ما عندك معدل باهية؟
4: قديش؟ 14 ونص.
1: بارك الله
4: على ولدي، بارك الله على ولدي، من هنا تاريخ النجاح. والله برافو،
1: والله يعطيك الصحة.
4: الغيرات الكل اللي فما برشا عائلات وتسمع فينا تقول لك ايه والله احنا هجرنا المكتبة وهجرنا المكتبات.
1: لا موجودين ما شاء الله، هذو معينة مميزة جدا، يعطيهم الصحة بالحق. صحيح. والله يعطيك صحة في الاختيار سرور، وانت خليت لنا في الجو نتاع المراجعة تو كما قلنا لكم، راه الفترة هذه كلها مراجعة، كلها تحضير للامتحانات، نتمنوا التوفيق فيها الكل تلمذتنا. واحنا نحكيوا على مكتبة ريادية نحبوها ديما تليق بالتلميذ، تليق بالمربي كيف كيف، لانه يمشي زده وياخذ كتب ويقرا غادي، تليق بكل روادها المكتبة، وهم يفكروا في انها تصبح ريادية لانها توفر كل الخدمات تقريبا اللي يجي يلوج عليها اي انسان يدخل المكتبة العمومية. شكرا سرور، يعطيك صحة في هذه المحطة الخارجية. نحييك ونحيي طبعا جنبك مدير المكتبة سي قميص بالحسن وكل رواد المكتبة توا ومن بعد وليمة هذه الكل، بتبعة بالتوفيق والنجاح اليوم الكل، فيها برشا سر وبرشا محبة أكيد في المكتبة العمومية. هذا محمد جبيلي 11 غير 4 على موجاتنا. أهلا وسهلا.

0: وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: جد لكم التحية مستمعينا أينما كنتم، مسلكم صوتنا ونحييكم طبعا باسم الفريق الكل اللي معايا: فيصل المرزوقي، أنور بوجلبين، وأمير الجموسي، وفاء بن عيد سلامي، سرور وألفة وعايشة ديما. يتمنى لكم أحلى الأوقات على موجاتنا. إيش السر اللي في التراث متاعنا؟ برشا سر في فن العمارة، برشا سر في الذاكرة، برشا سر في الإبداع، لأنه أنجواني وليتيلا لقريب الوقت نحكي على الذاكرة، نحكي على إبداع جديد، يعني تجديد الذاكرة هذه باش تنجم تظهر هالمعالم هذه بصورة مميزة جدا. انطلق شهر التراث من 18 مايو، كان انطلاقة هي في تستور، انطلاقة طبعا بإشراف وزارة الثقافة، والتجويل يكون عبر عدد كبير من المهرجانات كما قلنا في الإطار هذه الدورة 35 ألفة. جولة وين باش تهزنا فيها؟
3: هي جولة هي وطنية فيت كي نقولوا دورة 35 من شهر التراث، لكن وكل مندوبية جهوية للشؤون الثقافية تنكب في الفترة هذية على مجموعة من الأنشطة، مجموعة من المهرجانات، كل يعني مندوبية يعني ترأس الأنشطة هذية في مختلف المعتمديات. أنا مش نبدأ بيكم شوية في الجولة هذه، نذكروا هي بديت نهار 18 أفريل وإن شاء الله تختتم نهار 18 ماي، أما يبدو أنه الاختتام تمات الفعالية الكل تكون نهار 17 الحقيقة، خاطر ديمانش نهار أحد ومع الامتحانات وغيره، بابش نظمنوا بالحق نجاح التظاهرات هذية وتواجد الناس فيها على القليلة نخليوها
2: بالأحد.
3: هذيك هي دونك بديت نهار 18 أفريل. أنا كان عم بيكم دورة هكا صغيرة في مهرجان تراث في ولاية صفاقس، نحكيه على الموقع الأثري بوتريا وأكولا، واللي الحقيقة تخدم علي برشا المندوبية الجوية للشؤون الثقافية أكيد معتمدية جبنيانة مع كل الأطراف. كان نشاط مميز نهار 10 ماي، فما زيارة المعارض والورشات، فما معرض وثيقي حول التعريف بالموقع الأثري بوتريا اللي هو مهم برشا، وأكول أكيد معرض النسيج بجبنيانة، ونعرفوا لهنا المشطية جبنيانية بالطبيعة اللي إن شاء الله كيف كيف باش يكون عندها تاريخ كبير خليني نقول يعني عالميا، فما معرض للصناعة
2: التقليدية
3: هذاك هو لباس التقليدي، صناعة الشباك، الأكلة التقليدية، الفوسيفوسي خاصة ورش الفوسيفوسي، وبرشا أنشطة أخرى مهمة كان هذية في بوتريا أكولا من معتمدية جبنيانة. مش نزيد نمشي بكم شوية التالي شوية في الأيامات. اليوم قديش احنا اليوم 14 ماي، نهار أيام 8 و9 و10 ماي، الدورة 35 من تظاهرة شهر التراث، واللي هي كانت واللي هي إلى الآن بطبيعة تحت شعار التراث وفن العمارة. نظم الدار الثقافة الغريبة تظاهرة هذية أيام الغريبة للتراث، كانت بأنشطة متنوعة برشا. أيضا المندوبية كيف كيف دار ثقافة بير علي زادة هي بيدا نهار 7-9 ماي، كانت نظم تظاهرات زخارف من التراث بالنسبة لي بير علي بن خليفة. كيف كيف دار ثقافة طيب تريكي بعقيرب اللي هي بالتعاون مع بلدية، كانت نظمت يومي 8 و9 ماي ندوة نشاط كامل وندوة علمية بعنوان فن العمارة، محلي العنوان الحقيقة ومهم برشا، تراث معماري عريق وهوية هوية ثقافية متجذرة
2: على المستوى الوطني. نعم
3: صحيح. هذيك هي تحية لهم زادة اللي يسمعوا فينا الكل من معتمدية عقارب وكل المعتمديات. توا باش نمشي بيكم للجديد، توا حكيت على التظاهرات اللي تعديت وحاولت نحوصل، توا نحكيه على النشاط اللي خص معتمدية منزل شاكر التراث وفن العمارة. تنطلق غدوة إن شاء الله التظاهرة هذه وتتواصل إلى غاية 17 ماي، دونك 15-16 و17 ماي جمعة سبت أحد، مع برشا أنشطين هذيك علشان نحب نركز عليه هذية شوية ونقول مش يكون فما محاضرة بعنوان الخصوصيات المعمارية لمدينة صفاقس التاريخية، متحف القصبة نموذجا، وهي من تقديم الأستاذ أنور برشيش، هذية غدوة جمعة. نهار سبت 16 ماي بالمكتبة العمومية بمنزل شاكر فما عرض الفيلم الوثائقي للمعلم التاريخي سيدي سعد بن عروة. كيف كيف عرض الفيلم الوثائقي للمعلم التاريخي جامع عقبة ابن نافع، وتحية لهنا للأستاذة إيمان الخليفي على إنجاز هذه الأعمال به برشا كي نشكروها زادة. ثم مش تكون فما ورشة في الخط العربي لرامي البوعيشي بالنسبة للإشراف. المسرح الصيفي بمنزل شاكر فما عرض موسيقي باش يكون بعنوان التخميرة التونسية لوسيم المكي إن شاء الله هذي نهار السبت في 7 متاع العشية، والاختتام نهار لحد باش يكون مع مواصلة ورشة الفنون التشكيلية في الخط العربي وعرض مسرحي حكائي بعنوان خرافات سبط الحومة نزار القمري. هكا حبيت نحكي على النشاط هذي المهم برشا في إطار شهر التراث، كيف كيف نمشي ونخمو بشهر التراث بالحنشة والموقع الأثري
0: براروس
3: جيستما ويد الرقا. ما فوت حد شيء، هولي ما فلتهمش الكل يا عايشة. دونك هذيك علاش احنا نوجه تحية كبيرة
0: لأنه ولادة مهرجان جديد،
3: ولادة مهرجان جديد في دورته الأولى، وإحنا فرحانين برشا وفرصة زيادة باش نزوروا المواقع هذية
0: ونكتشفوا
3: من فيها في الحقيقة في اكتشف. حاجة احنا في صفاقس وغير صفاقس، في حاجة حتى نمشوا للأماكن القريبة منا وبعد نزيدوا نمشوا لأماكن أخرى، فرصة برشا. دونك إن شاء الله نهار لحد 17 ماي باش يكون فما افتتاح تظاهرة مع تدشين الإنارة السينوغرافية مهم برشا لخزانات براروس الأثرية. دونك حاجة حلوة احنا نحب نشوفوا ونكتشفوا بالطبيعة.
0: هو اليوم باش يكون فما مجال مع زملائنا العشية في مسيكم بالخير يظلين هيئة مهرجان الكل نتاع براروس، شكروا حاضرين في المنوعة
3: وتحية اليوم مرحبا بيهم الكل مرحبا بيهم.
0: أما نوقفوا هوني ألفة لو تسمح، وإحنا نحكيوا على فن العمارة، نحكيوا على المدينة العربي، نحكيوا على المدينة العتيقة اللي نحبوها ديما تبرز بشكل أجمل وأحلى وخير، نحكيوا على مسلك سياحي يثمن المدينة هذية، ونحكيوا على عينية كبيرة وترميم كبير يزمو يكون موجود لبرشة عمارات في صفاقس تستاهل الترميم هذي وتستاهل تكون أيضا معالم سياحية، لأنه إحنا في أمس الحاجة أنه نثمنوها على برشة عمارات مزيانة
3: ونحافظ
0: عليها.
3: هذا هو كانت هذه جولتنا. دونك اكتشفوا امشي وشوفوا اكتشفوا بلادكم، هات نكتشفوا ولايتنا قبل ما نبدو نزيدوا نكتشفوا البلاد. مثالش نبدأ بجهتنا ومن بعد نزيدوا نمشيوا لبقية الولايات ونكتشفوهم. تونس ياسر ياسر عزيزة وياسر فيها ما شاء الله مواقع أثرية. فقط نحب نذكر عايشة بحاجة مهمة سامحوني في الختام قبل ما نسمعوا أمينة
0: خلتنيش الفن
3: لا لا لا لازمتني نعطيها المعلومة هذه. نذكر اللي زيارة المواقع الأثرية والمتاحف
0: قائمة الذات كل أول أحد من شهر
3: كل أول أحد من كل شهر إذا راني ثبت منه، لأنه فما ناشط قال لي هبطين على ولاية الجم يظهر لي هكا فلوغ. دونك في زيارتي أنا العائلية إلى الجم وتشجيع على الزيارة على معناها السياحة الداخلية بالطبيعة والتعريف بمواقعنا الأثرية وبمتاحفنا. فقال لي راهو يظهر لي تنحات نهار أول أحد من كل شهر، يعني لقل له سيدي الكريم راهي ما تنحاتش وهاني ثبت من مصدر موثوق اللي هي
0: محافظ
3: رئيس بالتراث بالتفقدية الجوية التراث بالساحل الجنوبي ومكلفة بالتسيير الإداري بولاية صفاقس السيدة سميرة عروس الوسلتي، نوجلها تحية كبيرة برشا. واللي تقول لي راهي مازالت قائمة الذات المجانية كل أحد أو الأحد من كل شهر.
0: أحلى سميرة عروس
3: تحية لها
0: أحلى هكا.
3: ونحب نقول على حاجة أخرى عايشة إنه راهو زاد مازال عندنا نهار 18 مي من
0: أكيد أكيد ذوك المناسبات الوطنية الأيام الوطنية
3: كان يجتهدوا شوية
0: الأعياد
3: نهار لحد
0: والأعياد راهو ديما فما دخول مجاني المتاحف والمعالم الأثرية الكل في تونس الكل. امشيوا واكتشفوا وشوفوا البلاد محلها في برشا مواقع مزيانة برشا.
3: ما نجمش
0: تخفتين تقريبا مش تعصفوا عليها. أمينة نتعصفوا على النغمة، نرجع لكم بعد 11.

0: أينما كنتم أسعد الله يومكم من جديد، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة في بلاغ لها بإمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة لليلة القادمة ويوم غد، وأكد أنه سيتم إعلام المسافرين بكل طارئ في الأبان. يتم الشروع اليوم في بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية، ويتوصل ذلك إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك. تقرر إثر جلسة عمل احتضنتها ولاية القيروان خصصت لموسم الحصاد 2026، تقرر افتتاح مراكز تجميع الحبوب ثاني أيام عيد الأضحى، وبلغت المساحات المزروعة في الجهة حوالي 48 ألف هكتار، 85% منها مساحات قابلة للحصاد. أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما يقضي بالتخفيف في العقوبة السجنية الصادرة في حق المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال ومسؤولة حملته الانتخابية سوار البرقاوي، حيث قررت المحكمة النزول بالعقوبة من 7 أشهر إلى 4 أشهر سجنا في إطار إحدى القضايا المتعلقة بشبهات افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة. في العالم، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره الصيني على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. أعلن الجيش البريطاني اليوم أنه تم الاستيلاء على سفينة كانت راسية قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وأنه يتم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية. وختاما، كشفت دراسة أجريت على مدى 10 سنوات من قبل علماء برازيليين أن أعلى معدل وفيات ناجم عن الحمى التي يسببها فيروس هانتا يسجل بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، في المقابل يسجل أدنى معدل وفيات بين المرضى الذين تزيد أعماره عن 65 عاما، حيث يبلغ حوالي 11%. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نفيسة بن عمر زوجة المرحوم عبد السلام الجرجوري، والدة فتحي، سامية، سلوى وليلى. تقبل الصلاة، تقبل الجنازة اليوم أثراء صلاة الظهر بجامع المغفرة قصاص زيادي ساقية الزيت. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن هليلي القسيس أرملة المرحوم الهادي داود، والدة أنور، شكري، سرور وألفة. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البدر طريق العين. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه فاتن بنت محمد العربي عبد الكافي، زوجة الصادق العجمي، والدة حسام، محمد أمين، مروان، فراس، وشقيقة عفيفة، سندس، عايدة، والمغفور لهما فايز وبديع. تقبلهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: 14 دقيقة بعد لحديش، رجعنا لكم نكملوا مع بعضنا مشوار من هنا وهناك. الصور اللي انتقطوها لكم على اختلاف الألوان بالطبيعة على حسب المشارب الفكرية والثقافية والمجتمعية لنا الناس الكل. نحاولوا نعملوا تليلة ربما ونسلطوا الضوء على بعض منها. نرجعوا من جديد بعد ما كنا مع المشهد الثقافي، خاصة في الورقة اللي قدمتها لنا ألفة قبل لحديش عن أنشطة التظاهرات اللي تهم الدورة 35 لإشارة التراث في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة

0: خسينا بالذكر أهم وأبرز الأنشطة اللي ما زالت في رصيد ولاية صفاقس طبعا في هذا الإطار، ونذكر أنه هو الشعار وفن العمارة من حاولة محاولة لإنعاش هذه البنايات ربما والعمارة هنا وهناك، خاصة نحكيه على المدينة العتيقة اللي نحبوها تكون ديما بالألق متاحة وبريقة، إن شاء الله يرجع تولي مسلك سياحي مهم جدا وثقافي لما لا أيضا في المجال هذية. باش نمشي بكم للمحطات الخارجية بعد ما كنا في المكتبة العمومية حكينا على المكتبات الريادية وكيفاش تجم تكون ريادية المكتبة تستقطب الاهتمام وتستقطب الوافدين لها. نرجعوا للأنشطة المسرحية الفنية للوسط التربوي خاصة اللي تهم المندوبيات الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2. باش نمشيوا لملتقى يهتم فيه بالمسرح، زوروا لها الدار في المحطة الخارجية الثانية وتحديدا من المكتبة للمركب الثقافي محمد جاموسي. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عايشة من جديد، تحياتي ليك ولكل مستمعينا الكرام. حصيلوا اللي عندكم برشا ما شفتوهمش،
0: شوفوهم اليوم
1: شوفوهم اليوم في المركب الثقافي محمد الجاموسي، وتظاهر حقيقة اليوم الاختتام تاعها على امتداد يومين. ولكن السؤال اللي انبهتني واللي محيرني، نقول يا أخي مش توا سي سامي فترة امتحانات وفترة وباهي، معناتها هذا هو اللي ديما النداءات والإصلاح في المنظومة التربوية، يقول لك لا ما نعملوش كالضغط المبالغ فيه، خليهم يمارسوا نشاطهم الثقافي، خليهم في نفس الوقت معناتها
0: وجهة نظر
1: بالضبط. فماشيين فيها التمشي هدايا، سؤال أبرز نطرحوه احنا كأولياء أمور وكناس نتفرجوا ونحبوا نكونوا فاعلين في الحقل التربوي. أستاذ سامي سهل مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية، سامي سهلول مرحبا بك سي سامي مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية
0: تربية صفاقس 1.
1: صباح النور، مرحبا بك سي سامي، هلا وسهلا.
2: مرحبا، شكرا لكافة إذا مستمعي إذاعة صفاقس، شكرا أخت عائشة، شكرا أخت سوار على تغطيه المناسبة ومواكبة هذا النشاط التلمذي. أنا باش نبدأ من حيث انتهت المداخلة متاعك
0: من التساؤل متاعها، يلا
2: التساؤل متاعك حول الامتحانات. أنا بداية أن احنا نعرف كون الامتحانات مازالت ما بداتش، الامتحانات باش تبدأ نهار 22 مايو إن شاء الله بحول الله
0: بالنسبة للابتدائي. نعم
2: بالنسبة للمرحلة الابتدائية مش كيما المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. بالنسبة للمرحلة الابتدائية تعرفوا كونوا الفترة هذه فترة ضغط كبير ياسر، فترة جري في جرة معناتها التحضير والامتحانات والمراجعة وكل شيء، والملتقيات هذه هي عصارة عمل مجموعة من النوادي طيلة السنة الدراسية هذه الكل، باش في الاخر نختتموها بالملتقى الجهوي هذايا، واللي من خلاله باش يتم تتويج المؤسسة التربوية التي ستمثل المندوبية الجهوية للتربية في صفاقس 1 في الملتقى الوطني اللي باش يكون خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية القادمة. إذا لهنا تعرفوا كونه
1: كونه نعرفه سي سامي سهلول بعد إذنك وبين قوسين وهكا نقول احنا بين قوسين، ولكن المهم يعني المجدي نفعا في الفترة هذه نسمعنا على الملتقيات المسرحية، الملتقيات الموسيقية، ملتقيات الخاصة بالكورال، فحاجة مهمة برشا ودفع جديد حتى للسيدة المربين اللي قاعدين يقوموا بنشاط ثقافي في وسط المدارس هذية ولا المعاهد ولا الاعداديات ولا في المنظومة معناها تربوية بصفة عامة، حاجة باهية على الاخر تخلي معناتها فما هيك التنافس المطلوب وفما هيك روح المبادرة وفما روح التجديد وكالنشاط اللي يطلبوه تلامذة، مش ديما الحياة قوامها في المدرسة ولا في الفضاء يعني التربية قوامها كان القراية وكهو، يلزم فما نشاط ويلزم إبداعات ويلزم يخرجون معناها أدباء وقاصين و من مختلف المدارس هذه. فهذه نعتبرها هنا الملتقيات هذه باعتبارها محضنة أولى للمواهب هذه.
2: شكرا سيدة سوار، تعرف أنت كون الأنشطة الثقافية هي جزء لا يتجزأ من الحياة المدرسية بل هي لب الحياة المدرسية. نعرف كون النشاط الثقافي هو الوسيلة الوحيدة لصقل موهبة الطفل وصقل وتكوين شخصية الطفل اللي نرنو إليه في مجتمعنا التونسي. نعرف كون النشاط الثقافي هو الوسيلة الوحيدة للحد من منسوب العنف داخل المؤسسات التربوية، واللي كما تعرفوا بكونه ارتفع بشكل كبير ياسر منسوب العنف، هيك علاش احنا الوسيلة الوحيدة هي النشاط الثقافي. تعرفوا كون السيد وزير التربية أطلق مبادرة، هي مبادرة سنة المطالعة وهي وهي في صلب النشاط الثقافي وهو في صلب عن تحياء الحياة المدرسية. وهذا ليش احنا النشاط الثقافي هو جزء لا يتجزأ من الحياة المدرسية ومن اهداف وزارة التربية اللي من خلالها باش نحاولوا انه نخرجوا كما تفضل سيادتك وقلت الطفل المبدع الطفل المبتكر، خاصة وانكم تعرفوا كونوا عاشت شباقس معناتها على وقع الملتقى الوطني للابتكارات الرقمية للابداعات الرقمية. ولهنا تحية كبيرة برشا لكافة الساهرين على الشأن التربوي ولكافة المسؤولين الجهويين اللي عاونونا في توفير الأماكن اللي قمنا بها بالأنشطة هذه. واليوم تعيش مندوبية تربية صفاقس واحد على وقع الملتقى الجهوي للفنون الرقحية مسابقة المسرح والقصد، ولهنا شفنا إبداعات تلمذية على ركح المركب الثقافي محمد الجموسي. ومن خلالكم تحية ومن خلال إذاعة صفاقس تحية للسيد مدير المركب ومن خلاله السيد والشخص والسيد مندوب الجهوي للثقافة والسيد كاتب عام مكلف بتسيير شؤون الولاية. إذن كل هذا معناتها الأطراف هي مسؤولة على وتعاونتنا برشا في إنجاح هذه التظاهرات الثقافية اللي نعتبرها محطات متأكدة خلال السنة الدراسية وخاصة في الفترة هذه اللي تسبق فترة الامتحان.
0: نعم، نحب نشكر سي سامي سرور فقط في لحظة. وإن شاء الله هنا ديما نقول لهم النشاط الموازي مهم جدا مع القراية، معناتها نشاط موازي ثقافي مهم جدا، إن شاء الله يتوفر لكل التلامذة، إن شاء الله يتوفر في كل المدارس، وإن شاء الله يتوفر في كل الفرص هذه تكون موجودة للناس الكل الصغار كل باش يجموا يتمتعوا أيضا بنفس الميزة هذه، ميزة الثقافة مهم جدا.
1: هذه هي الأجواء هوني عايشة في المركب الثقافي محمد الجموسي، هذه هي الأجواء. وما
0: قداش من مدرسة تقريبا اليوم حاضرين؟ يعني
1: بالضبط هذا هو السؤال. وهي فما بنوتة من مدرسة الخليل ابن أحمد، قداش مدرسة سيسامي اليوم؟
2: اليوم تشارك معنا 25 مدرسة 25 مدرسة تمثل 25 نادي باللغتين العربية والفرنسية
0: بالفنون الركحية الكل
2: الفنون الركحية الكل.
0: نعم.
2: ويشاركوا ما يقارب 6 أو 7 مدارس أيضا في القصص، يعني في تقديم قصة أو في إطار نوادي الحكاية.
0: نعم، فن الحكاية.
1: ما نبديهم ومحليهم وبالحق هو نظام معناتها ولا تنظيم كامل وحرص كامل وتنسيق كامل معناتها باللي تنين تاعهم. تحية أيضا للكشفة التونسية هي معناتها منظمة مساهمة في الملتقى هذا على نهارين. فما بنوتة مزينة جلبتني أنظاري قالت لي أنا من مدرسة الخليل ابن أحمد في الحارة. هكا شو اسمك؟
3: مريم رقيق.
1: مريم رقيق تمثل مدرستك مغرومة بالمسرح. شكون أكثر هكا شخصية تحبها في التلفزة ولا في المسرح؟ بس في التلفزة في عمرك انت قديش عمرك؟
3: 10 سنين.
1: شكون هاك الشخصيه اللي تتمنى انك
0: ديما تتفرج فيها؟ تقوليش
3: منى نور الدين.
1: واش خليت لنا عاد معناتها اكبر قامه في قامات المسرح في تونس. تكون مثال كيفها ان شاء الله. شكوني انيستك اللي تاثر فيك؟
3: انيستي حنان من مصر.
1: انيستي حنان. واو. ومعدل قديش كل جمعة تتمرسوا تحضروا في المسرحيات ولا؟
3: نهار الأربعاء أنا نقرأ من 8 الماضي ساعة عادي، بعد كان نقعد من الماضي ساعة للثلاثة.
1: وانت مغرومة هكا بالمسرح بخلي في المسرح مغرومة بحاجة أخرينة؟
3: أي
1: اللي هو؟
3: جيمناستيك.
1: أي
3: رسم.
1: أنا حسيتك بطلة في الجيمناستيك ولا مش غلطة؟
3: تجي متخوش
1: كل شيء. أنا يعطيك الصحة
0: من قد روحها فن الركحك
1: والله يا عايشة
0: ما شاء الله عليها
1: نفسي اعتداد. وهذه ذولي أكثر حاجة وش المسرح يزيد هكا
0: يزيد في الشخصية أكيد.
3: أكيد
1: بطبيعة.
0: يا صحة
1: تذكرني في اسمك؟
3: مريم رقيق.
1: مريم رقيق هذه معتها سرور. طب شنعملوا تصويرة مع بعضنا خاطر انت مش تولي انت سرور. طب

0: ملتقى مدرسي مش تلقى العدد ما شاء الله عليهم حاضرين برشا.
1: بالضبط ويفرح يفرح الولي كي يلقى صغيره على البوديوم وقاعد يبدع وقاعد يقدم في الإضافة. وتحية من خلال الوجود متاعهم هذية الكل لكل الأساتذة المشرفين على الأنشطة الثقافية في مختلف المدارس الابتدائية اللي هي المحظنة الأولى ديما لاكتشاف المواهب. تحية لكل أنيسة والسيد قاعد يخدم على أنه
0: يسقل هالمواهب هذه. أكيد جدا يعطيك صحة
1: ويكون لهم حافز.
0: شكرا سرور.
1: شكرا يا عائشة.
0: شكرا
1: مشاهدة طيبة بقيت متابعة طيبة.
0: شكرا سرور. هذه محطتنا الثانية اليوم في المركب الثقافي محمد جموسي في إطار متابعة الملتقى الجهوي للمسرح في الوسط المدرسي. نحكيه على المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1:11:25 دقيقة. احنا متواصلين معاكم بعد شوية ندخلوا غمار الشعر والأدب والرياضة زيادة لأنه جمعت بين الرياضة والشعر. تكتشفوها معنا ضيفتنا جاتنا من القروين بعد ما نسمعوا النغمات هذوما.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: انا حبيت نقول حاجه يا فيصل، نقول لكم كي تسمعوا النغمات هذه راه فيصل تخلى على الخط، معناتها ما عادش عايشه. فيصل هو اللي تخلى على الخط لين في الاختيارات النغميه والموسيقيه لحد 32 دقيقه. مرحبا بكم مستمعينا وين انتم موجودين، وصلكم صوتنا هذه منوعتكم من هنا وهناك على موجات اذاعه صفاقس، ونكملوا رحلتنا متواصله في الحقيقه كما الاسبوع الماضي كنت تذكروا دخلنا شويه مع الادب والشعر. المره هذه باش نوقفوا عند الشعر. علاش عند الشعر؟ لانه تجربه حياه حبيتها نكتشفوا، مش خليوها كان البرامج الليليه ولا البرامج ربما المختصه. نحب نكونوا على الاقل احنا عندنا صور زاده موجوده في المجال هذايا، وتكون ضيفتنا اليوم جمعت ما بين المسرح والكتابه والرياضه، وثبتوا منيح في الضيفه وخذوا حذركم زيدا من الضيفة، خاصة الفيصل اللي مقابلني يقولوا خذ حذرك، لأنه صاحبة الحزام الأسود في رياضة التايكواندو. هي صاحبة حزام أسود في رياضة التايكواندو، هي مدربة دولية، لكن زيدا في نفس الوقت هي كاتبة وشاعرة في الحقيقة، عندها 3 دواوين شعر. وحبيت نوقف عند الديوان الأخير لأنه مش نحكيه شوية عليه، أمهلني عمرا محلاه في الاختيار وفي التسمية. مدام راضية بسيلة جتنا من القيروان، أهلا وسهلا.
3: شكرا وتحية لكم، كل تحية حب من القيروان إلى مدينة صفاقس، مدينة البحر والزيتون والناس الطيبة والكلمة المزيانة.
2: عيشك عيشك عيشك من القيروان عاصمة الأغالبة، المدينة الجميلة أيضا في الحقيقة اللي ديما نحنوا لها ونحبوها تكون موجودة ديما في تفاصيل حياة الكل، وخاصة احنا كي نحكيوا على القرواني يمشيوا لها برشا في المول، دائما نحبوها في كل وقت راهو في كل وقت في المشهد الثقافي في حركية كبيرة فيها. نعم. وفي المشهد أيضا المجتمعي مهم جدا أنك تطلع على ما هو موجود في القيروان. مدام راضية بسيلة اللي حب يقرب شوية من الشعرة ولا من الرياضية، من الرياضية الأقرب راضية شنو؟
3: الاثنين
2: مع بعضهم. فش جمعت ما بين الرياضة والشعر؟
3: والله يا غرام، هو اللي يجمع بين الرياضة والشعر هو الإيقاع. يعني أنت في الرياضة تصنع الإيقاع بالجسد، وفي الشعر تصنع الإيقاع باللغة
2: بالحروف. نعم، بين الرياضة القتالية ربما والشعر اللي فيه برشا هكا حنية برشا فينا نقولوا احنا
3: هذاك هو الإنسان. هي الفنون القتالية يمكن الاسم هكا الإنسان يتفجع
2: شوية منه،
3: لكن هو بالعكس هو فن، هو يعلمك الانضباط، هو يعلمك التحكم والسيطرة على انفعالاتك. زيادة هو فن انت كيفاش تكتسب المهارات القتالية اللي تخرجك من وضعية اللي قد تكون تعرض لها أي إنسان في الشارع. توا معناتها شفنا العنف تكاثر والكل، ماذا بينا نتعلمه فنون القتال ولا أي رياضة هي مفيدة للجسم، يعني مش تشجيع على العنف لكن تشجيع على أنك
2: اكتفاء ذاتي. تقول أنت معناتها خاصة المرأة تقول أنت
3: مهم تكتسب مهارات، خاطر بالحق راهو خايب برشا أنه تشوف امرأة ولا
2: تعنف.
3: انا تعرضت لهذا وشفت في الشارع، شفت امراه
2: ما تقوليش مشيت تترينا من انك تعرضت للعنف على خلفيه هذه.
3: هذاك هو التجربه، خاطر انا وقت تعرضت للعنف ما نجم حتى حد يعاوني، وحتى كيف التجأ البوليس جاي من بعد. يعني يلزمك انت تعرف كيفاش تدافع على روحك، وكأم واحنا نسيت هو يلتز للمدرسه، هي يلتز للرياضه، هي تهز صغارها للتدريب للنوادي والكل تتنقل. يلزمها، انا ننصح كل امراه انها تكتسب مهارات الى جانب جمال الجسد. هي مش تكتسب مهارات، كيفاش تخرج من وضعيات على غالب موجوده
2: في تجاوز الازمات. يعني نعم، مهم نعم جدا انك تكون هو كتفكير ايجابي راهو معناتها منطقي نجم نقول لك انا. اما احنا اذا نحكيوا على عالم الفضليات ونحبوا العالم المثالي وكذا، نقول انا للرياضه مهم جدا، وتبقى ديما الرياضه فن نبيل مهم جدا. انت جمعت ما بين الاثنين، يعطيك الصحه.
3: شكرا.
2: ما بينك السحر الشعر ربما والحرف الى الرياضه كما قلت التايكواندو، ما شاء الله عليك معناتها متحصله على الحزام الاسود في المجال هذايا، ومدربه زيادة دوليه.
3: متحصله على الحزام الاسود درجه ثالثه، وحزام اسود في رياضه الكيك بوكسينج.
2: كيك بوكسينج زيادة
3: ورئيس جمعيه ومدربه وحكمه في رياضه
2: الدوليه. يعطيك الصحه يعطيك الصحة وصاحبة ثلاثة دواوين شعرية.
3: أي ثلاثة دواوين شعرية مرافق مواعيد النوارس وأمهني عمر. وأخيرا توجهت للكتابة لمواجهة للطفل. نعم.
2: من أفضل الكتب ربما يعني ومن أصعب التجارب هي أنك تكتب للطفل. مش سهل أنك تكتب للطفولة.
3: مهتم بعالم الطفولة. أي. اليوم يعني هو الموضوع ديما حساس ديما الطفل يبقى موضوع حساس على قد ما العالم بتاعه فيه صفاء وفيه نقاء على قد ما يكون أي حاجة ممكن تعكر
2: هذا العالم حساس يزم الانتقاء يكون معناتها بمدة معينة في زمن معين. اللي حب يعرف راضية شنو تقول له على راضية بسيلة؟
3: راضية بسيلة أم شاعرة رياضية فقط
2: أصيلة القيروان. أصيلة المسرح خليته على جنب احنا كنا نحكيو فيه
3: أصيلة مدينة القيروان طبعا.
2: المسرح عندك تجربة متقدمة في المسرح؟
3: في المسرح تحصلت على مونولوج تجربة مونولوج
2: الكتابة معناتها
3: لا ممثلة تحصلت على
2: كتبت سيناريوهات مسرحية
3: كتبت سيناريوهات كتبت المسرح الأطفال كتبت الأطفال زيدا وخذيت جايزة أفضل ممثلة مونولوج في المونولوج.
2: برافو يعطيك الصحة. التجربة هذه شو أضافت الراديا؟
3: هو المسرح إنك تشوف أفكارك وتشوف تشوف النص هو متجسد على الركحة يعني ما عادش الكتابة ولا الكلمة ما عادش تبقى في الورق تشوفها كيفاش وتولي عندك رؤية أخرى وزاوية نظر أخرى يعني السين تعاونك على الإبداع وعلى الخلق ساعات خاصة التمارين اللي نعملوها قبل المسرحية والأنشطة ذيك كل هذا يساعدك على التجلي ويساعدك على الإبداع وكيفاش تبدأ وشنية المواضيع ساعات أنت تلعب على المسرح تجيك فكرة
2: أي. تحسها أكثر الفنون ربما توصل صوت راضية ولا مع الشعر لازم منه نكتفيش بالمسرح ولا بالرياضة
3: والله هم كلهم متكاملي صدقني كلهم متكاملي
2: تشوف روحك في هذا التكامل
3: الحمد لله
2: نعم. تقرب المجتمع أكثر راضية وين تشوف روحك أكثر معناتها تحب تقرب تحب تكون معبرة على المجتمع زيدا كامرأة وانت كتبت برشا على المرأة وعلى أحساسها نعم. وعلى نعم. على حياتها أيضا تجربها في الحياة خاصة من خلال قصائدك ومن خلال دوينك وين تحس تحط نفسك أكثر.
3: والله أنا قروحي مع المرأة ومع الطفل ومع الرجل زيدا لأنه رجل هو ابني هو زوجي هو أخويا هو الكل رانا ما تنجمش أنت تنفصل عن المجتمع طول مدامك أنت تباشر مدامك أنت إذا كان ما تحسش بذي الكل ما أنت مش كشعرة يعني
2: الأحساس يكون مرافي يسر معناتها. وأخيرا المشاركات أكيد ما نجمش نبعد على المشاركات الثقافية في التظاهرات وفي المهرجانات وخاصة خارج تونس.
3: نعم مؤخرا كنت في وادسوف في الجزائر في مدينة وادسوف جاتني دعوة من رئيس فرع الاتحاد بمدينة وادسوف الدكتور صالح خطاب وشاركت على مدة معناتها نشاط المهرجان امتد 3 أيام لكن احنا ضيفونا قبل بنهار على خاطر لاجئين بالشعر والأدب كانت هناك رحلات سياحية معناتها
2: هو معروف المهرجانات وبرامجها معروف جدا يعني ايه المشاركة هذه شنو تعني لك مشاركة العربية؟
3: مشاركة مهمة أكيد أنك تتعرف على تجارب عربية وأنك تستمع إلى أصوات شعرية أخرى لأنه هما كان حاضر اللغة اللهجة الدارجة جمعت بين الفصحى والدارجة وكان فما مسرح وكان فما نوع من السجال وكان وأجواء متاع الصحراء يعني فما أجواء صحراوية
2: هي معروفة الوادي معروفة
3: حاصلوا كل هذا أنا قلت لك معناها وكانت فرصة أنه نتبادلوا إنتاجات بعضنا حتى أنه الدكتور عامر شارف تفضل أنه بعد ما خذي الديوان عمل لي دراسة نقدية
2: جميل
3: دراسة نقدية ونشرها على صفحتي على الفيسبوك نتوجه له بالتحية كما قلت لك وفما من لقاءات ندوات علمية برشا حاجات يعني ثري البرنامج الحقيقة كان ثري جدا وكنت عدت فيه القراءة
2: شرها كأنه تتشارك في مهرجانات أخرى وتظاهرات أخرى تكون موجودة توصل صوتك وخاصة أنت اخترت الفصيح معناتها اللغة العربية الفصيحة
3: نعم
2: في القصيد ما خذيتش الشعر الدارجة وما خذيتش
3: الرماء قصائدي معناتها نكتب في قصائد نثرية يعني نثر. حديثة نعم
2: كل شيء
3: كل شيء كما تشتهي المرايا الهواء لا يرتجف وحتى الغبار يمر خفيفا كأنه اعتذار أنا بخير أنا بخير أنا بخير كابتسامة مؤجلة تنام في قعر كوب فارغ فقط حين انحنيت لتربط حذائك سمعت الأرض تهمس باسمي ورأيت ظلي يركض نحوك ويخبئ وجهه تحت معطفك.
4: شريك بحليك يا راضي، أنا شكرا. سعيدة أنك جيت بحذنا والله، اكتشفت التجربة متاعك هذه، ما فقط ربما في كلمة ما بين تجربة المسرح والشعر والرياضة. راضية بسيلة وين تلقى روحها وشنو ربما أفاقها المستقبلية؟
3: والله نتمنى أني نوصل صوتي، نتمنى أني نوصل الرسالة اللي أنا نحب نحمي أطفالنا. أهم حاجة عندي المرأة والطفل، علاش؟ على خطر
4: تحمل قضية مع
3: قضية يعني نعم
4: قضية
3: نعم
4: المرأة
3: والطفل. لأنه الطفل نحب نرجعه للكتاب، الطفل نحب نرجعه للكتاب، نحب نبعده على الأجهزة الإلكترونية، وخاصة أنه خبراء الطفولة ولا ولاو فما صيحات فزع يعني
4: صحيح.
3: أنه ما يحبوا نحب أنا نساهم من خلال الرياضة ومن خلال المسرح، لأني كتبت المسرح الأطفال وندرب في الأطفال أني نساهم أني نرتفع بالذوق، لأنه كلما ارتفعنا بالذوق يقل العنف.
4: أكيد
3: أكيد
4: مهم جدا.
3: نعم.
4: مهم جدا.
3: والمرأة زيادة، لأنه المرأة مرأة كين، والمرأة ما تحمل هذه القيمة يعني تستحق أن احنا أني نتكلم بصوتها وأني ندربها وأني نعاونها أنها تتجاوز بعض الظروف اللي تلقى روحها فيها، الوضعيات اللي تلقى فيها روحها.
4: محلى القضية اللي تحملها أكيد يحملوها الناس كل يسمعوا فينا في داخلهم يحملوها، أنه نحبوا ندافع على الطفولة، نحبوا ندافعوا على المرأة دائما وأبدا، نحبوا أنه الرسائل تكون واصلة معناتها لهالفئة هذه من المجتمع التونسي، واللي في الأخير معناتها الكل قد ما تمسك المرأة ومسك الطفولة الأسرة كلها تتمسك.
3: أكيد أكيد.
4: وتعرف اللي احنا على إقالة احتفال باليوم الدولي للأسرة اللي هو 15 مايو، احنا اليوم 14 غدوة يوافق يوم دولي للأسرة، ما أحوجنا إلى أسرة متماسكة، إلى أكيد. أسرة متوازنة، إلى أسرة يظهر لي فيها أفاق كبيرة ورحبة أنك تنتج وتصنع الغد اللي يكون أجمل لكل الفئات المجتمعية.
3: نعم، هذيك حلمنا الكل أن نكون أسرة. احنا بيدنا كنا توينس كنا أسرة واحدة، وحب ذائنا تكون أسرة قوية وسليمة، وإن شاء الله يا ربي يوفقنا الناس الكل ويوفق وليداتنا مش عاديو في الباك، وإن شاء الله عيد إضحى مبارك
4: إن شاء الله،
3: وربي يديم الأمن والسلام على بلادنا يا رب.
4: يعطيك صحة يا راضية، قد شعرت باستضافتك وبطلتك بحلنا، جيتنا من القيروان، مشكورة جدا على هذه الإطلالة، نتمنى لك التوفيق، نستنى الكتاب القادم إن شاء الله،
3: إن شاء الله.
4: والتجربة القادمة في المسرح
3: إن شاء الله إن شاء الله.
4: كما تحب أنت حضرتونا نغمة نود بها ضيفتنا طبعا في إطار منوعتكم من هنا هناك. شكرا مرة أخرى للشعر والرياضية والفنانة، خليني أقول المرأة قبل كل شيء تحمل قضية المرأة والطفولة في داخلها، مهم جدا نحمل قضية ونجسدوها من أجل الدفاع عليها في المجتمع التونسي. تحية ليك راضية بسيلة، بالحق خليت النزين الحديث صوت من القيروان، يلا نسمعوا في النغمة هذه. تحية ليك ولكل مستمعين اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع لي من هنا وهناك. شكرا
3: لكم، عايش كاتك صحيح.

0: وهناك،
1: من هنا وهناك.
2: إنك قلت لهم يزي مشتيح،
3: مش خليت فيها
2: الاخر يزي وانت
3: مش خليت فيها من هنا وهناك، معناها سيئة والجو مشتيح ولا صح عليكم لي زوند اللي قاعده دخلت لكم هوني من استديو، واحنا مازلنا نعمل بكم في دوره مزيانه وديما مع
2: نكملوا باش نكملوا توا
3: قريب هكا
2: دخلنا شويه الشعر قدام نكملوا اكاديميه توا نسكروا
3: البرنامج احنا توا مش نسكروا قبل ما نسكروا نسكروا بحاجه مزيانه برشا بطبيعه تشرفنا ياسر. وقت اللي جامعه صفاقس تنظم يوم تثمين البحث العلمي والابتكار، وش ما خير انه نثمنوا حاجه كيما هذه
2: جامعه صفاقس اللي كل مره تحدث الفرق
3: اكيد ورائده في عديد المجالات التصنيفات فوالا الحمد لله يا ربي. فهذا ينتظم نهار اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس في الجيستيون ولا في الافسيك اللي تعب انت ولا يقول شنو قلت لي الافسيك حصيلو هذيك هي. واحنا فرحاني برشا باش يكون حاضر معنا ويعطينا اكثر تفاصيل
2: خاصة رهان اليوم هذايا بالذات
3: سي حسين
2: المنيف
3: نائب رئيس جامعة صفاقس. مرحبا بك سي حسين، اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك اخت طلفة ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه صفاقس.
2: ما عايشة ما تفكرش برشا سي حسين بدا يفرز الصوت.
4: مرحبا بك مدام عايشة.
3: ألفة وعايشة معاكي من هنا وهناك.
4: ما شاء الله عليكم والله ما شاء الله.
3: يعيشك.
2: فقط يا ألفة سامحني قبل ما ندخل البحث العلمي في كلمة، الاتفاق البارح مع الجزائر شنو
3: هي؟ ليش هكا يا عايشة؟
2: حبينا
3: سكوب احنا اخي طلعت عايشة.
4: ما شاء الله مطلعين على
3: مطلعين
4: إذاعة صفاقس ودائما معناها إذاعة صفاقس معناها داعمة لأنشطة جامعة صفاقس ونحب نشكر جميع العاملين في جامعة صفاقس.
2: مرحبا مرحبا
4: في ذات صفاقس.
2: نعم الخطوة هذه شنية بالضبط؟
4: والله هو بون في إطار ربط الجامعة بمحيطها الإقليمي العربي، يعني احنا بطبيعة اليوم نحكيه على المحيط الاقتصادي والتكنولوجي لكن عندنا المحيط الإقليمي والعربي، وهيك علاش شامس صارت معناها امضاء اتفاقية مع مجلس التعاون الأكاديمي العربي، الهدف منها بطبيعة الحال هو دعم البحث والابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين
3: هذا هو تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجزائر وتونس.
4: احنا والجزائر معناها تقريبا عندنا نفس الاشكاليات، عندنا نفس المواضيع اللي نعملوا عليهم معناها بالشراكة.
3: واضح به. نرجع لها اليوم ونحكي وتوى على اليوم بعد جديد هذا اللي كنا قدمناه في بداية الحوار مع سيادتك سي حسين المنيف نائب رئيس جامعة صفاقس. نحكي على هذا اليوم شنو يهدف بالضبط، يعني اليوم هذايا اليوم تثمين البحث العلمي والابتكار وإلى من يتوجه في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس.
4: بالضبط هو يوم من تنظيم جامعة صفاقس حول تثمين البحث العلمي والابتكار، وهنا هذا في إطار معناها استراتيجية جامعة صفاقس لدعم الابتكار والتثمين البحث. احنا ما يخفاش عليكم انه في جامعة صفاقس وفي تونس عنا نتميزوا فيما يخص معناها الانتاج العلمي وحتى جودة الانتاج العلمي، لكن اللي ينقص هو تثمين البحوث هذه وحتى تكون عندها أثر على الاقتصاد وعلى المجتمع بصفة عامة. دونك احنا اليوم الهدف هو تعزيز ثقافة الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. اليوم هذا موجه بطبيعة الحال للباحثين بجامعة صفاقس، معناها كباحثين من أساتذة باحثين من طلبة وطلبة دكتوراه باحثين، مش تكون معناها سلسلة من الجلسات العلمية ورشات عمل اللي تجمع معناها الباحثين هذوما مع خبراء ومع أصحاب مؤسسات ناشئة وهياكل خاصة داعمة للابتكار.
3: واضح مش نلقى ورشة تطبيقية حول مرافقة المشاريع العلمية مثلا نحو بعث المؤسسات الناشئة؟
4: بالطبيعة هذه ثم ورشة علمية في المساء حول بعض المؤسسات الناشئة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وإحنا نقوله معناها تحلت شاهية بعد الركور نتاع جيناس أنه
3: أكيد لفتت الأنظار جميع صفاقس في كامل أنحاء العالم والحقيقة الحمد لله يا ربي.
4: وإحنا هالكونسيبت هذي معناها ماذا بينا ندعموه وماذا بينا معناها الطلبة نتاعنا الكل الشرائح نتاعهم واختصاصات نتاعهم معناها يتمكنوا من هال لي زوتي هذوما نتاع الذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من بعث
3: المشاريع نتاعهم ان شاء الله بالتوفيق اليوم. احنا هذه فكره الحقيقه هكا شامله على هذا اليوم. نشكرك برشا سي حسين منيف الاستاذ حسين منيف نائب رئيس جامعه صفاقس, شكرا لك على كل هذه التوضيحات, فرصه باش حكينا فيها في برنامج من هنا وهناك. يومك سعيد, شكرا لك
4: وبارك الله فيكم.
2: شكرا. هي صورة من الصور اللي حبينا نختم بها
3: مهمة زيد. احنا كي دي جامعة صفاقس الصراحة بالفم والملاح
2: العنوان فخامة الاسم تكفي بالحقيقة.
3: يقول انا خريجة جامعة صفاقس, بنت جامعة صفاقس, فخر كبير ساسيغمون.
2: ما عادش نجم نكملوا, وزت لي فدوى توا باش ندخل الاخبار.
3: سي حاضره فدوى مازالت فيها ونصف.
2: نحييها ونحيي كل الزملاء بالطبيعه اللي بداوا معنا رحله من هنا وهناك. احنا هكا نكملوا والفيعتك صحه.
3: هاو نختموا اللقاء اليوم, نتلاقاو بكم
2: الجمعه الجايه كما قلت لكم الحصه خاصه بالبكالوريا
3: يوم الخميس الجاي مش بالمصري انا بالتونسي عايشكم.
2: الأنور أنور وأمير أنور وفيصل ووفاء وفدوى تكون معكم بعد شوية في الموج. شكرا ألفا عائشة وسرور.
3: أنا قلكم موزيكا كيف العادة نهار السبت إن شاء الله من 9 حتى 10. باي باي شيء طيبة,
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان طارق مهدي استئناف أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لولاية صفاقس خلال شهرين إثر إسناد الصفقة لمقاولين جديدين. تتواصل بقصر المعارض بصفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات التقليدية إلى غاية 17 مايو الجاري. تزامنا مع سوق الخميس الأسبوعية بالشحية، بدأت اليوم بمجمع الأسواق البلدية عملية بيع أضاحي العيد إلى غاية يوم عيد الأضحى، وقد نبهت بلدية الشحية إلى أن كل بيع خارج هذا الفضاء يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل. في الأجندة الجبائية، يتزامن يوم غد الجمعة 15 مايو الجاري مع آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. رصد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابات عديدة بينهم أطفال بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها ببيت لاهيا شمال قطاع غزة. كشفت حركة حماس بأنه كان يجب على المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تحديد الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتقييد دخول المساعدات لغزة. أفاد الرئيس الأمريكي في تصريح له اليوم بأن المباحثات مع الرئيس الصيني إيجابية وبناءة. من جهته، قال الرئيس الصيني أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين تاريخية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب، تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح، تخليك نجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها؟ وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: المنتصف
5: المنتصف
6: المنتصف
7: المنتصف, المنتصف.

0: حبك زلمي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفضاء الإذاعي المباشر المنتصف. تحية وتقدير لكل سادة المستمعين. الموعد اليومي لمواكبة الأحداث وطنيا ودوليا، والأنظار تتجه الحقيقة إلى الصين. العالم يترقب ما يمكن أن تفرز قمة الثنائية على مدار يومين، ما يمكن أن تفرز من اتفاقيات، من قرارات قد تنهي ربما التوتر والقلق والغموض اللي صار في الشرق الأوسط. نحكي على لقاء الصين والرئيسين أكبر دولتين في العالم اليوم. أكيد انتظارات كبيرة. سي عبد المجيد جمل، أهلا وسهلا، نهارك طيب، مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا سي فيصل، أهلا وسهلا مستمعي إذاعة صفاق. بالفعل معناها اليوم زيارة الرئيس الأمريكي ترامب يعني للصين زيارة مهمة و تعكس مرحلة معينة في العلاقة الدولية، والتي سيكون لها تأثيرات كبيرة على مستقبل العلاقة الدولية.
1: جملة من المواضيع تهم تايوان، تهم إيران، تهم الطاقة، تهم الملف النووي الإيراني وغيرها من الملفات على اليوم الأول. وتوا حتى كانت فما كلمة لرئيس الصين في اللحظات هذه. الاتفاق والإطار اللي شفناه أنه الدولتين متفقتين على أنه الحل الأنسب للجميع هو التهدئة، هو الاستقرار، وتفادي ربما الدخول في مواجهات بطريقة أو بأخرى. فاصل موسيقي ثم ننطلق في هذا الحوار. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على زيارة ترامب للصين بعد 10 سنوات تقريبا، أول زيارة لرئيس أمريكي.
0: السياق متاع الزيارة هي وأهميتها، وحتى من خلال الطاقم المصاحب الرئيس الأمريكي ترامب.
1: واضح. فاصل ولا نعود؟

0: المنتصف
1: المنتصف
0: المنتصف
2: المنتصف المنتصف.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم المنتصف، مرحبا بشعب مجيد جمل. نحكيه على الزيارة للرئيس الصيني، حتى في حد للرئيس الأمريكي للصين في حد ذاتها معناها نقول قيل علاش ترامب هو اللي مشى للصين مش العكس. مثلا مش شفناش رئيس صيني هو اللي تنقل جزئيات والتفاصيل.
4: هم في الأعراف الدبلوماسية عادة تكون، لكن ثم زيارة معناها للرئيس الأمريكي حاليا للصين، ربما يقع برمجة زيارة أخرى للرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية. هو فيها هالزيارة هذه عندها عدة مؤشرات. الساعة يلزمنا نضع الخصائص الدبلوماسية الأمريكية والصينية، ثم اختلافات بيناتهم، لكن لا يجب أن نفهم والمستمع يفهم اللي كون الصين أكبر قوة سكانية في العالم. هذه النقطة الأولى، يعني تقريبا أكبر سوق في العالم، أكبر سوق بتاع استثمار في العالم، هي تحت المرتبة الأولى على مستوى العالم. يعني إيش معناها؟ بلغة أخرى، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الاستثمارات في الخارج الدولة الأولى بعد الاتحاد الأوروبي الصين. دونك هذه معنى عندها علاقات تجارية كبيرة الصين، وسوق كبيرة وسوق ضخمة، وهذا يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تراها اليوم على مستوى العلاقات الدولية على الصين. والدليل على ذلك معنى اليوم الرئيس الأمريكي ترامب عندما ذهب إلى الصين ذهب بطاقم كله معناها رجال أعمال. أو أغلبه. نعم هناك جوانب عسكرية لأخرية، لكن الأولوية هو الاستثمار، لأنه ما ننساوش بكون الولايات المتحدة الأمريكية ترامب هو رجل تجارة،
3: رجل اقتصاد. صاحب مؤسسات
4: ويعني باللغة الأمريكية رجل بيزنس.
3: نعم.
4: معناها يحب يعني يعطي أهمية كبيرة برشا للتجارة وتطور العلاقات مع الصين.
3: نعم.
4: دونك هنا لابد من إشارة كذلك للصين كونها تسلك سياسة دبلوماسية تسميها الدبلوماسية الهادئة.
3: نعم.
4: الدبلوماسية الهادئة، لكن ترجع للمسألة المسألة الإيرانية والعلاقات بين إيران والصين الأخيرة. نعم. لكن بالنسبة للصين اليوم حتى على مستوى رؤيتها للعولمة تدعو إلى عولمة جديدة، ليس العولمة التي معناها المعاونات الاقتصادية مقابل يعني سياسة اقتصادية تكون موالية للغرب بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة. دونك الصين تقول احنا مع عولمة هذا، احنا نتدخل في الدول، نحن مع تعاون اقتصادي لكن بدون تدخل في السياسات الاقتصادية وخاصة سياسة على مستوى السياسي. معناها تو الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة البنك الدولي المؤسسة المالية العالمية اللي هي أذرع معناها يعني هذه الدول، إذن يقول لك اليوم أعطيك المعونات الاقتصادية لكن بشرط الإصلاح السياسي.
3: هو الفكرة سي عبد المجيد، الفكرة المداولة عند الرأي العام أنه فما خلافات، فما تباين ما بين الطرف الصيني وما بين الطرف الولايات المتحدة الأمريكية، وما يفرق بين الدولتين أكثر مما يجمع بينهما. فقمة بمثل هذا الثقل وبما هذا الفريق الضخم من أكبر المؤسسات العالمية اللي تنقلت معاه، معناها دليل على أنه في السياسة الدولية مفهماش في أي المصلحة تبقى هي يعني هي المحرار.
4: بالفعل هو اليوم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ديما نقول أنه الصين أكبر يعني مستثمر للولايات المتحدة، أول استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية داخل الصين. ثم اختلافات. الدليل على ذلك أنه في الفترة الأخيرة عندما جاءت مشكلة الرسوم الجمركية والصين احتجت، يعني هذه إشكالية من إشكاليات العالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون هذه من المسائل التي سيقع حلها أثناء هذه الزيارة، يعني تنازلات مقابل تخفيض في الرسوم الجمركية.
3: صحيح.
4: دونك هذه إشكالية من الإشكاليات المطروحة، لكن بصفة عامة نقول أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة هذه الزيارة بهذا النوع وهذا الأشخاص والثقل والأهمية، الرئيس الصيني يعني تم استقباله كذلك استقبال رسمي.
3: نعم.
4: دونك وهذه يعني عندها أهميتها،
3: استقبال رسمي ولكن استقبال هذا كما تتحدث.
4: نعم.
3: يعني ما فيه شكل البذخمة لو نقارن الاستقبال الذي حدث لترامب في الشرق الأوسط مع الدول العربية والطرف الصيني فما تفاوت.
4: نعم بذل هو في الواقع منها الصين عندما تتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث
3: الند للند
4: الند للند، وربما حتى اليوم القوة الصينية هي القوة، هي قوة المستقبل، هي القوة العالمية، وقد تكون الولايات المتحدة الأمريكية. وهذاك علاش اليوم ثم إشكالات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى الخطاب سواء داخل الحلف الأطلسي. قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية معناها ثم رسائل توجههم حتى الاتحاد الأوروبي.
3: نعم.
4: الاتحاد الأوروبي تقولوا مراني أنا مستعدة باش قدم تنازلات الصين، والممكن التحالف العالمي الجديد قد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
3: قد الصين خاصة كان شفنا أنه بل زيارة ترامب كانت زيارة الطرف الصيني، الطرف الإسباني، رئيس الحكومة الإسبانية كان أكثر من أسبوع في الصين، ثم أيضا رئيس الحكومة البريطاني كان في الصين. فالصين اليوم قطب مركز ثقل كل الدول وكل المزارات إلى الصين.
4: نعم إذن هي الصين اليوم معناها حقيقة معناها اليوم قوة صاعدة وقوة اليوم وازنة على مستوى العلاقة الدولية. قلت الصين اليوم أكبر سوق عالمي.
3: نعم.
4: وأقول أكبر سوق عالمي أكبر سوق استهلاكي.
3: صحيح.
4: سواء على مستوى السيارات، سواء على مستوى الإنتاج، سواء اليوم المواد. اليوم الصين مثلا على سبيل المثال في حاجة إلى ثم بعض المواد النادرة.
3: المعادن.
4: المعادن النادرة نعم هي يستعملوها في الذكاء الصناعي. اليوم الصين
3: تريد تسيطر على هذه المواد.
4: نعم إذا وتريد معناها تكون عندها كمية كبيرة باش تدخل في هذا المجال. اليوم الصين قاعدة تواكب، الصين قاعدة تواكب في التحولات العالمية، وهذه هي قدرة القوة متاع الصين. الصين تواكب في التحولات العالمية لكنها أيضا قدرة كبيرة على الإنتاج وعلى المنافسة.
3: كذلك قدرة أيضا لترامب، احنا حتى في هذا المنبر تحدثنا عليه برشا، قلنا عنده تصريحات وعشوائية وكذا وكذا، ولكن الرجل في النهاية قادر على تجاوز خلافاته لفائدة المصلحة. الجانب الاستثماري، الجانب المالي الاقتصادي فوق كل الاعتبار.
4: بالفعل هو ترامب، يعني ترامب هو مثال للرئيس الشعبوي.
3: نعم.
4: والشعبوية مخصية هذا، يعني في بعض الأحيان تقول لي اليوم لكن ترامب له مستشارين.
3: نعم.
4: ترامب له أيضا يعني فريق عمل متكامل، لا تصور
3: مركز تفكير تخطيط
4: وهو يخدم وراءه شركات كبرى.
3: نعم.
4: هذول الملتي ناسيونال، نحكي على الشركات الكبرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، راهي ميزانيتها قد ميزانية دول أفريقيا مرة ومرتين.
3: نعم. نفسح المجال لرفع الأذان ولا نعود.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
3: المنتصف, المنتصف.

0: جد التحية، تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مازلنا مواصلين. سي عبد المجيد، أهم الملفات اليوم العالقة المطروحة اللي ينتظرها العالم للنظر، اللي ربما تكون لها تداعيات على مستوى الأسعار، على مستوى مضيق هرمز، وكذلك أيضا على مستوى الأحداث، الملف الإيراني والشرق الأوسط عموما.
1: هو بالنسبة للملف الإيراني يعتبر من الملفات الحارقة، من الملفات المهمة اليوم

0: إيران وروسيا. لكن اليوم نحن الصين بالأساس. الصين اليوم قد شريك استراتيجي على مستوى علاقاتها وربما حتى على مستوى التسلح، مصدر أساسي من مصادر تسلح إيران سواء على مستوى التقنيات أو على مستوى الأسلحة. دونك هذه نقاط مهمة. لكن اللي يجب يفهم الرأي العام بالنسبة للصين ثم عدة مسائل تعالج بطريقة العقلانية.
1: نعم.
0: وتعرف أن لها ارتباطات كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. هو شوف بالنسبة للصين والدول الغربية الكبرى المسائل السياسية هي عدة مسائل تدار بالعقل وتدار بالمصالح. هذول يفكرون في مصالحهم. الصين ليست هك الدولة معناها اللي تنجم معناها يعني اليوم مصالحها وبالطريقة العاطفية، لا لا، بطريقة عقلانية وتعتبر أنه مصالحها أولا. دونك شكون في الملف الإيراني، ما الذي يجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ من نقاط تجمع الولايات المتحدة والصين أن كلاهما يعتبر أنه اليوم مسألة امتلاك إيران للسلاح النووي تقريبا غير مسموح به،
1: وهذا ما وقع قراره اليوم أيضا.
0: نعم. إذن دونك هذا معناها إيران والصين كلاهما لهم علاقات، يعني الولايات المتحدة عفوا والصين علاقات مختلفة مع إيران، لكن يتفقان على كون يعني المسألة السلاح النووي اليوم كأنها خط أحمر واتفقوا فيها الجميع. لكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كون بالنسبة للصين تقول من حق إيران أن تمتلك السلاح أو اللي أغراض سلمية، معناه خاصة تخصيب اليورانيوم لغاز سلمي. هذا الفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
0: هذه نقطة ثانية مهمة. النقطة الثالثة والتي تجمع كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: الصين تربطها علاقات استراتيجية أيضا، ما نقوله استراتيجية لكن علاقات مهمة مع الدول الكبرى في الشرق الأوسط، سواء مع إسرائيل. الصين لها علاقة دبلوماسية وهي تعترف بحل الدولتين، معناها هو معترفة بحق إسرائيل في الوجود، لكن أيضا بحق الدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة. دونك هذه مسألة ربما هنا ثم اختلاف في الصين تقترب فيما يخص القضية الفلسطينية. الصين تقترب كثيرا من موقف الأوروبي. دونك إضرار تطبيق الشرعية الدولية ومن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب تخلت عن هذا المبدأ وأصبحت يعني خاصة معناها القرارات الجديدة التي اتخذتها، وهذا الخلاف علاش دول الاتحاد الأوروبي وحتى الصين. الصين وقت اللي قرر معناها ترامب معناها أحداث يعني مجموعة، إلى حد الآن الصين لم توافق على ذلك، الاتحاد الأوروبي لم يوافق على ذلك. دونك هنا لأنه يعني ترامب الرئيس الأمريكي ترامب يعني انتقل من يعني التحالف مع نتنياهو ومع حكومة المتطرفة في إسرائيل، وهذه الحكومة لا تعترف بحق الشعب الفلسطيني بالوجود. لكن الصين تؤكد أكثر مرة وتقول بكون اليوم لا حل إلا في طرح الشرعية الدولية، لكن حل الدولتين.
1: نعم. اليوم فما تقريبا 6 ملفات اللي صدر القمة، مسألة التجارة والاستثمار، وهذا ما أشرت إليه من خلال الفريق المصاحب، ومسألة الأداءات وغيرها من الملفات، يعني والصين كما قلت واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية،
0: يعني أكبر السوق العالمي رقم واحد في العالم،
1: رقم واحد في العالم
0: سواء على مستوى الاستثمار أو على مستوى الاستهلاك. نعم. وعلى التجارة
1: والتجارة. الملف الثاني مسألة الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. إذن
1: نعطيك العناوين والتفاصيل. الثانية أزمة تايوان.
0: بالفعل.
1: الثالثة أزمة تايوان. الرابعة حرب إيران. الخامسة الطاقة النووية، طاقة نووية في العالم.
0: نعم.
1: ثم المعادن النادرة. هذه تقريبا أهم العناوين الكبرى التي ستكون لها الأولوية في وسيتوجه النقاش والحوار في معناها طيلة اليومين. وفي المقابل فما عدد كبير من الدول، العالم الكل يتابع كل دول كيفاش تتصنف. أوروبا من ناحية أي تقارب اقتصادي بين واشنطن وبكين قد يكون على حساب الحصة السوقية للشركات الأوروبية واليابانية، خاصة في الطاقة والاستثمارات. جنوب شرق آسيا دول مثل فيتنام.

0: الإسلام سنغافورة تخشى أن يؤدي إلى تخفيف الرسوم الأمريكية على الصين إلى تقليل جاذبية نقل المصانع والاستثمارات خارج بكين. وروسيا تراقب القمة عن قرب خشية أن يؤدي تحسن العلاقات الأمريكية الصينية إلى تقليص الدعم الصيني لموسكو في حرب أوكرانيا.
1: بالفعل هو اليوم يعني المسألة مترابطة. واليوم هذه الزيارة لن تعتبر زيارة تاريخية بامتياز. اليوم العملاق الصيني عندما استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تتلمس خطا جديدا على مستوى العلاقة الدولية، وما يخشاه الاتحاد الأوروبي بالفعل هو أن التقارب يكون على حسابه. اليوم نفس الشيء حتى بالنسبة لليابان،
0: ما تعلمش الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو معناها في وقت ما خاض حرب من أجل عيون أمريكية، وأصبح من بعض الأمريكان يبيعوا له في الغاز أربع أضعاف ما يشي ما يقتني من روسيا.
1: لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو في الواقع معناها بالرغم من العلاقات الاستراتيجية في إطار الحلف الأطلسي، لأنهم كلهم الحلف الأطلسي يجمعها، لكن رغم ذلك هناك تحولات بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها أصبحت اليوم تتأكد وتأكدت أكثر. ومن بين مظاهر هذا التحول هو اليوم أن العملاق الصيني والصراع بين الصين من جهة والدول والغرب بصفة عامة، لكن بالنسبة للصين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية المراهنة على الصين، لأنها مراهنة على التجارة، مراهنة على الاستثمارات. والولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم هي متقدمة في ميادين خاصة بتاع الثورة الصناعية الثالثة وبداية الثورة الصناعية الرابعة، ومسألة الذكاء الاصطناعي مسألة مهمة برشا. اليوم يعني الصين وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الصين يعني تركز بصفة أساسية على هذه المسألة، لأنها تكون من الناس الفاعلين في الثورة الصناعية يعني الرابعة اللي من بين عنوانها الذكاء الاصطناعي. اليوم بالنسبة لمسألة الذكاء الاصطناعي مسألة عندها أهمية كبرى. الذكاء الاصطناعي ليس فقط مستوى معناها له اليوم
0: صناعة ويساهم بنسبة كبيرة، نعم كل قطاعات اليوم تشتغل،
1: كل قطاعات أصبحت تشتغل في هذا المجال، وهو يشهد تحولات وتطورات كبيرة وكبيرة جدا. دونك هذاك علاش الصين تحب تكون فاعلة، والصين تحب تكون عندها وزنها، والولايات المتحدة الأمريكية تخرج جيدا، يعني أنه الصين اليوم عندها وزن كبير ياسر على مستوى العلاقة الدولية، وخاصة أقول الاستثمار. اليوم باش نعطيك مثال للمقارنة فقط، سكان الاتحاد الأوروبي كامل لا يتجاوزون 500 مليون،
0: نعم،
1: وهو بينما الصين
0: نصف تقريبا، أقل من نصف،
1: ثلاث مرات مليار ونص. دونك شفت، دونك هنا من هذه الناحية الصين تصبح الوجهة الأرقم واحد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تحب علاقات تاع وفاق مع الصين في المرحلة هذه. دونك بيان سور هذه تنجم تكون ثمة تنازلات على مستوى الضرائب، على مستوى الضرائب لصالح الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع أوروبا. دونك اليوم ترامب وطاقمه اللي متكون بالخصوص من رجال أعمال من شركات كبرى، ولكن أيضا من خبراء في الميدان التجاري، صحيح، وفي ميدان العلاقات الدولية. دونك الفريق متكامل وعنده أهمية كبيرة. دونك إيران، مسألة إيران هي جزء
0: ثانوية تصبح على أهمية ما هو مطروح اليوم وكذا.
1: بالفعل إذا مسألة إيران هي جزء، هو حتى ترامب قبل ما يسافر الولايات المتحدة الأمريكية قال بالنسبة لمضيق هرمز وبالنسبة لإيران احنا لا نطلب الدعم من إيران،
0: نعم،
1: وفيها مبالغة،
0: لا نطلب الدعم
1: من الصين، معناها بلغة أخرى يعني فيها نوع من يعني القوة أنه يمكن أن نحسم ملف بمفردنا. على كل ما فيهم يخص بالفعل هو روسيا تراقب، الاتحاد الأوروبي يراقب، لكن أنا نتصور أنه الصين بالخصوص تعتبر بكون علاقتها كذلك استراتيجية مع روسيا، ومواقفها من الحرب بتاع أوكرانيا مواقف معروفة ومعلومة، وهي تدعم الروسي. على كل يوم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يجب يكون معروف، هي تنظر الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العراقية، يعني منذ سقوط صدام حسين رحمه الله، ومنذ تلك الفترة تعتبر بكون الاتحاد الأوروبي العالم القديم. وقالها شوارتزوف وزير الدفاع الأمريكي في تلك الفترة، لكن ترامب أعادها أكثر مرة. ترامب أعادها أكثر مرة، وهنا الرجل يعرف ما يقول. والاتحاد الأوروبي اليوم يعيش أزمة كذلك، لكن أيضا علاقاته بالصين كما قلت أنت علاقات يعني ودية لحد الآن، لكن تشوبها بعض الخلافات، ولكن ديما
0: هو المؤمل في لقاءات وفي علاقات ترامب يحترم الأقوياء.
1: نعم
0: يحترم الأقوياء. وقت زيارته لروسيا يعني تعامل معها الند لند وقدر ذلك، وقال ترامب على شو اسمه رئيس روسيا قال لبوتين معناها حكيم وعاقل وكذا. اليوم يتحدث على شو اسمه هذا
1: الرئيس الصيني،
0: رئيس الصيني قال اللي هو معناها كيف كيف صديق صديق، فيحسن الإطراء والمجاملة، ولكن الإطراء والمجاملة في مكانها، لأن نتذكروا في علاقة بالاتحاد الأوروبي نتذكروا الصورة المشينة للقادة الدول الأوروبية وقت اللي جاءوا للبيت الأبيض.
1: نعم إذا هو في الواقع منها الولايات المتحدة الأمريكية ما نجوش اللي نقول اليوم راهي يعني تدار السياسة وفقط الرئيس الأمريكي شعبه، لا لا، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكل حديث حديث.
0: نعم.
1: وعلاقتها مع الصين يعني علاقة يعني دولة كبرى اليوم تسير في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحكم في العديد من الأشياء في العالم، لكن دولة صينية صاعدة وأصبحت تملك وزنا كبيرا، وأصبح يحسب لها ألف حساب على المستوى الاقتصادي على مستوى الاستثمار. قلت لها سابقا قلت رأي الصين اليوم عدد سكانها 1.5 مليون، يعني ثلاث مرات قد سكان الاتحاد الأوروبي. هذاك علاش اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تراهن. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين عندها أزمة على مستوى الميزان التجاري، ميزان الدفعات.
0: نعم نعم نعم.
1: دونك اليوم
0: حتى صبر الآراء اللي يصير من حين لآخر، متفقين على أنه الحرب إلى حرب الإيرانية كلفت المواطنين والاقتصاد الإيراني الاقتصاد الأمريكي أكثر مما يلزم، وهنالك تقريبا 65% من وقع صبر آرائهم ورصد آرائهم غير راضين تماما على سياسة ترامب وعلى ضربات في إيران.
1: نعم إذن هو في الواقع بالفعل، لكن الأزمة الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة الأمريكية يعني قبل حتى الحرب الإيرانية، مسألة عجز الميزان التجاري، مسألة الدفعات، مسألة عجز الميزان التجاري مع الصين، دونك هذه موجودة، ويعني الأرقام كلها تؤكد ذلك. دونك هذه موجودة، وذاك علاش معناها كلاهما اليوم الصين والولايات المتحدة الأمريكية يحتاجين لبعضهم. والصين زادة يعني رفضت العديد من الرسوم الجمركية وخاصة المرتفعة تجاه البضاعة الصينية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية.
0: تذكر وقت اللي قالوا له حتى الشابو اللي لبسها هذيك رئيس الصناعة الصينية ولا؟
1: نعم.
0: معناها قوة عظمى.
1: نعم إذا الصيني
0: في المقابل الصين أيضا فتحت المجال لكل دول أفريقيا التصدير إلى الصين بدون أي أداء.
1: دونك هذه يعني الدبلوماسية
0: مناورة اقتصادية،
1: هي يسموها في العلاقة الدولية اليوم الدبلوماسية الصينية الناعمة، الدبلوماسية التغلغل الناعم. ما نجيش أنا نفرض عليك تغيير النظام السياسي،
0: نستحوذ عليك بهدوء
1: بهدوء.
0: دونك وانتي تضحك معناها.
1: هذا الفرق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. الصين اليوم داخل أفريقيا نتعاون، لكن لا تدخل في الشأن الداخلي، ما تدخلش
0: حقوق
1: لا لا بالنسبة لحقوق الإنسان، كذلك النظام السياسي هذه مسألة داخلية. هذا الفرق. دونك الدليل
0: فرق آخر جوهر
1: بالفعل. إذا أنت ذكرت مثال مهم برشا، هو أنها يعني ألغات الضرائب بصفة تامة على العديد من الدول بها تونس.
0: نعم نعم.
1: ما ننساوش كذلك هاو اليوم معناها السينوكازيون معناها باش نحكوا على الصين وتونس. الصين عندما قامت بالمستشفى الموجود في
0: تينا،
1: المستشفى العسكري مجانا، هي بالصينية. الاتحاد الأوروبي لا يعطي مجان، الولايات المتحدة الأمريكية تعطي مجان إلا مقابل. الولايات المتحدة الأمريكية كل اتفاقيات وشو،
0: ولكن أيضا الصين البعض يقول لك حذاري هذا التنين راهو يخوف في إفريقيا، تعطيك قروض وعندما تكون غير قادر على استعادة تسديد الدين فإنه تصبح عديد الملاعب بنيتها وهي الآن على ذمة الصين.
1: هو شوف بالنسبة للصين هذا يجب يكون واضح، الصين ليس المشكلة مش هون. الصين أنها عندها قدرة تنافسية عالية. إيش معناه؟ احنا تو في تونس عندنا صناعات بنيها من حيث المنافسة. وقت تدخل احنا صناعاتنا متوسطة ما هيش ذات قيمة مضافة عالية برشا، لكن الصين تنجم معناها بال يعني عندما تعمل دامبينج في السوق التونسية فما العديد من الصناعات
0: تتحول تتغير
1: ويمكن تنهار. وهذا بالنسبة لإفريقيا هو الخوف. في إفريقيا هناك بعض الناس يقولوا أنه التغلغل الناعم للصين أخطر من التغلغل
0: المعلن الأمريكي أو الأوروبي.
1: ليش؟ لأنه التغلغل الناعم للصين كذلك يزم
0: طريق الحرير يخوف، هذا عنده ثمن.
1: الصين تحب سوق لبضاعتها، أماكن لتشغيل يعني العمل. اليوم العديد من اتفاقيات الصين تقول لك أنا نعمل معك اتفاقيات نبني لكن يجيب لي عند العمل بتاعي. هذه إشكالية من الإشكاليات المطروحة في العلاقات الصينية.
0: نرجع لتونس. تونس في علاقة بالصين اقترحوا على تونس في وقت من الأوقات أنهم يقع استغلال فوسفات ويكون موجه تماما للسوق الصيني، لأنه عملوا دراسات طبيعة الأراضي وخصوصية الأراضي الزراعية الصينية في حاجة ماسة إلى الفوسفات. الفوسفات مش خرجوا منه الأسمدة وغيره كذا، وفما من أفضل وأجود الفوسفات اللي تمشى مع خصوصية الأراضي الصينية هو الفوسفات التونسي، ولكن صار خوف من الناحية هذه. معنا ما نجيبش نعطي أنا ثروتي ونبقى نشوف كيفاش باش يصير وقع ليش.
1: هو بالفعل هو الصين هم يعلنوا فيه هذا، يعلنوا فيه يقولوا احنا مع عولمة جديدة. هالعولمة هذه يجب أن تكون ليس الهيمنة يقولوا، لكن التغلغل الاقتصادي الناعم. الصين رأوا في السياسة ما ثمش واحد يعمل فيها للمجن.
0: اي بالطبيعة مش واحد يعمل نجيش نعاونك لوجه الله، انا عندي هدف انت تربحون نربح وهذا مش عيب.
1: هو هذايا، لكن دائما القوة الكبرى عندما تتعامل مع دول افريقية مثلا موزي القوة غير
0: طبعا مختلف. هي علاش عاملة قمة افريقية الصينية بالضبط، وعلاش تصرف وعلاش تجي وعلاش تسهيلات وكذا.
1: لا هما يخدموا في السياسة وفي الاقتصاد في نفس الوقت.
0: نعم
1: هما ايضا اليوم افريقيا مركز من مراكز الصراع الدولي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة والصين من جهة.
0: نجم تكون حاضر أفريقيا اليوم في ملف ولا مش وقته في القمة هذه الصينية الأمريكية؟
1: لا هذه جزء
0: مشهد.
1: جزء مشهد. واليوم الصين معناها غير ما هيش تخدم في السرية
0: طبعا حتى مساعداتها لإيران أعلنت عليها
1: أعلنت اتفاقيات مع
0: إيران. هو الفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أن الصين لا ترسل قواتها الخارجية، ما عندهاش توسع عسكري معلن، تتوسع اقتصاديا.
1: هذا جزء من دستورها، معنا في القوانين تاعها تقول احنا لا نتدخل الخارج ولا نفرض يعني
0: لا تخوض حروب خارجية تماما.
1: نعم لا تخوض حروب خارجية لكنها مع علاقات دولية متوازنة. ولكن هو هذا الفرق اليوم، الصين على مستوى العلاقة الدولية داخل افريقيا تقول انا اليوم مستعدة باش نرفع كل حواجز الجمركية على البضاعة الجاية من افريقيا.
0: الاشكال اللي بين الصين وافريقيا المسافة، تكلفة الانتاج، معناها انت زيت الزيتونة قديش باش يوصل للصين؟
1: هذه اشكالية من اشكاليات على المستوى الاقتصادي بالنسبة لكل الدول الافريقية ما في تونس،
0: ولكن فرصة ذهبية لتونس.
1: نعم
0: لو وقع الاشتغال عليه معناها الدول الافريقيه.
1: نعم فرصه ذهبيه، لكن ديما ثم اشكاليه من اشكاليات اليوم العملات العالميه. العمله الصينيه عمله عالميه لكنها مش بتدور بكثره، بينما الدولار واليورو هي العملات الاكثر رواجا. دونك هذاك علاش احنا اليوم حتى على مستوى التونسي ديما نسعى الى ان تكون عندنا يعني احتياط كبير من العمله الصعبه وخاصه الدولار واليورو، وكذلك بقية العملات حتى اللي الجنيه الاسترليني وغيرها من العملات المهمة في بالنسبة على المستوى الاقتصادي بالنسبة للدول كما تونس وغيرها من الدول، لأنها تحتاجها في المعاملات الاقتصادية على المستوى التجاري. دونك اليوم الزيارة بتاع الرئيس الأمريكي إيران حاضرة فيها، إيران في المشهد اليوم جزء.
0: إيران البعض يقول إيران مقايضة للتايوان، إلى أي مدى
1: يصح هذا بالنسبة للخلافات بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: تايوان تعتبر معناها تايوان ماهيش منطقة صينية، في حين أن الصين
1: الصين تعتبر طيوان جزء
0: ولاية تقريبا امتداد للصين
1: دونك تعتبرها جزء لا يتجزأ من الصين دونك بينما الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها وكذلك الاتحاد الأوروبي يوم يسعى دائما لأن تكون هناك قطيعة مع
0: لأن الولايات المتحدة الأمريكية معناها ديما يبحث على الفتن يبحث على الخلافات كورقة ضغط يقع استغلالها عند الحاج
1: نعم إذا الهوية طيوان اليوم عندها العديد من الخصوصيات هذا الناس اللي يقريه في الجغرافيا وفي الاقتصاد يفهموا
0: حتى سد التاريخ يفهموا مليح
1: طيوان بالدول الصاعدة سواء على المستوى معناها خاصة على المستوى الصناعي اليوم أنت
0: هم تقاليد في الشرق معناها الدول هذيك كلهم ما شاء الله
1: اليوم أنت في السوق الإفريقية بينها السوق التونسية وتنزل السوق اشتلق تلقى ميدن تايوان ميدن كوريا
0: صحيح.
1: ميدن تشينا دونك اليوم الافريقيا
0: افضل انواع الاسبادريتا اللي مكتوب عليه
1: دونك اليوم انا اعطيك اكثر اليوم انا مشيت لايطاليا ومشيت لبريطانيا نلقى في بالنسبه للمصنوع في الصين موجود بكثافه في الاسواق هذه وهو اقل
0: الماركات العالميه كلها
1: الماركات العالميه كلها اليوم اصبحت تصنع في الصين لكن اقل ثمن وثم بعض الشركات من بينها شركات تركية إلى آخره
0: تحاول تأخذ وتبيع
1: نعم ثم أنا يقول لي واحد قال لي ثم بعض المواد جي من الصين يبدلوها التركي وتصبح ميد إن تركي ميد الدولة الفلانية إلى آخره دونك وهذا جزء من السياسات اليوم وحتى في تونس موجود في تونس اليوم في بعض الأحيان تدخل للسوق هي بضاعة صينية يكتب لك ميد ان تركي ولا ميد ان
0: والسوم ضعف مضاعف
1: نعم نعم
0: وانت ما عندكش فكره تاخذها وانت فرحان
1: دونك اليوم هذا اليوم الصين راهو عملاق راهو مش الصين ليست دوله افريقيه الصين اليوم راهي قوه عالميه وقوه اليوم اصبحت تزاحم القوه الكبرى على مستوى العلاقه الدوليه واصبح يقرا لها الف حساب والدليل على ذلك كما قلت انت في البدايه زياره الرئيس الامريكي ترامب وهو المبادر بالزيارة وهو البعد التجاري والبعد الاستراتيجي عنده أهمية كبيرة برشا وهذاك علاش دول الاتحاد الأوروبي تخشاه
0: نعم ترامب في زيارته صرح قال لدينا فرصة لإيجاد مستقبل يسوده تعاون وازدهار أكبر مع الصين مباحثتنا مع رئيس الصيني إيجابية بناءة علاقتنا مع الصين تنمو منذ تأسيس الولايات المتحدة إلى اليوم وأدعو الرئيس الصيني لزيارة الولايات المتحدة في 24 سبتمبر المقبل
1: نعم ذاك علاش قلت لك انا منذ البدايه أن الزياره هذه قلت علاش بديت هاو معناها تم الاعلان عن الزياره وتم برمجتها قلت لي ان الناس هذونا ناس يخدموا معناها لان الزياره هذه يقع الاعداد لها منذ اشهر ويعني الكلمه الاختتام والبرنامج راهو تم اعداده
0: حاضر
1: نعم. جاهز
0: نعم.
1: نعم
0: هاو في المقابل الرئيس الصيني شي جين بيونغ يقول بكين وواشنطن يجب أن تصبح شركتين لا خصمين زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين تاريخية الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران في المواجهة نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى يمكن أن يسير جنبا إلى جنب
1: نعم إذا هذه قوة كبيرة على مستوى الخطاب
0: نعم.
1: الخطاب الصيني والخطاب يعني معناها قراءة جديدة للعلاقة الدولية الصينية تقول بكوننا بإمكان التحالف مع الصين وهذا اللي يخشى الاتحاد الأوروبي اللي يخشى الاتحاد الأوروبي هو هذا إذن علاش لأن وهذا معناها عكس ما يتصور البعض انه خطر احنا ما ديما نحلوا بالعاطفه الى اخره احنا ديما الصين ستواجه الولايات المتحده الامريكيه لا هو اليوم
0: احنا متفرجين ايه ايه ما متفرجين ايه فاسي
1: كذا احنا مش فاعل في العلاقه الدوليه الفاعلون في العلاقه الدوليه
0: احنا مجتمع استهلاكي شعوب استهلاكيه ايه يعني منش تونس نحكي على الشرق الاوسط شمال افريقيا والعالم الثالث
1: يعني والعالم الثالث مستهلكه وغير فاعل في العلاقه الدوليه او اليوم الخطاب الصيني يعني بالفعل الخطاب الصيني هذا نموذج للخطاب يعني العقلاني والذي يؤسس لعلاقة دولية
0: رسين
1: جديدة
0: رسين
1: وربما وهذا الاخشاء الاتحاد الأوروبي تحالف صيني مع الولايات المتحدة الأمريكية سيقلب الموازنة تمام لأنه قال لك احنا نجمو نتعاونوا هذا الموازنة
0: هذاني خطاني متوازيان لا يلتقيان بالمجد. معناها نجم نكونوا متوازيين وما نتصادموش، ما فماش علاش مصالحنا تنجم تصير مع بعضنا.
1: نعم اذا دوك، وهذه قلت عليها انا سابقا، قلت الدبلوماسية الصينية الناعمة والدبلوماسية الهادئة. ما سمعش الصين في خطابها التهديد بالتدخل العسكري وبالمواجهة لكن لا، حتى عندما تم فرض رسوم جمركية تم معالجتها بطريقة هادئة. ولا متأكد أنه هذه الزيارة ستنتج عنها تنازلات على مستوى يعني الامتيازات الممنوحة للصين في نفس الوقت للاستثمار الأمريكي داخل الصين.
0: بل أكثر من ذلك، أنا ترامب ما عرفتوش في الزيارة هذه، حسيته أكثر عقلاني أكثر رسانة. هل هو الخوف خطر عارف شو اللي قدامه، وإلا العقلانية والهدوء والحكمة الصينية أثرت فيه معنا؟
1: لا، هو بالنسبة لترامب، وهذه خاصية من خاصيات يعني الرئيس ترامب اللي هو شعبوي، هو كل لكل
0: مقام المقام،
1: لكل مقام المقام. دونك اليوم
0: كل واحد يعطيه.
1: نعم هو عندما يزور دولة أفريقية أو يزور، ما احنا شفنا كيف زاروا معناها رئيس أوكرانيا، كيف تعامل معه، تعامل معه
0: معارك.
1: نعم لا، وبطريقة مهينة
0: ولا يحكي ما يحكي على اللباس ويحكي على
1: طريقة مهينة. بينما اليوم أصبحنا نستمع إلى خطاب آخر أمريكي تجاه قوة العظمى صاعدة لكنها سيكون لها وزنها في العلاقة الدولية، وخاصة التنافس الأفريقي. وعندما يعلن رئيسان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الصيني، عن هذا الخطاب الجديد، هذا مؤشر
0: سيكون له انعكاس مباشر على البورصة العالمية، على أسعار النفط في السوق العالمية. معناه الكل يترقب يتابع ويقدر ما يمكن أن يحدث. وزير الخزانة الأمريكي اللي هو وزير المالية يقول فتح مضيق هرمز سيفيد الصين، ونتوقع تراجع أسعار النفط في الأشهر الستة المقبلة.
1: نعم، إذن هو هذا هو الخطاب الصيني، فيه المعلن وغير المعلن.
0: نعم.
1: غير المعلن أنه اليوم علاقاتنا، لانه الصين تملك علاقات متميزه مع ايران
0: طبعا،
1: والرئيس الصيني يقول اليوم راه احنا بامكاننا نوثر على ايران. الرئيس الصيني يقول اليوم احنا نريد علاقات هادئه على المستوى الدولي، التجاره تزدهر. ويقول بكون اليوم راه المواجهه الايرانيه الامريكيه ليست معناها لا تساعد الازدهار، بل تهدد الاستقرار العالمي. وهذا في ثنايا الخطاب الصيني اللي يقوله. وبالتالي أنا نعتبر أن الزيارة هذه ستكون انعكاساتها على الوضع الإيراني انعكاسات إيجابية.
0: إيجابية.
1: نعم.
0: في النهاية إذا استقر الوضع فالانعكاسات الإيجابية ستشمل أغلب الدول على الأقل.
1: نعم، هو الاستقرار الاقتصادي سينعكس على الصين. لماذا؟ لأن الصين مورد مهم برشا للنفط الإيراني.
0: نعم نعم.
1: الصين كذلك اليوم،
0: والولايات المتحدة الأمريكية أيضا مورد للنفط في الشرق الأوسط من
1: نعم.
0: السعودية ومن غيره.
1: لكن ما ننساوش كون هذه معادلة أخرى اللي عادة يفهموها رجال الاقتصاد الباهي، أن الصين الولايات المتحدة الأمريكية من أول منجين ومن أول مالكين لاحتياط النفط.
0: نعم الاحتياط صحيح،
1: أي لكنها
0: استهلكوا منه شوية الفترة اللي
1: فاتت، لكن الاحتياط هذا دائما يحافظوا عليه.
0: هو اسمه احتياطي استراتيجي.
1: نعم.
0: للأزمات الكبرى
1: حافظوا عليه، ويقومون أيضا بالتوريد. نعم. لأن الاستهلاك
0: والنوعية أيضا تختلف.
1: نعم النوعية تختلف، لكن يعني الاستهلاك الأمريكي كبير وكبير جدا.
0: نعم.
1: الولايات المتحدة الأمريكية ما ننساش اللي هو
0: ثم عندها بوابة فنزويلا الآن.
1: نعم إذن، وهي أكبر من أكبر قوى الصناعية في العالم.
0: نعم.
1: من أكبر قوى التجارية في العالم.
0: دونك ينتج أكثر يستهلك الطاقة أكثر.
1: هذا ينتج أكثر يستهلك أكثر. دونك ذاك علاش المعادلة بالولايات المتحدة الأمريكية معادلة طاقة يجب نقراها في سياقها، لأن الولايات المتحدة تملك احتياطي كبير لكنها تورد أيضا النفط.
0: هو في النهاية العالم اليوم محتاج إلى تهدئة، إلى هدنة. البشرية محتاجة إلى هدنة. السنوات الأخيرة كانت معناها مرحلة قاسية جدا من أوبئة وصراعات وحروب وانقلابات في أفريقيا، في النيجر، في بوركينا فاسو، في كذا في كذا. هذا الكل معناه ما يخدمش مصلحة البشرية. اليوم محتاجين إلى هدوء، إلى استقرار، ترجع الأمور لطبيعتها، وعلى رأس القضية الفلسطينية.
1: نعم بيصير هو اليوم العالم في حاجة، هو كلما استتب الأمن والسلام كلما كانت يعني انعكاساته إيجابية.
0: نعم.
1: وإحنا اللي شفنا إحنا اليوم الحرب الإيرانية، كيف أنها الدول كلها أثرت بها وخاصة على مستوى أسعار النفط شهدت ارتفاع كبير،
0: وارتفاع أسعار النفط معناه يعني ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار كلها ترتفع،
1: هو النقل ارتفع، يعني الصناعة المواد المصنعة تستعمل في النفط تستعمل في الغاز ترتفع، البضاعة كلها ترتفع.
0: نعم.
1: والبضاعة اليوم المصنعة الآتية من الصين كذلك، الصين تتأثر علاش؟ علاش؟ لأن الصين تورد في كميات كبيرة من النفط، وبالتالي وقت الصناعة بتاعها تستعمل مواد هذية يعني بصيغة مرتفعة، يعني التصدير بتاع المواد المصنعة المواد التجارية الصينية مش ارتفع. واليوم الناس اللي تورد من الصين تعرف ذلك جيدا، وتعرف يعني اليوم كل شيء أصبح محدد في البورصة، البورصات العالمية العديد من الأشياء إذن شهدت ارتفاع وارتفاع كبير جدا. دونك اليوم نقول بالفعل هي زيارة الرئيس الصيني عفوا الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين مؤشر على بداية أو تحول في العلاقة الدولية، لكن بحذر شديد. واليوم الاتحاد الأوروبي وكذلك روسيا وخاصة الاتحاد الأوروبي يخشى من هذه الزيارة، لأن الخطاب المتوتر الأمريكي تجاه الاتحاد الأوروبي عندما رفضوا الانخراط معه في الحرب الإيرانية وقالوا مراه بضيق هرمز يهمكم أنتم قبليانا، يعني هذا مؤشر ويقولهم البديل جاهز، احنا في الولايات المتحدة الأمريكية عندنا بدائلنا وعندنا استراتيجيتنا فيما يخص السنين القادمة السنوات القادمة، وهو يمكن أن نتحالف مع الصين اللي هي أفضل.
0: يعني هل أن التهدئة مع الصين ستقتضي بالضرورة تصفية حسابات مع بقية الدول الأخرى؟
1: لا يعني ما قلش تصفية حسابات، أنا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هم كلهم مخرطين، أما قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية
0: على رأسها
1: اليوم
0: إسبانيا على رأسها حتى إيطاليا أيضا،
1: قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هذا يتحدث عنه هو الرئيس ترامب حتى في الخطاب بتاعه وحتى في عندما ترشح لهذه العهدة ماذا قال؟ قال بكوننا احنا اليوم
0: سأعمل إيقاف كل حروب.
1: نعم لا هو هذا جانب فيه صحيح، لكن جوانب أخرى خاصة في علاقته بالاتحاد الأوروبي. علاقته بالاتحاد الأوروبي يقول احنا لسنا مستعدين باش نحمل الاتحاد الأوروبي بدون مقابل.
0: إيه هو لا حتى الدول الصديقة وأكثر قربا من الاتحاد الأوروبي نحكي على السعودية ولا معناها في وقت اللي كانت إسرائيل تخلى عن الجميع.
1: نعم إذا بيصير هذا معناها هي المعادلة في السياسة الأمريكية،
0: العالم يتغير اليوم.
1: لا المعادلة في السياسة الأمريكية بالنسبة تعتبر أنه أمن إسرائيل من أولوياتها،
0: من أمن الولايات المتحدة
1: الأمريكية، من الولايات المتحدة الأمريكية. وهو ذاك علاش حتى اليوم سبق زيارته للصين قال لن تملك بأي طريقة إيران الأسلحة النووية.
0: وهك علاش معناها احنا ذكرنا الجميع وما ذكرناش رئيس الحكومة الإسرائيلي اللي هو بيدو يترقب ويتابع ومن مصلحته ربما عدم الوصول إلى اتفاق.
1: لا هنا بالنسبة لنتنياهو هو يعني ربما مع إيران لكن اليوم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى اتفاق.
0: نحكي على إسرائيل الكيان الإسرائيلي،
1: الكيان الإسرائيلي ساعة هذا اللي يجب نفهموه، الكيان الإسرائيلي علاقته بالصين متطور متطور، وهي من الدول الأولى التي اعترفت مثل روسيا كذلك أو الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة في عهد
0: ستالين، ولو أنها دانت الحرب وحاولت تعترف بدولتين.
1: المقاربة الصينية للقضية الفلسطينية تختلف، الصين تعترف بوجود دولتين وتعترف لكنها تؤكد أن لا حل ولا أمن في الشرق الأوسط إلا من خلال ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقل.
0: نعم كل الشكر وتقدير ليك سعد مجيد على كل التفاصيل هذه، أكيد لنا عودة باش يكون فما بيان باش يكون فما تداعيات بعد أسبوع وإن شاء الله الأمور تهدى.
1: نعم إذا هو اليوم بالفعل اليوم يعني الزيارة هذه زيارة مهمة مش تكون لها انعكاسات سواء على مستوى العلاقة الدولية ولكن حتى على الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: نتمنى شكرا. ذلك شكرا لك سعد مجيد جمال رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. كانت هذه قراءة في الزيارة التاريخية لترامب إلى الصين، السياق وأهم المواضيع والاتفاقات. لنا عودة بعد الواحدة جولة الظهيرة ثم الرياضة ثم لنا عودة مع سعود نصر المجال مع مراد في جولة الظهيرة. شكرا سعود.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم مع بدء العد التنازلي لاختتام السنة الدراسية. إقبال كبير على الدروس الخصوصية بأسعار قياسية. اليوم إطلاق قطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس. وزارة الدفاع الوطني تخصص 12 مركزا للتكوين المهني العسكري بعدد من الجهات في 16 اختصاصا. إشادة أمريكية صينية بزيارة ترامب إلى بكين. الصهاينة يرفعون حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب على إيران. ووسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية جولة جديدة من المباحثات بين لبنان الرسمية وكيان الاحتلال اليوم. وفي الرياضة اليوم يسدل الستار على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والنادي الرياضي الصفاقسي يتطلع إلى المركز الثاني. مع بدء العد التنازلي لاختتام السنة الدراسية تدخل العائلات التونسية بداية من اليوم في حالة استنفار قصوى بانطلاق امتحانات الأسبوع المفتوح في مرحلتي الإعدادي والثانوي والاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا التي تتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري. وخلال هذه الفترة ارتفع نسق الدروس الخصوصية بمراكز قانونية وأخرى مخالفة لكن بأسعار قياسية أثقلت كاهل العائلات التي أصبحت مجبرة على هذه الدروس رغم تردي المقدرة الشرائية. روبورتاج زهور لحبيب.
2: لي سونتر هذوما مش قانونيين، يلزوا في التلامذة باش يقراو عنده بالسيف، ما علم يلز التلامذة بتاعو باش يقرا بالسيف غادي، ما يقراش عنده دوبل، ينقلوا به التلميذ والولي بتاعو، يلزم الدولة تدخل لي سونتر، يلزم الدولة تدخل الحكاية هذه، مشكلة كبيرة ولات لنا في البلاد.
3: يقرا في مدرسة، ما يقراش عنده ليتيد، ناجح والوليد معناتها ذكي ياسر وقراي، يحب يحطمه، يعطيه شطر، شطر العدد لأنه ما يقراش عنده، اللي يقراو عنده في السونتر، حتى ما هماش مجتهدين، يعطيهم عدد قوي، والولي حيث ما يقراش عنده بالملموس هذا مشينا وحكينا معاه ما عندوش فلوس بوه فهمني ولا قليل ما قالوا ما تقراش عندي نعطيك شطر العدد يعقد فيه تعقد الوليد معقد تو
4: والزوالي اللي ما عندوش مسكين ما يقدرش شهريته معناتها 600 ولا هما باش مش يعيش باش مش يكري باش مش ينتب على قده حشاك وبعتالي اسمعني ورطة الزوجات ورطة الماجات العلوش ما ذماش الصغار تتباكى يمشي هجة المعلمين هما عاملين كل جروبات يقريوا هكا بعيد
5: سنتر شنو كل منطقة فيها سنتر تايديد انا نحاولوا تيد في ديارهم وعاملين يعني ايش منا الدوله حكمت عليهم قاش يقريوا تلامذه في الديار وكذا عاملين زعزمه الجمل والوحيده وعملوا سنتر ديتيد ويجيبوا في تلامذه كان يقريب ب 50 ب 60 في الشهر ولا يقريب 200 و300 في الشهر
6: من عنده الصاله 10 تلامذه في ال 40 دينار مثال يعملوا في ال 20 دينار الحصه يجي يتقسمهم هو اللي عنده سنتر كلها تجاره هو باش يوصل معلومه في القسم يخليها المعلومه مخبيه باش يعطيها له بعديك في حصه سنتر
7: هو لا قدر الله ما نجحش كان مع تقول انا قصرت مع صغيري كان عملت له ايتود راهو صغيري مثلا نجح حرات لاباج وربي نجح صغيرات الكل.
1: هذه الفترة هي أيضا حصد لمسار دراسي جامعي في بعض الاختصاصات على غرار الطب، ويبقى السؤال مع اختتام كل موسم جامعي كيف يتم تثمين البحث العلمي والابتكار في المجال الجامعي. موضوع خصصت له جامعة صفاقس ورشة علمية اليوم بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي. وسيكون هذا اليوم مناسبة لإطلاق قطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس وفق نائب رئيس الجامعة حسن المنيف.
8: الهدف العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. في اليوم هذا مش تكون عنا عديد الورشات والجلسات العلمية حول عدة محاور منها حماية تثمين الابتكار وعرض آليات دعم الابتكار في تونس لتطوير منظومة الابتكار والبحث العلمي. ومش يكون زادة مناسبة لإطلاق الرسمي لقطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس. بطبيعة احنا اليوم هذايا حتى ساهم جامعة صفاقس في تثمين البحث وحتى يكون البحوث اللي نعملوهم في المخابر متاعنا عندها أثر على الاقتصاد صفة عامة وعلى المجتمع.
1: وفي مجال التكوين المهني فتحت وزارة الدفاع الوطني باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشة التدريب لدورة سبتمبر 2026 وعددها 12 مركز موزعة على عدد من جهات البلاد وذلك إلى غاية 31 من ماي الجاري. وزارة الدفاع توفر ورشات تدريب في شكل عقود تبرم لمدة سنتين في 16 اختصاص بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 400 عقد ويتلقى المتدرب تدريبا مهنيا يتوج بالحصول على شهادة معترف بها وطنيا. أبرز مجالات واختصاصات التكوين وكيفية التسجيل مع ممثلة إدارة الأفراد والتكوين بوزارة الدفاع الوطني النقيب ثريا الحمدون.
0: انطلاق التسجيل بالنسبة لدورة سبتمبر 2026 في للتكوين في مراكز العسكرية للتكوين المهني والورشات التقنية في زوز مستويات تكوين مهني اللي هما مستوى مؤهل شهادة مؤهل تقنية مهني وشهادة كفاءة مهنية. والورشات عندنا التدريب المهني. المنظومة هي تتكون من 12 مركز عسكري للتكوين المهني بما فيهم المركز الجديد اللي باش ينطلق النشاط نتاعو ان شاء الله مركز عسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد. التدريب المهني هو في شكل عقود. هل المتدرب هذا اللي ما عندوش المستوى الدراسي باش يخوله باش يلتحق بالمستويات نتاع التكوين الاساسي نتاع التكوين المهني فما التدريب المهني هذه في شكل عقود يبرموا مع الورشات التقنية نتاع وزارة الدفاع الوطني دوم المدة عامين يتلقى فيهم المدرب هذا كأنه يتعلم صنعة في اختصاص من الاختصاصات بالنسبة لي نحن عنا 16 اختصاص تأمنوا هالورشات هذية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 400 عقد تدريب قبل الزيادة.
1: بالعودة إلى صفاقس وفي إطار فعاليات الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية الذي انطلق أمس بقصر المعارض والمؤتمرات يلتئم اليوم منتدى علمي حول تأثير التغيرات المناخية على الفلاحة التونسية. من بين المتدخلين رئيس دائرة الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس الحبيب القفال الذي أكد للأخبار ضرورة الاعتماد على الطبع البيولوجي لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية التونسية في ظل التحديات المناخية التي نعيشها.
9: يوم نشاركوا في المتدى العلمي حول تأثيرات مناخية على الجودة والقدرة التنافسية للفلاحة التونسية وما تعرفوا تأثيرات هذه عندها انعكاس كبيرة على التسويق وعندها حتى على الأمن الغذائي بصفة عامة. المنتدى هذه أخذ الطابع البيولوجي باش يكون هو كحل معناتها من الحلول اللي يمكن احنا نعتمدوها باش نحسنوا الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية التونسية. دونك المنتدى على 4 أيامات يتناول المواضيع الفنية بالطبع زاد بحث علمي كلها باش تحكي على كيفاش احنا باش نواجهوا التحديات هذه التغير المناخي هذه الحادة باش نتعاملوا معها شنو ما الأسباب البحث العلمي شنو هو دوره الإرشاد الفلاحي شنو هو دوره كل المتدخلين في منظومة الإنتاج باش يكون عنده دور كبير. اليوم هذه لقاء باش يجمع المتدخلين هذم الكل باش تحكي في المواضيع هذه الكل وان شاء الله باذن الله في اخر المنتدى هذه باش تخرجوا بحلول عمليه باش يقع تقديمها بعد للجهات اصحاب القرار.
1: وبمقر المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بصفاقس يلتئم اليوم يوم اعلامي حول الامن الحيوي لقطاع الدواجن بهدف توعيه اصحاب المداجن باهميه الوقايه من الامراض لحماية القطيع والمستهلك وفق ما أكده عادل السويسي رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
10: اليوم في نطاق الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة باش نقدموا مداخلة حول أهمية الأمن الحيوي دور المربي في وقاية من أمراض الدواجن. انتم تعرفوا أهمية هذا القطاع في الاقتصاد وفي الأمن الغذائي دونك فما عدة قواعد نتاع أمن حيوي وللوقاية والتحصين اللي هي تساهم في ارتفاع المردودية وأيضا المحافظة على صحة المستهلك. دونك الأمن الحيوي هو جملة من التدابير اللي تساهم في وقاية القطيع من دخول أو بقاء أو تفشي الجراثيم في البلدان أو المناطق أو المنشآت أو مباني التربية. فما عدة قواعد، نحن استدعينا مجموعة من مربي الدواجن في ولاية الساقس باش نعطيهم شنو القواعد هذيا باش نزيدوا نحسوهم بأهمية تطبيقها للمحافظة على المجنى والقطيع للارتفاع المردودية وصحة المستهلك.
1: خارج تونس، وبعد مباحثات استمرت ساعتين اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسية. وفي مأدبة عشاء وصف الرئيس الصيني زيارة ترامب إلى بكين بأنها تاريخية، وقال إن الولايات المتحدة والصين تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة. من جهته قال ترامب إن المحادثات مع نظيره الصيني كانت إيجابية وبناءة، أضاف أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تشهد تطورا. تزامنا مع موكب تبادل الكلمات بين ترامب ومضيفه الرئيس الصيني، أعلنت مصادر أعلامية أمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن تل أبيب سترفع حالة التأهب القصوى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع تحسبا لقرار ترامب استأنف الحرب على إيران. بينما نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع أنه بقرار من طهران بدأ عبور عدد من السفن الصينية من مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيران. على الجبهة اللبنانية تصعيد غير مسبوق للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والبقاع عبر القصف الجوي والمدفعي تسبب في سقوط شهداء وجرحى، يقابله رد لحزب الله عبر المسيرات المفخخة على تجمعات جنود الاحتلال في الجنوب وفي شمال فلسطين المحتلة. بينما تنطلق في وقت لاحق اليوم بواشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان الرسمية والكيان الإسرائيلي. في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك اليوم، يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أرييل لينكر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الإعلام. وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد بحماية القوات الشرطة الإسرائيلية التي رافقتهم إلى حين الخروج. إلى التذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، مع بدء العد التنازلي لاختتام السنة الدراسية إقبال كبير على الدروس الخصوصية بأسعار قياسية. اليوم إطلاق قطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس. وزارة الدفاع الوطني تخصص 12 مركزا للتكوين المهني العسكري بعدد من الجهات في 16 اختصاصا. إشادة أمريكية صينية بزيارة ترامب إلى بكين، الصهاينة يرفعون حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب على إيران. ووسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية جولة جديدة من المباحثات بين لبنان الرسمية وكيان الاحتلال اليوم. وفي الرياضة اليوم يزدل الستار على بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والنادي رادي صفاقسي يتطلع إلى المركز الثاني. أبرز عناوين أخبار ظهيرة هذا اليوم في المجال الرياضي والتفاصيل مع فتح الصامت بعد قليل.
11: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ختاما تقبلوا أجمل تحيات نوال التهري وموارد قطاطا، إلى اللقاء.
12: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
12: عشرة ديما ديما.
14: سبور نيوز، سبور نيوز.
15: نستشهد دقيقة على الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الخميس الدفعة الأخيرة بالمباريات الجولة الأخيرة. التنافس باش يكون بين الترجي الذي المركز الثاني بستين نقطة والذي الصفاقسي صاحب المركز الثالث بتسعة وخمسين نقطة. أكيد التنافس باش يكون على المرتبة الثانية المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. من جهة أخرى الصراع على مستوى تفادي النزول باش يتواصل بين الأولمبي الباجي ب 31 نقطة وشبيبة القيروان ب 30 نقطة. أكيد زوج فرق تعمل من أجل ضمان البقاء في ختام هذا المشوار بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا البرنامج اليوم الخاص بالدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأخيرة للبطولة باش يكون لقاء الكل في الساعة الرابعة عصرا. النادي الإفريقي مع الأولمبي البلجي بإدارة الحكم حسام بولعريس وحكم الفار سيف الورتاني، اتحاد بنقردان مع الترجي الرياضي التونسي باسم بالعيد والحكم وحكم الفار وليد المنصري، النادي الصفاقسي النجم الساحلي بإدارة الحكم حمزة جعيد وحكم الفار منتصر بالعربي، النجم الرياضي المتلوي مع الشيبة القيروانية بإدارة الحكم نضال طيف وحكم الفار حسني النايلي، ولقاء الاتحاد المنستيري مع مستقبل سليمان بإدارة الحكم هيثم الطرابلسي وحكم الفار محرز المالكي. المباراة المؤجلة لحساب الدور ثم النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم اللي باش تجمع نجم المتلوي بالترجي الرياضي التونسي باش تكون نهار الأحد 17 ماي الجاري انطلاقا من الساعة 3:30 بالملعب البلدي بالمتلوي. نذكر أن المتأهل من هذه المباراة باش يواجه في الدور ربع النهائي فريق بعث بوحجلة في بوحجلة. على مستوى التعيينات مباراة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم من هال 24 ماي في 3:30 النادي الصفاقسي مع الملعب الجيبسي والترجي جرجيس مع النادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي في 3:30 أيضا بعث بوحجلة مع المترشح من لقاء نجم متلوي والترجي وتقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران. الناخب الوطني صبري اللموشي يعقد يوم غدا الجمعة ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في نهائي كأس العالم 2026. من المنتظر أن تنطلق الندوة الصحفية على الساعة 4 عصرا حيث سيكشف صبري اللموشي عن اختياراته النهائية للعناصر اللي باش تمثل المنتخب الوطني التونسي في هذا الموعد الكروي العالمي. ثم دولة مع أخبار المنتخب، المنتخب التونسي تعادل البارح مع نظيره المغربي 1-1 بملعب مولاي حسن في اطار الجوله الافتتاحيه من منافسات المجموعه الاولى ضمن الدور الاول لنهائيات كاس الامم الافريقيه لكره قدم اقل من 17 عام اللي دور مسخوثها 16 بالمغرب من 13 ماي الى غايه 2 جوان المقبل. تعادل السلبي كذلك حسم نتيجه مباراه مصر اثيوبيا في وقت سابق بالامس في حساب نفس المجموعه. ذكر المنتخب التونسي باش يواجه في الجوله الثانيه نظيره المصري بعد غد السبت بمركب محمد السادس الملعب 11 انطلاقا من الساعة 2 بعد الزوال على أن يختتم سلسلة مقابلاته في الدور الأول بالتباري مع المنتخب الأثيوبي نهار 19 من نفس الشهر على الساعة 8 ليلا بمركب محمد السادس أيضا في الملعب رقم 11. الناخب الوطني لمنتخب تحت 17 سنة عبد الرزاق هديدر يقيم أداء عناصرنا الوطنية بعد التعادل الإيجابي البارح ضد المنتخب المغربي.
16: تصور احنا الحمد لله وفقنا ربي ان حضرنا المباراة، حضرنا مباراة المغرب مثل ما درستوا مثل ما درست في منتخب المغرب لقيناها في الملعب، حاولت باش نفاجئهم من البداية، كنت متصور ان نقدر نحدث المفاجأة هذه، كنا حصلنا على عدد من الفرص خاصة في ربع ساعة الأولى ما تمكناش من تحويل الأهداف، رغم ذلك كان مردود الفريق طيب وممتاز جدا ووصلنا على نفس الوتيرة حتى يعني بصراحة أربكنا أوراق منتخب المغرب الكل في خاصة في الشوط الأول وتمكنا من الفرصة اللي جابتنا الهدف وكملنا الشوط فايزين 1-0 عليهم. يعني تحضير المباراة كان مرة تحضير جيد، استعداد اللاعبين كان جيد، مردودهم كان ما شاء الله، كثير من اللاعبين يشاركوا لأول مرة المنتخب تونس، فريق أول مرة يلعب مباراة رسمية مع بعضه. نشكر اللاعبين على المردود اللي قاموا به في هذه المباراة، لكن بصراحة الشوط الثاني لعبنا بمستوى طيب خاصة دفاعيا، يعني في أكثر أدهات المباراة رغم سيطرة المنتخب المغربي نوعين واستحواذه على الكرة كنا احنا محافظين على المنطقة بتاعنا، صارت هفوة فردية صار منها جول تعادل اللي هو 1-1، لكن الفريق لم يرتبك وواصل على نفس الوتيرة وواصل على نفس القوة الدفاعية والحمد لله المباراة انتهت 1-1 رغم ان احنا كنا نتصوره وكنا قادرين ان احنا نطلع بثلاث نقاط في المباراة هذه.
15: كان هذا عبد الرزاق هديدر إذن المدرب الخاص بمنتخب الوطني التونسي أقل من 17 عام. على المستوى الأوروبي والعالمي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. ويأتي القرار بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أن الإعفاء يشمل المشجعين المسجلين مسبقا بالإضافة إلى إمكانية امتداده ليشمل أعضاء المنتخبات والوفود الرسمية والعاملين في البطولة في إطار الاستعدادات لاستضافة المونديال بالشراكة مع كندا والمكسيك. أخيرا على مستوى الليغا الإسبانية اليوم بالنسبة للليغا الإسبانية الجولة 36 بعض المقابلات الخاصة بهذه الجولة في الستة مباراة فالنسيا مع رايو فاليكانو، جيرونا مع ريال سوسيداد في السبعة، وريال مدريد يستضيف ريال أوفيدو في الثمانية ونص. هذا برنامج مقابلات اليوم بالنسبة للليغا الإسبانية. 20 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة صفيق تقطة نيل سبور نيوز. أجمل تحية فتح حسام، تلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
14: سبور نيوز. سبور نيوز.
17: سبيسيال سبور.
18: أنصر بيعي معكم اليوم في سبيسيال سبور من الأربعة غير دجين حتى للستة ونص. ملعب الطيب المهيري في صفاقس يحتضن لقاء ساسيس والنجم الرياضي الساحلي انطلاقا من الأربعة متاع العشية. فتح صامت يعلق على المقابلة، كونوا في المتابعة وأمسية رياضية شيقة.
17: إذاعة صفاقس عشرة دائمة. المنتصف
19: المنتصف
18: المنتصف
19: المنتصف, المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مازلنا مواصلين المشوار في المنتصف، وبعد الحديث على آخر الأحداث والمستجدات على الساحة الدولية، تسلطوا الأضواء على الأخبار المحلية الجهوية. وسعيد باستضافة النائب السيد إبراهيم بن حسين للحديث حول مشكلة التنمية في بعض المعتمديات، خصوصا معتمدية صخيرة الغريبة والمحرس، أهم المشاريع المعطلة والجلسات لتذليل هذه العقبات. سي إبراهيم أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي فيصل، ومرحبا بإذاعة صفاقس، ومرحبا بالمستمعين الأفضل.
0: هو الحقيقة يعني المشاريع على المستوى الوطني معطلة، معناها وشفنا حتى هذا الأسبوع من خلال مراسلة الكتابية الإجابة اللي جات إلى النائبة فاطمة المسدي حول أهم المشاريع الكبرى المعطلة في صفاقس ككل من حيث غياب الموارد المالية. فيقول قائل إذا كان المشاريع على المستوى الجهوي معطلة والمشاريع منذ مدة، معناها فماذا عن المشاريع المعطلة في المعتمديات؟
1: والله شوف سي فيصل، تقريبا من انطلاق الدورة البرلمانية الحق وكنا في مراسلات كتابية ووسلة وزيارات ميدانية تقريبا للإدارات المركزية والجهوية على العديد من المشاريع اللي هي مبرمجة تقريبا من 2008 و2010 و2012 و17 و2023. ثم مشاريع تحلحلت وكانت، وأما عديد المشاريع بقيت معطلة، عندها إشكاليات يا أما في الاعتمادات المرصودة، يا أما إشكاليات فنية، يا أما إشكاليات عقارية معناتها. وإن شاء الله نشوفه، أنا قاعدين نعمل الإدارة الجهوية والعديد من الجلسات قد تصير على مستوى جهوي وعلى مستوى مركزي وعلى مستوى محلي، نشوفه على الأقل حلحلة الإشكاليات هذه وتجاوز الصعوبات هذه وانطلاق المشاريع على الأقل معناتها بشترى الضوء وبشترى النور على الأقل الأهلينا في

0: الجهات هذه، خاصة في معتمدية المحرس والغريبة والصغيرة اللي هي عديد من المشاريع بقيت معطلة إلى حد الآن.
1: نعم، هو ما نعرفش تنجيم معناها، أما السؤال أنه اليوم فما موارد مالية لحلحلة هذه المشاريع، ولا باش يقع إدراجها ضمن المخطط معناها 26-30، ولا الإطار العام اللي على ضوء حتى كي نحكيوها وفما حلول نفهم السياق العام معنا.
0: لأن المشاريع لها اعتمادات مرصودة، بقت أن كلفة المشاريع هذه برمجة مثال مشاريع من 2017 ولا 2014 باش يكون الاعتمادات المرصودة غير كافية، ولكن على مستوى مركزي يقول لك احنا قادرين نوفروا الاعتمادات هذه، وفيها مشاريع اللي هي مشاريع كبيرة باش بطبيعة أن باش تدخل في مشروع المخطط التنمية 2026 و2030.
1: هات نعملوا قراءة بالحالة بالحالة. انتم كانت عندكم جلسة يوم أمس مع معناها على المستوى الجهوي لمحاولة حلحلة هذه المشاريع.
0: هي هذه قمنا بجلسة على مستوى الإدارة الجهوية للتنمية أن مشاريع معطلة منذ 2017 تم معتمدية الصخيرة والغريبة باعتبار أن المعتمدية تضمهم الزوز اللي هم مشاريع التنمية المندمجة. شفنا حبينا نعرف الكلفة، حبينا نعرف المشاريع المبرمجة هذه وحبينا تشوف النور اليوم لهذا ما شفتش ما تحققتش، ونعرف أن الكلفة تتضاعف والاعتمادات المرصودة بالطبيعة باش تكون غير كافية لإنجاز المشروع، وتنولنا فيها الحق جميع المشاريع اللي تم التنمية المندمجة مثل قاعة الألعاب فردية بكل من معتمدية الصخيرة والغريبة. باش تعرف هي على انظار اللجنة الجهوية مثل القاعة المغطاة الفردية بالصغيرة هي على انظار بشتورد على انظار اللجنة الجهوية للصفقات ان شاء الله في القريب العاجل بعد ان تم فتح العروض. قاعة مغطاة الغريبة امس تم فتح العروض، معناتها بالنسبة
1: للطلب العروض
0: هي فتح طلب العروض. عندنا العديد من المشاريع المبرمجة اخرى مثل ملعب معشب بصبيح، ملعب حي طلب العروض، معناتها حسب تصريحات السادة المسؤولين الجهويين للتنمية المندمجة باش يكون في شهر جوان 2026. مشروع مثل معطل آخر أظن من معطل منتوجات السوق يومية للمنتوجات الفلاحية، نعرف أن بوسيد قنيطرة وصبيح معروفين بالمنتوجات الفلاحية بعمة بوسيد قنيطرة، هذا معطل معناتها تو بحث في عن عقار، وإن شاء الله معناتها مبدئيا تم الاتفاق على العقار هذايا بمساعي من الأهالي هذيك وبإعانة العضو المجلس المحلي. مثال المنطقة الحرفية زاد بالحشيشينة من معتمدية الغريبة، المنطقة الحرفية هذه تمت الموافقة معناتها من طرف أملاك الدولة وفي طور معناتها التحضير لمثال الهندسي حسب زاد تصريحات السيد المدير الجهة التنمية المندمجة.
1: المنطقة هذه المنطقة الحرفية بالحشيشينة يعني باش تكون عبارة على منطقة على صناعية صغيرة معناها فيها مخصصة للحرف للحرف
0: للحرف وللحرفية، باش تكون منطقة صناعية صغيرة على الأقل باش تكون دافع للتشغيل واليد العاملة على الأقل.
1: شنو ينجم يصير فيها معناها حسب طبيعة المنطقة واختصاصات الأهالي، شنو اللي ينجم يصير؟
0: ولا ينجم يصير حتى كان مثل كالصناعة التقليدية ينجم يكون برشا حاجات مهمة، فهمت؟ عندنا ما زاد مشاريع في الطرقات مثل اللي هي عن طريق ما المبرمج عن طريق المجلس الإدارة الجهوية للتنمية، المجلس التنمية المندمجة، أنا طريق الربطة نفيدة العجل معتمدية الغريبة منتظر أن تنطلق الأشغال حسب التصريحات في خلال شهرين هذا ما تقريبا. عندنا مشاريع زادة اللي هي تهم المناطق هذه المعتمديات هذه، هي مناطق تزود بالماء الصالح للشرب في العديد من المناطق، مشاريع مبرمجة من التنمية المندمجة والتو ما شافتش النور من 2017 أنا في الصغيرة وفي الغريبة وفي وسط حتى مدينة الغريبة حسب تصريح سيد المدير الجهوي للتنمية المندمجة أن باش تصير في إطار صفقة على مستوى مركزي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ضم العديد من المشاريع المختلفة المعتمديات هذه مع مجموعة من المعتمديات الأخرى. وبالمناسبة هذه بالله حبيت نحكي زرسي فيصل على أكبر معضلة وأكبر مشكلة اللي تهم الدائرة المحرص خير الوريدة، ونحب نحكي على الوضعية الكارثية اللي تعيشها هذه المعتمديات من نقص في انقطاع معناته المتكرر والدائم للماء الصالح للشرب.
1: باش يجي وقته معناها سخيرة العام 12 اللي نعرف العام 12 فمش
0: العام 12 هي مقطوعة معناته ولدت لنا آخر معناته من المشاكل الكبيرة اللي هي نقص التزود بالماء الصالح للشرب تقريبا، ولدت معناته كاد يكون معناته منعدم تماما بالرغم من الجلسات اللي صارت على مستوى جهوي وجلسات على مستوى وطني مع السيد رئيس مدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، إلا أن المشكل مازال ما تحلش، وهذا ما يدفع معناته لأعداد جلسات استباقية خاصة في فترة الصيف فصل الصيف اللي هو مشكلة من أكبر المشاكل اللي تعيشها الجهات هذه.
1: هو توا حتى في الصيف معناها العباد شنو يلزمها تعمل؟ المسألة طال والوعود كثرت، ومن ناحية فما حديث على الربط بمحطة تحلية مياه البحر، من ناحية فما أبار أخرى قاعدة يمكن إعدادها واستغلالها، معناها الحقيقة معاناة
0: معاناة كبيرة ياسر تعيشها المعتمديات هذه وخاصة المعتمديات الصخيرة والغريبة والمحرص. اللي يقول لك مثل آخر تصريح وآخر جلسة مع السيد المدير العام في الشهر الفارط يقول لك احنا معناتها في إطار إعداد زوز أبار معناتها قادرين باش يغطوا النقص الفادح هذايا للمي في الـ
1: وعلاش الانقطاع؟ لأنه السؤال مطروح تو، يقول لك السنة عندنا الحمد لله سدود كميات كبيرة من الماء، علاش يصير الانقطاع؟ مشكلة الشبكة مشكلة شنو معناتها؟
0: مشكلة أولا مشكلة الشبكة اللي بقت متهرية، ومشكلة المعدات في الآبار هذه كل تقريب أسبوع تصير أعطاب للآبار هذه. هذه ناحية، الناحية الثانية نقص في التزود من منجل الماء. الناحية الثالثة أن الأبار الكمية اللي تتمتع بها الدائرة هذه هي كمية ضعيفة، يقول لك أنها تقريبا عندنا 114 لتر في الثانية نقص على مستوى ثلاث معتمديات ولا أربع معتمديات باعتبار عقارب، معناتها عقارب والمحرس والسفيرة والغريب. يقول لك احنا اليوم في طور إعداد معناتها وحاولنا باش نسرعوا في مشروع في ربط بير تقريبا يقول لك في حدود 15 جوان يكون حاضر وجاهز معناتها بإنتاج 50 لتر في الثانية. عندنا بير ثانية في جويلية 50 لتر في الثانية، لكن حتى لو كان دخلوا
1: الطور هل باش يقع احترام الأجيال هذه ولا
0: هذه ناحية؟ هل باش يقع الاحترام هذه والوعود هذه اللي الحق من عام الأول وتقريبا عامين ولا ثلاثة وإحنا مشكلة الماء معناتها قاعدة متكرر ودائمة، ولكن وما شفناش فيها ملامح نتاع انفراج. هذه ناحية. الناحية الثانية هل انك انت كميات هدية حتى لو كان وفرتها المعدات في الابار قادرة ان باش تكون 24 ساعة تخدم، ولا لان تعطب في بير من الابار باش يخلي المي وتزود المي لمدة اسبوع غير معناته مستقر، فهمت كده؟
1: صحيح. معاناة الحقيقة بالنسبة للربط للربط ما زالت معناها فيما يتعلق
0: بالنسبة للمشكلة الربط بمحطة التحلية. حسب تصريح السيد رئيس مدير العام لشركة الاستغلال وتوزيع المياه يقول لك أعطينا إذن بانطلاق الأشغال للقنوات الأشغال القنوات الريزو. يقول لك ما زالت المحطات، يقول لك انتهاء الأشغال باش تكون في أواخر 2027 بداية 2028، لكن من الفترة هذه العام ونص والعام والعامين هذوما كيفاش باش نعالجوا الوضعية وكيفاش باش نجموا نقضوا على النقص هذايا ونتجاوزوا النقص هذايا والإشكاليات اللي تعيشها والظروف اللي عيشوها خاصة الأهالي الجهات هذه.
1: هو في الأخر يعملوا على الحلول الفردية للمواطن، يولي هو بيدو يتصرف، الناس كلها مضطرة تبني الماجن وتعبي بالماجن وتعمل الموتور، واللي ما عندوش يتصرفك ويأخذ بالبيدون وكا.
0: الإشكالية إن حتى الماجن واللبار
1: مش للناس الكل.
0: مش للناس الكل، ليك نعرفوا إن في الصخيرة إيش إشكالية أخرى. إشكالية المحطة الربط بالتطهير. لأن المنسوب المي في البلاد
1: مرتفع
0: ما تنجمش تعمل أبار وما تنجمش تعمل ماجن وما تنجمش تعمل هذه اللي يخلي زاد إشكاليات الحياة الشعبية تعيش معاناة أخرى زادة.
1: والله يعني الحقيقة خاصة الماء في الفترة هذه مع الإمكانيات متاع الأمطار مفروض على مدار العام تقع صيانة الشبكة، لأنه حتى الاستهلاك المياه يقل في الشتاء، مش نفس تدفق المياه والإقبال عليه في الصيف. ما نعرفش من الوضع المالي أيضا للشركة، ما لازمناش نتعسفوا برشا زادة، شنية وضعيتها المالية، قادرة على أنها تجدد ولا مش قادرة، قادرة تقتني معدات جديدة ولا مش قادرة.
0: الاشكاليه وين فيصل زاد عندنا احنا الجمعيات المائيه، تقريبا اغلب الجمعيات المائيه في الـ في الـ في المعتمديات هذه ما تمتعش بالمارح. ما نحسبوا حقيقه قدام نسبه اللي يتمتع بالماء صالح للشرب تقريبا في حدود 50-40%.
1: لا نعرف الوضع، مطلع على الوضعيه ونشوف الناس وكذا، معناها ربي معهم وكهو في الاخر معاناة الحقيقة. قبل ما نختم نستغل حضورك، مسألة تيفيرت شنية وضعيتها، فمش اخبار جديدة، فمشي بعض القرارات الاجراءات وين وصلت الامور
0: بالنسبة للتيفيرت؟ ما عندنا حتى قرار جديد، حتى اجراءات جديدة، قاعدة على مستوى الجلسات على مستوى رئاسة الحكومة، وقاعدة جلسات على مستوى الإدارة العامة للمجمع الكيمياء التونسي، والإدارة العامة للفوسفات قفصة، والإدارة العامة للشركة تيفيرت. الحلول ما زالت متم، حتى ملامح متاع انفراج حقيقة للشركة تيفيرت.
1: في انتظار ربما التغيير الوزاري اللي صار ينجم يوحد على مستوى الإداري تسيير هذه المؤسسات وتتغير نسبيا، ولا الأمور
0: التوحيد ولا ضروري توحيد القطاع الفوسفات على المستوى الإداري ولا ضروري؟ أولا لتسهيل وتبسيط عمليات على الأقل التسيير داخل ثلاث مؤسسات هذوما، فوسفات قفصة، المجمع الكيمياء التونسي، والشركة تيفيرت. كان من قبل 2019 تقريبا كانت إدارة رئيس مدير عام واحد للثلاث
1: شركة،
0: والمؤسسه معناتها اصبحنا في ثلاث مديرين عامين ومجلس وزاري والتعطيلات الاداريه والقرارات الاداريه ما تخص ببساطه. وان شاء الله نشوفوا على الاقل جديه كبيره وملامح انفراج في المده الجايه هذه. يعني كلك
1: نتمنى ذلك، كل الشكر وتقدير ليك سي ابراهيم.
0: الله يعيشك وربي بارك الله فيك سي فيصل، ولكن ماذا بينا نزيد نحكوا على المشاريع المعطله في قطاع الصحه في الدائره وعلى في الفلاحه واللي هي
1: هو هو هو ما حبيتش انا نسال على نتائج زياره لجنه الصحه لصفاقس، وبما فيها معناها اللي مشات للغريبه للصخيره والمحرس، يعني في النهاية شنو اللي تغير ما قبل الزيارة وما بعد الزيارة؟
0: لا هي مش العملية، إن الزيارة هي معاينة الوضع الصحي في الدائرة، لكن مبدئيا التو في إعداد التقرير العام للزيارة هذه في على مستوى مجلس النواب الشعب. أما الإشكاليات المشاريع في قطاع الصحة والمعطلة واللي خلت بصراحة قطاع الصحة في الدائرة تدهور بشكل كبير ياسر، في معتمدية المحرز والغريبة والسخيرة واللي هي مشاريع ولا ضرورية ومتأكدة وما تنجدش من العديد منها، نذكر الاستعجال متاع المحرز واللي تم إخلاء المكان منه ومعناته والعمل الطبي والشبه الطبي في ظروف ما تنيقش معناته وما هيش بالحد الأدنى من الحق في الصحة، معناته في كونتينرات نخدمه في الاستعجالي، شوفوا معناتها نقص في الإطار الطبي والشبه الطبي زاد فيه وطب الاختصاص بجميع المستشفيات والعملة نقص، فص الدوائر مطلب زاد، مطلب الأهالي نتاع الغريبة والمحرس، فص الدوائر الصحية المحرس والغريبة وتصنيف مستشفى المحرس بالمستشفى محلي، غرفة عمليات بالمحرس زاد ما بدش الأشغال تقريبا من 2023، مشروع بناء وحدة سكانير مستشفى جهوي بدون سكانير في المحرز ولم تبدأ لحد الآن مستشفى جهوي بدون سكانير، قسم تصفية الدم بالمحرز يعاني زادة من نقص في الإطار الطبي والشبه الطبي، قسم طب الأطفال نحكوا عليه، مشروع تصفية توسيعة المستشفى المحلي بالصغير المعطل منذ 2014 وارتفاع زادة الكلفة من 4.3 اليوم نحكوا على 17 مليار، نحكوا مشروع تصفية الدم بالصغيرة اللي ارتفاع عدد المرضى قصور الكلوي في الجهة ومعاناة في التنقل لصفاقس وقابس والمحرز ومعناتها في ظروف صحية ومادية صعيبة، معناتها بالرغم من انتصاب معناتها السبع مؤسسات صناعية وطنية وملوثة وملوثة جدا وبعد عن مركز الولاية إلا أن التنمية في القطاع الصحي اللي نعتبره أساسي ما وصلناش لحد على الأقل المقبول.
1: والله هي مسائل حياتية معناها حتى المعاناة الأخرى معناها الناس توا اللي فهمت كي تمشي للمستشفيات يعطيك يكتفي بيعطيك أوردونانس معناها يقول لك برشا الدواء على روحك كلها تقريبا تفتقد لمختلف الأدوية.
0: مختلف الأدوية والضغط زاد اللي صار لنا على الحبيب بورقيبة والهادي شاكر هذا يكون ليك من تردي ومن تهميش هكا المستشفيات الخطوط الأولى في المعتمديات اللي ولا كلها تتنقل للصفاقس أما ضغط الولايات المجاورة ولت حتى معناتها العمل في المستشفيات الجامعية معناتها ولا بصعوبة ولا معناتها في حالة غير
1: لا. هو انتم تاو شهر ماي بدون لقاء مع السلطة التنفيذية معناها حتى كان فما ربما حديث مع الوزارات وغيره مش يكون في جلسة تقييمية بعد شهر ماي
0: ان شاء الله بعد شهر ماي اذا جلسات اللجان قاعدة تخدم ثم ولا من جلسة على قانون الفنان
1: وشو مصير قانون الفنان معناها يمشي الرئيس الجمهورية لإمضائه
0: يمشي الرئيس السيد رئيس الجمهورية اللي مضى انتحى وازدار بالرأي الرسمي
1: ينجم يرجع للجنة ولا
0: ينجم يرجع إذا شافوا فيه أن عديد النقاط
1: لغياب السلطة التنفيذية معناها لأنها ما كانتش حاضرة ولا كانت حاضرة في اللجان قبل
0: لا هي حاضرة في اللجان في جلسات اللجان وفي
1: الجلسة العامة غابوا نعم
0: في الجلسة لأن مبادرة
1: من النواب نعم. على كل حال هو اللي شفت ردود أفعال الفنانين مهم جدا معناها الناس فرحانة أول نسخة تشاركية وفما برشا ردود أفعال تاخذ بعين الاعتبار معناها انتظارات الفنانين إن شاء الله تحظى بالقبول ويقع نشرها قريبا في الرايد الرسمي. كل الشكر وتقدير ليك سي إبراهيم يعطيك الصحة على حضورك معنا عبر موجات
0: بارك الله فيكم.
1: شكرا ليك سيد إبراهيم بن حسين نائب عن نائب بالبرلمان عن جهة صفاء محرس الغريبة والسخيرة. شكرا فيصل شكرا أمير الجاموسي أنور بوجلبان ووفاء بن عياد فيصل مرزوقي وفيصل جيبس شكرا لكم يعطيكم الصحة إن شاء الله أعطيناكم فكرة ضافية وشافية على زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين أهم التداعيات أهم الملفات والتصريحات وردود الأفعال والسياق العام وردود الدول من هذه الزيارة مع الأستاذ عبد المجيد أجمل ثم واقع التنمية المحلية في الغريبة والمحرس والصخيرة مع النائب إبراهيم بن حسين. لكم أنا كل التحية والتقدير نتقابلوا في قادم المواعيد الإذاعية إلى اللقاء.

0: من إذاعة صفاق أصفد وجربي تحييكم وتقدم لكم موجز ثانية بعد الظهر. في ريبورتاجنا لقسم الأخبار تبين خلال هذه الفترة ارتفاع نسق الدروس الخصوصية بمراكز قانونية وأخرى مخالفة بأسعار قياسية أثقلت كاهل العائلات التي أصبحت مجبرة على هذه الدروس رغم تردي المقدرة الشرائية. أكد رئيس دائرة الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس لحبيب القفال ضرورة الاعتماد على الطابع البيولوجي لتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية التونسية في ظل التحديات المناخية التي نعيشها، وذلك على هامش الصالون المتوسطية 15 للفلاحة والصناعات الغذائية. احتضنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس يوما اعلامي حول الامن الحيوي لقطاع الدواجن بهدف توعية اصحاب المداجن باهمية الوقاية من الامراض لحماية القطيع والمستهلك، وفق افادة عادل السويسي رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. اعلن الهلال الاحمر الفلسطيني عن سقوط مصابين بينهم اطفال بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها ببيت لاهية شمال قطاع غزة. نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري الإيرانية بأنه تم منذ ليلة أمس وحتى الآن عبور 30 سفينة من مضيق هرمز بترخيص من إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلقت ويتوصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 53 دقيقة. نرحب بضيفنا اليوم سعداء بحضوره معنا الأستاذ أحمد الحشيشة. مساء الخير أستاذ. في فقرة ثقافتك القانونية علاش مش نتحدث سي أحمد؟
2: إن شاء الله حسب ما اتفقنا باش نحكيو على الطرد وبصفة أخص على الطرد التعسفي.
1: الطرد التعسفي، ما هي أهم النقاط ربما اللي مش نتحدث فيها اليوم؟ ما هو الطرد التعسفي، شروطه، أثاره،
2: أكيد،
1: وحقوق العامل في علاقة بالطرد التعسفي وفقه القضاء وكل هذا وأكثر إن شاء الله في فقرة ثقافتك القانونية. أعطينا شوية موسيقى نمشيو لنغم أول في بداية هذه الحصة ثم لنعودها.

0: بنا الآن في الاستماع نرحب مجددا بالأستاذ أحمد الحشيشة. مساء الخير أستاذ.
1: مساء النور مرة أخرى أخي نزار، ونشكرك على هذه الدعوة، وإن شاء الله نقدم الإفادة معنا المستمعين الكل إن شاء الله.
0: الطرد التعسفي كيفاش نجم نعرفه أستاذ؟
1: كما تعرف هو نزار أنه بالنسبة لعقد الشغل هو من أهم العقود اللي نجم نعتبروها عقود الإذعان.
0: نعم.
1: يعني لنا نظرا وأنه هناك زود أطراف، ثم ما يسمى بالطرف الضعيف هو الأجير، والطرف الثاني هو المؤجر. هيك علاش نقاو في المجال الشغل معناها تنظيم دقيق لعقد الشغل على مستوى تكوينه، على مستوى كذلك نهاية عقد الشغل. وكيف نحكيه على نهاية عقد الشغل، هو نجم يكون انتهاء بالتراضي كما نقوله، وينجم يكون برقبة أحد الطرفين، مش ركزوا خاصة على انتهاء العلاقة الشغلية بصفة إرادية. بصفة إرادية تنجم تكون من قبل الأجير، يعني الأجير ما بقاش معناها يواصل العمل متاعه، دونك يتخلى تلقائيا عن هذا العمل. لكن لهنا بطبيعة الحال نظروا أنه الأجير يعتبر طرف الضعيف، راهو مش كل تخلي نجم نعتبروه معناها تخلي من قبل العمل. هنا ثم كسوة المشرع ولا حتى فقه القضاء حماية منه للأجير اعتبر أنه مسألة التخلي هي صحيح واقعة قانونية، لكن يجب إثباتها، ونجم نقول وإحنا حتى قواعد الإثبات تبدلت في قانون الشغل. يعني تعرف أنه البينة على من ادعى في القواعد القانون المدني، يعني كل يدعي حاجة ما عليك أن يثبتها. لهنا الأجير كيفاش يقوم قضية شغلية ويقول راني أنا معناها اضطرت، دونك لهنا مبدئيا لعب الإثبات محكون عليه. لكن قانون الشغل هو قانون حمائي، جل قواعده هو قواعده معناها تهم النظام العام. هيك علاش نقاو معناها تنظيم دقيق صلب مجال الشغل، وكذلك فقه القضاء معناها مشى في اتجاه حماية الأجير أكثر ما يمكن. هيك علاش مثلا بالنسبة للمؤجر في قضية شغلية كيف يقول أنا ما طردتوش، راه هو تخلى عن العمل، راهي لهنا راهو محمول على المؤجر في الحالة هذه أنه باش يثبت التخلي يجب أن يكون توجه له تنبيه. أنا إذا كان أنا كأجير تخليت عن العمل نتاعي، دونك ايه كيفاش نثبت ذلك؟ لهنا فقه قضاء محكمة التعقيب وفقه قضاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية مشات في اتجاه انه راهو باش نجمو نقولوا بالحق ثم تخلي من قبل الأجير يلزم يا اما كتب استقالة. دونك لهنا بطبيعة الحال كتب الاستقالة فيها شروط ان تكون مكتوبة وكل، او هناك تنبيه من قبل المؤجر بالرجوع الى العمل. يعني لهنا انت كمؤجر تلقى الأجير نتاعك تخلى عن العمل نتاعو، ما تنجمش تلقى ساكت، دونك يلزمك تنبه عليه يا اما برساله مضمونه الوصول
0: كاجراء ضروري،
1: كاجراء ضروري، او عن طريق عدم منفذ، وتعلم وتقول له راهو انت راك تخليت عن العمل نتاعك وفي يدك 24 ساعه باش تلتحق المقر العمل، ما رجعتش ياك الوقت. هنا المؤجر باش يحمي روحه، واذا كان باش روحه قدام امام قضيه شغليه بطبيعه الحال باش يقدم هيك التنبيه للقاضي الشغل، وبطبيعه الحال الاجير لهنا ما بقاش عنده حتى حق للمطالبه باي تعويض، لانه بالفعل نجح في اثبات هذا التخلي. دونك لهنا صحيح هي واقعه ماديه، لكن راهو باش يتم اثبات التخلي يلزم المؤجر حمايه لمصالحه يوجه له تنبيه بالعوده الى مقر العمل. في صورة الامتناع لهناك الحق هيك الوقت يولي ثم تخلي من قبل الأجير.
0: هذه مرحلة أولى في نهاية العلاقة الشغلية.
1: صحيح.
0: نجم تنتهي باتفاق الأطراف كذلك.
1: بطبيعة الحال.
0: هذا ممكن.
1: أنا نجم أجير ومؤجر خدم مثلا مدة 4-5 سنوات، اتفقنا بطبيعة الحال ثم تعويضات باش ياخذ الأجير. معناها يتفقوا على مبلغ معين، وبطبيعة الحال يحرك كتب استقالة يقول أنا راني خذيت كل مستحقاتي وأنا نستقيل العمل.
0: لكن نهاية العلاقة الشغلية قد تكون في شكل طرد تعسفي،
1: وهو
0: هل عرف المشرع التونسي الطرد التعسفي؟
1: وهو كذلك. دونك لهنا نوليو نمشيون لإنهاء العلاقة الشغلية من قبل المؤجر.
0: نعم.
1: يعني لهنا بطبيعة الحال أنا كصاحب مؤسسة عندي كل الحرية باش نقوم بطرد العامل متاعي، لكن بطبيعة الحال ثم شروط، ثم إجراءات يزم يحترم المؤجر،
0: حقوق
1: يعطيك الصحة. يعني لهنا أنا إذا كان الأجير ما ارتكبش هفوة فادحة وخطأ فادح، يعني لهنا إذا كان باش نطرده بدون وجود أي سبب مقنع للطرد، بطبيعة الحال باش يكون عرضة أني نكون قد طردت العامل متاعي طرد تعسفي. يعني لهنا بطبيعة الحال ضرورة ارتكاب الأجير لخطأ فادح وهفوة فادحة، ولهنا صحيح المشرع التونسي لم يعرف الخطأ الفادحة أو الهفوة الفادحة، لكن الحمد لله كيف كيف فقه القضاء
0: تدخل
1: وأعطانا تعريف أو أعطانا مفهوم للهفوة الفادحة. دونك لنا القضاء نتاعنا شو يقول؟ يجب أن يكون هناك شرطين لازم يكونوا متوفرين. أولا يكون هذا الخطأ الفادح حقيقي وثابت، يعني أنا مش أي خطأ ينجم يكون معناها موجب للطرد، دونك لأنه يزم يكون حقيقي وثابت معناها بالفعل ثم هذا الخطأ. والشرط الثاني يكون عنده خطورة مما ينجر عنه ضرر للمؤسسة، يعني مش أي خطأ يرتكب الأجير معناها ينجم يكون عرضة للطرد.
0: ثم أمثلة فقه قضائية سي أحمد،
1: ما شاء الله برشا أمثلة،
0: مثلا الإخلال المتكرر والثابت بالواجبات المهنية نجم يكون
1: لهنا كيف كيف فقه القضاء معناه ماشي في اتجاه أنه يجب أن هناك أن يكون هناك تدرج في العقوبات، لأنه لهنا أنت الأجير باش ترتكب خطأ راه ثم سلم العقوبات، يعني مش من البداية باش تقوم تطرده، أنا ثم عقوبات ويزم ثم تدرج
0: متدرجة.
1: يعني تنجم تعمل له المرة توبيخ، تنجم توقف عن العمل لمدة 3 أيام، مدة أسبوع، لكن معناها إذا كان الأخطاء هذه مش من قبيل الخطأ الفادح، مثلا باش نعطي اكزامبل، مثلا خطأ فادح اللي معناها الأجير متاعي أفشى سر العمل متاعي وفقت به أنه معناها يعمل لفائدة مؤسسة أخرى
0: منافسة
1: لهنا بتبعت الحالة، لهنا هذا يعتبر خطأ فادح ومبرر للطرد. لكن مثلا جاء مؤخر يتكرر معنى القدوم للعمل بصفة متأخرة، هذا يبررش للطرد التعسفي، لكن كيف يتكرر في العديد من المرات وهذا التأخير في العمل معناها تسبب أضرار كبيرة للمؤسسة، دونك لأن هذا يعتبر خطأ فادح معناها يسمح للمؤجر باش يقوم بطرد الأجير. يعني لهنا
0: يمكن أن يؤسس
1: حالة
0: نعم.
1: بحالة، وهيك علاش المشرع بصفة عامة أعطى للقاضي الشغلي السلطة التقديرية في تكييف الوقائع، في تكييف الأخطاء، وفي تكييف هل هناك تناسب بين الخطأ اللي ارتكبه الأجير والطرد.
0: متى يكون الطرد تعسفيا إذن سي أحمد؟
1: إذن نجم نقوله معناها الطرد التعسفي إذا كان ما قدمش المؤجر ما يفيد أنه الأجير ارتكب هفوة فادحة توجب لقطع العلاقة. كيف كيف لهنا حتى ولو ارتكب خطأ فادح لهنا ثم إجراءات يجب أن يقوم باحترامها. معنى هناك بعض معنى المؤسسات كي يبدأ ثم عدد معين من العملاء راهو ثم مجلس تأديب، يعني لهنا حتى ولو أنه الأجير ارتكب خطأ فادح إذا كان أنا كمؤجر ما احترمتش الإجراءات المضبوطة بمجال الشغل من عرض الأجير على مجلس التأديب، ومجلس التأديب هو الذي يقرر العقاب الذي يحق لهذا العمل، لهنا كيف كيف راهو في الحالة هذه يعتبر طرد تعسفي. يعني لهنا مش معناها أي خطأ فادح مرتكب من قبل الأجير يبرر قطع العلاقة الشغلية ويتفصى المؤجر من تقديم التعويضات للأجير. يعني حتى في صورة عدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجال الشغل حتى ولو هناك طرد معناها هفوة فادحة راه لهنا نجم نقوله هناك ثم طرد تعسفي. صحيح التعويضات مش بتكون هي نفسها في الحالتين، يعني لهنا إذا كان
0: التعويضات تختلف
1: وهو كذلك الطرد. يعني لهنا إذا كان الأجير أثبت أنه الطرد طرد تعسفي مجال الشغل تعطيه منحة عدم الإعلام بالطرد، تعطيه مكافأة نهاية الخدمة، وتعطيه غرامة الطرد التعسفي. يعني إذا كان نجح الأجير في إثبات أن القطع العلاقة كان قطع تعسفي وأن الطرد يكتسي صبغة تعسفية، يعني لهنا عنده جملة من التعويضات. في حين أنه إذا كان ثم هفوة فادحة واعتبرت المحكمة أنه بالفعل الخطأ اللي ارتكبه الأجير راهو خطأ فادح ونجر عنه أضرار للمؤسسة، لهنا إذا كان المؤجر احترم الإجراءات راهو لهنا يحرم الأجير من كل من أي تعويض. يعني هنا ينجح المؤجر في إثبات أنه العامل ارتكب خطأ فادح وأنه قام باحترام كل الإجراءات من عرضه على مجلس التأديب وكل الإجراءات منصوص عليه بمجلة الشغل، لهنا قاضي شغلي بشي يحكم بطبيعة الحال بعدم سماع الدعوة وبرفض الدعوة نظرا وأنه المؤجر احترم الإجراءات ونظن أن الأجير ارتكب خطأ فادح توجب الطرد. لكن في صورة ما أنه هناك خطأ فادح صحيح الأجير ارتكب خطأ فادح لكن على غالب المؤجر معناها ما تغافل عن الإجراءات المصالح
0: بجد الإجراءات أحمد هنا قيمة الإجراءات لأنها وضعت لحماية العامل لحماية الطرف الضعيف في عقد الشغل
1: وكذلك يعني هنا صحيح الغرامات باش تكون اقل بكثير اش معناها يعني لهنا اذا كان الخطا اللي ارتكبه الاجير هو خطا فادح لكن اجراءات ما احترمش المؤجر دونك لهنا ما عندوش حق في منحه الاعلام بالطرد ما عندوش حق في موقفه نيه الخدمه لكن عنده الحق في غرامه الطرد اللي راهو تتجاوز لتوتال بين اجره شهر واربعة اشهر في حين انه بالنسبه لو كان الطرد تعسفي راهو الأجير خلف منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نية الخدمة عنده غرامة طرد تقدر حسب سنوات اللي قضاها يعني من حسب السلطة التقديرية للقاضي من شهر إلى شهرين عن كل مع عن كامل مدة العمل يعني إذا كان العامل خدم مثلا 10 سنوات من حقه أن يطالب من أجل 10 شهريات إلى 20 شهر تعويض لغرامة الطرد التعسفي.
0: نرجع للأثار إذن الطرد التعسفي هو الطرد الذي لا يوجد سبب جدي أو حقيقي يبرره
1: وهو كذلك
0: وانت عبرت عليه بالخطأ الفادح
1: أي
0: يعني الأهم الإجراءات اللي المؤجر واجب عليه يحترمها في مسألة الطرد
1: احنا نرجع لمسألة التخلي
0: نعم.
1: أنا كمؤسسة مش نحمي روحي قمت الصباح نقى أحد العملاء تغيب عن العمل متاعه وما قدنيش حتى عذر مثلا ما جيبليش شهادة طبية تثبت المرض متاعه دونك لهنا ما علي أني نبع عليه نقول راهو راك تغيبت اليوم عن العمل متاعك راهو في يدك 24 ساعة باش تجي يا تبرر الغياب متاعك يا ترجع لمقر العمل باش إذا كان فوت على الأجير فوت على نفسه الأجل هذية ما رجعش نهار آخر معناه بعد مدة يقوم الأجير برفع قضية شغلية بعد الحال أنا كمؤجر نقدم يفيد التنبيه بواسطة منفذ أو حتى برسالة مضمون الوصول مع الإعلام بلوغ دونك لهنا نقدمها للقاضي الشغلي باش نتفصل من التعويضات لأنه أنا كمؤسسة ما طردتوش هو تخلى عن العمل هو معنا الى ابوندوني سون بوست وانا نبهت عليه بشارجة وما رجعش دونك لهنا ما نجمش طالب باي غرامه وفي صوره ارتكاب خطا فادح لهنا انا كمؤسسه بون اذا كان مؤسسه معناها تشغل واحد برك ولا زوز ولا ثلاثه هنا ما ثمش مرز تاديب دونك تخضع للسلطه التقديريه للمؤجر انا كاجير ارتكب خطا فادح مثلا اعتدى عليا مثلا اعتدى على المؤجر هو كسر معناه الماتيريال اللي في المصنع
0: العمل
1: دونك لهنا هذا يعتبر خطا فادح مانيش مطالب باش نعرض على المجلس التاديب نطرده
0: سي احمد العامل من حقه يتمسك يقول الخطا اللي ارتكبته خطا غير فادح والمؤجر بالمقابل من حقه او على الاقل نظريا انه يعتبر كون الخطأ فادح وموجب للطرد بالنسبة للعامل هتناخذه من جانب العامل كيفاش يمكن يثبت أنه الطرد اللي تعرض له هو طرد تعسفي وشني الإجراءات اللي يلزم يقوم بها يستقيل ثم يمشي يتقاضى يكمل في العمل متاعه ويقاضي ربما ما نعرفش شنو
1: هو الباهي في كل هذا هو أنه المشرع أعطى لقاضي الشغل كل الصلاحيات وكل الإجراءات المخولة للقاضي باش يكيف قطع العلاقة الشغلية باش يكيف الهفوة اللي ارتكبها من قبل المرتكبة من قبل الأجير يعني لهنا الفصل 14 مجلة الشغل واضح يقول لك لهنا كان تحب مع بعضنا نشوف الفصل 14 راهو الفصل 14 معناها ينص على أنه يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به وذلك بناء على عناصر الإثبات مقدمة إليه من طرف النزاع يعني أنا كقاضي شغلي ثم وحنا نعرفوا أنه العلاقة الشغلية راهي تثبت بكل وسائل يعني حتى الشهود راهي مقبولة اليمين مقبولة مكاتبة تفاقد الشغل
0: حرة.
1: يعني وسائل إثبات حرة والقاضي معليه كان يعطيك الصحة باش يشوف الوسائل الإثبات اللي قدمها الأجير ووسائل الإثبات اللي قدمها المؤجر ومن خلال هذا كل المعطيات الكل باش يكيف هل هناك قطع علاقة شغلية كما نقولوا مسببة هل هناك طرد تعسفي كل هذا يخضع للسلطة التقديرية القاضي. وبطبيعة الحال أنا كقاضي ابتدائي باش ما يكونش حكمي عرضة للنقض يلزمني يكون تحليلي مقنع ويكون التعليل في حيثية الحكم تكون تعليل مستساغ، يعني باش القاضي باش يبرر علاش مشى للمنحة هذه، علاش اعتبر أنه الهفوة اللي ارتكبها الأجير هي ما ترتكبش ما تعتبرش هفوة فاتحة وبالتالي ما نجموش نأسوا عليها الطرد ويحكم بالتعويضات للأجير.
0: هو في نفس الإطار تقريبا اللي سألت فيه، ماذا عن الطرد التعسفي أو الطرد المقنع، خلينا نقوله مش طرد تعسفي، الطرد المقنع اللي تحدث عليه فقه القضاء، يعني تغيير في ظروف العمل، الضغط المتواصل، ربما نقلة تعسفية إلى غير ذلك، معناها يخلي ظروف العمل تكاد تكون مستحيلة. وشنية هنا ربما شنو قال القانون، شنو قالت محكمة التعقيب، أكثر ربما توضيحات حول المسألة.
1: يعطي الصحة أخوي نزار في السؤال هذا، لأنه بالفعل احنا ساعدنا قوة روحنا قدام قطع العلاقة الشغلية من قبل الأجير، لكن في طياتها شوفوا أن هناك طير التعسفي مقنع. إيش معناها؟ يعني أنا كأجير يعني من حقي أني نأخذ أجرتي كاملة، من حقي أني نكون نتمتع بالتغطية الاجتماعية، فهمت باشا؟
0: نعم.
1: يعني هناك عديد الالتزامات المحمولة على المؤجر، وبالتالي أنا كمؤجر إذا ما احترمش المسألة دي يعني نخلصه أقل من الأجر المضمون، ما نصبش عليه مساهمات، فهمت باشا؟ دو تيل فاسون الأشياء هذه اللي يعمل فيها المؤجر يخلي الأجير مضطر أنه يقطع العلاقة الشغلية، ورغم ذلك معناه كي باش يقوم ينشر الأجير قضية شغلية راه يعتبر القاضي أنه في الحالة هذه راه هناك طرد تعسفي. علاش؟ لأنه أنت كمؤجر ما احترمتش حقوق الأجير، وبالتالي الأجير لهنا كيف انقطع العلاقة الشغلية كان بسبب المؤجر، يعني أنا القطع كان قبل الأجير، لكن شكون تسبب فيها؟ تسبب فيها المؤجر. ونحمد ربي أنه القضاء مشى في اتجاه حماية الأجير، واعتبر أنه إذا كان هناك مساهمات غير معناها مصبوبة، معناها ما يصبش على سينسيس، مش قيس يعطي في منح متاعه، لأنه تحب ولا تكرس أخويا نزار، أنا كأجير كطرف ضعيف ما نجمش أنا كل عام نعمل قضية قدام قضية شغل نقول راهو مش قيس خلص فيها الأجر حسب الأجر القانوني، ما نجمش نقول قضية باش نقول راهو مش قيس يعمل فيه منحة لباس شغل ولا منحة إنتاج، إذا كل منح معناها حماها القانون وأجبر المؤجر باش ينفذها. أنا كأجير كيف نقى روحي حقوقي هذه مش متوفرة، نق بإمكاني أن يتخلى عن العمل، وهذا التخلي لا يمكن اعتباره قطع علاقة شغلية من قبل الأجير، بل هو طرد تعسفي نظرا وأنه معناها سبب قطع العلاقة الشغلية معناها سببها تصرفات المؤجر.
0: إذا كان وسائل الإثبات هنا الكل متاحة، لكن تبدو صعبة شوية أحيانا، معناها أنه المؤجر يضغط على الأجير متاعه بشكل متواصل أمام بقية الزملاء، يبدو من الصعب أنه بقية الزملاء مثلا يشهدوا لصالحه. شنية وسائل الإثبات الأخرى المتاحة للأجير أنه يثبت كونه يتعرض لطرد مقنع؟ واقعيا كيفاش تتم المسألة؟ ربما أكثر وسائل الإثبات المعتمدة،
1: والله نجم حتى عن طريق معينة عن طريق المنفذ، يعني إذا كان أجير خاصة أحيانا ساعات تكون الأجير امرأة وتتعرض إلى هرس من قبل المؤجر نتاعها، راهو لهنا صحيح أنه كل قائل معنا الأجراء معنا مش بيكونوا في صف الأجير، لكن راهو أحيانا أنا الأجير يجي مع زميله، وكما تعرف راهو شهادة العمل راهو معمول بها قدام القاضي، يعني وقتاش الشهادة مقدوح فيها هي فقط في عندما يتعلق الأمر بعملة المنازل، لكن الأجير راهو شهادته سواء كانت لصالح المؤجر أو لصالح الأجير راهو المحكمة تأخذ بها، يعني لهنا يراه ينجم كما قلت لك ينجم يعمل حتى معينة على طريق المنفذ في أقصى الحياة أقصى الحالات ينجم يوجه حتى اليمين الحاسمة على المؤجر، راهو حتى اليمين أداء اليمين قدام قد الشغل معمول بها، معناها كل وسائل راهي ممكنة قدام قاضي الشغل ريانك باش القاضي يقتنع أنه هناك قطع تعسفي وإلا ما ثمش قطع تعسفي، يعني كل السلطة التقديرية يتمتع بها قاضي الشغل وانا نحيي القاضي الشغل في صدد هذا، لانه بالفعل عمل القاضي الشغل عمل مضني ومضني جدا، خاصه حجم القضايا الشغليه كما تعرف خويا نزار معناها حجم كبير كبير برشا، خاصه بعد الثوره معناها هناك عدد كبير من القضايا الشغليه اللي تم نشرها خاصه في اطار مجموعات، وللاسف الشديد احنا بالنسبه كسوا صفاقس واحد ولا صفاقس اثنين عندنا قاضي واحد، معناها قاضي شغلي في ابتدائي واحد وقاضي شغلي في ابتدائي اثنين، او القضايا الشغليه اللي تنشر
0: حجم مهول. نعم
1: حجم مهول، وهيك علاش للاسف الشديد انه معناها طول الاجراءات في القضايا الشغليه، يعني احيانا ساعات ملف شغلي يبقى بالاربع خمس سنوات باش تنفصلوا بين ابتدائي وسيناف وممكن حتى اكثر من ذلك. نقطه اخرى اذا كان مازال عندنا الوقت خويا نزار، زاد من بين الـ الـ الـ الحالات اللي نجموا نعتبروها طرد تعسفي حاله الفصل 21 مجلة الشغل، اللي هي معناها تحكي انه المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديه تم اجراءات خاصه يجب تحترمها. أنا من عالم تفقد الشغل وتفقد الشغل باش تكيف اسكو بالفعل المؤسسه تمر بصعوبات اقتصاديه ولا، دونك اذا كان المؤسسه تعمل غلق فجئي للمؤسسه تقول انا الغالب عندي صعوبات اقتصاديه وما مش نواصل وعملت طرد جماعي للعمل، لهنا في الحاله هذه راهو العمل من حقهم انهم ينشروا قضيه شغليه امام قاضي شغلي ويطالبوا بجميع الغرامات بالرغم ان المؤسسه تمر بصعوبات اقتصاديه، لان المؤسسه في الحاله هذه ما احترمتش فصل واضح وصريح هو الفصل 21 مجلة الشغل اللي يوجب على المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديه انها تمر بمراحل ويجب احترامها، وفي عدم احترامها لهذه الاجراءات راهو يحق للعمله اللي يتم طردهم للاسباب هذه انه يطالبوا بجميع المستحقات. وبطبيعه الحال هناك العديد من الاحكام اللي صدرت لفايت العمل ضد برشا شركات برغم لانها اصلا مفلسه، دونك لانها ريان كوحيت المؤجر ما قامش باحترام الاجراءات هذه.
0: نعم يعني السؤال ربما من الاسئله المهمه خلينا نقولوا يمكن السؤال الاخير، كيفاش المؤجر اللي تعرض للطرد التعسفي كيفاش يحمي حقه، الاجير عفوا اللي تعرض للطرد التعسفي كيفاش يحمي حقه قانونيا واجرائيا، وما هي التعويضات والغرامات التي يستحقها في هذه الحاله؟
1: بطبيعه الحال هنا اي اجير تعرض للطرد التعسفي ما عليه كان باش يتوجه القاضي الشغلي ويقوم بقضيه شغليه في ظرف سنه من انقطاع العلاقه الشغليه، لانه للاسف الشديد يعطيك الصحه الفصل 147 واضح يقول لك راهو معناها كل قضيه شغليه تنشر بعد مضي سنه من انقطاع العلاقه الشغليه راهي تمشي برفض الدعوه، يعني كاجي تعرضت للطرد ما عليا اني نقوم في اجل سنه من تاريخ انقطاع العلاقه الشغليه نقوم برفع قضيه شغليه امام قاضي الشغل بالمحكمة الابتدائية. ثم إمكانية للجوء تفقد الشغل، لكن أنا نشوفه ما أنا مش شرط ضروري
0: بالضبط. هذا السؤال، هل المرور بالتفقدية ضروري؟
1: لا مش هو الأكثر العمل اللي تعرضوا للطرد مش تفقد الشغل،
0: هو إنابة المحامي ضرورية كذلك؟
1: لا غير ضرورية، يعني
0: سهل صحيح لكن القانون ما اشترطهاش.
1: لا لا هي تسهل بطبيعة الحال لأنه قانون الشغل هي معناها مادة تقنية ومتشعبة جدا، وممكن الأجير ممكن يضيع حقه إذا كان يكلفش محامي، لكن إنابة المحامي غير وجوبية، يعني المواطن بإمكانه أنه يمشي للدائرة الشغلية وينشر قضية متاعه بدون تكليف محامي، والمحكمة أصلا مطالبة باستدعاء المؤجر معناها بالطريقة الإدارية، يعني حتى استدعاءه عن طريق عدم منفذ مش ضرورية، فقط نأكد على أنه يجب أن يقوم خلال سنة من انقطاع العلاقة الشغلية، لأنه يعني بعد سنة راهم بقاش ينجم يطالب حتى حاجة.
0: حتى حاجة. التعويضات
1: قلنا إذا كان معناها أثبت الأجير أنه مثلا مش تخلي وراه صار طرد والطرد كان تعسفي، لهنا عنده أولا منحة عدم الإعلام الطرد هي أجر شهر، مكافأة نهاية الخدمة معناها تنجب توصل حتى ثلاثة أشهر، وغرامة الطرد لهنا القانون يقول لك القاضي له السلطة التقديرية باش يعطيه من شهر إلى شهرين عن كل سنة أقدمية.
0: نعم
1: هذه هي إجمالا التعويضات اللي نجم يطالب بها الأجير عند ما يتعرض إلى الطرد التعسفي.
0: سؤال وصلنا على الصفحة، هل تستغرق القضية في الطورين الابتدائي والاستنافي علاش ضحكت سي احمد؟
1: خاطرش اي مده باش يقول لي باش نصدقوا، خاطرش انا كيما نقولوا
0: هو سأل قداش تستغرق عام عامين؟
1: لا لا لا للاسف شديد معناها بين ابتدائي واستئناف ما اقلش من 3-4 سنين اذا كان مش اكثر. انا عندي بعض الملفات شغلية عندها اكثر من 6 سنوات ما زلت ما تفصلش للاسف شديد، معناها المده طويله برشا،
0: معناها تطبيقيا تبطى القضايا هذه الفصل فيها
1: تبطى برشا، لان عدد القضايا تضيع، لانه معناها انا كيف نصدر حكمي بعد 6-7 سنين نجم كيف نجي باش ننفذ على المؤجل ما نلقى حتى شيء للاسف الشديد.
0: اذا كانت تمر 4 سنوات باش يتحكم هو بعد سيروره الحكم الاستئنافي، معناها معناها الحكم الاستئنافي قابل للتنفيذ
1: اكيد، لانه التعقيب لا يوقف التنفيذ كما تعرف خويا. نعم. يعني اذا كان عندي حكم صادر من محكمه الاستئناف هيك الحكم يعتبر نهائي، وبالتالي حتى ولو تم تعقيبه التعقيب يوقف التنفيذ.
0: معناها نجم نقعد نستنى 4-5 سنين بين ابتدائي واستئناف
1: اقل حاجه. صدقا خويا نزار اقل حاجه انا عن تجربه القضايا الشغليه ما راهو نجي اللوم راك ما تنجمش تلومه، لانه كما قلت لك القاضي الشغلي راهو ملزم، انا هو قاضي واحد ملزم بحضور الطور الصلحي، انا كل القضايا الشغليه تمر بطور صلحي، ومن بعد بطبيعه الحال جلسات حكميه جلسه تبادل تقارير، ساعات يلجا الى اجراء تحريرات مكتبيه.
0: وقت الاجراءات هذه
1: يعني اجراءات طويله، دونك هيك علاش المده طويله برشا.
0: شكرا لك سي احمد، يعطيك الصحه. 70-64-280 بعد موجز الانباء. خليها احلى.

مرحبا بكم. أطلقت جامعة صفاقس اليوم رسميا قطب المؤسسة الناشئة الجامعية وفقا لما ذكره نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي حسن المنيفة. ذكر مدير الحج والعمرة أنيس المزوغي بأن 4612 حاج وصلوا المدينة المنورة في 18 سفرة وثلاث سفرات وصلت مكة وأدوا طواف القدوم وزاروا الروضة الشريفة. أشرف وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني اليوم على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تحديث البنية التحتية الصحية وتحسين حوكمة المشاريع وتسريع الرقمنة وتطوير التجهيزات الطبية المتقدمة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. استهدف حزب الله ظهر اليوم آلية نميرة الإسرائيلية في بلدة دير سريان جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية. نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال، بدأت المباحثات ظهر اليوم بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان والبقاع الغربية. نهاية هذا الموجز وعودة لبرنامج مالك وما عليك مع الدكتور نزار بوستة. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.
2: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
3: سبيسيال سبور.
4: أنصر بيعي معكم اليوم في سبيسيال سبور من الأربعة غير داجين حتى للستة ونص. ملعب طيب المهيري في صفاقس يحتضن لقاء سيسيس والنجم الرياضي الساحلي انطلاقا من الأربعة متاع العشية. فتحي صامت يعلق على المقابلة، كونوا في المتابعة وأمسية رياضية شيقة.
1: إذاعة صفاقس عشرة دائمة.
5: تحياتنا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع إلى فضاء مالك، وما عليك فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة 53 دقيقة، موعد انطلاق النقل الرياضي لمباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي. نرحب مجددا بالأستاذ أحمد معنا في تأمين كل الأجوبة عن أسئلتكم اليوم. مرحبا بك سي أحمد.
6: وبيك عيشك.
5: يعطيك الصحة. البداية كانت بالطرد التعسفي وقانون الشغل وما أدراك ما قانون الشغل. نفسح المجال الآن للسادة المستمعين للاتصال والتواصل معنا على الرقم الهاتفي 70-64-280 لطرح ما شاءوا من استفسارات قانونية، دائما في إطار احترام ضوابط هذه الحصة، عدم التعرض لأسماء الأشخاص والجهات العامة والخاصة، وعدم التطرق للقضايا المنشورة. يعرفوا قانون الحصة، اسم الله عليهم وما شاء الله. نمشي لاستقبال دفع أولى مكالمات الهاتفية. شكرا للزميل منعم. المكالمة الهاتفية الأولى، لو مساء الخير.
7: ألو.
5: مرحبا بك.
7: أيوة أنا حميدة.
5: مرحبا أختي حميدة، تفضل سؤالك. أي؟
7: أنا سؤالي عندي أربع ثلاثة قضايا.
5: تفضل.
7: أنا خدمت في المطمدية وفي الولاية، خدمت 20 عام وشكيت بهم، وعندي ثلاثة قضايا من حقي.
5: شنو موضوع الشكاية هذه؟
7: الشكاية هذه نحب مرتب، نحب بعد ما تقعدت نحب مرتب.
5: أنت خدمت 20 سنة بأي صفة؟ مرسمة معناها؟
7: خدمت 20 سنة في وقت متاع برجيبة، متاع الحضاير، متاع بعد برجيبة وبعد بن علي، وعمل لي بن علي متاع كرني متاع 2006، وصبوا علي صبوا علي صبا ضعيفة ما عملت لي حتى شيء.
5: معناها تقعدت من المعتمدية ومن الولاية؟ ومن الولاية.
7: تقعدت من المعتمدية ومن الولاية من المجلس الجهوي. وتقعدت 2016. من 2016 ما طبنيش حتى دوره.
5: من 2016 توصلت مع مصالح الصندوق ولا؟
7: نمصلت معهم للمحاكم وثلاثة قضايا.
5: شنو قالوا لك الصندوق، صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية؟
7: الصندوق متاح يقول لي برا طالبين في المحاكم في الوحيد اللي عملتهم طالبين فيهم 5 ملايين يصبها من المجلس الجهوي. المجلس الجهوي ما باش يصب لي 5 ملايين.
5: معنى الحكم اصدر اللي فايتك هك ولا؟
7: عندي ما صادرين الحكم ثلاثة، يعني الأربع الثلاثة حكام
5: وما تنفذوش. الأحكام صدرت وما تنفذتش، هذا هو؟
7: هذه هي الأحكام صدرت وما تنفذتش، والخبير والكل محاضرين تحت مني، عندي توا وراق تحت مني ما غير فايدة.
5: به به به
7: لازم نعرف هل عندي حق هل ما عنديش.
5: واضح، إذا كان القضاء تاك حقك أكيد عندك حق. شكرا لك أختي حميدة، نجاوبوك يعطيك الصحة على الاتصال. تعليقك
6: والله تعليقي مات. للأسف شديد خوي نزار، أنه تعرف الأحكام الصادرة ضد الدولة كما المجلس الجهوية وكل راه يصعب تنفيذها. يعني صحيح هي حسما قاعدة تقول أنه ثم أحكام صادرة لفائدتها تلزم المجلس الجهوي بشي يدفع المساهمات المتخلدة في ذمته، لكن بطبيعة الحال طونك ما نجموش تنفذ الأحكام هذوما، وطونك المجلس الجهوي ما قامش بإيداع المساهمات نتاعه لدى مصالح الصندوق الوطني والنظام الاجتماعي، بطبيعة الحال لهنا الصندوق باش يرفض منح التقاعد نتاعها، لأنه كما تعرف راهو ثم شرط ضروري يزمو يكون متوفر الكونديسيون دو ستاج نعبروا عليها بالفرنسية، لو مينيموم يقول لك على الأقل 10 سنوات مساهمات فعلية تم إيداعها لدى مصالح الصندوق الضمان الاجتماعي. إذا كان الأجير ما تحصلش على هذه المدة الكافية راهو معناها يصعب، إذا كان مش مستحيل باش يتمتع بالجراية نتاعو.
8: واضح
6: قبل سينسيس.
8: واضح، شكرا ليك. معناها بعض الأحكام اللي ما تجدش طريقها للتنفيذ تحير شوية. نمشيو لاستقبال المكالمة الهاتفية الثانية. لو مساء الخير. ألو، عسلامة. مساء النور.
9: عسلامة يا خويا. عايشك يا عايشك.
8: مرحبا بك، شكون معنا أختي؟
9: أنا مدام كمون من ساقس.
8: تفضل مدام كمون.
9: أنا والله حبيت نقدم شكوى عندنا واحد.
8: احنا هنا مش شكوى، احنا هنا للاستفسار.
9: لا لا لا لا
8: لا، احنا جهة قضائية أمنية
9: في الشارع نسمع فيك. كان أي للسقوط يا أخي، الدولة هددته. هو فيه مكتبة وفيها معتها كانت فيه شعبة قبل اللوطة، معتها دير معتها بالواحد 400 تقريب منه و600 منه، معتها وهالكياس هو
8: حاول تبسطنا الموضوع باش نفهموك ونجم نجاوبك.
9: هي أرضية متاع دولة متاع حاكم، معناتها فيها مكتبة الفوق وفيها معناتها اللوطة، فيها حمارة اللوطة معناتها.
8: أيوة.
9: وقت طلبنا منهم يحط مثلا يحطون 400 مثلا ما يقيموهاش، من عم ناول هو تهد ومازال الشغل قايمة يا أخي. السياسة بناوه راهو مشينا للبلدية، مشينا للمعتمد، مشينا للوالي.
8: أنتم تضررتوا من الجدار هذا اللي
9: هي تعرف
8: يا أختي. اسمعني قبل، اسمعني شوف، نجموش نتكلموا مع بعضنا ونسمعوا بعضنا. نسألك ومن فضلك جاوبني، السياسة هذايا تابع ملك الدولة هكا؟
9: أي ملك الدولة.
8: وأي للسقوط؟
9: وأي للسقوط والدولة هددتوا.
8: باه، وين الإشكال توا؟ المشكلة وين؟
9: المشكلة قلنا لهم طولنا فرع هيك، الفرع متفكروش يا اخي شدوا صحيح باش
8: يتفكروا
9: والله وعلى مشكلين ايدي خفيه.
8: الفرع شنو هي الفرع نتاع شنو؟
9: المكتب مكتب نتاع حكومه نتاع دوله، هو رزق دوله، مندوب الثقافه. مشو معناتها مشو قالوا عنا رخصه من مندوب الثقافه باش نسكروا. قالوا له باهي، حط لنا حتى باب، حتى 30 سنتيم يزي.
8: اش تعملوا به الباب هذايا؟
9: حتى نقعدوا في طام ما سيرش، ما حسناش ما حسناش بالواحد. وهي الزقط وهي تعرف محطه بطاكا في تلك جرنده كلمة تافهه، محطه بطاكا هي معناتها اللي مش يخرجها ويعاود يرجعها، معناتها باش يقلي خبيه.
8: توصلتوشي مع مصالح بلديه ربما؟
9: توصل مشينا للمصالح البلديه ومشينا للمعتمديه ومشينا حتى للوالي اصلا.
8: معنى انتم ما عندكمش، انتم ما عندكمش بلاصه منين تمروا منها هكا؟ هذا هو.
9: لا شيء والله، وكان حد
8: معنى هو مدخل عمومي ومدخل خاص، والله مش واضحه الوضعيه بالضبط.
9: هو ما خدك، احنا ندخل من زنقه فهمتي. زنقه تقفى كوشة وقفى الواحد في الدق برندة كيلو مثل ثلاثة، هي طويلة محطة بطاكة معتها الزنقة، ووقف من جهد الواحد ولد رحمة معتها الواحد معتها يخرج عفقية معتها قريب للكيس. الناس كل مسقادي رو تعرف الجيران كل مسقادي
6: معتها الناس كل مسقادي. كان بالفايدة اللي مو هكا ولا معنا حسما نقص نفهم معنا كيف ايه شو المشكلة معنا كيف هو
9: علاش بناوها وقت طلبنا منهم حتى يحطوا بيدك او حتى
6: معنا بعد ما تهد. سامحني اختي، بعد ما تهد عوده بنيت الدوله ولا كيفاش؟
9: لا مش ما تخيلش الدوله تبني، ما تخيلش.
8: انتم ما عندكمش بديل للمرور سي مدام كمون؟ ما عندكمش بديل؟
9: عندنا بديل، عندنا اميقه الزنقه طويله، الزنقه قد محط الكاس قبل ما تحط الكاس قد باراليلي يوم الكاس.
8: هذا موضوع خلصي. هذا والله موضوع. شكرا لك على كل حال مدام كمون، يعطيك الصحة على الاتصال.
9: اسكو هو عنده الحق باش يقيم سياسة كيكا
6: هو. سمحني
8: ما نعرفوش احنا، ما نعرفوش حتى الجهة اللي تحدث عليها انت. شكرا لك مدام كمون، يعطيك الصحة.
6: هو ملك دولة، معناها هي بتبعت الحال الدولة تتصرف كما تحب، معناها في
8: أملاكها
6: في أملاكها. معناها ممكن هي الإشكالية نتاعها أو حاط لمسألة العقار المكتنف، إذا كان بالحق سمع عقار مكتنف ما عندوش حتى مدخل راهو ينجم يقوم على الاجوار الكل والمحكمه تكلف خبير والخبير باش معناها يحدد شنو المدخل الاقرب لهذا العقار
8: والاقل كلفه. لكن هي تقريبا تحدثت اولا على ملك الدوله وقالت عندنا بديل منين نتعدى وفما بديل منين نتعدى لكن اطول معناها هذا هذا هذا هذا هو
6: دونك بقاش نجمو نتحدثوا على عقار مكتلف.
8: شكرا ليك سي احمد. نمر الى مكالمه هاتفيه جديده. لو مساء الخير.
10: مساء الخير.
8: مساء النور. مرحبا شكون معنا؟
10: معك فريد من القيروان.
8: مرحبا يا سي فريد. وبالمناسبة تحية لزميلنا فريد عبد الجواد في توزيع المكالمات اليوم.
10: تفضل. الاسم على الاسم.
8: مرحبا بك سي فريد. تفضل.
10: ربي أنا عندي إشكال عقاري.
8: نعم.
10: وأنه الوالد قبل ما يتوفى معناها الله يرحمه عايش تعيش شراء معناها قطعة أرض من عند أخته وباعها لمرته. باه وقت اللي قايدوها معناها عند اللي كتبها لهم كاتب عمومي. باه الوقت اللي معناها لو مشينا باش نعملوا القسمه الدفتر خان ما تعرفش بيه قال كذا ما دام عن طريق كاتب عمومي مرفوض يعني. عملوا هما عملت هي قضيه نتاع ابرام كاتب توضيحي.
6: لا ما يجيش.
10: وقت اللي بعد عامين تقريبا وشهرين باش المحكمه حكمت فيه وقتها بي معناها رفضتها القضية
6: أكيد.
8: أيوة
10: علمناها احنا بالحكم وفي رجال تدارني احنا انا استلف عملت الاستئناف تعمل من اكتوبر الفارت الى يوم الناس هذا ما جانا حتى شيء ما دور حتى شيء. معناها السؤالية سؤالي للأستاذ عندنا المعنى بين الحب بين الوقت هذاك والاستئناف نجم يبدأ اكثر معناها يقعد اكثر من هكا ثم بالنسبه للحكم معناها الحكم اللي وقع ذاك معناها ينجم بمرور الوقت يريح ولا ما نورمال معناها عادي معناها ينجم
6: يبقى الحكم شابي رفض الدعوه هكا ولا
8: بيرفض الدعوه
6: رفض الدعوه هو الحكم شابي الابتدائي مش رفض الدعوه
10: رفض الدعوه
6: اي اكيد باش يتم برفض الدعوه تعرف علاش لانه راهو بالنسبه للعقارات المسجله يعني لهنا تيتر فونسي راهو تحرير عقود البيع ضبطها القانون يا تكون عن طريق عدل شهاد او محامي او
8: محرري دار ملك
6: عقاري يعني اذا كان يتم تحرير اي عقد على خلاف الصيغه هذه راه يعتبر ما وكان ما صارش. أنا القانون واضح وصريح في خصوص العقارات المسجله يعني كيف يقولوا تيتر بلوك
8: حمايه الاطراف
6: يعني لهنا حمايه الاطراف يعني اصلا معناها انت كيف يتم تحرير عقد عادي بكاتب عمومي راه المالك اللي موجود في رسم العقاري بشقه هو نفسه يعني معناها يكون المالك اسمه أحمد مثلا وانت معناها بالرغم اللي انت المالك الأصلي بعته بعقد كما قد تقول انت معناها عقد عادي دونك لا العقد مش يتم ترسيمه بداية الملكية العقارية ويبقى المالك الأصلي الموجود في الرسم هو نفسه مش يتغير إذا الملكية العقارية باش ترفض الترسيم.
8: فقط حبيت نسألك قبل ما يكمل يعلق الأستاذ المحامي شنو قال لكم على حكاية الأجال معناها أنتم كي حكيتوا مع المحامي شنو قال لكم قلت الأجل بطا شوية
10: الاستئناف بتاعي ما أنا مستوبة حتى تو
6: هي لازم يبطا ما أنا عادي أي. شوف سهل برشا بالنسبة للأحكام اللي تم استئنافها راهو ما يتعين في الاستئناف إلا ما يتم توجيه الملف الابتدائي من المحكمة الابتدائية لمحكمة الاستئناف وهيك معناها ياخذ وقت وبطبيعة الحال لهنا المحكمة الابتدائية ما تنجم توجه الحكم لمحكمة الاستئناف إلا ما يتم رقن الحكم الابتدائي يعني أنا ما تنجمش محكمة الابتدائية توجه الملف لمحكمة الاستئناف إلا ما يكون حكم جاهز
8: تخرج نسخة تنفيذية
6: لا نسخة تنفيذية خرجها للمتقاضي لكن أنا كمحكمة باش نجم نوجه الملف لمحكمة الاستئناف راهو إلا ما يكون الحكم ملخص ومرقون وممضي من قبل القضاة اللي صدرته
8: وهذا بتوع المحامين يسعوا في المسألة هذه
6: إيه احنا نسعوا احنا بالنسبة لنا احنا اذا كان باش نعملوا على المحكمة باش ترقى نرى ونجمع قد حتى بالعامين ثلاثة دونك احنا حرصا منا على حقوق المواطنين ناخذوا معناها النسخة اللي مكتوبة بخط اليد بتاع القاضي نرقنوها ونرجعوها للمحكمة
8: وإذا عرف حسن الحق
6: اي الحمد لله معناها تسهيل اللي نراه فهمت خادش ما نجموش نحملوا المحكمة اكثر من اللي تنجم
8: في حدود الاطار البشري نتاعها
10: صح معناها
6: يا استاذ
10: بدي اسمح لي اخر سؤال قبل ما معناها فكر الفتره نتاع الانتظار هذيك الحكم يبقى هو ما يتيحش ولا ما يتيحش
6: هو الحكم تم استئنافه تو يتعين في الاستئناف تو بتبعث محكمه الاستئناف تو توجه استدعاء للمحامي اللي قبل الاستئناف وتقول له راهو ملفك تعين بتاريخ كذا كذا باش تبلغ مسند الاستئناف نتاعك.
8: شكرا لك يا سي فريد يعطيك الصحه على الاتصال. مرحبا اخويا مرحبا الى اللقاء. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه. لو مساء الخير.
11: الو عسلامه.
8: يسلمك مرحبا
11: عايشك
8: بالله. انا معنا الساعه
11: عسلامة، أنا مواطنة من فاقس.
8: هذا أختي المواطنة.
11: أنا عندي معناها ورثت على أبويا، وكانت القسمة قضائية ما بيني وما بين خويا، وتعبت عليها والكل، خذيت حقوقي وخذيت أوراقاتي متاع تيتر بلا. نحب نسهلك، معناها تيتر بلا معناها هو حجة، معناها فيها معناها حجة رسمية، لا فيها لا هكا ولا هكا، هكا ولا احنا
6: عندنا سؤال. سامحني اسالها. شوف شوف سامحني، العقارات اللي معناها خليها الوالد الله يرحمه كلها تيتر بلو، كلها رسوم عقاريه،
11: كلها كل تيتر بلو، وكيف قسمنا
6: خارج العاده،
11: كيف قسمنا احنا عن طريق
6: المحكمه،
11: عن طريق المحكمه
6: اكيد. المحكمه كلفت خبير،
11: اي عملت خبير وعملت
6: والخبير عمل مشروع مقاسمه لهنا، مثلا مش راضي. راه شوف اذا كان ما يصيرش اتفاق بين الورثه، راهو القاضي المختص في القسمه باش يعمل قرعه، وحسب القرعه هيك راك باش كل واحد باش ياخذ العقار اللي جاء، وبعد كيف يصدر حكم القسمه بطبيعه الحال يتم تسجيل الحكم القسمه في القباضه، ويتم ترسيم هيك الحكم لدى إدارة الملكية العقارية باش كل طرف ياخذ منابه في الرسم العقاري.
11: انا خذيت ورضيت في الاخر، رضيت وكل شيء مريقل في الشركة
6: اللي دارت الملكية العقارية. اي نعم.
11: المفيد احنا كي خذيت قدمة عندي عندنا زيتون فيه، انا عندي فيها معناها عندي التيتر بلو نتاعي، والخبير خلى المدخل مني ندخل على خويا، فهمت؟ على خاطر عندي زيرين معناها، وقال لي لا انت ما عندكش مدخل. مشيت للشركة العقارية وخرجت المقاسمة، والمقاسمة كي قريتها فيها انه الخبير عمل كل شيء، معناها الحدود وعمل الدنيا الكل وكل شيء، ما خليتك التيتر بلا كان كل شيء مبيدل. علاش تو بعد قداش من عام يقول لي انت ما عندكش حق؟
6: كيفاش معناها اذا كان
8: شكون اللي قال لك ما عندكش حق؟
11: اخويا اللي بجنبي هي
6: ويساعده. انت عندك حكم قضائي قضاب القسمة، والقسمة اللي حددها الخبير بطبيعة الحال الخبير بشي يعمل مقاسمة، راهو بشي معناها القسمة باش تكون حسب معناها مصلحة كل الورثة، معناها ما ينجمش أطراف. صحيح. دونك لهنا بطبيعة الحال ما ينجمش الخبير المنتدب من قبل المحكمة يعطيك عقار بدون مدخل. أكيد راهو أرجع لنص المقاسمة وأرجع للاختبار تو تتأكد أنه راهو كل العقارات اللي تم اللي تمت قسمتها راهو يتم تخصيصها بمدخل مستقل.
8: شكرا لك اختي الكريمه، يعطيك الصحه على الاتصال.
11: شنعمل معاه؟ كان خرجت المقاسمه، والمقاسمه معناها خرجتها ودفعت عليها من اول وجديد بعد ما عندي تتربل.
8: نجاوبوك شكرا لك، حتى ما يتحولش الموضوع لحوار. شكرا لك، تفضل سياح.
6: كما فهمت راهو تمشي تتاكد من الاختبار، معناه ينجم حتى يفهم المحامي بتاعه، خاطر انت ما تعرف قضايا القسمه ينبت المحامي وجوبيه، راهو الخبير اكيد راهو كيف عمل مشروع مقاسمه راهو يزمو يرضي كل الاطراف، ما نتصورش انه خبير يعمل قسمه ويخلي عقار من العقارات بدون مدخل، راهو كون متاكد انه المدخل مذكور في النص
8: المقاسمه. هي تقول لك منعني معناها ماديا من الدخول او استاثر بكامل
6: هكاك تولي تنجم تعمل دعوه حوزيه في كف شغب ضد شقيقها، ومعناها وتقدم معناها المؤيدات نتاعها، وبطبيعه الحال المحكمه باش تصدر حكمه بكف هذا الشغب. ومع عليه كان يمتثل الحكم الصادر على محكمه الناحيه، كما تعرف انه قاضي الناحيه هو اللي مختص في القضايا الحوزية.
8: قد يكون حتى يرتقي إلى معناها شكوى جزائية إذا كان.
6: أكيد.
8: علاش لا؟
6: أنا خاصة هو رسم عقاري.
8: رسم
6: عقاري. معنى المسائل اللي تتعلق بالعقارات المسجلة تنجم ينجر عنها جريمة، راهو معناها ارتكاك كما نقولوا
8: اعتداء على عقار مسجل.
6: اعتداء على عقار مسجل، ثم جريمة منصوص عليه في المجلة الجزائية.
8: شكرا لك سي أحمد. 23 دقيقة 70 164 280، وناخذ مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. الو عسلامة.
12: وعليكم السلام عليكم.
8: شكرا لك، شكون معنا؟
12: مدام سعاد.
8: تفضل مدام سعاد سؤالك.
12: بلي انا عندي اشكاليه انا وجاري. جاري بيناتنا طبيعه يعني فهمتي. مشاغر الحشيش ما غير ما يقول لي يعني ما غير ما يشاورني. الحشيش هذيك من النوع اللي يسرح برشا، فهمت؟ حتى ولو يزبو يسرح
8: غرس نباتات مضرة أضرت بيك معناها
6: جسماء جسم نسألك معناها الشجار الكبار جسماء في الكلوتيرة
8: هيك هيك هيك اللي عودها هكا تطويل برشا وتصير مضره وفيها اشواك وغيره هكا
12: ايوه وحسيكم مثل الحشرات والكل فهمتي
8: واضح
12: تحط الوسمه نحيه راهو صاحب المضره مو صاحب
8: اكيد اكيد
12: احنا جيرين وكل قليله انا ما نحيش برشكي
8: شكيت ولا ما شكيتش
12: مشيت مشيت عملت كاتب البلديه انا ومرت خويا ما عندنا خدمه بعضنا يعني بحذا بعضنا يعني مش
8: واضح ايوه
12: مشينا عملنا كتب بلدية البلدية جاءوا وما قصروش شافوا قولي هي تعمل بي قضية
8: عملت قضية ولا ما عملتش
12: ما انا ما عنديش امكانية باش نعمل
8: محامي مش نجاوبوك على السؤال متاعك كامل شكرا لك مرحبا بيك وبقى معنا في الاستماع تفضل استاذ
6: نبدا بقالت الظروف ما تسمح لهاش بطبيعه الحال تعرف القانون واضح تنجم تعمل مطلب اعانه عدليه والمحكمه لجنه الاعانه العدليه باش تسخر لها محامي معاد المنفذ باش تقوم بالقضيه نتاعها هذا فيما يخص الظروف الماديه نتاعها
8: واضح
6: انا ساهل برشا بالنسبه للقضيه اللي باش تقوم بها باش تعمل قضيه في رفع مضره واضح وجلي انه الاعشاب اللي قام بها الجار نتاعها راهي ضرت بالعقار نتاعها والضرر هذه ثابت يكفي ان تعمل معاينه عن طريق المنفذ وتقوم بقضيه في رفع مضره طبقا للفصل 99 من مجله التزامات العقود والمحكمه لهنا باش تكلف خبير
8: بالضبط
6: الخبير هذا باش يطلع الغاديكا وياكد انه ثم اضرار والاضرار هذه ما نجمو نتفاداوها الا ب قص الأعشاب هذه
8: بإزالة
6: المضرة والمحكمة تمشي معها ونعود نرجع مسألة الإعانة العدلية راهو معناها تشمل التكليف محامي عادي منفذ وكذلك خبير يكفي أنك تأخذ شهادة فقر من المشيخ وتصب مطلب إعانة عدلية والمحكمة تكلف لك تقوم بكل اللازم
8: تعطيك المحامي
6: وعادي منفذ والخبير زادا
8: مهم جدا المؤسسة هذه إن شاء الله معناها تتواصل المؤسسة هذه
6: الحمد لله
8: مؤسسة الإعانة العدلية اللي حكينا عليها في عدة مناسبات نمشي المكالمة هاتي فيها جديدة لو مساء الخير ألو عسلامة
13: عسلامة
8: مساء الخير
13: عسلامة خير
8: يسلمك خويا شكون معنا حاول تسمعنا فقط من التليفون لأنه في عنا رجع صدى كبير برشا حاول تسمعنا من التليفون فقط نسمع فيك
13: عسلامة سي نزار
8: يسلمك مرحبا شكون معنا
13: وبيك بربي مواطن متفاقس
8: تفضل خويا
13: بلي انا عندي شيك تسرق لي من الكهرباء فهمتي في مونطون معناها فهمتي وعندي مونطون في الكونت يعني فهمتي خليت سنتين نون كونفور في الشيك
8: باهي
13: الحكايه توا عندها 10 سنين
8: باهي
13: فهمتي عملت محامي وعملت بحث هونيه وطلع سيدي بوزيد يعني فهمتي
8: بعد
13: في المحكمة توا 8 سنين في ديبوزيت ما حبوش يعطيوني الدوسي يعني عامل محامي يمشي ويجي ما قيتشين ما قيتش حقي والله وعندي فلوس في البنك يعني فيها فهمتي
8: واضح
6: عملت اوبوزيسيون للشيك ولا اللي سرق له
13: نعم
6: عملت اوبوزيسيون للشيك اللي تسرق لك ولا
13: عملت كل شيء عملته امور قانونية كل شيء قعدت غادي بشامل من الشرطة نتاع سي ديبوزيت ما قواش السيد تحول للمحكمة ما حبوش خرجونا من المحكمة جملة
6: توا 8 سنين عنده ما حبوش خرجوه معناها تم استدعاء المتهم عرفوا المتهم ولا
13: المتهم ما نعرفش عليه لا عرفوا لا جابوه ولا ما جابوش يعني امور سكري ما فهمتش المفيد الدوسي تحول من الشرطة نتاع زيد بوزيد للمحكمة من المحكمة غاديك المحامي يمشي 3 ولا 4 مرات لا عرفوه لا عطوه ولا صرف العدل
6: معناها الابحاث سي تمت وبحث البداية استكمل العمل نتاعو كل وتم إحالة الملف للمحكمة البدائية هكا ولا
13: في سيدي بوزيد
6: اي
13: ما حبوش يخرجوا من غاديكا وانا عندي فلوس مسكرة يعني
6: مش ما حبوش يخرجوا معناها يحاول المحامي نتاعك يمشي للنيابة العمومية يتصل بالنيابة العمومية الموجودة في سيدي بوزيد ويعمل لهم تذكير انه راهو المحضر الذي راهو تحال بتاريخ كذا كذا ويعمل مطلب فصل فهمت

0: اللي نجم نفهمه ينجم يكون معناها كما نقول البحث البداية ما عثرش على المتهم. معناها لهنا بطبيعة الحال معناها التهمة لمن ستوجه إذا كان السرقة صحيح موجودة والسارق شاك مثلا ما سبوش. دونك بطبيعة الحال كباحث بداية أنا شنو ينجم يعمل؟ أكيد راهو أرجع المحضر الأبحاث للنيابة بدون استكمال الإجراءات اللازمة لأنه ما تمش العثور على المتهم. هذا اللي حسب ما فهمت.
1: واضح، شكرا لك المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: يسلمك، شكون معنا؟
2: معكم لطفي.
1: سي لطفي.
2: بالله قضية شغلية. الله
1: يعافيك. تفضلي.
2: لا خادم في مؤسسة الساقس شوفير عند القضية تو عنده جي 43 مثلا هي في التعقيب وخرناها ويخر جلسة
0: شو التعقيب؟
2: لا مشد الخبير بعد الخبير ما
1: باي انت خدمت انت خدمت ساق تم طردك هكا
2: باي قبل ما يطردني ولا شاريه معش يعطينا فيها في وقتها نطلب 3 شهور 4 شهور
1: باي
2: تفقدية كلموه بعدك عطوني ورقة تفقدية باش نمشي بها للمحكمة.
1: واضح.
2: وبعد قعدنا 6 شهور قاعدين سميك في البارك وهو معاش يجي الإدارة كاملة معاش يجو تفقدية عملونا معاينة وعملوا كتبونا في الورقة
0: غلق أكيد غلق مؤسسة
2: غلق المؤسسة بغير
0: احترام الإجراءات القانونية وهو كذلك
1: أي من بعد شنو صار؟
2: هزنا المحكمة وكل شيء ثم تم حتي
0: معناه أنتم مجموعة العمل عملتوا قضايا شغلية في المحكمة
2: 21
0: ده سهل برشا. وين وصلت القضية في الابتدائي؟ أكيد راهو إذا كان طالبتوا ب خاطرش إذا كان ثم المطالبة فقط بغرامة الطرد راهي مش باش تطول برشا. وقتاش تطول؟ وقت اللي الطالبات نتاعك ما انحصرتش على غرامة الطرد. هنا في الحالة هذه إذا كان حبيت من ناحية لباس الشغل من ناحية الإنتاج من ناحية راح سنة وخالص الأجر إذا كان ثم أجور مش خالصة بطبيعة الحال كقاضي شغلي من الجمش يقوم باحتساب كل هذه المنح. دونك شنو نجم يعمل؟ يكلف خبير في المحاسبات، الخبير هذا هو اللي باش يحسب المنح هذه.
2: سامحني لحظه.
0: اي
2: اي صار هو هذا كل شيء عملنا
0: اي مشيتوا الخبير ولا مشيتوا الخبير ولا
2: هي عملنا خبير
0: وعملتوا جلسه مع الخبير واعطيتوه هيك التسبقه بطبيعه الحال
2: عطينا التسبقه وخلصناها نهائيا
0: وبعد معنى الاختبار سي جاهز اصبح جاهز.
1: سؤالك وين يا سي لطفي؟
2: البلد يحكمها القاضي.
0: أي هي أكيد بالنسبة غرامة الطرد مكافأة الخدمة ومنحة عليهم بالطرد راهو يحسبها القاضي شغلي. الخبير يحسب فقط الفوارق في الأجور والمنح الغير خالصة. هنا حسب قسنا من عندك الاختبار سي جاهز وخلصتوه فهمت؟ ودونك لهنا المحامي نتاعك تو باش يقدم الطلبات نتاعو النهائية ويصدر الحكم بحول الله. ما بقاش المسألة طول. دونك الاختبار جاهز معناها المسألة ولات مقترنة بتقديم وتحرير طلبة النهائية متاع المحامي متاعكم وبينتورة وتو يصدر الحكم ضد المؤسسة متاعكم بحول الله.
1: شكرا لك يا سي لطفي يعطيك الصحة على الاتصال. نمر إلى مكالمة هاتفية جديدة 70-64-280. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
3: ألو عسر
1: يسلمك عسر. مرحبا شكون معنا؟
3: لباس
1: الحمد لله.
3: صالح قصد الله من حنش.
1: مرحبا يا سي صالح تفضل خويا.
3: اسمع عندي وليد عمره 16 عام خدم في معمل وكلمك من برشا مرات.
1: أيوة.
3: خدم في معمل رمتني ومات لي في المعمل
1: الله يرحمه.
3: تعيش. مات في المعمل ما صورت منه شيء تو 10 سنين من 2016
1: حادث شغل معناها
3: حادث شغل هزه كنت تضرب هزه مول المعمل طيشه في السبيطار وتعدت في الطويل الغدوه
1: حول ولا قوه الا بالله
3: فهمتني. ومن بعد كيف طرفك أموره ورجل أموره ولا يصب لي في شهريه طفل ثلاث سنين يصب شهريه باسم المرأة متاعي.
1: أيوة.
3: وعندي تواصيل عندي يصبها في البوستة شهرية وتوي كي يبدل اسم الشركة ونكرق ما لا يخدم معي لا نعرف.
1: أنت ما تشكيتش فماش قضية منشورة؟
3: ثم زوز قضايا منشورين وقضية جلستها أمس ناي والكيس
1: بيه؟
3: الكيس قالوا لي ما سبش عليه وما معناها صغير وعمره 16 عام
0: يستمع. هو معناها المخالفة الأولى ارتكبها المؤجر هو أنه شغل عامل دون السن القانوني هذه مخالفة يجب يتعاقب عليها جزائيا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كيف صارت الوفاة؟ تم التصريح بالوفاة ولا لدى مصالح الصندوق ولا
3: ما نعرفش.

0: ما صارش لانه هو موش ديكلاري اكيد مؤكد
1: مش ديكلاري.
0: لهنا شوف الحل الوحيد لهنا حبيت نسالك تحل بحث تحقيق في الغرض ولا قدام قاضي التحقيق؟
1: عندي عدد القضية نتاع علي الدين حادث قاضي التحقيق الأول.
0: هي يعطيك الصحة، أنت توا كبش في قاضي التحقيق هو اللي باش يعطيك حقك راهو. لأنه لهنا أيوة
1: هذيك تحكم فيها 4 شهور سجن للي يدور به الماكينة. والسلام عليكم، هذا هو نايم ما صورتش حتى.
0: أنت تنطلق خاتشوف نحكي تو بصفة عامة باش الإفادة للناس الكل.
2: ياسي صالح شوف فقط أنت مازال عندك سؤال آخر باش نجاوبوك؟ عندك سؤال؟ باهي شكرا لك،
0: سمعنا
2: شكرا لك، ابقى معنا في الاستماع فقط، شكرا لك.
0: باش نحكي بصفة عامة حتى تكون الإفادة للجميع. لهنا إذا كان صار حادث شغل قاتل، هنا بطبيعة الحال القاعدة العامة أن المؤجر بطبيعة الحال يكون مصرح على الأجرة نتاعه وأموره قانونية، يمشي يصرح بالحادث الشغل هذا اللي نجر عنه وفاة باش المنظورين نتاعه ياخذوا مستحقاتهم من الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي. هذا الحالة العادية، ما صارش تصريح دونك لهنا يولي المؤجر هو المحمول عليه التعويضات. أكثر من ذلك أخوي نزار، أنه إذا كان حادث الشغل القاتل معناه كان بسبب عدم احترام قواعد السلامة المهنية، يعني ثم خطأ جزائي ارتكبوا المؤجر، يعني لنا مش كما نقولوا حالة وفاة عادية، يعني ينجم يكون واحد يخدم عادي وصارت الوفاة لكن المؤجر محترم كل قواعد السلامة المهنية، ما ثمش حتى خطأ ارتكب المؤجر لكن على غالب معناها صارت الوفاة دونك لنا يمشي المصالح الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي. لكن إذا كان معناها أبار هذا كل ثم خطأ جزائي من قبل المؤجر، أراه الورثة عندهم الحق بالتعويض عن بقية الغرامات اللي ما تعطيهاش مصالح الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي، لأنه لهنا مصالح الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي تعطي كان تعويض عن الضرر المادي.
2: نعم.
0: بينما الضرر المعنوي اللي نجم يطالب به الورثة أراه يبقى رهين ارتكاب خطأ جزائي من قبل المؤجر، وهذا بطبيعة الحال باش يحسن فيه قاضي التحقيق اللي باش يحيل المؤجر من أجل كما يقولوا القتل، فهمت، بسبب عدم احترام السلامة المهنية، وباش يتحال على الدرجة الجنائية ويتحاكم ويتحكم بعد ما يصبح عندنا حكم نهائي معناها يدين المؤجر. دونك الورثة عندهم الحق الطالب بالتعويض عن أضرار المعنوية اللي ما تحكمش بها المصالح الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعي
2: اللي يقتصر على
0: فقط
2: التعويضات المادية.
0: يعطيك الصحة، أنا كحادث شغل نجر عن وفاة تصير ديكلاراسيون في الأجال نتاعها والصندوق يعطي التعويضات العادية
2: للضرر المادي،
0: الضرر المادي فقط.
2: واضح.
0: الضرر المعنوي راهو يبقى مشترط بتوفر القصد الجنائي أو ارتكاب جريمة من قبل المؤجر.
2: شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية لمساء الخير. قطعت المكالمة، نمر للمكالمة اللي بعدها. ألو مساء الخير.
3: ألو.
2: عسلامة.
3: سلمك عسلامة.
2: شكون معنا؟
3: عايشة.
2: تفضل أختي عايشة.
3: عندي معنا الوالد الله يرحمه مات 2005 وكاتب لي قدمة أرض التعويض، معناها عطيته فلوس قيمة 500,000 قيمها لي على الأستاذة فاطمة
2: من غير الأستاذة شعلك.
3: بحكم كتبها لي صحيات
2: بيع ولا هيبة؟
0: هيبة
3: هيبة. يا أخي عندي ولد خويا البرة قال لك لا تبيع ولا ترهن ولا حتى شيء، انا حكيت مع محامي في فرنسا وكانت بيع ولا تعمل اي حكايه دبر راسها، وني مريضه مستحقيه معناها مستحقيه.
2: سمحني. هو الكاتب لي لك انت ولا لشكون؟
0: هيبه
3: ليلي ليلي
2: عمل لك هيبه ما معناها
3: هي انا ملكك انت فلوس.
2: ملكك انت
3: فلوس
2: عطيت ولا ما عطيتوش؟ اعطاك هيبه هو اعطاك هيبه
3: تم تحريرها وخلصت.
0: سامحني
2: شكون كتبها بالضبط؟
0: صحيح شكون حرر الهيبه؟ كتب عادي ولا عادل شهيد؟
3: لا استاذ
0: باقي ما تذكر الاسم.
3: محامي محامي.
0: لا ما يصيرش، الهيبة عمرها ما كانت.
2: معناها نستغرب شوية أنه محامي يحرر هيبة أو يغلط الغلطة هذه.
0: وإلا بيعة، بالك شي بيعة، معناها ثبت أنت في العقد.
3: أي بيعة بيعة.
0: لا ثبت.
3: اللي كونها بنتي هذه
2: أعطتني فلوس
3: وأنا مش نكتب لها.
2: تفضل أستاذ.
0: شوف شوف سامحني، راهو ثم فرق بين الهيبة والبيع. باهي، لأنه بالنسبة للهيبة راهو شرط صحة أنه يكون يتم تحريرها من قبل عادل إشاد. يعني إذا كان يتمش تحرير الهبة من قبل عادل إشاد راهي تعتبر باطلة وكان لم تكن.
2: كان لم تكن.
0: البيع تولي حاجة أخرى. معناه إذا كان بيع بتبعت الحال ثم معناه ثم ثمن مقابل البيع ويتم ذكر الثمن. فهمت كيفاش
3: يا أستاذ عشية؟ هو كتب لي فوق ما قسمناش ما زلنا.
2: شوف أختي الكريمة اسمعني، اسمعني أختي عايشة اسمعني. شوف
3: أنا.
2: ما تنجمش تسألنا سؤال والنجم نجاوبوك إذا ما عندكش أنت شكل العقد شنوه. معناها يا هيبة يا بيع. شوف العقد شنوه فيه. شوف ما يسالش، ثبت لنا مرة أخرى، اتصل بنا اليوم أو في حصة أخرى. شوف عقد بيع من فوق شنو مكتوب وبين الأطراف، هل هو انعقد عقد بيع أم هيبة من والدك إلى ليلك أنت لفايتك أنت؟ متفقين أختي عايشة؟ مرحبا بك اختي، مرحبا.
0: حاجه اخرى خويا نزار، هي حسمه فهمت من عندها، قالت بيع على الشيع. يعني معناها اصلا ما بعليش، معناها مفرز. يعني هنا بيع على الشيع معناها انت حتى ولا اصبحت ملكه، سواء تعلق الامر بهيبه او بيع
2: او بيع،
0: راي انت تعتبر ملكه على الشيع. يعني انت توا بالحق ما تنجمش تبيع حاجه مفرزه، ما تنجمش تجي تقول
2: القطعه
0: هذه نتاعي يعني باش نبيعها لفلان فلاني. لا ما تنجمش، انت عندك منابات مشاعه. دونك لهنا البيع اللي باش نجم تعملها كيف كي باش تبيع،
2: باش تبيع على الشيء،
0: على الشيء نفس الشيء. وانا المشتري اللي باش يشري من عندك يزم وراه يقتنع انه راه باش يشري حاجه على الشيء. يعني ما يعرفش روحه القطعه ويمشي غذها، معناها من نجم يعرف روحه ويمشي القطعه اللي باش يغذها المسير مقاسمه.
2: نعم،
0: بل المقاسمه ما ثمش حتى امكانيه.
2: ما نتصوروش محامي يعقد عقد هيبه.
0: لا مستحيل يحررها. القانون واضح في المساله هذه،
2: محامي ادرى الناس بها.
0: اشترط انه الهيبه يتم تحريرها من قبل عادل إشاد.
2: تماما. المكالمه الهاتفيه المواليه. لو مساء الخير. عسلامه.
4: عسلامه.
2: شكرا لك. شكون معنا؟
4: ساسي غطرس.
2: مرحبا سي ساسي، تفضل. ايه
4: من عقارب الساقس.
2: مرحبا.
4: بالله انا خدمت في شركه. خرجت عن تريت، عندي توا 3 سنين.
2: باه
4: كي جيت خارج اعطوني ورقه صححت فيها، يقولوا هم ابراء ذمه.
0: اي نعم.
4: على خاطر ما حبوش يخلصوني الشهريه التاليه، قالوا لي توا كي نعطوك الفلوس وما تصححناش تقول ما خلصونيش، صححنا ونعطوك فلوساتك.
2: الو. ايوه
4: صححت فيك الورقه وهزيتها للمحاميه. أصحابي اللي ما زالوا يخدموا عندهم مستحقات حكمتنا من المحكمة مش يأخذوا ونايح رفضت الدعوة.
0: أكيد القيم تاعك كان بعد مرور سنة من قطاع العقل الشغلية حسما.
4: لا أشكيت نلتو نخدم لكن أنا بمستحقاتي وعملنا خبير وخلصنا كل شيء وخرج لنا المستحقات نتاعها.
0: أي وكل إبراء الذمة اللي صحت فيها
4: هاي. هاي. بعد ما خرجت
0: سامحني نفهم بعضنا عيشة.
4: ما حبش يخلصوني.
0: شوف شوف أنت القضية شغلية اللي قمت بها وأنت مازلت تخدمها.
4: أي مازلت نخدم.
0: عملت نشرت قضية شغلية للمطالبة بشنو؟ اشتطلبت
4: مستحقاتي هاك
2: الكل. موضوع الدعوة شنية؟ موضوع
0: من حتى راح السنوي خلصت الأجر، من حتى الإنتاج، من حتى لباس الشغل، هذا كل مكش خلص فيه هكا ولا باه؟ وأنت مازلت على علاقة شغلية مع المؤجر نتاعك هكا ولا؟
4: أي وقتها
0: ونشرت القضية نتاعك والمحكمة كلفت خبير.
4: كلفت خبير.
0: باه الخبير حسب لك مستحقاتك ولا؟
4: حسب لي وخلصت ومريقت.
0: اي
4: وعاد فلوسي للمحكمة.
0: وش قال؟ أنه ثم فارق في الأجور، فارق في المنح الإنتاج.
4: ثم لك قداش حكم لي هو؟
0: اي
4: حكم لي ب 13 مليون.
0: اي ما علاش مشيت برفض الدعوة؟
4: ما هي على خاطر هاك الورقة اللي صححت فيها.
0: هيك المشكلة. هيك إبراء الذمة طيحت اللي عملته كل في الماء. علاش؟ لأنه أنت هيك الشهادة اللي قدمتها فهمتني ولا أبرأت ذمة المؤجر. يعني قلت يا قاضي شغلي راني أنا خالص في جميع مستحقاتي من منحة لباس الشغل، من منحة الإنتاج، من كل المنح، أنت خالص. دونك أنت كيفاش تقدم شهادة كما هذه وتقول راني أنا نبرأ ذمة المؤجر ومن جهة ثانية تقوم قضية شغلية طالب المنح؟ دونك بتبعت الحال المحكمة مش تمشي لك برفض الدعوة بسبب هيك الإمضاء للإبراء الذمة للأسف الشديد.
2: شكرا لك سي ساسي، يعطيك الصحة على الاتصال. إلى اللقاء. مرحبا بك. المكالمة الهاتفية الموالية. لو مساء الخير.
5: ألو، عسلامة.
2: يسلمك، شكون معنا؟
5: الله يبارك لكم إن شاء الله. أنا بشرة من السيق.
2: شكرا لك يا بشرة، تفضل أختي.
5: عايشك يطول أعماركم إن شاء الله. أنا عندي بنت عم راشري، بوها توفى وخلى أربع بنات وأمهم ما عندهمش وليدة. كما ماتت هي هلأ مات، مشاو يطلعوا شهادة حجة وفاة وحبوا يقسموا. كيف جاوا يقسموا قال لها ولد عمك يورث معاك. أنا ما فهمتش يعني كيفاش ولد عمها يورث. نحب الأستاذ يفهمني. يعيشك.
0: سمحني، الأب اللي توفى خلى
5: أربع بنات وأمهم
0: هكا ولا
5: مش ولي.
0: أي
5: وهلا يا ماتت، توفت البنية ماتت سبية.
0: واحد سمحني، واحدة من البنات توفيت هكا ولا؟
5: أي واحدة من البنات توفيت. أي ثلاثة بنات وأمهم ما عندهمش وليدات.
0: باهي.
5: يجاو يقسموا قالوا لهم ولد عمكم ياخذ معاكم.
0: شوف، باهي واضح.
5: عيشك يطول عمرك.
2: شكرا لك أختي الكريمة، يعطيك الصحة بشرى.
0: التمحيض الفريضة راهي من اختصاص عادل شاد، لكن إن شاء الله نجم نعطيها إجابة. لهنا بالنسبة للشخص اللي توفى وخلى أربع بنات وأمهم،
2: نعم.
0: كيف نتبعوا الشريعة الإسلامية راهو بالنسبة للرجل اللي توفى يخلي فقط بنات، يعني أنها ما ثماش أخ يعصبهم، معناها يرثوا بالتعصيب، راهو ما نجموش ياخذوا كامل التركة. لكن بموجب المؤسسة اللي تمتلك اسم جهة الشغل، يعني الطفلة ولا الزوج ولا ثلاثة بنات تنجم تورث كامل التركة، معناها حتى ولو بانعدام أخ شقيق. لكن بالنسبة للطفلة اللي توفيت، بالنسبة للأربع بنات وأمهم ياخذوا كل التركة، واضحة. لهنا بالنسبة للطفلة اللي توفيت، الطفلة هذه اللي عندها زوج،
2: نعم
0: واضح ولا لا؟ عندها زوج، لا عندها صغار، بطبيعة الحال اللي باش يورثوها، دونك شكون باش يورثها؟ باش يورثوها اخوتها. وما نعم. كان جاء عندهم اخ شقيق، راهو الاخ الشقيق مع ثلاثة بنات اللي مازالوا ياخذوا مناب اختهم اللي توفيت. تبقى للانعدام لهنا الاخ الشقيق، دونك لهنا بالحق يولي الابن العم الطفلة هذه اللي توفيتها من حقه أن يرث في الطفلة هذه.
2: واضح، شكرا لك سي أحمد. نمشيو المكالمة هاتفية أخيرة باش نفسحوا المجال للنقل الرياضي لمباراة نادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي. المكالمة الأخيرة في هذه الحصة. لو مساء الخير.
6: مساء الخير، السلام عليكم. السلام.
2: مساء النور، شكون معنا؟
6: ملخص في تقبل لذين، عندي مشكلة عقارية.
2: عنا مقابلة في كرة القدم مش لذين. الاسم الكريم الساعة.
6: صلاح أبو جربوع.
2: تفضل سي صلاح.
6: زي عندي مشكلة عقارية، احنا تتمناش خزانة قطعة صرف في أبو جربوع. وبحنا مولاهم سينا كتبنا عند عدل الشهاد وعطينا أوراقنا كل شيء من 2009. مشينا بنانا بريمير دوزيام تروزيام ثلاث تيجار تقريبا، بريمير دوزيام تروزيام حصلوش في سي بريمير دوزيام احوانة وديار وكذا. واحد ما رعنا 2024 جارنا معناتها الشيري اخر واحد فينا جارو كابينا قال الارض هذه متاعي وعندي فاتيت البلو.
2: ايوه
6: شان انا واحد من الفقه مثلا احنا ثلاثة كلفوني، انا مشيت عملت عريضة في المحكمة العقارية هنا يسبق
2: بيه.
6: هو شاك كبير في محكمة الناحية عقارب على كف شغب.
0: كف شغب اي
6: حاصيله، جبت اوراقنا كل متاع اللي شرينا منه، اوراق صحيحة معتها اللي كتر فاس متاعه موجودين معتها شكون يحدوا المور الارض شمالا شرقا جنوبا غربا غير ذلك، معتها اوراقهم راجلة وصحيحة. ثبت في المحكمة العقارية عطوني الدشار فيهم ومشيت للقيس للأراضي، جبت تيتر بلان تاع الصيد اللي عنده، جبت التيتر اللي عمله هو اللي عمل عليه صحيح هذا اللي قال عندي تيتر بلان.
2: أيوة
6: ظهرت كونه معناتها المحكمة طلبت قيستر هذه قالت له شوف المواطن هذا كلكم دخلتوا له في أرضه في التحين.
2: وهو ماذا بينا تعطينا السؤال، ما تعطيناش الإجراءات الكل هكا مش ضيعنا.
0: ضيع فينا لهنا.
2: أعطينا سؤالك لأنه قضيتك منشورة، كان عندك سؤال إجرائي ربما يهم مسائل إجرائية، ماذا بينا نعرفوه باش نجمو نجاوبوك. أما باش نحكموا على الملف ما نجموش.
6: آخر حاجة جاء قيس الأراضي الهنية وصلح الغلطة.
2: باه السؤال الان
6: معناتها وصلنا بس هرزنا قيس الاراضي.
2: باهي سؤالك توا سي صلاح.
6: سؤالي توا معناتها اخر حاجه عملوها لنا اصلاح الترسيم مقبول وحبست غاديك الحكايه معناتها لا طن اوراق لا معناتها حاجه واحده قالوها لي كون التيتر نتاع بلوكهوله في الملكيه العقاريه تبلوك التيتر الجديد اللي واخذه هو بلوكهولو وقالت الحكايه هكاك في اصلاح ترسيم مقبول عندي الورقه يفيدي معناتها.
0: سؤال
6: تفضل
0: نجم سامحني
2: سمعنا سي صلاح الوقت انتهى وقت الحصة سمعنا لو تسمح.
0: سؤال لهنا العدل الشهاد كيف حرر العقد الشراء هذايا مشى قام بترسيم العقد هذايا لدى إدارة الملكية العقارية ولا يعني انتم حسب قص نفهم انه شريتوا قطعة أرض هي تيتر بلو هكا ولا معناها إذا كانت تيتر بلو راهو المحرر العقد سواء محامي ولا عدل إشاد قبل ما يحرر يمشي يعمل اطلاع على رسم العقاري باش يتأكد أنه البيعة مرسم لدى في الرسم العقاري لأنه إذا كان مش مرسم ما نجمش يبيع معناها يلزم آخر مرحلة يقوم بها المحامي ولا عدل إشاد قبل ما يمضيوا الأطراف إذا كان المسألة تعلق برسم عقاري يمشي يطلع باش يشوف شكون المالك الأخير في الرسم العقاري معناها إذا كان ما صارش هذا الاطلاع وحرر هكاكا وإلا معناها حرر على أساس أنه عقار غير مسجل وبعد تتبين أنه غير مسجل بطبيعة الحال هكاكا تولي تحملوا مسؤوليتكم لأنكم شريتوا حاجة هي اللي هي تيتر بلو ومعناها البيع لنا يعتبر وكأنه لم يكن لأنه
2: شكرا لك. شكرا لك سي أحمد يعطيك الصحة على حضورك اليوم شرفنا وأنسنا برشا برشا وإن شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة إن شاء الله. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم برنامج مالك وما عليك. خليكم مع النقل الرياضي المباشر بعد قليل إن شاء الله. موعدنا يجدد بكم إن شاء الله في حصة مقبلة. إلى اللقاء.
7: مالك وما عليك. مالك وما عليك. مالك وما عليك. مالك وما عليك. مالك وما عليك.

0: مرحبا رضا في كل مكان. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي المباشر سبيسيال سبور. يبدا معكم توا، يتواصل حتى طبعا للستة ونص اليوم الحدث، طبعا آخر جولة في الموسم الحالي من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذن اليوم يزدل الستار على موسم 2025-2026 من خلال إجراء مباريات الدفعة الثالثة والأخيرة، مباريات تنطلق بعد قليل تمام الساعة الرابعة مساء. هنذكركم بالبرنامج، النادي الإفريقي اليوم يلعب مع الأولمبي البيجي بإدارة حسام بولعريس في الفار سيف الورتين، اتحاد بنقردين في مواجهة الترجي الرياضي التونسي بإدارة باسم بالعيد، حكم الفار هو وليد المنصري، النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس يستضيف النجم الرياضي الساحلي بإدارة حمزة جعيد، في الفار منتصر بالعربي نجم المتلوي مع الشبيبة القيروانية بإدارة نيضال الطيف، في الفار نلقاو حسني النيلي والاتحاد المونستيري في مواجهة مستقبل السليمان بإدارة هيثم الطرابلسي، في الفار محرز المالكي. أكيد التنافس باش يكون بين الترجي الرياضي التونسي الموجود في المرتبة الثانية بستين نقطة والنادي الصفاقسي الموجود في المرتبة الثالثة بتسعة وخمسين نقطة. التنافس على المرتبة الثانية واللي تأهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، من جهة أخرى مازال طبعا الصراع متواصل بين أولمبيك بيجا اللي عنده 31 نقطة وشبيبة القيروان اللي عنده 30 نقطة من أجل ضمان البقاء. بعد شوية إن شاء الله مش نتحولوا إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وين موجود فتحي الصامت، ناخذوا فكرة على الأجواء قبيل انطلاق المباراة. لكن خليني في البداية نحيي الفريق اللي أمن معانا هذا اللقاء، منعم الجمل في الإخراج، وباش يرافقنا على امتداد هذا البث المباشر في سبيسيال سبور المحلل الفني سي صلاح الدين غربال. مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك، ان شاء الله نهايات موسم تكون طيبه، الحمد لله اللي يكون التشويق قعد لاخر لحظات، وهذا يعطي ميزه ممتازه ويخلي المتتبعين كل مركزين على تقريبا كل المباريات. ان شاء الله النهايه هذه تكون سعيده لاغلب الفرق التونسيه.
0: شكرا لك سي صلاح. بدون اطاله نتحول، فتحي صامت موجود على عين المكان في ملعب الطيب المهيري، اجواء يظهر لي كبيره برشا من خلال الصور اللي قاعده دخلت لنا على التلفزيون، حضور جماهيري كبير اليوم في هذا، خليني اقول في الجولة الختامية وفي هذا العرس إن صحت العبارة، اليوم مباراة السي اس اس والنجم الرياض الساحلي. فتحي الكلمة ليك، تفضل.
2: شكرا لك. إذن أنس صحية ليك ولكل المستمعين الكرام. بالفعل إذن هذا هو ملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي باش يحتضن بعد دقائق من الآن لقاء الكلاسيكو بين نادي صفاقس والنجم الرياضي الساحلي على مستوى الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما قلت أنس، يعني أجواء كانت كبيرة كبيرة برشا قبل انطلاق المباراة. في البداية كان هناك تكريم لفريق تقدم ساقية الدائر بمسؤوليه وكذلك إطار الفني، ومصعب العجيلي كان ممثل على اللاعبين، وثمن المكور ومدير ملاك كانوا حاضرين على الإدارة، ويسر بالكحلة كان ممثل على الفريق الإطار الفني لفريق التقدم الرياضي بساقية الدائر بمناسبة تحقيق الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كانت أجواء منعشة فعلا، فريق تقدم ساقية الدير كان قدم درس كبير على مستوى التضحيات، على مستوى كذلك المشروع الرياضي المتميز لهذا الفريق والصعود الصاروخي نجم نقوله من قسم إلى قسم إلى حين الوصول والصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى في موسم استثنائي بالنسبة لكرة القدم في هذا الفريق. برافو إذن لكل العائلة ولكل العائلة المكونة لفريق تقدم ساقية الدير على هذا الإنجاز. وكان كذلك تكريم فيما بعد أنس ليوسف حبشية اللاعب المتألق دراسيا بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي، طبعا على مستوى الاختصاص التبريج والتخدير، برافو بالنسبة ليوسف حبشية التألق الدراسي نتاعه. وبطبيعة كما قلت يعني الأجواء كانت ممتازة وما زالت الآن على المدارج أكثر من ممتازة، خروج الفريقين الآن إلى أرضية الميدان مع الطاقم التحكيم، أرضية ميدان متميزة، طقس نجم نقوله ربيعة شوية عصيف، لكن نجم نقوله كل شيء جاهز لأنه نستمتع إن شاء الله بهذه المباراة الممتازة بين الفريقين. كما عودونا يعني زوز فرق على تقديم أطباق كروية من أعلى طراز في السابق، إن شاء الله اليوم كالعادة تكون حاضرة اليوم الفرجة والمتعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. تحية لصلاح غربيل، عندي برشا عليه صلاح غربيل على مستوى التحليل الفني لمستوى المقابلات، عندنا برشا ما تلاقيناش. تحية ليك سلاح،
1: مبروك البرسا ومبروك التقدم مفتوح
2: مستمعينا الكرام. يعيشك والله جاوا كل ما بعضهم نقص كان الدسفيقسي اليوم رابط الابطال تولي 3-3 معناها بصراحه تولي الامور 5-5
1: نستناو
2: في كره القدم ونستناو اي تولي باهيه تولي الامور 5-5 على كل بدون اطاله انز نعطيك الورقه الفنيه للمباراه اذا كان الوقت يسمح طبعا
0: عن ثلاث
2: دقائق مش فريق النجم الرياضي الساحلي اللي ثلاث دقائق صبري بن حسن في حراسه المرمى وجدي كشريده نسيم هنيد محمد امين بوزعبي حسام دكدوك محمد امين بن عمر سيدريك كبو موسى ديوارا ياسين الشعباني وسام عبيد وزين الدين بوتمان على مستوى الاحتياطيين ريال لندلسي حارس مرمى بقيه اللاعبين ياسين بن عبد الله غفران نوالي محمد الضاوي محمد لادي بوسلامه موسى السنغور نزار الشميسي فادي بن شوق ومحمد سليم الخضراوي المدرب محمد علي نفخه بالنسبه لنادي الصفاقسي دحمان في حراسه المرمى معلول مونديكو بكار حمزه المثلوثي ريان الدربالي فارس السكوحي محمد رابلسي جمال موتيابا أقبولي وعمر بن علي الاحتياطيين محمد علي قعلول في حراسة المرمى بقية اللاعبين يوسف حبشية محمد صالح المهذبي تيفور شعبان القروي بالوافي بواديرا وويليون انا المدرب محمد الكوكي بالنسبه لطاقم التحكيم حمزه جعيد الحكم الرئيسي يساعده كل من حسين شعبان وعمر بريده الحكم الرابع بديس بن صالح الحكم الرئيسي للفار منتصر بالعربي الحكم مساعد الفار مروان سعد مراقب المباراه سمير الهمامي والمنسقين الاعلاميين عادل الانتيتي وعمار العوري تحيه لهم الاثنين على كل ما يقدموه لنا من خدمات هنا على مستوى مبنى بالتشكيله الاساسيه لهذه المباراه على كل هذه ورقه الاولى انس من ملعب ميري بصفاقس بعد شوية سيعطي الحكم حمزة جعيد إشارة انطلاق هذه المباراة دخل من تذكير كذلك بكأس الكاف السابقة بين نادي صفاقس والنجم الرياضي قبل على مستوى كأس الكاف نذكره الكل في اللي يعني 2008 خاصة نهائي كأس ليون ينسب برا 2013 نادي صفاقس كانت ألق ضد النجم الساحلي أيضا ثم أحرز اللقب ضد مازامبي إلى غير ذلك يعني بصراحة برشا ذكريات بين زوج فرق على المستوى الوطني وعلى المستوى الإفريقي إن شاء الله اليوم نستمتع كما قلت بمقابلة طيبة كل شيء حاضر باش أنه المقابلة إن شاء الله توفي بكل وعودها إن شاء الله
0: كل شيء إذن على أحسن ما يرام وخاصة معناتها الإشارة اللي عملتها بخصوص أرضية الميدان وحتى سيسلاح نفس الملاحظة أرضية جيدة ممتازة أكيد باش تخلينا اليوم نستمتعوا بكرة قدم جميلة بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي لو أنه النجم واش في أفضل حالته لكن ديما مباراة كلاسيكو لقاء كلاسيكي ننتظروا أنه تكون الفرجة مضمونة سيسلاح
1: بالكل شيء صحيح النجم مش في المستوى نتاعه لكن بدون ريان والفريق اللي يبدأ يلعب بدون ريان تقريبا الميراث نتاعه يكون أصعب لأنه ما ثمش ضغط نادي صفاقسي مطالب باش ينتصر وباش يقعد ديما متلفت المباراة نتاع الترجي الرياضي التونسي في انتظار معناها موفي با معناها ما ينجحش الترجي في تخطي عقبة العقبة نتاع بن قردان دونك ضغط كبير على نادي صفاقسي لازم يعرف ايش يوظف لازم يعرف كيفاش يخرج من الضغط هذا باش يورينا على الاقل مستوى كروي طيب خاصة في نهاية معناها الموسم هذايا واللي تقريبا براتيكمون العينين نتاع اللاعبين الكل على الكوب دي موند وانت تعرف يكون الناخب الوطني تو في اخر مرحلة لاعداد القائمة منطقيا كل لاعب لازم يقدم احسن ما عنده باش على الاقل يكون في مستوى التطلعات نتاع الناخب الوطني
0: يعطيك صحة سي سلاح احنا اكيد باش نرجعوا للقراءات وللتحاليل الفنية باش نرجعوا زاد كيف للمباراة بعد الأذان وبعد موجز الرابعة نعود بعد قليلة
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك لتسهيل عملية اقتناء التذاكر وتوفير الوقت والجهد على المسافرين من خلال تمكينهم من الدفع باستعمال البطاقات البنكية في عدد من المحطات والوكالات التابعة للشركة. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية خلال خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وذلك خلال ندوة علمية نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من مايو من كل سنة. تمكنت وزارة الداخلية في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي من تسهيل عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في ظروف عادية. في أخبار العالم، بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وتل أبيب، يأتي ذلك فيما أعلن جيش العدو الصهيوني أن إصابة وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود مع لبنان. أعلنت الحكومة اليمنية اليوم توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، وتشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الجانبين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الخامسة بإذن الله، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديما.
6: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، نجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
7: مرحبا بكم من جديد إلى سبيسيال سبور بدون إطالة. نمشي ملعب الطيب المهيري بصفاقس فتحي، مرحبا.
8: أهلا وسهلا بكم من جديد في ملعب طيميري بصفاقس. منذ 30 ثانية الأولى من المباراة، إذا تغيرت النتيجة لصالح النادي الصفاقسي بعد توغل من رين الدربالي على الجهة اليمين، والتمريرة كانت في طبق لعمر بن علي لما يقع حتى صعوبة بتسديدة أرضية بشغالة الحارس صبري بن حسن. إذا تلعب تقريبا الآن في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة 1-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. بداية قوية وقوية للغاية من جانب النادي الرياضي الصفاقسي، يعني ودخول مباشرة في صلب الموضوع. يعني انطلاقة كانت تقريبا كما قلت منذ 30 ثانية الأولى في المباراة، أول عملية هجومية يقوم بها فريق نادي الصفاقسي. تبع هذا الهجوم من موتيابا والدفاع يدخل، وما زالت العملية متواصلة لصالح النادي الصفاقسي اللي يضغط بشكل كبير على دفاع النجم الرياضي الساحلي، قاعد يلقى في صعوبات جمة على مستوى طبعا أنه يحاول يقلل من الفاعلية ومن الضغط اللي قاعد فرضه فريق النادي الصفاقسي على دفاع النجم الرياضي الساحلي.
9: لكن فتحي لحظة اللي يكون زم شوية اجريسيفيتي على مستوى التدخلات،
8: الدربالي وزع اختيرة برشا. نعم فضل.
9: على مستوى التدخلات واحد ضد واحد، ما أنا حسينا اللي يكون زم شوية اجريسيفيتي زايدة شوية في وقت اللي ما تستحقش الوقت هذي، منطقين كل لاعب يزم يستحفظ على سقيف معنا في الفترة هذه.
7: أجريسيفيتي من جانب النجم الرياضي الساحلي على على لاعبين نادي الرياض الصفاقسي، قبيلك شفنا لقطة علي معلول، يعني فما بعض تدخل عنيف. فتحي
8: مداخلة أولى على عمر بن علي ثم على علي معلول، ويعني جوز تدخلات كانت عنيفة نوعا ما. نعم
7: خليني نصافح سينيزار دربيل مستشارنا التحكيمي في البلاتو هذية بالتليفون معنا. سينيزار مرحبا، مساء الخير.
10: اهلا وسهلا، مساء الخير اخت امس، تحيه ليك، تحيه لسي فتحي، تحيه لخويا فلاح اللي بالمناسبه هذه نحب نهنيها بمناسبه طلوع معناها فريق تقدم تقييد الدائره الى رابطه المحترفه الاولى، وانا نعرف خويا فلاح ومدى حبه لهذا الفريق.
7: شكرا لك، اكيد نهنيه واحنا بدورنا سيصلاح بالصعود هذا، صعود تقدم سقيت دير للرابطه المحترفه الاولى. سينيزار، اذا الحكم في المقابله اليوم حمزه جعيد، في الفار منتصر بالعربي، ننتظر ان شاء الله مردود طيب من الحكمين. البدايه كيفاش كانت على الاقل، شنو النجم نقوله خاصه كان ثم هدف
10: معناتها حمزه جعيد من الحكام الشبان معناها بصراحه اللي ينتظروا مستقبل كبير، لكن يخدم على روحه، وفي ظل الأزمة اللي مر بها التحكيم ما عليها كان معناها يوري جدارته ومعناها باش يكون من الحكام الممتازين. البداية معناها كما شفنا كانت هذا هدف تقريبا دقيقة 30 اللي هو هدف ما فيه حد شيء شرعي مليون في المية معناها ما فيه حد شيء، لكن شوية ثم بعض التدخلات معناها رينا مارتيز تقريبا على عمر بن علي وعلى علي معلول كان ثم تدخلات معناها الحكم اللي شفته معناها كان صار من الحق معناها عيط معناها ما خرجش وراق مازال معناها يقول لك بكري نستحفظ شويه عيط نبه على الملاعبيه حد يمسك بزمام الامور من غير وراق خلاف هكا معناها ما شفناش حاجه معناها اللي
7: واضح تتقلق معناها. شكرا لك سي نزار اكيد باش تكون معنا وين ما ثم لقطات تستدعي انك تتدخل معنا. شكرا جزيلا لك سي نزار. اذا سي صلاح هدف في توقيت مبكر نجم نقولوا احسن وافضل سيناريو بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي في المباراه يسعى من خلالها اكيد لحصد 3 نقاط.
9: صحيح معناها بدايه طيبه وطيبه جدا خاصه اللي يكونوا تعرف الريان معناها تاع النادي الرياضي الصفاقسي هو الحصول على 3 نقاط وترقب نتيجه الترجي الرياضي التونسي معناها بدايه طيبه وان شاء الله يوصل على السق هذايا لانه السق طيب وقاسي نشوفوا اللي يكونوا حتى بالنسبه للنجم الساحلي مش فريق طايح التاريخ قاعد يلعب القدام يحاول باش يفك الكره القدام وهذا يخلي الفضاء ورا اللاعبين يجي يستغلوا النادي الصفاقسي بشكل مطلوب ويجي مسجل اهداف معناها مش النجم الساحلي مش جاي باش يسكر وباش يبقى التاريخ جاي باش يلعب كورة.
7: نعم خليني نذكر انه مباراة الترجي اتحاد بن قردين 11 دقيقة لعب 0-0. خليني نذكر انه النادي الصفاقسي كان سجل اول هدف لي في 32 يعني في 30 ثانية الاولى من المقابلة شفنا اول هدف للسي اس اس عن طريق عمر بن علي. الكلمة ليك فتحي الصامت تفضل. اي
8: شكرا لك. إذا الأنس 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ما زالت النتيجة هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي لمحاولة من بوتمين ترجع من الكرة من جانب لاعب الطرابلسي محمد ترجع من جديد الكرة اللي فايته في وسط الميدان يراوغ على الجهة اليمين مازال محافظ على كورته ولكن يرجع مع الدفاع على مستوى قطع الكرة محمد أمين بن عمر والهجوم يعود لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي من جانب اللاعب محمد أمين بوزعبة. العملية 1-2 كرة في وسط الميدان لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي سيدريك بو من جديد الكرة تخلط لمحمد أمين بن عمر سيدريك بو من جديد يرجع الكرة ورائية لموسى ديوارا سيدريك بو مرة أخرى كرة في وسط الميدان بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي لكن يحاول أنه يخرج نوعا ما من الضغط اللي كان فرضه النادي الرياضي الصفاقسي في 10 دقائق الأولى من المباراة بشكل كبير وطبعا يحاول أنه الآن يخرج شوية من مناطقه محاولة منه أن يهدد أكثر دفاع النادي الصفاقسي اللي طبعا لحد الآن متمركز كما ينبغي. الكرة من أوكبولي ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي كان مطالب بمخالفة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي الحكم يقول لا ثم حد شيء تتوزع الكرة من جانب الدكدوق لكن في الأخير ثم قطع الكرة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. كرة من بكار دخلت لعلي معلول على اليسار الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي تتقص وثم تغطية من فراس السكوحي يرجع للتغطية الكرة في وسط الميدان من جديد لصالح محمد الطرابلسي يراوغ ويربح المخالفة بكل ذكاء محمد الطرابلسي في وسط الميدان لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي يربح هذه المخالفة لفات النادي الرياضي الصفاقسي. جماهير بأعداد كبيرة وكبيرة جدا حاضرة هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يعني شيء كبير صراحة على مستوى الدخلة على مستوى الكرنفال موجود على المدارج الكل منتشي وفي نفس الوقت يتبع في مقابلة الترجي وفريق اتحاد بن قردين لأن النتيجة هم برشا النادي الرياضي الصفاقسي. هل حلم العودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا قد حان بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي؟ كل شيء ممكن على كل حال إذا كان حافظ على التقدم متاعه هوني وتعثر الترجي ولو بتعادل في بن قردين يكفي النادي الصفاقسي للعب دوري أبطال أفريقيا لكرة قدم. على كل مازلنا في بداية المباريات ما نحكموش من تو. جمال موتيبا مباشرة لمحمد الطرابلسي ياخذ الكرة وينطلق على الجهة اليسرى شكون ثم علي معلول يطلب الكرة تخلط له علي معلول بكار باش يوزع الكرة طويلة ما خرجتش ثم في المتابعة أوكبولي يعاود يرجعها لرين الدربالي والمراغة ويربح التماس. نعم تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي برين الدربالي يمكن بعد معاه كونس في استشارة مع صلاح وربيل على مستوى التطور مردود رين الدربالي على الجهة اليمين
9: ريان قاعد يتطور المستوى نتاعو قاعد يثبت جدارته بالانتماء للنادي الرياضي الصفاقسي. البدايه كانت ما كانتش في مستوى التطلعات نتاع الجماهير لكن تو في كل مباراه كانت ثم يا اما لمسه ممتازه يا اما رفعه يا اما كروس منها ثم تطور كبير على مستوى المردود نتاع ريان الدربال.
8: نعم على كل الكره باش ترجع بمخالفه تسلل لصالح دفاع النجم الرياضي الساحلي. صراحة دفاع النجم الرياضي الساحلي يعني ثم ثغرت بإمكان الرياضي الصفاقسي أنه يستغل في أكثر من مرة. صبري بن حسن حارس المرمى السابق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي كيف كيف يعني لاعب عنده امكانيات كبيره كبيره برشا صبري بن حسن، ومره من هنا مره من ملعب التنهيري مره مع النادي الرياضي الصفاقسي، وحارس كان قدم مردود كبير مع النجم الرياضي الساحلي لاعطاء كل ذي حق حقه طبعا. وطبعا يحاول صبري بن حسن ان يكون متواجد في قائمه المنتخب الوطني اللي ان شاء الله غدوه في الاربعاء تاع العشيه. الكره ترجع لأوكبولي على الجليمين ثم ريان الدربالي. ريان الدربالي يقطع الكره قبل ما تخرج مباشره لجمال موتيابا في وسط الميدان، لمسه قصيره لعمر بن علي كان خرجت لأوكبولي، لكن يرجع عمر بن علي يستلم هذه الكره ويعاود يرجع الكره على اليمين من ثم ريان الدربالي. ريان الدربالي تخلط لعمر بن علي يقول في راسك عادي اللي تخلط له في راسك واحد باش يوزع داخل منطقه الجزاء، والدفاع من جانب نسيم هنيدي يحط الكره في التبس. مخدومه مخدومه العمليه، ثم حبك سريع في العمليات الهجوميه لفريق النادي الصفاقسي. الشيء هذا اللي يخلي يزرع الارتباك نوعا ما في دفاع النجم الرياضي الساحلي.
9: الهجمه ممتازه للنادي الصفاقسي، حنكة على مستوى التعامل مع الكره وطلبين الكره في ظهر المدافعين، خلته كان يمكن يسجل هدف لو كانت الرفعه في مستوى المنافي كانت جيده.
8: نعم الكرة ترجع مساكوحي اش ثم هذه لمسة تبدأ لما ثماش حمزة جايد قاعد يشوف من بعد عداها اللقطة، لكن في شك على كل حال اللقطة الأخيرة لمسة يد مدافع النجم جزاء أم لا، يقول الحكم باش يثبت اللقطة يقول استنى ما تنفذش رمية التماس. على كل يقول ألعب ثماش ما عطاهاش، يمكن اليد كانت لاصقه الجسم او على كل قالوا العب فما حد شيء. وخالفه ثاني صالح لا مازال يقولوا العب الان تو مش عطاها قالوا العب. عداها اللقطه الكره ترجع لصالح النادي الرياضي الصفاقسي اللي كتب مخالفه ضد فراس سكوحي لصالح النجم الرياضي الصفاقسي تقريبا في وسط الميدان في منطقه النادي الصفاقسي. نلعبوا تقريبا في 17 دقيقه لعب الان في هذا الشوط الاول ومازال النادي الرياضي الصفاقسي متقدم بهدف مقابل. ترجع من جانب دفاع النادي الرياضي الصفاقسي قص هذه الكره علي معلول، الكره في وسط الميدان جمال موتيابا شكون ثم مع ريان الدربالي يطلع على اليمين، ريان الدربالي ثم أوكبولي يمشي معاه الدكدوك يحط الكره في التماس. دكدوك كذلك لاعب السابق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. عندنا دكدوك عندنا هنيد عندنا بن حسن ثلاثه لاعبين قبل نشطوا مع النادي الرياضي الصفاقسي متواجدين في ارض
9: الميدان. على مستوى العضله نتاع الفخذ
8: مس العضله
7: نتاع الفخذ فيه أوكبولي.
8: نعم يبقى الان على ارضيه الميدان الحكم مش يتوجه له اللي ثم تغيير الطيره اللي باش يكون بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي.
7: خليني نعطي الساده المستمعين فتحي خليني نعطي فكره للساده المستمعين على النتائج الانيه. نادي الافريقي الحقيقة مباراة بدأت بتأخير تقريبا 10 دقائق أو أكثر، نلعب في الدقيقة الثانية نادي الافريقي متعادل مع الأولمبي البيجي بدون أهداف، اتحاد بنقردين في الدقيقة 16 متعادل مع الترجي الرياضي التونسي بدون أهداف، نادي الصفاقسي متقدم على النجم الساحلي هدف مقابل صفر، نجم المتلوي متعادل بدون أهداف مع الشبيبة القيروانية، والاتحاد المونستيري متقدم على مستقبل سليمان هدف مقابل صفر. إبراهيم السويسي في الدقيقة الخامسة كان سجل لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. هذه ذن النتائج الآنية، أكيد نتبع معكم أول بأول مختلف النتائج في مختلف المقابلات في الجولة الأخيرة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2025-2026. الكلمة لك فتحي تفضل.
8: نعم عملية فنية من جانب عمر بن علي. ريان الدربالي يرفع الكرة منطقة الجزاء ثم دفاعي يدخل، قلت انه مشيتم التغيير بالنسبة لأوكبولي مش كمل منتظر فقط اللاعب اللي مش يدخل مكانه، واضح انه يكو عم يمشي كمل مباراة بالكل. أوكبولي واضحة يتأوه وايضا مش يشق على ساقيه بالكدا، هذاك علاش التغيير قاعد يسخن بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. حمزة المثلوثي يرفع الكرة طويلة، عمر بن علي بالرأس ماخذهاش، لكن ثم الدفاع ثم قبل ذلك تسلل ضد عمر بن علي لصالح دفاع النجم الرياضي الساحلي في 20 دقيقة لعب الآن في هذه المباراة. هدف لصفر بإمضاء عمر بن علي بعد إمداد محكم من ريان الدربالي بعد صعود على الجهة اليمنى. كرة ترجع لفئات ديورا، كرة في وسط الميدان محمد أمين بن عمر. محمد أمين بن عمر يتبع فيه جمال موتيابا، كرة تخلط لفات أسامة عبيد أبرز لاعبي النجم الذي الساحلي أسامة عبيد. دكدوك دكدوك الكره يوزعها على الجهه اليمنى. شكون ثم في التغطيه الدفاعيه؟ علي معلول. وفي الاخير في وسط الميدان مونديكو. مونديكو في وسط دفاع النادي الرياضي الصفاقسي. دخلت الكره لريان الدربالي الان يرفعها طويله لجمال موتيابا. ممتاز العمليه الفنيه لمحمد طرابلسي. عطاير خذها الكره على مستوى يعني عمليه الترويض ممتازه جدا. ثم تسلل واضح لاسامه عبيد. تسلل واضح حتى كان يتسجل الهدف سيقع الغاؤه. بالفعل تسلل ضد اسامه عبيد. كمل اللقطه الحكم لكن كان ثم تسلل ضد اسامه عبيد. اسبقنا حتى قرار مساعد الحكم وقرار الحكم. تسلل اكثر من واضح في التمريره الاخيره. مخالفه تسلل ايضا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. هدف ابيض كان سجله اسامه عبيد لكن يقع الغاؤه بداعي التسلل.
7: واضح التسلل
8: ومخالفه التسلل سيقع تنفيذا. نعم واضحه جدا العمليه من هنا من مكان يعني تقريبا قدامنا اللقطه كانت. ايمن دحمان مش رجع الكره اللعب لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. اما تغيير باش يتم الان في تشكيله النادي الرياضي الصفاقسي. ننتظر رفع اللوحه الالكترونيه باش نعرفوا شكون اللاعب اللي باش يدخل مكان اوكبولي. اظن محمد صلاح المهذبي حد ما قاعد نشوف
7: رقم 17
8: محمد صلاح المهذبي. نعم محمد صلاح المهذبي وظهير ايمن باش يدخل الان في التشكيله الاساسيه مكان اوكبولي. كنت توقعت لاعب ذو نعزه هجوميه اكثر لانه ثم بالوافي ثم ديارا ثم اونانا لكن تم الاختيار على محمد صلاح المهذبي من جانب الاطار الفني لفريق النادي الرياضي.
9: ممكن الحاله البدنيه نتاع بعض اللاعبين تخلي شويه
8: نعم. بس على كل مازال ما تمش تغيير. نعم مازال ما تمش تغيير. على كل حال تماس الان لصالح النجم الرياضي الساحلي والتغيير الان باش يتم بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي. فعلا اذا محمد صلاح المهذبي يدخل مكان لاعب اوكبولي. محمد صلاح المهذبي مباشره يمشي للجهه اليمنى. طبعا مش اليمنى اليمنى في وسط الميدان نوعا ما لكن اكيد رايح على اليمين اكثر. الكره الان باش تعود بمخالفه لصالح النجم الرياضي الساحلي في منطقه النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان تقريبا. مخالفه لصالح النجم الرياضي الساحلي. سيدريك كبو وديوارا امام الكره. من سيتولى التنفيذ؟ يبدو انه اللاعب سيدريك كبو. كره ترجع لحسام الدكدوك في وسط الميدان. حسام الدكدوك تتقص الكره من ريان الدربالي. جمال موتيابا ثم طلب الكره محمد صلاح المهذبي. تخلط الان يراوغ المهذبي والنيه كانت التمرير لريان الدربالي لكن الكره كانت طويله عليه. تمشي لحارس المرمى الصبري بالحسن يا اخوي. هذه الكره يرجعها قصيره مع سيدريك كبو. كبو على اليمين وجدي كشريده. كشريده حاول يمرر لفائت طبعا اللاعب ياسين الشعباني لكن مونديكو معاه يتمكن من انه ياخذ هذه الكره بكل ثقه. كيف المونديكو وتماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على الجهه اليمين مع ريان الدربالي على مستوى التنفيذ. ريان الدربالي في 23 دقيقه لعب 1-0 لصالح النادي الصفاقسي بامضاء عمر بن علي في 30 ثانيه الاولى من المباراه. ريان الدربالي كره مع عمر بن علي في التنفيذ. يعاود يرجع الكره لريان الدربالي مره اخرى. ريان الدربالي ثم طلب الكره محمد الطرابلسي. يوزع الكرة مباشرة على الجهة اليسار ما خلطش عليها علي معلول لكن ثم ممتاز مونديكو يصعد وسط الميدان يقص هذه الكرة ومرة أخرى السكوحي لعلي معلول على اليسار. علي معلول باش يوزع داخل منطقة الجزاء والحارس بن حسن قبل عمر بن علي. الحارس بن حسن قرأ التوزيعة ويخرج قبل ما تخلط الكرة لعمر بن علي وعكس الهجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي. الشعباني يحاول ياخذ هذه الكرة مع مونديكو ومونديكو يحاول قطع الكرة في مناسبة أولى مناسبة ثانية ولكن تبقى لصالح النجم الساحلي. محمد أمين بن عمر العملية الهجومية متواصلة لصالح النجم. التوزيع داخل منطقة الجزاء ودحمان موجود في المكان المناسب. مونديكو صخرة صخرة دفاعية بأتم معنى الكلمة في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. فما ثقة أعطاها لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي هذا أمر لا شك فيه. يعني قلت قبل وما زلت نعاود نقولها مونديكو هو مدرب ثاني على الميدان يعني على مستوى تصرفه مع اللاعبين على مستوى حواره وتو يحكي مع دحمان
9: خاصة قراءته اللعب سي فتحي يعني قراءته اللعب قراءة ممتازة جدا.
8: نعم نعم هذا هو المطلوب من مدافع عصري. كيفن مونديكو كرة لدربالي خرجت الكرة يقول الحكم قبل ما تخلط لمحمد صلاح المهذبي. محمد صلاح المهذبي سي صلاح انس مستمعينا الكرام يعني مش يطلع بالجهه اليمنى لكن ذو طابع هجومي بحت
9: مش يقع يخدم على الدبلومه نتاع الدربالي يولي للترنوس نتاع الدبلومون كل مره يطلع واحد تلقى في الكوفرتير شكون من الاساليب اللي يتبعوها بعض المدربين وناجحه لانه لزوز اظهره خاصه اللي يكونوا عنده لاعب يلعب الراس مليح بن علي دونك في الحاله هذه يولي قد ما يكون عنده شواء قد ما يكون امكانيه نتاع تسجيل اهداف اكبر.
8: واضح واضح 26 دقيقه لعب الان رامي تماسي صالح النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريده على مستوى ارجاع الكره اللاعب لصالح النجم الرياضي الساحلي نوعا ما نسق انخفض شويه بعد ال 20 دقيقه الاولى من المباراه المخالفه يقول الحكم تماسي صالح النادي الرياضي الصفيقسي يمشي لتنفيذ هشام بكر هشام بكر على مستوى التنفيذ هشام بكر اللاعبين المظلومين اعلاميا صراحه لانه اللاعب هذا يعني هو اكثر لاعب نشوفه جدير كذلك بتقمص المنتخب الوطني التونسي باعتبار المردود الكبير اللي كان قدمه في جل المقابلات اللي لعبها مع فريق النادي الصفيقسي هذا الموسم. هشام بكر كره ترجع لجمال موتيابا

0: عاود يرجعها في وسط الميدان السكوحي مباشرة لحارس مرمى دحمان. دحمان يوزع الكرة طويلة دحمان النية التمرير لعمر بن علي بالرأس. مرر الكرة لمن؟ يقول حكم تسلل ضد عمر بن علي. تنفذ من سيدريك كبو. يضغط محمد الطرابلسي يحاول يأخذ هذه الكرة والحكم يصفر المخالفة. كبو ينفذها بسرعة مع بوتمان. حكم يقول نفذ من مكانها. سيدريك كبو ينفذ الكرة مع محمد أمين بن عمر. كرة في وسط الميدان لصالح النجم الرياضي الساحلي. دخلت الكرة الآن لبوتمان يعود يرجع كرة على اليسار. على اليسار متواجد اللاعب محمد أمين بوزعبي يوزع الكرة طويلة ثمن ثلثي بالرأس يقصها لكن تبقى لي محمد أمين بن عمر. عملية فنية لكبو معاه السكوحي ماخذهاش وممتازة عملية تخريج الكرة والتصدي ممتاز من دحمان. ممتاز دحمان راس راس كان لاعب ديورا والتصدي كان ممتاز جدا او الشعباني ممتاز العملية من جانب عبيد في الاخير رقم 8 وسام عبيد كان تقريبا راس راس تخريجه من الاعتراض من جانب اللاعب وزعبية خلاه راس راس مع دحمان ودحمان برجله يفسخ هدف كد الكرة في طريقه الى الشباك من جانب وسام عبيد. الكرة لبن علي. بن علي سدد الهدف الثاني والهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي من عمر بن علي في الدقيقة الصابون انطفت لمحل
1: دقيقة 28 فتحي
0: 28 نعم. وهي مش انطفت السبورة ما تحتفل السبورة كما نقولوا احنا في انتظار
2: الله يفتحي انا فرحان برشا بن علي اللي اللاعب قاعد يثبت العلوم كعب نتاعو بعد فاز ضدوت كبيرة الحمد لله اللي يكون رجع بن علي يسجل الاهداف لاعب واعد لاعب مستقبله قدامه منطقيا يستاهل كل خير لاعب تربي متخلق ان شاء الله ربي يوفقه في بقية مشوار نتاعو.
1: خلينا نعلقوا على الهدف سيسلاح
2: كرة في ظهر المدافعين ممتازة يا اخو بن علي يحطها على الساق اللي يحب عليها ترويض ممتاز قبل كل شيء منه هو يتجاوز المدافع تجي في وضعية نتاع منطقين في الوضعية هذه كي يلوج على القائم الثاني الا انه هو حسب تمركز الحارس حتى في القائم الاول وخليها صعيبة برشا على صبري اللي حتى له في المكان نتاعه معناها هدف ممتاز فيه برشا في برشا صنعة وفي برشا خدمة بسرته بالرجلين وقراية للعب معناها هدف يستاهل عليك معناها انفليستاسيون بن علي.
1: كان ثم ثغرة في دفاع نجم الرياضي الساحلي
2: هي الى كرتي على الجهة اليسار وبعد تخلى اللاكس معناها هو ديكالا بالملاعبي معناها من وسط الدفاع وخلى روحه في وضعية سهلة للتسجيل ما نجموش نحكي على ثغرة اما هو انتصر في الواحد ضد واحد وسجل هدف ممتاز.
1: اذا بقيت النادي الرياضي الصفاقسي 2-0 امام النجم الرياضي الساحلي ثنائية عمر بن علي هدف اول في الدقيقة الاولى النجم نقولوا ثم هدف ثاني في دقيقة 28. نذكر بالنتائج سريعا فتح النادي الافريقي متعادل بدون اهداف مع الاولمبي البيجي اتحاد بنقردين مازال متعادل بدون اهداف مع الترجي الرياضي التونسي نجم المتلاوي متعادل بدون اهداف مع الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري متقدم على مستقبل سليمان هدف مقابل صفر. مازلنا معكم طبعا في هذا البث المباشر هذا النقل والوصف والتعليق على مباراة الكلاسيكو بين النادي الرياضي الصفاقسي النجم الساحلي لحساب الجولة الأخيرة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رجع لك الكلمة فاتح تفضل.
0: نعم أكيد أنس مع حساب الهدف طبعا كانت مراجعة صغيرة للفار فقط باتصال فقط بدون يعني عودة للشاشة وتأكيد شرعية هدف عمر بن علي الثاني طبعا هدف المقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عمر بن علي في الدقيقة الأولى وكذلك في الدقيقة 29 سجل ثنائية لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا أنس نعاود نذكر أنه في صورة بقاء انتصار النادي الصفاقسي وتعادل الترجي أو هزيمته في بنقردين فأنه المرتبة الثانية تقول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي يعني واضح جدا اي نتيجه اخرى للترجي بخلاف الانتصار في منقردين ما يخليش يربح المركز الثاني ذيك علاش النادي الصفاقسي طبعا مصر على الانتصار اليوم والانتصار مع تعثر الترجي بالتعادل او الهزيمه يعني شامبيونز ليج لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في المشاركه الافريقيه الموسم القادم. هذه الوضعيات الموجوده لحد الان على مستوى البطولة طبعا التشويق مازال متواصل وتدخل فيه برشا عنف صراحة من جانب وسام عبيد على حمزة المثلوثي من الخلف والحكم حمزة جعيد رفع الورقة الصفراء للاعب وسام عبيد.

0: صراحة يمكن اللقطة في صورة مراجعتها كان ثم تدخل من خلف. على كل الحكم اكتفى بالورقة الصفراء.
1: منطقين ورقة حمراء ما فيها حتى اجتهاد سي فتحي. الكرة
0: الكرة تدخل من الوراء يعني.
1: اي كرة في الشفي ساق في الشفي وساق في التبيا منطقيا يجب الاقصاء ما فيها حتى اجتهاد.
0: نعم نعم على كل يبقى محمد صلاح المهذبي اللي كان دخل كتعويض لأوغبولي على أرضية الميدان وتدخل المسعفين طبعا إن شاء الله لبس محمد صلاح المهذبي اللي هو كان راجع من إصابة في نفس الوقت.
2: وإحنا كنا نبهنا منذ البداية معناتها للعب الخشن والعنيف اللي قاعد يمارس فيه النجم رياض الساحلي على النادي رياض الصفاقسي. سؤال يطرح نفسه لماذا كل هذا الاندفاع البدني علاش يعني الخشونة هذه في اللعب يعني بصراحة ما فهمش علاش
0: على كل
2: هذا هو
1: راهو عارف هو فيه تدخل يعتبر عنيف هذا يعتبر عنيف جدا مش حتى عنيف عنيف جدا لأنه بالحق معناها ما يستاهلش لك في وضعية متاع تسجيل ولك في وضعية متاع معناها تلعب على مركز عالي في البطولة معناها المستوى الكومبيتيسيون ما يستاهلش النوعية العنف هذا اللي ممكن يكلف اللاعب ساعات معناها مدة طويلة لعملية العلاج.
0: والمشكلة انه ثم معناتها امكانية انه ما يرجعش لكن يقوم لك شيء من الصعوبة. محمد صلاح المهذبي يمكن مش يكمل المقابلة مصاب شوي يعني واضح تدخل حتى محمد صلاح المهذبي يوري في الإصابة نتاعو للحكم حمزة جعيد يقول لي شوف الضربة وين معناها الحكم كان قريب من اللقطة هذا اللي كان قريب من اللقطة ومع ذلك رفع الورقة الصفراء وحتى المساعد كان قريب المساعد الحكم لكن ما نبهوش لربما لخطورة العملية لكن ثم ظهر في الأخير كان يجي من يعاونه. على كل حال محمد صلاح المهذبي يرجع حسب المشي لاباس معناها ما احناش خايفين عليه باش محمد صلاح المهذبي باش يكمل المباراة. ذاك محمد صلاح إعاف في كرم ضد مستقبل مرسى الجولة الماضية وكان تألق بشكل كبير بتسجيله لهدف وتمهيده لهدف يعني لعب متميز محمد صلاح المهذبي. ملا مونديكو ملا تصرف في الدفاع بشكل كبير تقريبا لونس سلاح مستمعينا الكرام يفسق في زوز ثلاثة بلمسة واحدة فقط بإمكانه أنه طبعا يتمركز كما ينبغي في التمرير في بلاصته في الدفاع يعني متوجه شوف كيفاش قص الكرة في وسط الدفاع يصلح أحيانا كذلك بعض الثغرات اللي يخليوها زملائه كرة باش ترجع دم مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان. في 35 دقيقة لعب الآن نادي الصفاقسي متقدم بهدفين مقابل صفر ثنائية عمر بن علي في الدقيقة الأولى ودقيقة 29 كرة ترجع لسيدريك قبو يدور بالكرة ويرجع مع محمد طرابلسي. العملية اللي فات وجدي كشريد على الجهة اليمين مش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء ومونديكو يقول أنا موجود يرجع الكرة بالقدم ثم هشام بكار طويلة لمن لعمر بن علي لكن الدفاع من دكدوك يرجع الكرة مباشرة لمحمد أمين بن عمر في وسط الميدان. الكرة على الجهة اليسرى وين متواجد محمد أمين بوزعبية حسام الدكدوك مرة أخرى يرجع لوجدي كشريد لكن الكرة كانت طويلة عليه. لربما كذلك أنس سلاح مستمعينا الكرام من نقاط الضعف من اسم نجم رياض الساحلي الأظهرة ما يشقى على تخدم بالكل لا وجدي كشريدة قاعد يخدم على اليمين ولا بوزعبية قاعد يخدم على اليسار. العمليات الكل متمركزة في وسط الدائرة مع عبيد وبن عمر اللي حاولوا أنهم بشوية اجتهادات يخرجوا الكرة للشعباني وكذلك زين الدين بوطمان فقط. نعم
1: سيفتح بالديسبوزيتيف تلعبي لنادي رياض الصفاقسي اللي يلعب معنا تقريبا بدو جور ليبر معنا دو زيكسونتري ليبر يخليه تقريبا الهجمة ما يخليهاش توصل للنادي رياض الصفاقسي ويفتك الكرة طريقة متقدمة شوية يخليها في وضعية معناها سهل من تفتكك الكرة وما يخليهوش الفريق متاع النجم رياض الصفاقسي الأظهرة متاعه تطلع لأنه يقعد خايف ديما على ظهره.
2: شكرا ليك سي سلاح. ما نعرفش اذا ثم امكانيه ناخذ معايا مستشارنا التحكيمي سي نزار دربيل خاصه نحبوا تعليق على كيفاش تعامل الحكم مع اللاعب ربما الخشن اللي قاعد يمارس فيه النجم الساحلي في اللقطات الاخيره على النادي الرياضي الصفاقسي. سي نزار مرحبا بك.
3: لا مرحبا والله مدام أنس ما حاجه لازمنا نبداو بها راهو كله راهو التحكيم راهو كيف ما كنحبون سهلوه راهو سهل نحبوا نصعبوه على روحنا راهو يولي صعيب. اللي شفناه خاصة في معناها اللقطة معناها الأخيرة هو تدخل عنيف وعنيف جدا على مدافع النادي الرياضي الصفاقسي معناها الملاعب مشال بزوج ساقين، ساق في الشفي وساق في التبيا. والمالور مين؟ معناها ان هي كان قدام انظار الحكم اللي كان يبعد عليهم قيل زوز او ثلاثه امتار. معناها كان ينجم ياخذ هو الديسيزيون وحده، وورقه حمراء معناها ما فيهاش اجتهاد، مش نقاش، ما فيهاش اجتهاد اصلا. معناها ما رانا كان مد ورقه صفراء، قعدنا نستناو في الفار باش يصحح له معناها الخطا نتاعو، لكن كان الفار في سبات عميق وما تدخلش. وغريبه ديما معناها يقعد انه الفار مشكله المشاكل في كره القدم التونسيه.
2: نعم.
3: ورغم ذلك معناها باش نقول لك نعاود نرجع للفار، في ثم لقطه معناها الهدف الثاني نتاع النادي الرياضي الصفتي اللي كانت معناها هدف ما في حد شيء شرعي، لكن الفار وقف اللعبه باش يثبت مش يثبت، مانيش عارف انا شنو اللي مش يثبت فيه، ما فهمنا شيء. علاش معناها سيدي سينما كاو معناها اللي عمل الفار معناها وقت اللي يزمو يتدخل ما تدخلش في اللقطه، معناها كانت لازم تقسم تقل ملاعبي معناها في زوج. الحمد لله معناها هو قام لباس.
2: نعم.
3: مع الحكم مع الفار كان يرجع الرحم.
2: نعم.
3: مش بالمستوى هذا نجم ننظروا بالتحكيم نتاعنا اللي ديما نقولوا راهو يعيش في أسوأ ايامه معناها.
2: شكرا لك سي نزار، يعطيك الصحه. احنا طبعا مواصلين معاكم هذا النقل المباشر، مباراه الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، اسبقيه سي سي 2 مقابل 0. في مباراه الترجي اتحاد بن قردان مازال التعادل السلبي 0 مقابل 0. قبيليك فتحي شفنا لافته ترفع فيها جماهير النادي الرياضي الصفاقسي الحريه للمنعرج الجنوبي، ولهنا مطالبه بفتح المدارج الموجوده في المنعرج الجنوبي من اجل الترفيه في طاقه استيعاب الملعب. اليوم الجماهير تحب طبيعه تكون موجوده باعداد اكبر في ملعب الطيب الميري بصفاقس.
0: صحيح صحيح أنس، يعني تقريبا في صورة فتح المنعرج هذا على الأقل ثم 3000 4000 بلاصة تزيد في عدد الجماهير، وصراحة توقعنا أنه على الأقل يقع النظر في هذا المشروع أو في هذا يعني المقترح بأكثر، يعني الناس كل نجمون الصفاقس الكل معنا يستنى في أنه القرار هذا يقع تنفيذه في أقرب وقت ممكن، لأنه نعرف المداخيل متاع الملعب في الأخير بشكل كل، يعني في صورة على الأقل أنه الفتح هذا في انتظار انه مشروع التوسعه ومشروع المدينه الرياضيه اللي مازلنا نحلم به لحد الان، فيكون على الاقل حل مؤقت لمزيد دعم الخزينه الماليه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ومتعودين انه جمهور النادي الصفاقسي ما عنده لا مشاكل عنده حتى شيء، بالعكس جمهور متحضر، جمهور من اروع ما كانت في الامن في الواقع، عشان الامن مش ربما عنده مشكله على مستوى تامين كل هؤلاء، يعني
2: نعم.
0: اكيد عندنا ثقه كبيره في قواتنا الامنيه وعندنا ثقه كبيره في قوات الشرطه، الامن بتاعنا مش يامن الجماهير هنا الحاضره في ملعب الطيميلي كما عودونا سابقا. ان شاء الله المقترح هذا يقع تنفيذه في اقرب وقت ممكن، لانه يدعم فعلا الخزينه الماليه لفريق النادي الصفاقسي في ظل الطاقه المحدوده لحجم ساعه ملعب الطيميلي على مستوى بالضبط. الجماهير
2: بالضبط.
0: على كل نقطه وسكروها في انتظار ان شاء الله تطبق على الارض الواقع في اقرب وقت ممكن.
2: يرجع اللعب عندك فتحي.
0: نعم اكيد، مازالوا 5 دقائق على نهايه الوقت الرسمي بالنسبه لهذا الشوط الاول. النادي الصفاقسي مقدم بهدفين مقابل 0 امام النجم الرياضي الساحلي. وشتعود من التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي، وجدي كشريدة، الكرة ترجع من جديد لصالح النادي الصفاقسي، جمال متبا يضغط لكن في الاخير ترجع لفريق النجم الرياضي الساحلي. ومن جديد جمال موتيابا ثم عمر بن علي داخل منطقة الجزاء، يتوغل عمر بن علي وزع ثم مطالبة وضرب الجزاء. نعم ضرب الجزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي وزع والكرة صدمت تظل في يد وجدي كشريدة.
2: ترجي افتتح التسجيل فتحي، ترجي سجل هدف لول حمزة رفيعة في دقيقة 38 أمام اتحاد بن قردان. تفضلي.
0: واضح هدف هذا يمكن يعني الجمهور فرح لضربة الجزاء، في نفس الوقت يخمم في لقاء الترجي واتحاد بن قردان. على كل ضربة الجزاء لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعبين الساحلي مع غرفة الفار وأقريت ضربة الجزاء، ثم حمزة المتلوفي على كل هو اللي يأخذ على عاتقه تنفيذ ضربة الجزاء. وننتظر على كل حال القرار من طرف الحكم الرئيسي حمزة جعيد اللي قاعد يتشاور مع غرفة الفار، هل أنه مش يقع استدعاءه لمراجعة اللقطة أم سيقع التأكيد على أنه ضربة الجزاء الممنوحة من اللي صلح السيرسي كانت صحيحة. ننتظر على كل حال من موقع يعني شفت أنه حتى وجدي كشريدة ما نقش برشا الحكم يعني مباشرة رضي بالقرار وكانوا فعلا لمس الكرة باليد. ثم لمس اليد موجود لكن طريقة اللمس هي اللي تختلف. على كلك علاش ننتظر مراجعة هذه اللقطة من طرف غرفة الفار، لكن الحكم كان قريب جدا من اللقطة وأكد ضربة الجزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي فقط. على كل ننتظر القرار، مازال قاعد يتشاور معاه. تقريبا الآن نلعب في 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. أذكر يتقدم النادي الصفاقسي بهدفين مقابل صفر. ثنائية عمر بن علي في الدقيقة الأولى من المباراة، بالتحديد في 30 ثانية الأولى من المباراة بعد إمداد من ريان الدربيلي بعد توغل على الجهة اليمنى. ثم الهدف الثاني كان بإمضاء أيضا عمر بن علي في الدقيقة 29، كرة أخذها بظهر ودار بالكرة داخل منطقة الجزاء وسد التسديدة، غلطت الحارس صبري بن حسن وكان الهدف الثاني لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إن شاء الله ما طولش برشا مراجعة اللقطة نتاع الفار، لأنه هذا هو المشكل اللي عندنا زادة، أنه
2: نضيعوا برشا وقت في الأمور
0: هذه، ياخذوا برشا وقت مع الأسف الشديد. هذه المشكل كذلك موجود في كرة القدم التونسية وفي حكامنا، يعني تقع اللقطة واضحة قدامك لكن ثم شوية يعني تردد في اتخاذ القرار. شيء هذا إن شاء الله قراحة يقع معالجته في أقرب وقت ممكن. هو حكامنا على مستوى الفار صراحة تحس ثم نقص تكوين كبير، يعني صراحة ثم يا أما ثم نقص الجرأة في بعض اللقطات في اتخاذها وسرعة اتخاذها، أم أنه ثم خوف. هذه هي نفس الكلمة نفس المعنى، نقص السرعة والخوف، يعني ربما يقول خنزيد
1: هم زوز موجودين سيباتحي،
0: خنزيد نثبت أكثر
1: زوز متوفرين بشكل كبير خوف من خلفيات الأخذ القرار
0: نثبت أكثر
1: وقلة صراحة في التعامل مع الفار اللي هو يعتبر جديد في تونس. معنا لدو كم موجودين ايش خلينا احنا مش موجودين تقريبا ما احنا موجودين في حتى تقريبا في كومبيتسيون. فتحي بربي للتذكير فقط اليوم في الإيديسات اليوم اتفرجت على المباراة، الهدف اللي سجله الفريق المغربي راه فيه إمكانية متاع رجوع من وضعية تسلل.
0: يرجع الفار حكم، يرجع الفار حكم حمزة جعيد عيط له غرفة الفار، ذكروا اللي فيها منتصر العربي ومروان سعد باش يراجع اللقطة هل أنه ثم ضربة جزاء أم لا، باش يرجع للفار ويثبت. قاعد يثبت في اللقطة الحكم حمزة جعيد، ثم شك لمس اليد حسب رأي موجودة لكن ما عرفش اليد اللي كانت مع الجسم أما مفتوحة على كل
1: ماش اليد مفتوحة مرفوعة
0: سريعة جدا في التوغل
1: زي 90.
0: نعم على كل بذلك هو في انتظار الحكم الشيخ قراره النهائي هل أنه سيقر شرعي ضربة الجزاء بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي أم سيتراجع. ننتظر على كل حال إن شاء الله كيف حمزة جعيد ما يخوش برشا وقت زاد والآخر لأنه يعني تقريبا اللقطة قدامه واضحة، يجي ميخو القرار في دقيقة وأقل إذا كان يحب. على كل ننتظر في الأخير الجميع في الانتظار جمهور نادي الصفاقسي اللاعبين، شفت مثل هذه الأمور حتى الملاعبية نسق يطيح، كان ثم نسق معين فالمقابلة تتوقف 5 دقائق من أجل مراجعة لقطة شيء مثل هذا كذلك يأثر بشكل كبير على نسق المباراة. على كل حال الحكم مازال يتفرج في اللقطة قدامه تتعاود مرة اثنين ثلاثة
2: نحن حفظناها اللقطة
0: موجودة يعودهم ليه بعد في الأخيرة شوف فيه شوف فيه ثبت عود من جديد عود يرجع له في الأخير يجي ميخو قرار. أظن ما فيش معنى فلسفة كبيرة الحكاية
2: هنا، الجرأة اللي حكيت عليها على غايبة تماما يظهر لي
0: بالضبط، يعني في الأخير قدامك طبق القانون إذا كان ثم حاجة قرر ما ثمش حكم الآن مش ياخذ القرار متاعه في الأخير ويصر على ضربة الجزاء. نعم ضربة الجزاء موجودة إذن لصالح النادي الرياضي الصفاقسي بعد مراجعة اللقطة. حمزة المثلوثي إذن مش يكون رأس رأس مع صبري بن حسن في وقت البديل، قداش اضاف الحكم كوقت بديل ظلش انشغلنا بمتابعه الفار ونسينا الوقت البديل كم اضاف الحكم، طبعا ثبتوا على كل كم اضاف الحكم. المهم انه
1: نشوف
0: في الوقت البديل ايوه لا في دقيقه ثالثه في الوقت البديل دقيقه ثانيه في الوقت البديل انتظار اللوحه ان شاء الله يعاود يرفعها الحكم الرابع. المهم ضربه جزاء تبعوق بكل شيء لا علي معلول, علي معلول هو اللي باش ينفذ, كان حمزه المثلوثي ثم في الاخير علي معلول هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربه
1: الجزاء. صبري وعلي يعرفوا بعض مليح
0: بالضبط, كل حد يعرف زميله وين بشيخ ومكانه, وصبري يعرف اكيد علي كيف باش ينفذ, وعلي معلول يعرف كذلك صبري. على كل شوف التنفيذ الان علي معلول يتقدم, علي معلول يسدد الهدف الثالث, ما لا تسديده وما لا هي, لا تصد ولا ترد, يعني بالدارجه نتاعنا لا تقرا لا تكتب
1: هذيك هي بالضبط
0: لا تقرا ولا تكتب هذيك هي
1: كره في البوزي في البيت في المكان نتاعها,
0: اي حارس ما يجيبش جدا
1: هي صعبه جدا لانه الوقت اللي يقضيه وقت هو يعمل في البلونجون نتاعو اكثر من الوقت اللي الكره تقضيه بالولوج الشباك.
2: فرحة كبيرة نشوفوا فيها في جماهير النادي الرياضي الصفاقسي احتفالا بالهدف هذا للكابيتانو علي معلول.
0: بالضبط ثلاثة أهداف مقابل صفر إذا لونس, الأمور تتغير من جديد في ملعب التيميري بصفاقس في شوط كامل ثلاثة أهداف تبين القوة اللي عليها النادي الرياضي الصفاقسي في هذا الموسم صراحة, اللي نعتبر أنه ثم حسرة كبيرة حتى من الجمهور الآن على ضياع لقب البطولة صراحة, لأن الصفاقسي فرط في هذا اللقب
1: خاصة كي فتحت التيري وتشوف على النقاط اللي وقع إدارها
0: يلوم كان نفسه
1: في وضعيات ساعات سهلة.
0: اي بالضبط يلوم كان نفسه على هذه الوضعية, وفي نفس الوقت صلاح ومستمعينا الكرام أمس تفسر كذلك الحالة التي وصل إليها صرح كروي كما النجم الساحلي, يعني ما شفنا حد شيء من نيش مبالغ حالة من فريق جبراحي لحد الآن. إذا كان الكلامي غافت ولا شفتوا حاجة قولوا لي بالضبط, لحد دقيقة 49 دقيقة 45 زيت 4 ما شفناش لربما النجم الساحلي في وضعيه. جاوبني النجم الساحلي في اللقطة هذية من جانب كشريدة حبي غالط الحارس صبري بن حسن, يمكن الفرصة الخطيرة الأولى في المباراة عنده في الشوط الأول كانت الآن بهذه التسديدة من بعد 25 متر حل فردي من كشريدة, يعني حالة صعبة يمر بها فريق النجم الرياضي الساحلي هذا الموسم, موسم للنسيان بالنسبة لي, موسم صعب وصعب للغاية وضعية صراحة حتى فنيا ماهوش النجم الساحلي اللي نعرفوه صراحة, وهذه وضعية ماذا بين الفرق التونسية الكبرى كل تكون من أعلى مستوى, لأنه هذا كيفاش يرتفع النسق نتاع المنتخب ونسق نتاع البطولة. النجم الساحلي ولا النادي الصفاقسي ولا النادي الإفريقي ولا الترجي إذا كانوا يكونوا ضعاف ما عندناش بطولة قوية بصراحة. الشيء هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه الآن أنه النجم الساحلي الوضعيه نتاعو بصراحه ماهوش النجم الساحلي اللي نعرفوه من 2022 2023 هز بطوله
1: سمعت هيك. نشوفوا عدد المدربين اللي تداولوا على النجم الساحلي, عدد اللاعبين اللي مش قاعدين يلعبوا, راهو الاشكاليه مش معناها في عديد الخلل اللي مش في مطمبرك في عديد المواضع.
0: نعم نعم نعم بالضبط كيف كان حال النادي الافريقي في سنوات مضت, زاد كذلك يمر بحاله صعبه. النادي الصفاقسي مر كذلك منذ موسمين او ثلاثه بوضعيه صعبه الى غير ذلك, يعني مثل الامور هذه تحصل لكن ما لازمش تتواصل. فريق النجم الساحلي تقريبا هذا الموسم الثاني ما قدمش مستوى كبير, فريقه النجم الساحلي اللي في حاجه اكيد للمراجعه عديد الامور, نعرف المشاكل الماليه الضخمه اللي مر بها فريق النجم الساحلي وغير, يعني كل فرق الحقيقه تمر لكن النجم الساحلي يمكن ازمته الماليه خاصه. على كل نرجع للمباراه, كرة تمشي مباشرة لجمال موتيابا, حمزة المثلوثي حاولت التمرير لرين الدربيلي لكن ترجع من جديد مقبول مرة ثم جدار المراقبة, جدار المراقبة بالنسبة للنجم الساحلي في النادي الصفاقسي عفوا كيفا مونديكوي, مرة لعمر بن علي اللي ينطلق بقوة مع حسام الدقدوق, والكرة يقول حكم مخالفة لصالح الدقدوق ولصالح النجم الرياضي الساحلي, يروح رياضية كبيرة بين الدقدوق وعمر بن علي. مقابلة صراحة رغم ثم دفاع بدني لكن في الجملة بين اللاعبين المضيفة, يعني بصراحة نقولها صراحة يعني صحيح ثم دفاع بدني ثم برشا يعني تدخلات فيها برشا عنف في غير ذلك, لكن الحاجة المتميزة على الميدان أنه المقابلة مضيفة يعني بين اللاعبين نحكي. على كل ننتظر تنفيذ المخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي, هذوما بعض الحاجات اللي ما حبيناش نشوفوها, مثلا حسام دقدوق يعني بل ينفذ المخالفة مجموعة من القوارير
2: نعم
0: تنهيل, يعني في الأخير لاعب مر من هناك وما تجربة فات, فقط نترك الأمور الأخرى إلى الأمور الأخرى, وطبعا تفاديا لبعض العقوبات اللي يمكن تصدرها الرابطة من بعد على فريق النادي الصفاقسي في الموسم القادم لربما. على كل حال الحكم حمزة جعيد يوني هذا الشوط الأول بأسبقية نادي الصفاقسي بثلاث أهداف مقابل صفر. ثلاثية نادي الصفاقسي بإمضاء عمر بن علي ثنائية دقيقة الأولى دقيقة 29 وعلي معلول بضربة جزاء في دقيقة 45 زائد 2 يسجلوا لصالح دي الرياضي الصفاقسي اللي تقريبا كان متميز خلال هذا الشوط الأول. النجم هذا الصفاقسي كان غائب خلال هذا الشوط. أكيد نعود أنس وسلاح ومستمعينا الكرام مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة.
2: شكرا لك فتحي الصامت. إذن مباشرة من ملعب الطيب المهيري بصفاقس نحب طبعا نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي كان أنهى الشوط الأول متقدم بهدف مقابل صفر أمام اتحاد بنقردين حمزة رفيعة في دقيقة 38. النادي الأفريقي مازال متعادل بدون هدف مع الأولمبي البيجي. نجم المتلوي متعادل بدون هدف مع الشبيبة القيروانية. والاتحاد المنستيري أنهى الشوط الأول متقدم على مستقبل سليمان هدف مقابل صفر. سيسلاح إذن 3-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي. عمر بن علي في دقيقة الأولى، عمر بن علي في دقيقة 28، علي معلول في دقيقة 45 من ضربة جزاء. قلنا منذ البداية أنه نادي النجم الرياضي الساحلي يمر معناه بفترة أزمة، ما هوش في أحسن وأفضل حالاته. نادي الصفاقسي تقريبا كان هو اللي مسيطر على المقابلة من البداية حتى لين وصلنا للدقيقة الأخرى في الشوط هذايا.
1: منطقين اللي حلل مليح الوضعية متاع النجم الرياضي الساحلي، منطقين ما يزموش يفتح من الفضاءات، ما يزموش يزمو يغلق، يزمو البلوك متاعه يكون موين ولا با، لأنه اللي يحضر يكون النجم الساحلي تقليب صاعد بشكل كبير على نادي الصفاقسي. اللي نادي الصفاقسي يحب الاسباس، يحب الكيب تطلع له يولي يجري الكرة ويطلع بها بسهولة، خاصة اللي يكونوا عنده لاعبين من قيمة كيما مونديكو اللي حتى كتضغط عليه ما تلقى اشكالية كبيرة، لأنه يقرأ مليح اللعب، يقرأ مليح الديسيزيون تاع لي زاتاكون في البريسينغ ويخليه يفسخ اللعب لعبي واثنين وثلاثة بشكل سهل. زاد كيف معلول في كل الكره الاولى سيرتو الهدف الاول كي ترجع له تو تشوف اللي يكون معنا كره في الظهر عند معلول يرميها على الدربالي، الدربالي اللي يكون بلمسه واحده يحط بن علي في وضعيه ان كونتر ان مع الحارس. كيف زاد الكره الثانيه بن علي كيف يدخل في في ظهر المدافعين يكسر يدخل بينتري في الجهه في الزون انترن، يستنى معنا صبر يستنى يكون مش حطها في الكره في الطويله الا انه دقه كبيره يحطها في القصيره ويسجل هدف ممتاز. الكره الثالثه كيف بن علي يراوض كرة تقريبا في نفس المكان متاع الكرة الأولى، يحاول باش يحط كرة على ساق اليمين مش يرفعها، تلمس الكرة اللاعب متاع النجم الرياضي الساحلي وضرب جزائي يحولها معلول بشكل ممتاز. نادي الصفاقسي كان واقعي تقريبا، الفرص اللي جاته الكل تسجلت. النجم الرياضي الساحلي تقريبا الاكسبسيون متاع الكرة متاع كشريدة القطفة من بعيد يمكن هي اللي كانت خلقت شوية كرة، واللي قبلها كرة بن عبيد اللي طلب كرة في ظهر المدافعين وكان تصدي دحمان معنا فارق في العملية تصدي برجل متاعه وخلى النتيجة تقريبا في وقف في وضعي كانت ممكن تكون زب واحد خلاها في 2-0 وخلى الفريق متاعه ديما حي وموجود. دونك نجم الذي الساحلي معنا نستغرب أنا كنت أنت عندك مشكلة متاع إمكانيات ولا مشكلة متاع حلول، علاش تطلع للنجم الذي للنادي الذي الصفاقسي اللي منطقيا متفوق عليك سيرتو لي بلون، معنا المباريات الأخيرة متاع النجم الذي الساحلي ما كانتش في مستوى والامان بتاعه.
2: نعم.
1: هزيمة كبيرة مع معناها الأولمبي الباجي 3-0، هزيمة بعد في الكوب مع ملعب الجبسي 4-2، معناها دليل اللي يكون عدد الكرة اللي قاعد يقبل فيهم النجم الساحلي كبير. دونك منطقيا لوجيك دي شوز يقول لي خليك اللي يكونك انت تحتاط على المستوى الدفاعي وعلى الاقل تعمل شويه كثافه دفاعيه وتحاول تلعب على الهجمه المرتده على بن عبيد. لا هذا ما لقيناش، قلنا يكون الفريق تقريبا اللي لعب انجو تريزي تالي. صعد على تقريبا حتى على المستوى 18 نتاع الفريق النادي الصفاقسي يحاول باش يضغط. نحس اللي يكون استراتيجيه غلطه وبعيده على على على تحليل الواقع نتاع النجم الساحلي اللي فريمون معناها يلزم يراجع تولي بلون. المشكله ممكن هنا في صبري اللي قاعد يقبل في عديد الاهداف ويمكن يخرجوه من التركيز نتاعه، ودي تعرف يكون كيبدا حارس مرمى امامه دفاع واللي هو تقريبا يلقط كان الكره الطايشه، الا انه في وضعيه كيما هكا صبري يلقى روحه فاس الكره صعيبه وصعبه جدا ومش ممكن حتى يتصدي لها، ما ثم حتى امل يتصدي لها. هذاك الاشكاليه. بن علي الي لا بن علي قاعد يتطور قاعد يقدم في مستوى طيب. وبالحق معناها من اللاعبين اللي واعدين اللي يستاهلوا كل خير. كيف كيف طرابلسي موتيبا معناها كل اللاعبين على مستوى وسط الميدان جالسين يتخلصوا بشكل سهل من من الدفاع من خاصه وسط الميدان بتاع النجم الرياضي الساحلي اللي يوريونتيوه باش يلعب على الجهه اليمين ثم يوقع ديرونفيرس مو على الجهه اليسار يخلي وضعيه سهله للمرور، والا كما تلعبت على الجهه اليسار ومعلول يحطها في الدربالي على الجهه اليمين، دونك يخليه الفريق نتاع النجم الرياضي الساحلي يجلسي كوتي بالون ويلعبوا على الظهر نتاعو من الجهه الاخرى يخليوها في وضعيات سهله للتهديف، وخاصه مع مرور على فكره على الجهه اليمين عندنا زوز لاعبين يجمو يمروا بالجهه هيك كيما على الجهه اليسار زاد كيف كيف زوز لاعبين قادرين باش يمروا، دونك نادي صفاقسي عنده الماليابيليتي عنده سهوله في التعامل مع الرواق اليمين والرواق اليسار ويخلق زاد كيف كيف اشكاليه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ما خلاش يصعد بالكل.
2: نعم على ضوء النتائج الحاصله النادي الافريقي مركز اول 66 نقطه، ترجي الرياضي التونسي مركز ثاني 63 نقطه، النادي الصفاقسي مركز ثالث 62 نقطة، من بعد يجي في المرتبة الرابعة الملعب التونسي 48 نقطة. على مستوى أسفل الترتيب نلقاو الأولمبي البيجي في المرتبة 13 32 نقطة، الشبيبة القيروانية في المرتبة 14 31 نقطة، في المرتبة 15 مستقبل سليمان 27 نقطة، في المرتبة 16 مستقبل جابس 18 نقطة. أكيد ننتظر التشويق إلى آخر رمق في جولة اليوم حتى نعرفوا خاصة الفرق اللي باش تنزل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم شكون باش يرافق مستقبل جابس وسليمان، يا هل ترى الشبيبة وإلا الأولمبي البيجي، هذا اللي باش نعرفوه إن شاء الله اليوم على أثر انتهاء الجولة والدفعة الأخيرة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. موصينا معاكم إذن في برنامج سبيسيال سبور حتى للستة ونص، يعني بعد أخبار الستة باش نرجو أكيد مع التصريحات ومع أجواء بعد المباراة، نخليه المجال بعد شوية القسم الأخبار تقديم موجز الخامسة مساء، نعود بعد قليل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يعلم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس كافة متسوغي المحلات البلدية الراغبين في تسوية وضعيتهم التعاقدية بضرورة خلاص جميع معينات الكراء المتخلدة بذمتهم لسنة 2025 وما قبلها، والاتصال بإدارة الشؤون العقارية والقانونية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ اليوم. وفي صورة التخلف فإن البلدية ستعتمد الزيادة السنوية الاعتيادية مع الاحتفاظ بحقها في استخلاص جميع ديونها بكل الطرق القانونية بما فيها التقاضية. رجحت الحسابة الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري العاشر من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر عن مدينة العلوم. وشددت مدينة العلوم على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. في أخبار العالم، بدأ لبنان وتل أبيب اليوم جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا جنوبي لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا يوجد أي حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران، وأشار إلى أن الحل لا يكمن في التهديد وأن الحرب الأخيرة كانت نقطة تحول مهمة في المنطقة ورفعت مكانة إيران بشكل كبير. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني عرض عليه المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السادسة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: مرحبا بكم من جديد معنا في سبيسيال سبور صابر الرباعي. نوكل عليك ربي الخمسة واثناشن دقيقة مواصلين معاكم طبعا في هذا البلاتو المباشر حتى للستة ونص. طبعا باش نتحول مباشرة من جديد الملعب الطيب الميري بصفاقس مع التجديد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا في المتابعة والمواكبة هذا المساء للدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة الكلاسيكو نادي صفاقسي نجم الرياضي الساحلي هي الطبق الرئيسي في سبيسيال سبور اليوم، واكيد عندنا متابعة حينية للنتائج المتبقية في مختلف المقابلات الأخرى. خليني نسلم من جديد على سي صلاح الدين غربال معنا على مستوى التحليل الفني. مرحبا سي صلاح.
1: مرحبا أنس، إن شاء الله يكمل المباراة نتشاهدوا في مستوى طيب للنادي الصفاقسي بقية المباراة.
0: ونجدد التحية لفتحي الصامت معنا اليوم في الوصف والتعليق على المقابلة. مساء الخير فتحي.
2: أهلا وسهلا بك أنس، تحية ليك ولكل المستمعين الكرام. صلاح غربال كذلك زاد غربال الحاضرين معنا على مستوى هذا الأستوديو التحليلي. طبعا منساوش جورب وستة وكذلك محمد البكيري فريق إذاعة صفاقس اللي حاضر اليوم في ملعب تيميني بصفاقس لتأمين هذه المباراة وفرصة لتثليل التربيع تربيع النتيجة من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة خرجت لحمزة المثلوثي، سدد أرضية محمد صالح المهذبي، نعم سدد أرضية والحارس صبري بن حسن خرجها الكرة بين الشباك، كانت في طريقة
1: أعطاها حقها وصبري ممتاز، نعم. للرفلكس كان موجود في المكان المناسب،
2: نعم فرصة إذا الهدف الرابع تضيع لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في بداية هذا الشوط الثاني. ركنية تتنفذ وترجع من الدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية، مازال الخطر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي اللي يضغط منذ بداية الشوط الثاني على دفاع النجم الرياضي الساحلي، والكرة تمشي رابطة ماشي صالح النادي الصفاقسي. نلعب تقريبا في 49 دقيقة لعب من هذه المباراة، تونس حاضر معنا تقريبا في المدرج السفلي قدامنا. الناخب الوطني صبري لموشي و أعضاء الإطار الفني حاضرين لمتابعة هذا اللقاء، حابين ناخذوا في تصريح صغير لكنه قال مش وقته الآن، أما يعني رفض حتى الإدلاء بأي تصريح لمختلف وسائل الإعلام. ثم ندى صحفية غدوة سيعلن عنها عن القائمة الرسمية الخاصة بالمنتخب. هيك ملاحظات يعني نجم نقولوا انه ثم على الاقل ثلاث عناصر يمكن يكونوا حاضرين في قائمه المنتخب الوطني التونسي بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي. نحكي على دحمان ومعلول وعمر بن علي، ويظهر لي انهم نجحوا اليوم لحد الان في المباراه، خاصه عمر بن علي في تسجيل ثنائي، علي معلول اللي قاعد يقدم كالعاده في اداء مرضي على الجهه اليسار، وحارس دحمان اللي سيح في اجازه نوعا ما، لكن نجم نقولوا قدم المقابلة بتاعه كما ينبغي. يعني بصفة عامة الناخب الوطني كما قلت صبري لموشي حاضر مع ثلاثة من أعضاء الإطار الفني في متابعة هذه المباراة أول بأول. هنا حب يقعد من بعيد على كما نقولوا المنصة الرئيسية، حب يقعد في مكان منزوي مع منصة الصحفيين وحده مع ثلاثة من أعضاء، هكا باش يركز أكثر على المباراة فقط، ما حبش ما يقعد من ربما وين ثم الشخصيات أو إلى غير ذلك، حب يبعد وحب يركز في الفرشة على هذه المباراة. صبري لموشي على كل المباراة ترجع من جانب حمزة المثلوثي، وزح علي معلول ما خذاش على شير اليسار، ثم الدفاع يدخل من جانب النجم الذي سيحني. نذكر قام زوج تغييرات في بداية المباراة بدخول محمد الهادي بوسلامة وموسى سونغور مكان موسى ديورا وزين الدين بوتمان، زوج تغييرات يقوم به فريق النجم الذي سيحني. صفاقس يواصل بنفس التشكيلة بالنسبة ليه في هذا اللقاء. مخالفة إذن لصالح النجم الرياضي الساحلي، يمشي للتنفيذ الحارة صبري بن حسن مع نسيم هنيد يضغط عليه عمر بن علي، في الأخير يوزع الكرة طويلة، شكون ثم على مستوى المتابعة، ثم مونديكو ويربح التماس. كيفان مونديكو يلعب في موقع متقدم في وسط الميدان، يعني أحيانا يخرج من مناطقه. مونديكو ترجع الكرة من جديد، يوزعها طويلة تتجاوز وسط الميدان، الكرة ما خطرتش لعمر بن علي لكن ثم التغطية من فراس الساكوحي، يرفعها طويلة في العمق وين ثم حسام الدكدوق لحارس مرمى صبري بن حسن يوزع الكرة طويلة إلى الأمام، كرة تمشي على الجهة اليسرى من جانب النجم الذي الساحلي، محاولة التوغل ممتاز رين الدربالي في قطع الكرة مباشرة لمحمد صلاح المهذبي، تخلط للساكوحي جمال متيبة، ملا تمريره وملا ترويض وملا كرة تمشي لعمر بن علي يدخل منطقة الجزاء، عمر بن علي مش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، شكون ثم في المتابعة، ثم محمد الطرابلسي يراوغ محمد ترابلسي عاود يخرج محمد صالح المهذب لهشام بكار على اليسار باش يوزع او لا يفضل يمر لعلي معلول ما ثماش تسلل لعلي معلول يوزع والكره تصادف في الدفاع وتمشي ركنيه. تخريجه موتيابا من اعلى طراز على الجهه اليمين يعني عمليه الترويض والتبرير في نفس الوقت كانت اكثر من رائعه لوحه فنيه بيتم معنى الكلمه. خرج فيه عمر بن علي رأس مش رأس لكن خرجوا في موقع مناسب داخل منطقة الجزاء يعني رؤية جيدة للميدان من جانب جمال موتيابا لاعب الدولي الأوغندي. ننتظر تنفيذ ركني علي معلول يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء بالرأس يطلع اللاعب حمزة المثلوثي لكن في الأخير ترجع من دفاع النجم الرياضي الساحلي يخرج أيمن دحمان من مناطقه ثم يرجع إلى مناطقه. في الدقيقة 53 نذكروا من المباراة 3-0 لصالح النادي الصفاقسي ضد النجم الرياضي الساحلي عمر بن علي في مناسبتين الدقيقة الأولى ودقيقة 29 وعلي معلول ضربة جزاء في الدقيقة 45+2 الحكم يقول العب ما ثم حد شيء. كرة في وسط الميدان لصالح النجم الرياضي الساحلي كانت مطالبة بمخالفة من جانب لاعبي النادي الصفاقسي. كرة ممتازة السكوحي في قطع الكرة كرة من جديد من سيدريكو قبو يوزع الكرة لمن بدون عنوان يخرج دحمان ياخو كورتو كذلك يعني كما تحدثنا على تطور مردود ريان الدربالي كذلك كما قلت عمر بن علي اللي قاعد يقدم في مداء كبير برشا اللاعبين الأجانب الكل الصفاقسي بدون استثناء نحكي كذا يقدموا في مردود جيد كذلك في المقابلات الأخيرة من عصا سلاح شاطرني أولا أنه فراس السكوحي تحسن نوعا ما في أداء
1: صحيح ما فراس السكوحي يشونج دو بروفيل قبل كل شيء راهو كان لاعب يفتك فقط ولا عنده أريحية في التعامل مع الوضعيات وزاد ما تنساش صفات حكي عندك أنت وسط ميدان يهز معك الحمل نتاع الميلو التنا ويعطيك حلول يخليك أنت بطبيعتك أرتاح وتولي البرودوي نتاعك يخرج خير.
2: بالضبط هذا اللي لاحظته ربما في فراس السكوحي في الفترة الأخيرة كرة ترجع في السكوحي يرجع مونديكو الآن في وسط الميدان مونديكو مع تهزيج الجمهور في كل تمريرة من تمريرات النادي الرياضي الصفاقسي يتفاعل طبعا جمهور النادي الصفاقسي مع الأداء المقدم من الفريق في هذه المباراة. محمد صالح المهذبي على اليمين يراوغ محمد صالح المهذبي بكل ثقة يرجع الكرة لفائت حمزة المثلوثي في وسط الميدان يرجع السكوحي مثلوثي بدل اللعب على اليسار مع كيفن مونديكو يمرر الكرة لدحمان دحمان من خارج مناطقه أيمن دحمان حارس مرمى نادي الصفاقسي والمنتخب الوطني التونسي. كرة تتوزع طويلة مباشرة كانت لعلي معلول لكن ما خذهاش تمشي تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي تتنفذ من كشريدة ترجع له مرة أخرى سيدريكو قبو والنجم الساحلي طبعا يحاول أنه يصل إلى مناطق النادي الرياضي الصفاقسي يخلق الخطر على الأقل والتماس لصالح النجم الساحلي ثم محمد ترابلسي على أرضية الميدان حكم يتوجه لمعاينة الحالة الصحية بالنسبة لي ويأمر بنقالة الإسعاف. الحكم حمزة جعيد يقول نقالة الإسعاف لإخراج محمد ترابلسي خارج الميدان لتلقي الإسعافات الضرورية وطبعا الجميع أنس تمشي تطورات في لقاءات حد من جوردين والترجي
0: مازال ما ثم شيء فتحي مازال الترجي متقدم على الاتحاد الرياضي ببن جوردين هدف مقابل صفر الهدف تسجل في الدقيقة 38 من الشوط الأول حمزة رفيعة. بقية النتائج النادي الأفريقي متعادل بدون أهداف مع الأولمبي البيجي نجم المتلوي متعادل بدون أهداف مع الشبيبة القيروانية والاتحاد المنستيري متقدم على مستقبل سليمان هدفين مقابل صفر. يعني إلى حد الآن مازال ما ثماش تغيير على مستوى الترتيب اللي قلنا عليه قبلي. كان النادي الإفريقي مركز أول 66 نقطة ترجي رياضي مركز ثاني 63 نقطة النادي الصفاقسي مركز ثالث 62 نقطة وعلى مستوى أسفل الترتيب الأولمبي البيجي مرتبة 13 32 نقطة شبيبة مرتبة 14 31 نقطة مستقبل السيمين مرتبة 15 27 ومستقبل جيبس مرتبة 16 18 نقطة. هذا هو إذن الترتيب الوقتي والآن على ضوء النتائج الحاصلة إلى حد الآن يا فتحي.
2: شكرا. 57 دقيقة لعب هنا إذن مازالت النتيجة لصالح النادي الصفاقسي 3-0 ثلاثية نظيفة في هذه المباراة لحد الآن. كرة ترجع لحمزة المثلوثي مناطق النادي الصفاقسي توزع الكرة في وسط الميدان، عملية فنية محمد صالح المهذبي مع عمر بن علي براس، ثم جمال متيبا ينطلق على الجهة اليمنى يمرر لي محمد صالح المهذبي، الترويض من محمد صالح المهذبي، زيد راوغ بيحاول يوزع لكن تبقى الكرة اللي فايته، ومحاولة التمرير مع ريان الدربالي لكن الدفاع يرجع للتغطية، والكرة تخرج من حسام الدكدوك لفائت الشعباني، ومرة أخرى العبيد لكن ثم التغطية ممتازة كانت من ساكوحي، ممتاز ساكوحي في قطع الكرة قبل ما تخلط للشعباني أو لأسامة عبيد، مباشرة لهشام بكار، هشام بكار ومالا مراوغة من هشام بكار، وترجع الكرة لساكوحي. برشا لقطات فنية اليوم قاعدين نشوفوا فيها من لاعبين نادي الصفاقسي، طبعا مع النتيجة الحاصلة على الميدان ومع ارتفاع المعنويات ومع الجو في الميدان، يعني خلي الجو الملاعبية أحيانا تزيد حاجة للمتعة والفرجة في المباراة، هذا أمر مفهوم. كرة ترجع لفائت مونديكو، خلى الشعباني في شيرة واخذ هو الكرة في شيرة أخرى على مستوى التغطية، كانت غلطة من إرجاع الكرة من الدربالي، لكن مونديكو يصلح مباشرة، تبع الكرة وفسخها قبل ما تخلط للشعباني بعملية فنية، طبعا فسخ واخذ الكرة، الكرة تمشي على الجهة اليمين وين ثم اللاعب اللي دخل منذ قليل موسى سنجور، وتماس لصالح سنجور لصالح النجم الرياضي الساحلي قريب من زاوية الركنية على اليسار، دحمان في تنفيذ رمية التماس، يمشي وجدي كشريدة لتنفيذ رمية التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي، تم وجدي كشريدة على مستوى التنفيذ، صبري لموشي يعني نشوف فيه على مستوى المتابعة الخاصة لهذه المباراة مع الأعضاء قدامنا بالضبط، يعني تبع فيه رسرس طبعا مع ثلاثة من الناس من أعضاء الفني، ما هو ما نجمش نسمي بالضبط، يمكن ثم مساعد مدرب، مدرب الحراس حاضر، كلهم جايين في المتابعة الخاصة لهذه المباراة، وأكيد كل لاعب يحاول أنه يخرج الجرينت اللي فيه طبعا قبل القائمة الأربعة بتاع الشيء، ولو أنه حسب رأيي، حسب رأيي الخاص أنه القائمة حاضرة في ذهنه منذ أيام. الكرة ترجع لصالح النجم الذي للساحلي بتنفيذ رمية التماس، لأنه حسب المعلومات اللي عندنا كذلك كونس اللي استقيلها، يعني مش معلومات مؤكدة من فيما، لكن يبدو أنه ثم قائمة احتياطية تضم ثلاثة عناصر أو أربع عناصر يمكن يستنجد بها المدرب اللاموشي، يعني مش يعلن على قائمة رسمية وقائمة احتياطية على كل.
0: نعم
2: ترجع الكرة برمية التماس، وجدك شريدة
0: فتحي لمحالة قد نتبع في مباراة الباسكيت، معناها بالتوازي مع مباراة كرة القدم، تعرف النادي الصفاقسي اليوم يلعب لقاء يعني ضد النادي الرياضي بنزرتي، هو لقاء ثاني، لقاء الأول في صفاقس كانوا فيه البنزرت 67 مقابل 70، اليوم يعني الفصل الثاني من النصف النهائي، والنادي الصفاقسي رسميا فاز 54 مقابل 53، هذا يعني باش تدور مباراة فاصلة يوم الأحد القادم على الساعة 3 بعد الظهر في قاعة تعقيد يعني تحديد الفريق اللي باش يصعد، إذن سيساس يفوز في المباراة الثانية اليوم، مبروك إذن للنادي الصفاقسي.
2: نعم النادي الصفاقسي كان لازم في صفاقس في اللقاء الأول وفاز الأم في بنزرت كما كانت تقول أنس، قاعد فتناسي
0: 54 53 نقطة واحدة، معناها فاصلة نقطة واحدة، يعني مباراة كانت صعيبة وحماسية لأبعد الحدود. تفضل فتحي.
2: نعم الكرة لين الدربالي بعد تخريجة كبيرة من لعب جمال موتيابا، ما اخذهاش جمال موتيابا، حب تعثر كي ماشي يسدد لكنه تعثر، لو كان سدد الكرة كانت في طريقها إلى الشباك، على كل حال فرصة كبيرة وفصل فني عشناه مع جمال موتيابا في مراوغة بيزوز ملعبية وتخريجة الكرة لنيرة الدربالي على اليمين، والكرة في الأخير الدربالي حاب يعاود يرجعها لجمال موتيابا لكن تعثر وضاعت فرصة إضافة الهدف الرابع، هذه فرصة لأن عمر بن علي، عمر بن علي ما خططش الكرة لعلي معلول، وترجع العملية الآن لصالح النجم الرياضي الساحلي بن محمد الضاوي، كريستو والعملية اللي كانت دخل مكان بوزعبية، نعم كريستو دخل مكان بوزعبية، وكريستو كان مروره مع الأسف فاشل في تجربته مع النادي الصفاقسي، لم يقدم أي إضافة صراحة رغم الهالة الإعلامية اللي رافقت قدومه لفريق النادي الصفاقسي، ونفس الشيء بالنسبة للنجم الساحلي، يعني حتى جمهور الساحلي غير راضي على مردود كريستو ضاوي في تجربته مع النجم الذي الساحلي
1: منذ صفاته منذ ذهابه للأهلي المصري لم يقدم المستوى المطلوب منه، وتقريبا من المستوى متاعه قاعد يتقهقر، ان شاء الله يرجع للمستوى متاعه العادي، لانه كان في مستوى بروفوكاتور ان كونتر ان، كان لاعب ممتاز لكن تو حس بيه ضيع الاوروبيان متاعه.
2: نعم واضح واضح. على كل احيانا اللاعب

0: النجم الذي للسيحلي واضح التدخل على محمد طرابلسي. فما عمار تيفور بعد شوية باش يدخل في التشكيلة الأساسية. الكرة لصالح النجم الذي للسيحلي. محمد ضاوي كريستو يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء والتسديدة والحكم يقول ركنية لصالح النجم الساحلي. اصطدمت في مونديكو. عمار تيفور إذن محمد صلاح المهذبي مصاب قاعد يتلقى في الإسعافات. أنا قلت محمد طرابلسي ومحمد صلاح المهذبي اللي قاعد يتلقى في الإسعافات. نعم اللقطة الأخيرة يعني كانت لقطة أكثر من واضحة على مستوى التدخل، وانتظرنا أن يقع الإعلان عن مخالفة، لكن الحكم رغم أنه كان قريب جدا حمزة جعيد من اللقطة فأنه لم يعلن عن هذه المخالفة وأمر بمواصلة اللعب. على كل ننتظر تنفيذ الركنية، لكن قبل ذلك سيقع إخراج محمد صلاح المهذبي لتلقي الإسعافات اللازمة والركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. تقريبا لاعبين نجم الرياضي الساحلي سعود محمد أمين بن عمر كذلك داخل منطقة الجزاء. توزيع وشكون ثم على مستوى التغطية الدفاعية من جانب الشخصي كيفن مونديكو كالعادة. كيفن مونديكو بذكاء كبير يربح هذه المخالفة اللي فايته. قلت سنو هذا اللاعب كاريزما على الميدان وخبث
1: داهية
0: يمكنه من ربح تقريبا كل الثنائيات. نعم إذن المخالفة لصالح دفاع نادي الصفاقس. يمشي أيمن دحمان للتنفيذ. نفذ الكرة مونديكو مع دحمان. تخرج الكرة لين لحمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي مباشرة لكيفن مونديكو. كيفن مونديكو هناك علي معلول محمد الطرابلسي. ثم الكرة تخرج لبكار لكن خرج التماس. حكم يقول خرج التماس لمحمد طرابلسي. أما كانت اللقطة مخدومة كما ينبغي.
1: كارتمون ممتاز من طرابلسي وطلبين الانترفال في الشطر الرواق نصف الرواق خلاه في وضعية معنا سهلة لرفع الكرة.
0: بالضبط. على كل ترجع كرة لصالح النجم الذي الساحلي. عبيد محمد أمين بن عمر يضغط عليه الدربالي والجمل موتيابا والدربالي يقص الكرة مع موتيابا. الآن كرة تمشي لي محمد صاحب هذبي يرجع لباس حمزة المثلوثي. كرة ترجع من جانب النجم الذي الساحلي. الحكم يصفر المخالفة الآن لصالح النجم الساحلي. كان قريب جدا من هذه اللقطة والشعباني يربح المخالفة لصالح النجم الذي الساحلي. حاول يسرع في التنفيذ بن عمرك. الحكم يقول نفذ المخالفة قبل كل شيء من مكانها في 66 دقيقة لعب الآن مع تواصل تقدم نادي الصفاقسي على النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل صفر.
2: نعم
0: ثنائية عمر بن علي وهدف ضربة جزاء علي معلول.
2: إذن فتحي خلينا نحاولوا نعملوا قراءة للي شفناه لحد الآن مع بداية هذا الشوط الثاني. سي صلاح نادي الصفاقسي ماخذ الأسبقية ثلاثة مقابل صفر. شنو اللي يمكن ربما نقيموه في البداية متاع الشوط الثاني؟
1: واضح اطمئنان كبير من النادي الصفاقسي على مستوى المباراة. التصرف ولا نشوفه في لقطات فنية من اللاعبين متاع النادي الصفاقسي ساعات حتى يأخروا الهجمة ما يستعجلوش على الهجمة. ما أنا براتيك مواطمان وعلى المباراة ولا كل واحد يحاول يستعرض القدرات متاعه. وشفنا قداش من كرة اللي معنا فنيا ممتازة وذلك الأريحية متاع في التعامل مع الكرة. الإنسان كيبدأ منتصر وكيبدأ منتشي يولي سهل برشا باش يكون يخرج هكا الكوتي تكنيك نتاعو يولي يحكم في لصق المباراة. النادي الصفاقسي براتيكمون إيلي لا في كل المحاولات نتاعو وقدس يتصرف بشكل ممتاز في كل الوضعيات الكل.
2: نعم شكرا لك. إذا نرجع لك الخط فتح.
0: كانت عملية لصالح النادي الصفاقسي بعد التوغل على الجهة اليمين من محمد صلاح المهذبي والتوزيع لعمر بن علي، لكن الحارس صبري بن حسن كان متواجد في المكان المناسب. ترجع من جديد لكيفان مونديكو. كيفان مونديكو كرة لفات علي معلول يرجعها لدحمان. دحمان مباشرة لحمزة المثلوثي. شو هذا؟ برشا عنف صراحة، برشا عنف صراحة. ورد الفعل من حمزة المثلوثي يظل شو اللي فيها انذارات صراحة. برشا عنف ثم انذار لحمزة المثلوثي قبل كل شيء لأنه رد الفعل
2: بديت الأمور تخرج على السيارة.

0: ترى والمشاهد ذي مش مطلوبة الحقيقة. ما أنت
1: التدخل أيضا مش مطلوب لأن التدخل ما
0: منذ الفيديو
2: الحكم يتحمل مسؤولية كبيرة في اللي وصل له طول المباراة لأنه خلى الاندفاع ذي ما غير ما جزاش ما وقفوش من الريزو الأول لأنه بالحق كمية الاندفاع البدني ما لها تتجاوز حتى اللوجيك. مش معقول باش واحد في عمر نتاع مانيش عارف أنا لاعب كيما هكا في النادي الصفاقسي يمشي له بتاكل باردريير معناها بالشكل هذايا وسيرتو الكره ما فيها حتى خطر ثم حتى خطر ما ثم حتى شيء ما ثم زيرو ريسك.
1: اللاعب اللي دخل منذ قليل موسى سنغور اللي صاحب التدخل الأخير على حمزة المثلوثي ما عرفش يعني هل سيقع مراجعة اللقطة من جديد أم لا. ننتظر على كل حال لأنه اللقطة تستاهل ورقة حمراء يعني فيها حتى كليل تدخل كان من الخلف وكان قاصد التدخل أوش قاصد الكرة بكل. وطبعا حمزة المثلوثي خذها انذار ويظهرلي لأنه رد الفعل مباشرة ما عرفش موسى سنغور كذلك يظهرلي خذها انذار لكن ما زلت ما عرفش هل سيقع مراجعة اللقطة أم سيكتفي الحكم بهذين القرارين فقط. على كل إذا الأمور هدأت نوعا ما على المدارج خاصة وبين بنك احتياطي النجم الساحلي وإذا اللاعبين واللاعبين الصفاقسي يعني شفت لقطة فقط يعني ساهمت في تشتيت الأمور وفي نرفزة تقريبا وتوتر الأعصاب بين بنك احتياطي الفريقين يعني في لقطة فيها تهور من اللاعب موسى سنغور وعلي معلول يتوجه الى جماهير نادي الصفاقسي في قربة المنصة الشرفية يطلب منهم انهم يهديوا الامور شوية طبعا استكمال اللقاء في ظروف خير. والله يزيد مع علي معلول يعني سبحان الله يعني بكلمة هكا صغيرة وبيديه الناس كل ركعت
2: هذيك قيمة يعني الجوار كادر السي فتحي معناها اللاعبين اللي يبداو في قيمة علي معلول واللي ما بخلب حتى قدر تعرق على الفريق نتاعو وعودة كي رجع طول الفريق نتاعو وعطاه قيمة مضافة كبيرة تخلي الناس كل تحترمه وتخلي الناس كل كي حتى كي وجه لوم ولا يوجه أي ملاحظة تكون الناس كل تنصاع للشيء هذا لأنه بالحق يقدروا فيه الشيء هذا.
1: نعم على كل هذا ما لاحظناه صراحة علي معلول مش فقط عنده احترام من جماهير نادي الصفاقسي ومن لاعبين نجم الساحلي حتى من مكونات الفرق الكل اللي يلعب ضد من نادي الصفاقسي فما احترام كبير لشخصية علي معلول هذا لاحظناه هذا الموسم احد نجوم البطولة هذا الموسم. على كل يرجع اللعب في 70 دقيقة 3-0 لصالح نادي الصفاقسي.
0: نعم
1: كيفن مونديكو حمزة المثلوثي في راس السكوحي تخرج الكرة لريان الدربالي على اليمين يراوغ رينا الدربالي مازال محافظ على كورته يمررها مباشرة لعمرو العلي ثم كرة تتوزع لمباشرة لمحمد صلاح المهذبي محمد صلاح المهذبي ينطلق راس محمد صلاح المهذبي والتسديدة وتصطدم في الدفاع وتخرج ركنية كان وجه لوجه مع الحارس صبري بن حسن لكنه تباطأ محمد صلاح المهذبي ورجع معه الدفاع يظل نسيم هنيد رجع معه والتسديدة نتاعه في الأخير تخرج ركنية كان بإمكانه استغلال هذا الخطأ الكبير على مستوى التغطية الدفاعية في النجم الساحلي وتسجيل هدف الرابع لكن هذا ما تمش. ثم تغييرات في صفوف النادي الصفاقسي باش تتم الآن.
0: نعم في انتظار انه يرجع اللاعب فتحي. نعم. وناخذ فكرة على التغييرات سي نزار معنا بطبيعة خاصة قبيليك قلنا انه الحكم يتحمل مسؤولية كبيرة برشا خاصة في التبادل العنف اللي صار في الامور اللي خرجت على السيطرة متاحها. سينيزار تعليقك على الحكم هذي وخاصة التسامح في بعض اللقطات ولا في عديد اللقطات من اللي بديت المباراة وحتى للوقت هذي.
3: والله مدام معناه كي مش نجي نعلق على مردود الحكم معناه ما نلقاش ما نقول معناه بصراحة معناها تعليمات الفيفا معناها الصريحة جدا هي الحفاظ على سلامة اللاعبين قبل كل شيء. اللي ريناها انه معناها الحكم معناها متساهل بكيفية غريبة وغريبة جدا الشيء اللي تسبب معناها في تشنج معناها الاعصاب معناها كما شفنا في الشوط الاول ذو تدخلات عنيفة اللي تستوجب الورقة الحمراء شفنا معناها في التدخل الاخير معناها تدخل من الخلف كذلك يستوجب الورقة الحمراء والحكم لا حياة معناها لمن تنادي معناها صراحة مدام أنا مش نعلق على كلمة فتح اللي قال معناها الحكام متاعنا هل تنقصهم الجرأة
0: أم التكوين أم هو التكوين أم هو نقص التكوين زيدا؟
3: نعم
0: ينجم يكون حتى نقص في التكوين سي نزار.
3: اي انا كنت نقول راه الحكام تنقصهم الجرأة، تنقصهم الشجاعة، تنقصهم الثقة في النفس، ينقصهم التكوين وخاصة التكوين اللي تتحمل المسؤولية نتاعو لجنة التحكيم الحالية. معناها واذا كانوا يضيفوا لهم الخوف فعلى الدنيا السلام. معناها كي نشوفوا حكم معناها بالمستوى هذايا معناها نقولوا على تحكيم السلام. معناها تدخلات عنيفة، لا حفاظ على سلامة اللاعبين، لا المام معناها بالقانون، الى اين معناها ماشي. انا نقول معناها ربي يبقي الستر فيما تبقى من المقابله. نعم. وربي يحفظ اللاعبين قبل كل شيء.
0: بالضبط، سلامة اللاعبين اولا، هذا هو اللي ناديو به. سي نزار يعطيك الصحه، شكرا لك.
3: شكرا،
0: ربي يخليك. شكرا ليك. اذا خليني فقط انا نذكر انه الترجي مازال متقدم على اتحاد بنقردين هدف مقابل صفر. الاتحاد المنستيري يضيف الهدف الثالث امام مستقبل سليمان، ثلاثيه نظيفه. الهدف الثالث محمد الميلادي. الشبيبه متعادل مع النجم المتلوي بدون اهداف، والاولمبي البيجي متعادل مع النادي الافريقي بدون اهداف. فتحي، صارت تغييرات في تشكيله النادي الرياضي الصفاق، سناخذ التفاصيل. تفضلي.
1: نعم شكرا لك انس. قبل كل شيء نذكر بالتوقيت 74 دقيقه لعب الهلال 3-0 لصالح النادي الصفاق ضد النجم الساحلي. تغييرات خروج محمد صالح المهذبي، كذلك فرصه كثيره لصالح النادي الصفاق. قبل كل شيء بكار والركنيه او التماس لصالح النادي الرياضي الصفاق. فرصه كبيره ضاعت على النادي الرياضي الصفاق. كان بكار باش يخرج داخل منطقه الجزاء بدون رقابه، والدفاع رجع معه. قلت عمار تيفور دخل، يوسف حبشيه دخل،
0: خرج الدربالي
1: النادي الرياضي الصفاق، وخرج الدربالي.
0: نعم.
1: وكذلك محمد الطرابلسي هما اللي خرجوا من جانب النادي الرياضي الصفاق. كره باش ترجع بتماس لصالح النادي الرياضي الصفاق في الربع ساعه الاخير قبل الوقت الاصلي. معلول يرجع الكرة لجمال موتيابا، جمال موتيابا لعمار تيفور، عمار تيفور لفئة كيفن مونديكو. عملية فنية من الساكوحي، الحكم واضحة لمسة يد. نعم لمسة يد ضد فادي بنشوك من جانب النجم الرياضي الساحلي، والمخالفة لصالح النادي الرياضي الساحلي تبعد أكثر من 30 متر على مرمى الحارس صبري بن أحسن. فالتنفيذ علي معلول هو اللي باش ينفذ هذه المخالفه لصالح النادي الصفاقسي. علي معلول في التنفيذ، حكم باش يعطي لازم التنفيذ لعلي معلول. كيف سيكون التنفيذ؟ علي معلول اللاعبين طبعا قبل تنفيذ المخالفه، جذب القميص الى غير ذلك. الحكم يحاول يهدي الامور. أكيد حمزة جعيد كما قلت لم يكن صارما بما فيه الكفاية اليوم، والمخالفة سيعاد ما تنفذتش هي، لكن الآن يطلب التنفيذ. الآن علي معلول يرفع الكرة لعمر بن علي، سدد على الطاير والكرة تعود من الدفاع ومن الحارس. كانت فرصة تسجيل الهدف الرابع موجودة، ضاعت على علي معلول. ثم بعدها كذلك حبشية اللي صعد حاول يسجل هو الآخر. فرصة تسجيل هدف الرابع كانت مواتية جدا لفات النادي الصفاقسي، لكن لم يقع تهديف رغم توفر الفرصة. رجع الدفاع ورجع صبري بن حسن كذلك للتغطية، وضاعت فرصة كبيرة على فريق النادي الرياضي الصفاقسي. ترجع الكرة جمال موتيابا، لكن في الأخير ثم التغطية من حبشية. يرجع الكرة طويلة حبشية لمحمد صالح المهذبي، محمد صالح المهذبي لكن مباشرة فادي بنشوك الكرة لصالح النجم الرياضي الصحلي. من سنغور يحاول يراوغ بحبشية ويرجع حبشية للتغطية، ممتاز. عمار تيفور تخرج الكرة لحمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي والتماس لصالح النادي الصفاقسي. يدخل شفنا حبشية دخل المحور مع مونديكو وبكار، وخرج حمزة على اليمين، بكار ولا يلعب على اليسار، معلول يلعب على اليسار أكثر لكن بكار معه. هذه التركيبة طبعا اللي تبدلت شوية في الدفاع بعد التغييرات اللي صارت بدخول يوسف حبشية وخروج محمد صالح المهذبي. كرة إذن مش ترجع برمي التماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي،
0: أولمبي البيجي
1: تعود لهشام بكار
0: يفتتح التسجيل أمام النادي الإفريقي. هيثم بن مبارك في الدقيقة 60-1 الأولمبي البيجي أمام النادي الإفريقي فتحي.
1: نعم نتيجة خليه يبقى في الرابطة المحترفة الأولى الأولمبي البيجي في صورة انتصار ومهما كانت نتيجة الشبيبة.
0: الشبيبة في وضع
1: ترجع
0: صعيب توا.
1: نعم حتى في صورة التقدم في النتيجة الشبيبة تنزل إذا كانت تواصل تقدم الأولمبي البيجي عن النادي الإفريقي.
0: بالضبط.
1: كرة ترجع لصالح النادي الصفاقسي رمي تماس ولا مخالفة يقول الحكم لصالح النادي الصفاقسي قبل ذلك. ما زالوا تقريبا 12 دقيقة على نهاية المباراة في وقت الأصلي والنادي الصفاقسي ما زال متقدم بثلاثية نظيفة على النجم الساحلي. حمزة المثلوثي وزع الكرة
2: فتحي بالنسبة للنادي الصفاقسي محتاط شوية كونتر يبعد يخلي الكرة اللعب في الانترفال ويبعد على كونتر خطر برشا لديال ولا صعب شوية دونك بالتفادي الإصابات.
1: نعم نعم هذا ما لاحظناه يعني الحكم ولا ما خذاش الامور بصراحه بجديه كبيره على مستوى التدخلات والشيء يعني مازال متواصل على مستوى بعض التدخلات الخطيره احيانا من جانب لاعبين نجم النادي الساحلي يلعبوا شويه دفاع مبالغ فيه احيانا. كرة ترجع على سكوح على مستوى التغطيه الدفاعيه قلت انه السكوحي تطور مردوده وليس من فراغ صراحه حاجة به نشوف السكوحي يرجع نوعا ما لمستوى كان قدمه منذ الموسم كان مقبول. كرة ترجع لصالح موتيابا ما خذهش التغطية من فادي بنشوك ثم ترجع صالح النجم الرياضي الساحلي. محمد الضاوي كريستو يراوى يرجع المخالفة يقول الحكم تبع تقريبا 20 متر على مرمى الحارس دحمان مخالفة خطيرة نوعا ما تجي تقريبا على يمين دحمان تقريبا برشا من منطقة الجزاء هذه المخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. إذن ننتظر التنفيذ هذه المخالفة الخطيرة تبدو لصالح النجم الرياضي الساحلي. صبري لموش يظل خارج من الميدان. نعم خرج ما هوش يكمل يتبع المباراة اكتفى اكتفى بمشاهدة لحد الآن فهمت والجماهير يعني
0: تحتفل
1: يعني تقول له معلول معلول وهو خارج طبعا يعني
0: نشوفه باحتفالة يعني الجماهير زي كيف كيف فتحي
1: ايه نعطيكم يعني الكواليس الموجودة على نحاول نقول لكم يعني كذلك صيحات الجماهير شنو المحتوى متاعها فهمت. على كل نتبع المخالفة الآن نرجع بشركة شوية على المباراة اللي تقريبا قاعد نركز مع اللموشي
0: نذكر غدوة بشاقب ندوة صحفية الأربعة متاع العشية لأول مرة يظهر لي تنعقد الندوة في العشية مستنسين أن تكون في الصباح على كل الأربعة متاع العشية باش يكشف على اختياراته النهائية للعناصر اللي باش تمثل تونس في المونديال.
1: ممتاز جدا الهدف لصالح النجم الرياضي الساحلي ممتاز هدف يعني مخالفة مباشرة قريبا ممتازة جدا هذه المخالفة من أسامة عبيد أو ضاوي ضاوي محمد ضاوي كريستو
2: أسامة عبيد
1: كما قلت أنا الأول. نعم أسامة عبيد رقم 8 ممتاز جدا مخالفة يعني في الزاوية 90 ما جم يعملها حد شيء دحمان ويكون هدف تذليل الفارق لصالح النجم الرياضي الساحلي عن طريق أسامة عبيد في دقيقة 81 دقيقة 81 يتمكن إذن النجم الرياضي الساحلي من تسجيل الهدف الوحيد بالنسبة لي لحد الآن في مخالفة
2: فتحي مثلها دحمان مثلها لكن ما نجمش ما خرجتش
1: ما مخلطش عليها كانت قوية كانت كذلك عرفوا أن يحطها يعني المخالفة يعني لا لحظة العارضة يمكن زادها كيف كيف ما خليهوش حتى إمكانية باش يصدها. إذا 3-1 من أسامة عبيد لصالح النجم الساحلي كان سجل في دقيقة 81 لصالح النجم الساحلي ذل بالفارق النتيجة تبقى إذا لصالح النادي الصفاقسي 3-1 نلعبوا في 82 دقيقة لعب الآن. قلت مستوى الفني المباراة تراجع بشكل واضح صراحة يمكن كذلك نتيجة المباراة والاندفاع البدني المبالغ فيه خلت حتى اللاعبين في خاصة لاعبين صفاقسي يعني يتفادوا في أكثر من مناسبة الاحتكاك المباشر. على كل ان شاء الله المستوى يعود يرتفع فيما تبقى من وقت. كره من عمر بن علي حاول يخرج بالكره، الحكم يقول لا ما ثم حد شيء، ترجع لصالح النجم الساحلي. كشريده ويربح التماس بعد ما صدت الكره في علي معلول، تخرج الكره، الحكم يقول عاود نفذ من مكانها، رميت التماس، يطلب الان التغيير من جانب النادي السيق. استمع زوج لاعبين باش يدخلوا في التشكيله الاساسيه بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفيقسي. اللي انتظروا انتظروا باش يعاود الحكم يرفع اللوحه الالكترونيه، غلط يظل في تروحوا لصالح المذهب، يرفع رقم 17 وخرج. على كل ننتظر باش يعاود يصلح خمسه صالح المذهبي. اللاعب اللي خرج موتيابا، موتيابا ودخل مكانه، ودخل مكانه يظل ريان شعبان، ريان شعبان فعلا. والتغيير الاخر ننتظر اللوحه الالكترونيه باش ترفع من جديد، نعرف شكون دخل شكون خرج. يظل الحكم ما رفعهاش واش لازم، حبش يرفع اللوحه فين المره الثانيه، لكن تبع قبل هذا كل شيء الهجوم من مونتيكو ويربح المخالفه، ومع انذار ضد لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد هادي بوسلامه في هذا التدخل الاخير. اذا ظل محمد نور القروي اللي دخل في تشكيله النادي الرياضي الساحلي، طبعا نزيد نثبته اكثر. محمد القروي، نعم بالفعل محمد القروي، هذه التغييرات. محمد القروي وريان شعبان اللي دخلوا الاثنين.
2: كيف كيف المخالفه اللي على مونديكو ترتقي الى ورقه حمراء؟
1: قلت لك برشا برشا قرارات من الحكم لم يكن عنده الشجاعه الكافيه ربما لتوزيع الاوراق اللي تستحق عليها التدخلات هذه بصراحه. الشيء اللي ساهم ربما انه المقابله حتى مستوى الفني انخفض نوعا ما، وحتى لاعبين الصفاقسي هما نفسهم ربما في عده عمليات كانوا يتفاداوا الاحتكاك تفادي الاصابات. لكن على كل حال رغم ذلك هم مش مقصرين بالكل لاعبين النادي الصفاقسي في هذه المباراه لحد الان. حمزه المتلوثي خرج كره، وحمد القروي وعمر بن علي والتماس، يقول الحكم لمن لصالح النجم الرياضي الساحلي المخالفه. ثم الرجل رفع في الفعل، رفع رجله عمر بن علي، مخالفة في وسط الميدان لصالح النجم بهذه المخالفة. تنفذ الكرة مد دقدوق مباشرة لأسامة عبيد. قلت أن أسامة عبيد يبقى من أبرز لاعبي النجم الرياضي الساحلي، اللاعبين اللي صراحة يعني ركيزة أساسية في فريق النجم الرياضي الساحلي، رغم المردود اللي ما كانش ولا بد هذا الموسم، لكن من النقاط المضيئة القليلة في النجم الساحلي هذا الموسم أسامة عبيد. قبل خمس دقائق من نهاية المباراة في الوقت الأصلي النادي الصفيقسي متقدم على النجم الساحلي بثلاث اهداف مقابل هدف. يقوم لاباس اسامه عبيد بعد تعرضه لهذه الاصابه في وسط الميدان في مناطق النادي الصفيقسي. كره ستنفذ من اسامه عبيد نفسه، حكم يعطي الاذن بالتنفيذ، يرفعها طويله اسامه عبيد، يخرج دحمان يخوض كورته بكل سهوله، تخرج الكرة سريعا على الجاليمين. شكون ثم؟ عمر بن علي، محاولة والكرة كل حكم فيش لمسة يد، ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. كانت مطالبة لمسة يد من عمر بن علي، والمخالفة ضد القروي، والمخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي في مناطق النادي الصفيقسي قريبة من نص الميدان. تنفيذ على مخالفة مدقدوق أو فادي بنشوك يمشي لتنفيذ هذه المخالفة لصالح النجم الساحلي.
0: نادي الافريقي يعدل النتيجة. فتحي بعد نعطيكم صاحب الهدف، 1-1 التعادل بين نادي الافريقي والأولمبي البيجي. نعطيكم بعد صاحب الهدف ونعطيكم الترتيب.
1: واضح واضح تسابق وتلاحق وتشويق على مستوى أسفل الترتيب طبعا بالنسبة للفريق مش ينزل ثالث بالنسبة لبطولة رات المحترفة الأولى بعد نزول مستقبل سليمان وكذلك مستقبل جيبس. كرة ترجع لصالح دحمان مباشرة لهشام بكار، 87 دقيقة لعب الآن. كرة من بكار يراوغ، بكار مازال محافظ على كورتو، هشام بكار تخرج الكرة لفات السكوحي لمعلول على اليسار، 1-2 مع السكوحي، مازالت كرة في حوزة السكوحي، يراوغ السكوحي يرجع لمعلول ياخذها من عنده ثم يراوغ من جديد، والكرة لصالح علي معلول والحكم يقول تسلل ضد علي معلول. علي معلول يحتج بشدة على الحكم حمزة جعيد، يقول مانيش في تسلل، لما حاله هو المساعد اللي قال له راهو في تسلل. يعني في الأخير الحكم حمزة جعيد مشى مع قرار الحكم المساعد. على كل كرة ترجع لفات
2: مش علي مانو اللي في المتسلل
1: سيدريكو قبو
2: سكوحي والمتسلل
1: يمكن هذا هو الشيء اللي احتج عليه معلول. كرة ترجع من حبشية بالرأس لكن في الأخير تنقص لصالح النادي الصفاقسي من جديد مع عمار تيفور للتغطية. عملية فنية ممتازة للسكوحي تيفور وتتقص الكرة من جانب النجم الذي للسيح ليرجع للنجم كريستو يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء والدفاع من حبشية ثم المثلوثي ومن جديد المثلوثي رجع الكرة طويلة في وسط الميدان. التغطية من جانب لاعبي نجم نادي الساحلي الهجومية موجودة الضغط من لاعبي نجم الساحلي في هذه الأونة حاولوا سيدريكو كبو يربح المخالفة ينفذها بسرعة والعملية اللي فات فادي بنشوك يبدل اللاعب على الجهة اليسرى رفع الكرة داخل منطقة الجزاء بدون عنوان تمشي ضربة مرمى ما خرجتش وخرجت للتماس أصلا ما مشيتش ضربة مرمى خرجت للتماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي ربي التماس صالح النادي الرياضي الصفاقسي قريبة برشا من زاوية الركنية في مناطق النادي الصفاقسي. التنفيذ هشام بكار 89 دقيقة لعب في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل في هذا اللقاء. كرة مباشرة لنسيم هنيد والكرة الحكم يقول ربي التماس لصالح النجم الساحلي رغم أنه السكوحي قال أنه هنيد لمس الكرة. ربي التماس لصالح النجم الساحلي في مناطق النادي الصفاقسي. نجم الساحلي نفذ رمية التماس وفادي بنشوك والتغطية من السكوحي في قطع كرة تيفور ثم بكار يرفعها طويلة ما وصلتش لعمر بن علي تمشي تماس جديد لكن يبقى تماس لصالح النجم الساحلي في مناطق النادي الصفاقسي. كرة من وجدي كشريدة على مستوى التنفيذ رمية التماس وجدي كشريدة كرة ترجع لصالح النادي الصفاقسي. الحكم يقول لعبها ما حد شيء معلول يخرج كرة لعمر بن علي ينطلق عمر بن علي شكون معاه ينطلق على الجهة اليسرى والتدخل الحكم يقول مخالفة لصالح عمر بن علي ولصالح النادي الرياضي الصفاقسي. يمشي معلول للتنفيذ مخالفة تجي تقريبا قريبة شوية من خط التماس تبعد أكثر من 25 متر على مرمى الحارس الثوري بن أحسن تجي تقريبا على يمينه وعلي معلول يمشي لتنفيذ هذه المخالفة الجانبية. يصعد عمر بن علي وزع له الكرة معلول الحكم يقول عود نفذ ما عطيتش الإذن يقول الحكم حمزة جعيد سيقع إعادة تنفيذ هذه المخالفة لصالح أربع دقائق أضاف من الحكم كوقت بديل وسيقع إذا تنفيذ المخالفة من جديد لصالح النادي الصفاقسي من علي معلول. أربع دقائق بدينا الآن في الدقيقة الأولى في الوقت البديل بالنسبة للنادي الصفاقسي مخالفة يتحصل عليها عمر بن علي وعلي معلول يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء تسديد والكرة تمشي للركنية تدخل من صبر بن حسن في الركنية تسديدة كانت من تيفور على ما يبدو عمر تيفور والركنية لصالح النادي الصفاقسي. معلول كان ينفذ المخالفة مش ينفذ الآن في الركنية لصالح النادي الصفاقسي تجي على يسار صبري بن حسن ننتظر لتم تنفيذ هذه الركنية من جديد لصالح النادي الصفاقسي. يصعد طيفور يصعد حبشية سكوحي كلهم داخل منطقة الجزاء تنفيذ من علي معلول داخل منطقة الجزاء صبري بن حسن يبعد الكرة لكن قبل ذلك الحكم يشير إلى مخالفة لدفاع النجم الرياضي الساحلي في مناطقه
0: ب
1: ما قلت النسق انخفض بشكل واضح. تفضل أنس.
0: شكرا فتحي. قبل يعني تقريبا دقيقتين ثلاثة على نهاية المباراة بعد تمديد الوقت طبعا سيسلاح نعملوا تقييم إجمالي للمقابلة عموما ذكر 3-1 للنادي الصفاقسي من النجم الرياضي الساحلي لأنه كما تعرفوا بعد عنا وقت الأخبار مش بشي بقانا الوقت برشا باش نحلوا المقابلة فشنو النجم نقولوا إجمالا على المقابلة اليوم سيسلاح؟
2: مباراة طيبة للنادي الصفاقسي اللي أثبت اللي يكون جدارته منطقيا بالرتبة الثالثة في الشامبيونات نتاع السنة، ولولا ضياع بعض النقاط يمكن كان يكون الترتيب نتاعو خير، وكان يمكن المصير نتاعو كان في يكون في يده ويكون مع من الفرق الفاعلة في على مستوى الشامبيونز ليج. اليوم المباراة معنا النجم الساحلي تقريبا ماهوش موجود، معنا مش الفريق نتاع العادة، رغم يكونوا اللي جوار كادر نتاعو كما نحكيو على بن عمر نحكيو على كشريدة موجودين، لكن ما استطعتش المستوى لولا الكرة الثابتة اللي تسجلت واللي كانت ممتازة من طرف اللاعب عبيد، لأنه ما كانش يسجل هدف. معنا نادر الصفاقسي عودة بن علي للتهديف، معلول كيف كيف من ضربة جزاء كان يمكن يضيف هدف الاثنين على كرة ثابتة، لكن مشى أكثر الاستعراض نادي الصفاقسي بعد على الجدية متاع المباراة، مش ما ثم جدية كبيرة. لو لعب بنفس حماس متاع الفريق متاع الشوط الأول كان يمكن يكون نتيجة تكون أعرض من نكب بكثير. كيف كيف حاول يشارك تقريب أغلب اللاعبين، زاد كيف كيف نوعية الانجاجمون اللي موجود من طرف النادي النجم الرياضي الساحلي اللي ساعات كان انجاجمون مفرط شوية، خلى معناها اللاعبين ساعات يتفاداو حتى في وضعيات واحد ضد واحد، معناها يتفاداو باش يكونوا يدخلوا في الكونتاكت. مباراة طيبة، نادي الصفاقسي ينهي على ميرفي معناها الشامبيونات، مازالت له الكوب اللي منطقيا تستنى مباراة طيبة، منطقيا لازم يحضرها بشكل مطلوب، خاصة يكون يلعب مع فريق معناها من الرابطة الثانية، لكن يلزم يحتاط، تعرف يكونوا أغلبية الفرق اللي ساعدة من الرابطة الثانية فرق عندها متمرسة في الميدان، خاصة يكون تعرف الفريق يفقد تقريبا كل اللاعبين المحترفين، وهذا واضح اللي يكونوا من المدرب متاع نادي الصفاقسي يحاول يشارك تقريبا أغلب اللاعبين اللي مش يشارك في المباراة هذيك، دونك يشارش يحاول باش يلوج على الفورميل الباهية باش يواجه المباراة هذيك. نادي الصفاقسي ترتيب ثالث معقول جدا، خاصة اللي يكونوا مع رجع للجو نتاعو ورجع لعملية اختياره للاعبين، معناها لاعبين تقريبا اللي اختاره من كل اللي ركريتيه كله معناها قدموا مستوى طيب على عكس العادة. كانوا فارقين في المباريات، معناها حتى اليوم كملوا اثبت، معناها كي نشوفوا على موندو كون شوفوا موتيبان شوفوا معناها اللاعبين بالحق معناها قدموا الإضافة المرجوة. كيف كيف عودة بعض اللاعبين المستوى نتاع التألق نتاعهم كيما نحكيوا على دربالي اللي فريمون معناها رجع للمستوى نتاعو طيب، كيما معناها اللاعب سكوحي كيف كيف رجع للمستوى نتاعو الطيب. دونك الفريق ولا فريق متجانس، انا نتخيل يكون نادي الصفاقسي مازالين ينقصوا كان اللاعب نفيدمي، خاصه اللي يكون يلعب في تروس سانك دو معناها تقريبا معناها برشا رفعات وبرشا كور، اذا كان يلعب على جوار بوست كيما بن علي منطقيا يلوج على الكره الثانيه اترافير ان جوار كي بيركيت يدخل يلوج على الانترفال باش يكون عنده فرصه اكثر للتسجيل.
0: نهايه المباراه يظلي فاتحيه.
1: نعم، نهاية المباراة إذا أنس لا في ملعب تيمهيري على نتيجة 3-1 لصالح نادي الصفاقسي. ذكرت نهاية عمر بن علي في الدقيقة الأولى ودقيقة 29، علي معلول في الدقيقة 45+2 أثر ضربة جزاء، هدف الوحيد لصالح نجم الساحلي كان قبل 9 دقائق من نهاية المباراة في وقت القانوني 89 تحديدا، وسام عبيد مخافة مباشرة غلط بها دحمان. إذا 3-1 برافو لفريق نادي الصفاقسي في نهاية موسم كان كما قال الصلاح جيدة، هكا كله كملنا هذا اللقب المباشر واختتام موسم البطولة طولة بالنسبة لنادي الصفاقسي هنا على مجهد صفاقس. تحية جربوا ستة محمد البكيري وكذلك فتح حسام، تلتقي إن شاء الله بعد قليل على مستوى الاستجوبات.
0: شكرا لك، وأكيد المكان الطبيعي للنادي الصفاقسي هو تواجد متاعه في المسابقات الإفريقية. مش نختم مع سي نزار في 30 ثانية في تقييم لمردود حكم المقابلة اليوم حمزة جعيد، لما حال احنا عملنا تقييم أولي قبليك شوية، شنو النجم بطبيعة نضيفه ربما سي نزار؟ مرحبا بك مجددا.
4: مرحبا. بالنسبة لتقييم الحكم، أنا بالنسبة لي أنا الحكم الذي لا يحافظ على سلامة اللاعبين، ما يعرفش كيفاش يحافظ على سلامة اللاعبين، ما اشتبق قانونه في سلامة اللاعبين، لا يستحق أي تعليق بالنسبة لي أنا. تقريبا خلال الماتش كامل شفنا ما يقارب إذا ما نقولوش 3 أو 4 أوراق حمراء مستحقة للنجم الرياضي الساحلي، تدخلات عنيفة جدا، تدخلات من الخلف، تدخلات السيريا، والحكم لا يحرك ساكنا، اش خلى الشيء معناها اثر حتى على مردود اللاعبين. نادي الرياضي الساحلي لاحظناهم ولاو بعد برشا على الكره، خايفين من اي كونتاكت لانه ينتظر مقابلات قادمه ومصيريه في الكاس وفي كل. حقيقه العيب الوحيد او العيب الكبير بالنسبه لحكم حمزه زعيد هو عدم المحافظه على سلامه اللاعبين، اللي هي من او كد الأمور بالنسبة للحكم.
0: شكرا لك سي نزار، يعطيك الصحة. ونتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة على موجة إذاعة صفاقس. نهاية مباراة الترجي والاتحاد الرياضي ببنقردين بانتصار الترجي هدف مقابل صفر حمزة رفيعة في الدقيقة 38، وهكا إذن يكمل الترجي البطولة في المركز الثاني ب 63 نقطة، النادي الصفاقسي في المرتبة الثالثة ب 62 نقطة. على مستوى أسفل الترتيب ما زلت موفيتش مباراة المتلوي والشبيبة، وكيف كيف مباراة النادي الأفريقي والأولمبي البيجي ما زالوا ما كملوش. سيسلح شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل الإضافات اللي قدمتها لنا اليوم في المقابلة هذه، وإن شاء الله موسم جديد نتقابلوا فيه وتحاليل جديدة، وإن شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي زاد كيف كيف العام الجاي في مسابقة كأس الكاف يوري الوجه المطلوب منه إن شاء الله.
2: صحيح، خاصة اللي يكونوا عنا عديد المنا المباريات مش خوذة، خاصة الفريق القومي، معنا فريق قومي كوب دي مونت جاية، لويدي سيت أو في الكوب دافريك، بعد جاية كيف كيف الشيون صخرة. إن شاء الله على المستوى الوطني يكون التألق متاع كل الفرق وكل اللاعبين اللي مثلوا الفريق القومي التونسي ويقدمونا على الأقل المستوى الطيب، على الأقل ينسيونا في الروتينية الكبيرة اللي كانت على الأول، خاصة في بداية البطولة، لكن في آخر البطولة الحق شفنا على الأقل مباراة طيبة.
0: شكرا ليك سمير الحسيني في تقديم نشرة أخبار الستة، جيكم بتأخير 4 دقائق، احنا نرجع لكم بعد النشرة مع الاستجوابات والتصريحات. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساكم بكل خير. في هذه النشرة، منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا عن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد وتصف الخطوة بالإنجاز التاريخي. مع بدء العد التنازلي لاختتام السنة الدراسية وقرب الامتحانات الوطنية، إقبال كبير على الدروس الخصوصية بأسعار قياسية. بعد 5 أشهر من صدور قانون انتدابهم، أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بتحديد سقف زمني لتطبيقه. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لاقتناء تذاكر السفر. في العالم، جولة مفاوضات جديدة بين تل أبيب وبيروت، وترامب يزعم أن الرئيس الصيني عرض عليه المساعدة لفتح مضيق هرم. نبدأ هذه النشرة ببيان صحفي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وجاء فيه أن تونس نجحت رسميا في القضاء على مرض الرمد المعروف بالتراخوما، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم الشرق المتوسط والحادية 130 عالميا التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانهوم غيبريسيوس هنأ تونس على هذا الإنجاز التاريخي الذي يظهر ما يمكن أن يحققه الالتزام السياسي طويل الأمد والرعاية الصحية الأساسية القوية والعمل الجماعي، مضيفا أن تونس أثبتت أنه يمكن التغلب حتى على المسبب الرئيسي للعمى الناجم عن العدوى على مستوى العالم. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. ويجتاز اليوم وغدا 4,058 مترشحا الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، كما تجرى بداية من اليوم وإلى 23 من ماي الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، بينما تجرى الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية بداية من السبت القادم وأيام 19، 20، 21، 23 من ماي الجاري. ومع انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا وامتحانات الأسبوع المفتوح في مرحلتي الإعدادي والثانوي، تدخل العائلات التونسية في حالة استنفار قصوى، خصوصا مع ارتفاع نسق الدروس الخصوصية بمراكز بعضها قانونية وأخرى مخالفة بأسعار قياسية. روبورتاج زهور لحم.
1: لي سونتر هذوما مش قانونيين، يلزوا في التلامذه باش يقراو عنده بالسيف، معلم يلز التلامذه بتاعو باش يقرا بالسيف، غادي ما يقراش عنده دوبل، ينقلوا به التلميذ والولي بتاعو. يلزم الدوله تدخل، لي سونتر يلزم الدوله تدخل. الحكايه هذه مشكله كبيره ولات لنا في البلاد.
2: يقرا في مدرسه ما يقراش عنده ليتيد، ناجح والوليد معناتها ذكي ياسر وقراي، يحب يحطمه يعطيه صار العدد لانه ما يقراش عنده. اللي يقراو عنده في السونتر حتى ما هماش مجتهدين يعطيهم عدد قوي، والوليد حيث ما يقراش عنده بالملموس هذا مشينا وحكينا معاه ما عندوش فلوس بوه فهمني ولا قليل، تعقد الوليد معقد تو.
3: والزوالي اللي ما عندوش مسكين ما يقدرش، شهريته معناتها 600 ولا هما باش مش يعيش باش مش يكري. وبعد تالي اسمعني، ورقه الزوجات ورقه الماجد العلوش ما ثماش، الصغار تتباكى.
4: شنو كل منطقه فيها سونتر تايديد يعني. الدوله حكمت عليهم قاش يقريو تلامذه في الديار وكذا، عاملين زعزمة جملوا الوحيد هكا عملوا سونتر ديتيد ويجيبوا في تلام كان يقريبها ب 50 ب 60 في الشهر ولا يقريب 200 و300 في الشهر.
5: كلها تيجر هو باش يوصل معلومة في القسم، يخليها المعلومة مخبية باش يعطيها له بعديك في حصة سونتر.
6: هو لا قدر الله ما نجحش، كان تقول أنا قصرت مع صغيري، كان عملت له ايتيود راهو صغيري مثلا نجح حرات لاباج، وربي نجح الصغيرات الكل.
0: من أخبار صفاقس، بحضور نواب وعدد من نشطاء المجتمع المدني، انعقدت مساء اليوم جلسة عمل بترتيب من المجلس المحلي صفاقس المدينة لتسليط الضوء على مشروع مارينا صفاقس. ووفق ما أفدنا به فريد السلامي الناطق باسم المجلس المحلي، فقد تجددت الدعوة لوزارة التجهيز لأحداث منشأة فنية من شأنها السماح بمرور السفن والقوارب السياحية إلى حوض شط لقرقنة.
7: جلسة تنفيذ عرض للقسط الثالث المدخل الشمالي الجنوبي اللي مش يشق قلب المدينة واللي مش يتعدى بشرطه على منطقة شط لقرقنة والكازينو وتبارورة. صفاقس ديجا منذ سنة 2016 عبرت عن أنها في مصالحة مع شواطئها وبحرها، وهيك علاش قعدت متخوفة من القسط الثالث هذية باعتباره مش يحجب الجهة على بحرها، والناس الكل كانوا ضد أنه يتعدى من المنطقة بتاع شط لقرقنة ممر الثابت. طالبوا بإحداث أي منشأة فنية بما تسمح السفن السياحية وغيرها أنها تدخل شط لقرقنة وتخرج منه بكل حرية وأريحية، باعتبار أن شط لقرقنة يعتبر متنفس للجهة. قمنا باقتراحه ميناء ترفيهي باش يكون عنده جاذبية وباش يكون عنده استقطاب وباش ينقذ المدينة الأوروبية اللي هي منطقة بحر من موت السريري اللي تعيش فيه في الوقت الحاضر. تم ختم الجلسة تلاوة بيان ختامي المجلس سقف المدينة اتخاذه في شهر ديسمبر 2025، تمسكوا أنه شط لقرقنة يكون مارينا. طالب وزارة التجهيز بإحداث أي منشأة فنية شأنها أنها تسمح للسفن السياحية والشراعية أنها تدخل شط لقرقنة.
0: في شأن بلدي محلي، يعلم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس كافة متسوغي المحلات البلدية الراغبين في تسوية وضعيتهم التعاقدية بضرورة خلاص جميع معينات الكراء المتخلدة بذمتهم لسنة 2025 وما قبلها، والاتصال بالإدارة الشؤون العقارية والقانونية بالمقر الفرعي لبلدية صفاقس بشارع مجيد أبو ليلة في أجل أقصاه أسبوع من ابتداء من تاريخ اليوم. وفي صورة التخلف فإن البلدية ستعتمد الزيادة السنوية الاعتيادية مع الاحتفاظ بحقها في استخلاص جميع ديونها بكل الطرق القانونية بما فيها التقاضي. وفي خبر أيضا يهم الجهة، فقد تم رسميا اليوم في تونس إطلاق مشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المجتمعات الساحلية التونسية بولايات صفاقس ونابل ومدنين، وذلك بتمويل قدره 18.6 مليون دينار. والمشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ويتولى تنفيذه المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة بالشراكة مع وزارة الفلاحة، ويهدف إلى دعم الصيد التقليدي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لموانئ الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، إلى جانب تطوير القدرات وخلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة المجتمعات الساحلية. في شأن وطني، فتحت وزارة الدفاع الوطني باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب لدورة سبتمبر 2026 إلى غاية 31 من مايو الجاري. وحسب ما أفادتنا به ممثلة إدارة الأفراد والتكوين بوزارة الدفاع النقيب ثريا الحمدوني، فإن وزارة الدفاع توفر ورشات تدريب في شكل عقود تبرم لمدة سنتين في 16 اختصاصا بطاقة استيعاب تقدر ب 400 عقد.
8: المنظومة هي تتكون من 12 مركز عسكري للتكوين المهني بما فيهم المركز الجديد اللي باش ينطلق النشاط نتاعو ان شاء الله، مركز عسكري للتكوين المهني بسيدي بوزيد. التدريب المهني هو في شكل عقود، هل المدرب هذا اللي ما عندوش المستوى الدراسي باش يخوله باش يلتحق بالمستويات نتاع التكوين الاساسي نتاع التكوين المهني، فما التدريب المهني هذه في شكل عقود يبرموا مع الورشات التقنية نتاع وزارة الدفاع الوطني تدوم لمدة عامين، يتلقى فيهم المدرب هذا كأنه يتعلم صنعة في اختصاص من الاختصاصات. بالنسبة لي نحن عنا 16 اختصاص تأمنوا هالورشات هذه.
0: عبر عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون لا يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. وبيّنت يسرى ناجي الممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل خلال الندوة التي انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن السلطة التنفيذية لم تصدر إلى حد الآن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون، ولم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، مؤكدة أن المعطلين ساموا الانتظار لعقود في ظل أوضاع اجتماعية وإنسانية قاسية. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر في عدد من المحطات والوكالات التابعة لها. وتتوفر هذه الخدمة حاليا بمحطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة، إضافة إلى وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حمة السوق وجربة ميدون داخل الجمهورية، على أن يتم تعميمها تدريجيا لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة للشركة بمختلف الجهات. بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة، أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035. وأفادت المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة وجدان بن عياد أن الخطة تهدف إلى أن تكون الأسرة متمسكة وحاضنة لكل أفرادها لتحقيق الأمان المجتمعي.
9: المشهد الديموغرافي هو مشهد يعرف نسبة من التوجه نحو التهرم، وفما تأخر في سن الزواج، ونعرف أنه التماسك الأسري اليوم هدف أساسي لبناء أسرة سليمة. كان الخيار الانطلاق في وضع خطة وطنية للإعداد وتهيئة الحياة الزوجية. هدف الخطة هذه هو أنه تكون أسرة متماسكة حاضنة لكل أفرادها لتحقيق الأمان المجتمعي. نعرف أنه اليوم الأسرة هي تتكون من الزوج والزوجة الأبناء، وأيضا نحب نرجع إلى الأسرة الحاضنة لكبار السن. الفكرة هو الإعداد للحياة الزوجية من خلال جملة من المحاور، وفي الوقاية حماية هو برنامج تشتغل عليه وزارة الأسرة، جملة من مكونات من بينها إعداد المقبلين على الزواج من الحياة الزوجية: التواصل، تقاسم الأدوار، كيفية التعامل وحل الإشكاليات، بهدف أنه تكون غدوة عنا أسرة متماسكة.
0: جاء في بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس أن الحسابات الفلكية رجحت أن يوافق يوم الأربعاء 27 من ماي العاشر من ذي الحجة 1447 هجرية موعد عيد الأضحى المبارك. واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 من أفريل ليكون يوم السبت 16 من ماي الموافق 29 من ذي القعدة يوم تحري هلال شهر ذي الحجة. ورجحت أن يكون يوم الأحد 17 من ماي متمما لشهر ذي القعدة، وأن يكون يوم الاثنين 18 من ماي فاتحة شهر ذي الحجة. وشددت مدينة العلوم بتونس على أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وتل أبيب، فيما أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن إصابات وقعت إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس النقورة قرب الحدود مع لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وصرح ترامب أن الرئيس الصيني قال إن بلاده لن تزود إيران بمعدات عسكرية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يوجد أي حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في التهديد، وأن الحرب الأخيرة كانت نقطة تحول مهمة في المنطقة رفعت مكانة بلاده بشكل كبير. أعلنت الحكومة اليمنية اليوم توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثيين خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، وتشمل الإفراج عن 1728 محتجزا من الجانبين. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. دمتم بخير.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
11: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة.
13: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.

مرحبا بكم إذن من جديد معنا في سبيسيال سبور. رجعنا لكم بعد الأخبار نكملوا معاكم الأجواء والتصريحات خاصة اللي قاعد يقوم بها الآن في ملعب الطيب المهيري بسباقس زميلنا فتح السامت. خليني فقط قبل ما نمشي للتصريحات مع التحية للزملاء طبعا في عملية المونتاج الآن خلينا نذكركم أنه النادي الإفريقي الترجي الرياضي رسميا في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم الموسم القادم, والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الكاف. اليوم إذن أسدل الستار على منافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2025-2026 من خلال إجراء مقابلات الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة هذه الختامية. خلينا نذكركم أنه نادي الرياضي الصفاقسي كان فاز على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3-1, عمر بن علي في الدقيقة الأولى, عمر بن علي في الدقيقة 28, علي معلول في الدقيقة 45 من ضربة جزاء, أسامة عبيد كان ذل النتيجة والفارق للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 82. ترجي الرياضي التونسي فاز على الاتحاد الرياضي ببنغردين هدف مقابل صفر, حمزة رفيعة في الدقيقة 38. مباراة الاتحاد المنستيري فاز فيها الاتحاد المنستيري على مستقبل السيمان 3-0. ما زالت بالنسبة للمقابلات النجم المتلاوي والشبيبة ما زالت موفيتش التعادل 0-0, وما زالت أيضا مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي ما زالت موفيتش والتعادل 1-1. خليني نذكركم إذن على مستوى أعلى ترتيب النادي الإفريقي مركز أول 66 نقطة, ترجي الرياضي مرتبة ثانية 63 نقطة, النادي الصفاقسي في المرتبة الثالثة 62 نقطة, والملعب التونسي في المرتبة الرابعة 48 نقطة. على مستوى أسفل الترتيب كما قلت ما زالت المقابلات قاعدة تتلعب, الأولمبي البيجي في المرتبة 13 برصيد 32 نقطة, الشبيبة في المرتبة 14 31 نقطة, مستقبل سليمان في المرتبة 15 27 نقطة, ومستقبل جيبس في المرتبة 16 والأخيرة 18 نقطة. نعرفش إذا كان تصريح محمد الكوكي, إذا كان محمد الكوكي حاضر ناخذه, مازال إذن مازال التو محضر التصريح الخاص بمحمد الكوكي, إذا كان يوصل أكيد إذا كان يخلط للأستوديو نمرره لكم في المباشر, في انتظار طبعا بقية النتائج وفي انتظار زادة كيف بقية كما قلت التصريحات. خليني نذكر زادة كيف انه غدوة الناخب الوطني صبري لموشي باش يعقد ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش يشارك في نهائيات كأس العالم 2026. الندوة من المنتظر تنطلق الأربعة متاع العشية باش يكشف على اختياراته النهائية للعناصر اللي باش تمثل تونس في هذا الموعد الكروي العالمي, وهنالك أخبار شبه مؤكدة عن توجيه الدعوة لكل من علي معلول, أيمن دحمين وعمر بن علي من النادي الرياضي الصفاقسي. نذكر صبري لموش الناخب الوطني كان اليوم حاضر في مدرجات ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ميساش في انتظار أنه التصريحات تكون حاضرة, خلنا نعمل ترتيحة قصيرة مع لطيفة ونرجع لكم بعد لحظات.

0: إذن التصريحات جاهزة مع التحية الجميلة فتحي الصامت على مستوى القيم بالاستجوابات وفاطمة الزلوزي على مستوى المونتاج. باش نبدأ بتصريح المدرب محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفيق. سنسمعوا شنو قال بعد المباراة.
1: الحمد لله هذا اللي كنا نحكيه فيه ديما من قبل انه نكملوا اون بوتي. الحمد لله انا كلوتيري الموسم معناتها اون بوتي. مباراة كانت محترمة جدا سواء على مستوى حجم اللعب ولا عدد الاهداف. ما تنساش مباراة كلاسيكو دونك الحمد لله الفريق على من مدة قلنا انه على الطريق الصحيح بقينا اوفياء للارقام نتاعنا مرة اخرى معناتها نبقاو انفينكي في الملعب نتاعنا. عملنا تعادل واحد في مرحلة الاياب دونك نحب نشكر الناس كل بمناسبة معناتها نهائي البطولة بطبيعة مازال الكأس الإدارة اللاعبين الإطار الفني الإطار الطبي الجمهور اللي كان هو لاعب رقم واحد خاصة في المرحلة الثانية. ديما نقول النجاح الحقيقي هو النجاح اللي يتبناه النجاح الذي يبنى. الحمد لله أعتقد أنه قاعدين ناجحين. ما ننساوش فريق هذا عمره تقريبا 8 شهور معناتها فريق جديد وشفنا رغم الصعوبات في بداية الموسم من بعد النادي الرياضي الصفاقسي أعتقد في أغلب المباريات خاصة المباريات اللي لعبناها في ديتيرا براتيكابل ودي بيل بيلوز شفنا النادي الرياضي الصفاقسي يقدم في كرة طيبة كرة جميلة مع بطبيعة نتائج دونك من نجمو كان نكونوا فرحانين مرة أخرى. 22 جولة الأخيرة النادي الرياضي الصفاقسي هو متصدر الدوري بأحسن خط دفاع وأحسن خط هجوم. علاش نقولوا الكلام هذا؟ على خاطر النادي الرياضي الصفاقسي راه في أول موسم ماهوش النادي الرياضي الصفاقسي الفريق هو ماهوش نفسه دونك جرون برافو للناس كل. توا مازال عندنا مشوار الكأس إن شاء الله ابتداء من بعد غدوة معناتها وننطام تحضير الكأس اللي تنتظر فينا مباراة صعبة وصعبة جدا دونك مطالبين بالتركيز كسواء احنا كإطار فني ولا لاعبين ولا إدارة. وزيد نطلب مرة أخرى بطبيعة ما نطلبش نعرف للجمهور باش يكون وفي باش يكون هو كالعادة اللاعب رقم واحد في مباراة الكأس اللي هي ماهيش بتكون مباراة سهلة.
0: إذن كان هذا محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. قبل ما نسمع تصريح من جانب النجم الرياضي الساحلي رسميا الشبيبة القيروانية ترافق مستقبل سليمان ومستقبل جيبس للرابطة المحترفة الثانية بعد موفيت المباراة منذ قليل بالتعادل 0-0 مع نجم المتلوي. نمشي لمحمد علي نفخة من جانب النجم الرياضي الساحلي شنو قال.
2: نحاولوا جازفنا مشينا أكثر القدام ماركينا هدف لكن ما كانتش هذاك ما كانش كافي. مبروك على نادي الصفاقسي اليوم

0: دالي نفخة مدرب النجم الرياضي الساحلي مع تحية الفتح صامت على مستوى القيم بالاستجوابات، فاطمة زلوزي في المونتاج. خليني نذكر في الباسكيت النادي الرياضي صفاقسي في كرة السلة كبر باش يلعب مباراة فاصلة في قاعة عقيد بصفاقس يوم الأحد القادم 3 متاع العشية، بعد ما فاز اليوم في النصف في الجزء الثاني من الدور النهائي على النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 54 مقابل 53، اللي قال لول في سباق سوفيل بنزرت 77 مقابل 67. شكرا منعم جمل في الإخراج، شكرا صلاح الدين غربيل على مستوى التحليل الفني، زار دربيل مستشارنا التحكيمي، فتح الصامت في الوصف والتعليق على المقابلة، جوهر بوستة فنيا في ملعب الطيب المهيري بسفاقس، وعنصر بيعي في الأعداد والتقديم. مسيكم بالخير بعد شوية مع عبير وريم، إلى اللقاء.
1: سبيسيال سبورت.

0: سبيسيال سبور. يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم بدينا مخر شويه 36 دقيقه معكم عبير شقرور ريم بعصيده حتى 8:30 نتاع الليل. برشا كوره اليوم ريما.
1: مساء الخير عبير، مساء الخير. انا اللي نعرف ما نفهمش برشا في الكوره، مساله انس قلت لها ليتوال وسي سي سي يلعبوا شكون ربح؟ قالت لي سي سي صفرح. قد 3-1
0: شفت انا بكره الجمهور لابسين بلاك هال
1: ما شاء الله، يا حركه كبيره اليوم مربوحه في الاستاد والحمد لله مربوحه للسي سي. صحنا هذاك علاش توقيتنا استثنائي اليوم في مسيكم بالخير. بدينا بعد بساعة تقريبا، كنا نبداو 5:30 بدينا 6:30 نواصل معاكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. سويعتين من زمان فيهم في 7:30 بعد سويعة معانا لنجاح مع فقرة البكالوريا مع زميلتي عايشة بيار، ومعاهم أيضا مجموعة من الاستضافات باش نبداوها بعد شوية بمهرجان جديد في دورة تأسيسية جديدة اللي هي باش تكون معاكم عبير مع مجموعة من الضيوف.
0: باش نشوف البراروس في الحلال في الحنشة
1: ويد الرقة
0: في ولاية صفاقس بيغشوغ. الولاية ذي اللي فيها قديش باش نقوله بون، ما فماش عدد معين، ما نتصور فيها الالاف من الاثار معناها
1: بالضبط،
0: خاطر المواقع
1: الاثريه
0: الجمعه الفايته في معناتها في يوم الجهوي للتراث بصفاقس
1: اللي هي زاده ولا السنه الفايته؟
0: لا الجمعه الفايته، مشينا البقعة اخرى مزيانه زاده. كيف زاده كل اثار، وحتى المتفقد الجهوي
1: وين بطريه
0: للسياحه معناتها بالجنوب الشرقي قال لي اللي 5% كهو من المكتشف معناتها
1: دونك
0: الحفريات
1: باش تحت الهدار
0: وكل معناتها 5% كهو اللي شفني، اللي هو حاجة عظيمة معناتها فوسيفيس

0: وسيفوسي.
1: اي نعرفها البطرية المكانية.
0: زرتها
1: مشيت لها في محطات خارجية وتبعتك زيدا كيف تبعت مواكبتك للندوة الصحفية لمهرجان بلاروس نهار 3 العشية
0: بعد شوية مش
1: على صفحتنا الرسمية. أكيد التفاصيل معاكم مع مجموعة الضيوف
0: أكيد مع مدير الدار الثقافة بالحنشة اللي هي سيدة ريم معتر. بالطبيعة مش وحدها راهو المهرجان حكيت لي كيفاش كله تشير معناتها مع أولاد وبنات الجهة دونك إن شاء الله يكونوا معنا بعد شوية يحكيوا لنا كيفاش تهندست الدورة هذية وهي الفايدة شنو في الأخير هو التعريف بالمنطقة هذية هو زاد المساواة في الحق في التراث في الترفيه في الثقافة.
1: أكيد وبعد زاد باش يكون معنا مدير المكتبة العمومية بصفاقس خميس بالحسن عندهم أكتيفيتي اليوم الصباح كانت زميلتي سرور عفوا في مواكبة لكن احنا باش ناخذوا على فعالية اليوم هذية ومخرجات وغدوة زاد كيف عندهم نشاط آخر كل هذي الكل في إطار شهر التراث برشا تظاهرات في إطار الشهر هذية وأيضا باش نواكبوا نشاط لجمعية شنو نعم مازال الاختتام مازال
0: لو 16 مي احنا شنو
1: 18 مي
0: مش لو 16 مي
1: احنا لا والله
0: هو 16 مي هو 16 شفت
1: غمضت دهشتني والله الشهر في صار
0: 16 افريل 16 مي معناتها رمشت
1: مش 18
0: لا انا في بالي 16 طبعا لازم نثبتوا دخلتي
1: نشوف شكون الصحيح بعد شويه انا مش ناخذوا زاده بعد 8 ان شاء الله باش تكون معنا جمعيه العزم الرياضي لذوي الإعاقة فما تتويجات وفما إنجازات الجمعية هذه إن شاء الله بيكون معنا سيدة عقيلة وسيدة فايزة بعد 8 متاع الليل مع مجموعة الأخبار والمواكبات الثقافية والفنية احنا نكون معاكم ديما ما تبدلوش موجة إذاعة صفاقس. منعم جمال تحياتي ليك يا منعم تحياتي لكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام ريم وعبير معاكم في المشوار والنغمة هذه من اختيار عبير وهنا راجعين لأولى استضافتنا

0: الستة واربع واربعين دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية باش نمشيو بكم المهرجان بلاريوس مع عبير وضيوفنا الكرام اللي احنا في انتظارهم حتى يخلطوا لهنا للستوديو. نمشيو مباشرة تو مع سيخ ميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس، لأنه المكتبة ليمت هذه حافلة والحمد لله. اليوم نهار الخميس الصباح كان يوم فيها حول يوم دراسي حول المكتبة الريادية، كانت زميلتي سرور يظهر لي على عين المكان يأكد لي المعلومة سيخ ميس ولا وغدوة الحياة عندهم حفل زادة. كيف سيخ ميس؟ أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: أهلا أستاذ ريم ومرحبا بكم ومرحبا مستمعي إذاعة صقس.
0: المكتبة الريادية اليوم الصباح في المكتبة في مكتبة العمومية بصفاقس.
1: اليوم كان عندنا لقاء يوم دراسي يتمثل في يوم دراسي حول المكتبة الريادية بتقديم الدكتور عبد الحاج إبراهيم. اليوم الدراسي هذا كان موجه لأمناء المكتبات بولاية صقس من أجل الانفتاح على المحيط الخارجي وتطوير كفاءاتهم المهنية في قطاع المكتبات.
0: كان فما حضور، كان فما تغطية إعلامية صباح لهذا الحدث؟
1: الحضور كان حضور تفاعل كثير من أمناء المكتبات الجهوية وبعض المختصين من الاتفاقس، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية اللي تفضلت بحضرة الأستاذ سرور الهدار من خلال الاستوديو على المباشرة مع عائشة بيار.
0: نعم، من هنا وهناك. المقصود بالمكتبة الريادية أستاذ خميس؟
1: المقصود بالمكتبة الريادية هي كيف أن المكتبي يجعل من المكتبة الريادية يجعل المكتبة العمومية مكتبة ريادية في تقديم الخدمات، وهو الانفتاح على المحيط الخارجي باعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومثل التكنولوجيا الرقمية من أجل تطوير الخدمات والانفتاح على المحيط الخارجي على المستوى المهني وعلى المستوى
0: مثلا نعطينا شنية الأساليب اللي باش تعتمدوها، كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يرجعها مكتبة ريادية؟
1: المكتبة الريادية كيف نجعلوها مكتبة ريادية اللي هي من خلال انفتاح المكتبات العمومية في الجهات على المحيط الخارجي من خلال المؤسسات الاقتصادية. مثلا نعطي مثلا مكاتب الشغل لم يكن عندها عروض مهنية، العروض المهنية دي تكون متوفرة في المكتبات العمومية عن طريق مواقع الويب، انه طالب الشغل يمكن يمشي يبحث عن شغل ويعمل عملية ايداع الملف عن طريق الموقع الويب من خلال المكتبة العمومية. المكتبة العمومية توفر له جميع الوثائق وتوفر له المكان الملائم
0: بالأجل، معناها تكون وسيط المكتبة العمومية
1: يعني وسيط تكنولوجي وسيط تكنولوجي ليس فقط لتقديم المعلومة، بالعكس الحين لتقديم المعلومة الاستراتيجية اللي هي تساعد لاتخاذ القرار المناسب.
0: خطرين كي نقول مكتبة عمومية نقول مطالعة، نقول كتب، نقول رواد المكتبة اللي يجيوا معناها يطالعوا الكتب الموجودة، المراجع، الدراسات، اقتراض الكتب فيها. هذيك علاش حبيت كيفاش توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية هذه؟
1: توظيف الذكاء الاصطناعي هذا حكينا احنا على المستوى العملي. حين على المستوى التقني انه مثلا احنا في المكتبات عندنا عمليات فنية اللي هي الفهرسة والتصنيف تكون باعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال برمجيات معينة، من خلال برمجيات وثائقية معينة اللي تساعد على الفهرسة الآلية السريعة مقارنة بالعمل اليدوي الإنساني.
0: معناها كي نجي نلوج على كتاب بطريقة سريعة جدا في وقت وجيز نتحصل على الكتاب متاعي ولا الموسوعة
1: وبأكثر من مفهوم.
0: واضح، يعطيك
1: بأكثر من كلمة مفتاح.
0: هذه المكتبة الريادية اللي تقصدوا بها؟
1: أيوه.
0: غدوة عندكم طفل مبدع، طفل مختلف، وأوبريت صرخة، كلمات مناذويب، وتنفيذ موسيقى وتوزيع للموسيقي الأستاذ كمال حمزة. غدوة في 3:00 بالمسرح البلدي بصفاقس، معاكم أنتم بالتنسيق مع المكتبة العمومية الجهوية بصفاقس وأكيد بإشراف المندوبية الجهوية بولاية صفاقس. أكثر تفاصيل حول الحفل هذية سيخ ميس.
1: التظاهرة هذه هي تظاهرة طفل مبدع، طفل مختلف، تندرج ضمن الاحتفال بالأيام الوطنية للمطالعة الدورة 34 اللي شعارها المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. العدالة الثقافية هذه احنا حبينا نحتفلوا بها من خلال الاعتراف بالآخر، الاعتراف بالآخر اللي هو الطفل المختلف، اللي الطفل المختلف ينجم يكون طفل مبدع، ينجم يكون طفل مبدع ويمارس هويته كباقي الأطفال. ذاك علاش اخترنا أوبرات للأطفال صرخة اللي هي من كلمات منذويب وتوزيع الأستاذ كمال حمزة، الأوبرا الغنائية هذه إن شاء الله باش تلامس القلوب، تحكي قصص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن معاناتهم وعن أحلامهم وعن أحلامهم من خلال تنظيم تظاهرات معناها أنشطة ثقافية متنوعة داخل هذه الأوبرات.
0: هنا وين يدخل دور المكتبة الجهوية بيسفيقس في هذه الحفل في الأوبرات هذه بالضبط؟
1: يدخل دور المكتبة العمومية، ان المكتبة العمومية هي منفتحة على كافة شرائح المجتمع. احنا ما نقدموش خدمات مباشرة او غير مباشرة فقط للتلاميذ والطلبة العاديين، بل للمختلفين اللي هم شكون المختلفين، اللي هم اصحاب الهمم، اللي هم اطفال التوحد، اللي هم اطفال المكفوفين. النشاط هذا يكون بالتعاون وبالشراكة بين المدرسة العباسية اللي هي للمكفوفين ومدرسة الأناظور اللي هي لاصحاب الهمم.
0: ممتاز جدا، ممتاز، يعطيكم الصحة. موافقين إن شاء الله غدوة حي نجمو ندخلوا للدخول مجاني ولا
1: الدخول مجاني؟ الدخول مجاني ومرحبا بكم وتنورونا، احنا في قاعة الأفراح البلدية
0: غدوة 3 متاع العشية عبير،
1: 3
0: متاع العشية بالمسرح البلدي بصفاقس، باش تشوفوا صغيرات يغنيوا أوبريت للأطفال بعنوان
1: الصرخاء. نعم، لأن الأوبريت الغنائية هذه باش تكون بثلاث لغات، الفرنسية والإنجليزية والعربية،
0: ممتاز،
1: واللي هي تصير أول مرة في تونس.
0: ممتاز جدا.
1: حتى في بعض البلدان العربية كانت بمفهوم الشفقة وليس بمفهوم الإبداع.
0: أكيد كيقولوا كمال حمزة مش غريب عليه الإبداع هذي، كمال حمزة هو الصغيرات أكيد فما يحضر الإبداع. موافقين إن شاء الله كل الفريق وكل الإطارات اللي تعمل على هذه الأوبيريت غدوة الحي نذكر الجمعة 15 مايو 2026 في 3 متاع العشية بالمسرح البلدي بصفاقس أوبيريت للأطفال صرخة. شكرا لك سي خميس بالأحسن مدير المكتب الجهوي بصفاقس.
1: شكرا.
0: احنا نرجع معكم للأنغام، الموسيقى تكون ديما حاضرة معكم بنصيب الأسد في يمسيكم بالخير، ومواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بكم، ما تبدلوش الموجة.

0: خلينا نفهم
1: وش معناتها ميزان الدفعات. به ميزان الدفعات هو سجل محاسبي يسجل كل العمليات الاقتصادية اللي تتم بين دولة ما وبقية دول العالم خلال فترة معينة وغالبا سنة. به يشمل الصادرات، الواردات، الاستثمارات والتحويلات المالية. زادة كي نعطيكم مفهوم مبسط واقعي، به ميزان الدفعات هو دفتر حسابات البلاد مع الخارج. اش معناتها؟ دخلت أموال أكثر مما خرجت، هذا يعتبر فائض، وإلا خرجت أموال أكثر مما دخلت، وهذا يعتبر عجز. وميزان الدفعات راهو عنده مكونات كيما الحساب الجاري، التجارة، الصادرات والواردات، السياحة، تحويلات المهاجرين، هذا الكل في الحساب الجاري. الحساب المالي اش عندها؟ الاستثمارات الأجنبية والقروض. أما احتياطي العملة هو اللي يملك البنك المركزي من عملات أجنبية. هذم ثلاثة مكونات ميزان الدفعات. نحكيو شوية على أسباب العجز. مش قلنا احنا العجز شنو؟ واختلي أموال تخرج أكثر من اللي تدخل، وعندها برشا أسباب. أولا ارتفاع الواردات كما الطاقة والمواد الأساسية، وثانيا ضعف الصادرات، زاد وقت اللي السياحة تتراجع، وإلا زاد تنخفض تحويلات التوانسة بالخارج. أما وقتش تولي معناتها فايدة بالقدا شنية الأسباب؟ وقت اللي الصادرات قوية، تدفق الاستثمارات الأجنبية، وكالسياحة تبدأ تنتعش. في حالة العجز شو يصير؟ نقص العملة الصعبة، تتراجع قيمة الدينار، ترتفع الأسعار. وفي حالة الفائض شو اللي يصير؟ تستقر العملة، يتحسن الاقتصاد، فما الاحتياطي زاد يزيد، وبرشا حاجات باهية. به ميزان الدفعات نحب نقولكم اللي هو راه مؤشر أساسي لصحة الاقتصاد. العجز المزمن يعني اقتصاد يعتمد على الخارج، ويعني ضعف الانتاج المحلي. أما الفائض راه يعني اقتصاد منتج ومنافس وفما قدرة على التصدير. أما ردوا بالكم، راه مش كل عجز خايب، إذا كان بسبب استثمارات مستقبلية راه ينجم يكون إيجابي بالقدا. والمسألة الكل راه ديما كالعادة راه فيها إيجابيات وسلبيات. كان نحكيو شوية على الإيجابيات، نقولوا راه يعطي صورة واضحة على الاقتصاد، يساعد الدولة في اتخاذ قرارات مالية، وهو أداة لتقييم قوة العملة. من السلبيات يتأثر بعوامل خارجية كما أسعار النفط، الأزمات العالمية، وفما صعب التحكم فيه بسرعة، وقد يؤدي إلى سياسات تقشفية وقت العجز بطبيعة الحال. ويأثر راهو على المواطن التونسي سيرتو وقت العجز، فما غلاء المعيشة، فما الأسعار ترتفع خاصة المواد المستوردة، فما قيمة الدينار اللي تتراجع، فما ضعف القدرة الشرائية. أما وقت اللي تتحسن فما استقرار الأسعار، فما تحسن فرص العمل، وزاد الخدمات كيف تتحسن. الخلاصة يا جماعة، ميزان الدفعات هو مرآة الاقتصاد التونسي، أي خلل فيه ينعكس مباشرة على حياة المواطن. وفي تونس التحدي الأساسي هو تقليص العجز عبر دعم الإنتاج، تشجيع التصدير، والتحكم في الواردات.
0: خلينا نفهمه.
2: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه تصفيق سيفيم، مواصله معكم المشوار حتى الوقتاش، حتى 8:30 متاع الليل. سعيده جدا باستقبال ضيوفي وضيفاتي اليوم. باش نحكيو على دوره تاسيسيه المهرجان براروس ودرجة في الدوره الاولى، ديما في اطار شهر التراث وفن العماره بالحنشة، بتبيعه هو العنوان الكبير وشعار السنه. بالنسبه للمهرجان براروس ودرجة ينتظم تحت شعار ويد الرقة، سحر العمارة ونبذ الذاكرة، بالموقع الأثري براروس ويد الرقة بالحنشة. سعيدة جدا باستقبال السيدة ريم معتر، مديرة دار الثقافة بالحنشة، اللي هي تنظم هذه الدورة التأسيسية. مرحبا بك ريم معتر على موجة إذاعة فيقس. بطبيعتي بنت لذا. إيه
3: مرحبا بكل مستمعين إذاعة فيقس، يشرفني يكونوا بحذاكم اليوم باش نعطيكم لمحة على مهرجان براروس ودرجة في دورته الأولى.
2: رحبوا زد كذلك بإطار جيهان جليل، إطار في دار الثقافة الحنشة. مرحبا بيك جيهان.
4: مرحبا بيك وبمستمعين الكل.
2: رحبوا كذلك على يميني باللي هندس الماب الخريطة وموقع مهرجان براروس، حمد علي. مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين متاع إذاعة صفاقس الكل.
2: رحبوا كذلك بالسيد نبيل زين، نائب محلي على عماد السيدي بالحسن بالحاج، معتمدية الحنشة. مرحبا بيك.
6: مرحبا بيكم.
2: كيف أسمي صحيحة؟
0: لا صحيح
2: على سامي. في البداية خلنا نعطي الكلمة بتبيع دار الثقافة الحنشة ممثلة في مديرتها سيدة ريم ماتر على الفكرة هذية على الدورة التأسيسية المهرجين برر سويد الرقة، وكما قلت أنت في الندوة الصحفية اللي هو مهرجين تم هندسته بطريقة تشاركية مع بنات وأولاد الجهة.
3: صحيح، هو مهرجان السنة الماضية كان يوم جهوي، كان يوم جهوي للثقافة اللي حضروا فيه أكثر من 10,000 زائر. لهذا جتنا الفكرة سنة باش نأسسوا المهرجان واد الرقة، علاش لا، باش المنطقة الأثرية تكون وجهة سياحية إن شاء الله في السنوات الجاية إن شاء الله. هذا المهرجان جاء تحت إطار شهر التراث، تراث فد العمارة، وتحت إشراف مندوبية جهوية للشؤون الثقافية بسباقس من تنظيم دار ثقافة الحنشة بالتعاون مع معتمدية الحنشة وبلدية الحنشة والمجلس المحلي بالحنشة والشباب الحلالفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وبمساهمة تفقدية جهوية التراث بالساحل الجنوبي بالمعهد الوطني للتراث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية قناة الجنوبية رحلة نجع ديوان الوطني التونسي للسياحة الاتحاد الوطني للمرأة فرع الحنشة الهلال الأحمر الهيئة المحلية بالحنشة القطاع الخاص والداعمين هما شركة لف بالجنوب.
2: لا ماذا بينا ما نسميهمش الشركة الخاصة،
3: نقولوا قطاع خاص والداعمين.
2: ثم الهلال الأحمر التونسي فرع الحنشة، هذا ما نجم نسميهم الكشافة بيان شو
3: الكشافة الوطنية فرع الحنشة. من هنا احنا نؤمنوا برشا بروح التشاركية، معني احنا كان في دار الثقافة الحنشة ولا في الحنشة ككل. وقت اللي نظموا التظاهرات متاعنا نبدأ الناس كل يد واحدة والناس كل مع بعضنا من العمادات الكل معناها، وهذه احنا الفكرة بتاع المجلس المحلي بالحنشة. عنا طول سنة نخدموا مع بعضنا في الاتجاه هذايا، كل واحد هو من العمادة متاعو قاعدين معناها نخدموا على عمادة الكل وبالشراكة معهم.
2: محليها لفيش دونك هذه شنية بالضبط مدام ريم؟
3: هذيك الخزانات المائية ببراروس
2: براروس. دونك فاللي باش يزور المهرجان باش يستمتع بالعمارة
3: هي صحيح ملا هذيك باش تصير فيها برشا ديزاكتيفيتي ونذكروها من بعد. ممكن فترة صباحية هذيك باش تصير فيها الإنارة والسينوغرافية الخزانات هذه الأثرية. هذه دعم من الوكالة الأحياء التراث تنمية وأحياء التراث، باش تصير فيها كسينوغرافي إضاءة كاملة وباش تكون فيها مداخلة علمية الوظيفة المائية إلى الرمزية المعمارية في التاريخ القديم. ديما ما نخرجوش من إن راهو الشهر التراث هو تحت التراث وفن العمارة. هيك علاش احنا باش خذينا العنوان هذايا، وبطبيعته هذايا باش يشرفوا عليه التفقدية الجهوية للتراث وباش رحلة بصرية معناها صور في عمارات ومنشآت الماء التاريخية في صفاقس.
2: يعطيك الصحة. مازال باش نواصلوا بالطبيعة مع البرنامج، لكن خلنا نعطي الكلمة سيد نبيل زين نائب محلي اللي هو من بين شركائي بالطبيعة التظاهرة هذية، وهم جدا انه زاد انه السياسي يهتم بالثقافي في جهته هكا، واللي سي نبيل
0: هذا هو صلب الموضوع. نحن كمجلس محلي جينا باش نخدموا المناطق نتاعنا اللي تقوم على انه نقترحوا اللي هو قوة اقتراح ومراقبة المشاريع. مجلس محلي للتنمية جاء لهنا باش يوصل صوت المواطنين ويعرف بمنطقته. في صلب هذا الموضوع نحن حطينا على عاتقنا عنا منطقة تستحق انك تسلط عليها الضوء. المنطقة هذه اللي تهمشت معناتها من قديم، لكن ثم شباب راهو باش من قصروا على مجهود حد، خاطر فما شباب خدمة قديم منهم حمدي، شباب اخرين معاه حاولوا مشاو وصلوا معناتها لين
5: احفاد براروس
0: الكل اللي جاوا وخدمنا الخدمة هذه لين صارت معناتها عامنا والعملنا. لما حكينا لقينا الاوضاع تبدلت معناتها الناس الكل معناتها حاطين اليد في اليد. اللي كانت تذكر لك مدام ريم دار الثقافة بالحنشة المندوبية الجهوية التفقدية الجهوية لحماية التراث بساحل الجنوبي والسلطة المحلية السلطة الجهوية، الناس الكل رهنا في إطار اختتام أيام التراث على المستوى الجهوي. تعدى نهار معناتها أكثر المتفائلين ما كانش مش يتصور، معناتها نحن المتفائلين في المنطقة ما كناش نتصور مش يجي العدد هذاك والكل، معناتها تفاجئنا. لكن كي طلع معناته وصلنا للنيفو هذاك حطينا تحدي، التحدي انه لازمتنا نزيدوا نطلعوا البارة نطوروا شوية بالافكار. الحمد لله معناتها بالتنسيق مع الناس الكل معناتها ومع الشباب المنطقة ومع مدام ريم دار الشباب ومع السلطة المحلية حطينا برنامج قاعدين نخدموا عليه طوى إن شاء الله. مش تشوفوا برشا مفاجآت طوى تكتشفوها تباعا ديجا نحن لفيش خرجت هي طوى. انت سألتني على كمجلس محلي، نحب نشكر زادة زملاء اللي كانوا وقفوا معايا زادة حتى هم حتى معناتها بالدعم سوى معناتها بالكلمة الطيبة بالأفكار وكذا. المجهود هذا معناتها ثمرة سنين متاع تعب، ونحن عملنا الحاجة هذه لا لشيء، مش معناتها على أساس أنا عملنا مهرجان ويتعدى على روح وراول، احنا عملنا مهرجان خاطر ما عندنا منطقة أثرية مهمة وعندنا منطقة زادة اللي هي يسمى في آخر حد متاع صفاقس بين الصفاقس والمهدية اللي نشوفه في مهدية كولاية المهدية مجاورتنا معناتها المنطقة الأثرية اللي هو قصر الجم اللي يبعد علينا 13 كيلومتر. نحن من حقنا زادة نطالبه أنه في صفاقس يكون المواقع الأثرية هذه يسلط عليها الضوء وتتثمن، يكون فيها مسلك سياحي. رغم أن احنا مش نقعدوك ديما نطالبه ونجروا باش نرجعوا المنطقة هذيك مسلك سياحي، وأنا كتصور
2: سياحي ثقافي
0: صحيح. ونحن راهو معناتها في البيئة متاعنا معناتها عنا 13 كيلومتر بين الجم وعنا زادة حدنا بوترية معناتها اللي هي فيش بنيانة معناتها مش تخدم انت على ثلاثة معتمديات، معناتها يصير مسلك سياحي كبير برشا. علاش السياحة تقتصر كان على المناطق اللي عرفناها قبل، مازالت عنا برشا بلايس في تونس حتى انتم كدوركم كعليا
2: غير مكتشفة فعلا
0: فوالا لازمكم تسلطوا عليهم الضوء ما تكونوا حاضرين معنا.
2: اكيد هذا دورنا، هذا دورنا. وباش نمرر انت ديجا عطيتني توا التمرير المزيانة للاكتشاف لخاطر سكان مي محليها معناتها فما مع حمدي علي دونك عندنا خريطة باش نتبعها في الموقع وفما زيد رحلة افتراضية. كيف جاتك الفكرة حمدي معناتها باش تعيشنا التجربة الغامرة هذيا؟ فهمت
6: خسارة ما جبنا ايش معنا التذكرة هي خاطر تحضروا برانسيب قدوة فهمتني. باهي التذكرة هذه شنية موجود ديجا فيها الخريطة، كي تاخد تذكرة بسلقى فيها خريطة كاملة. باهي الخريطة كاملة هذه اللي باش تعطيك بالضبط وين باش تمشي في المدينة هذه.
2: واحنا وين مش نمشي؟
6: نمشي البراروس عاصمة الأثرياء. دونك أول ما تشد الخريطة في يدك وانت باش تدخل، تدخل من بلاصة ديجا فيها رمزية كبيرة ياسر. البلاصة هذه اسمها قوس النصر اللي كانت البوابة ديجا متاع المدينة قديما. انت اول ما تشد الخريطه وتبدا تمشي باش تحس اللي فما حاجه جديده، معناتها مشكل مهرجانات الكل هو انفردنا في المهرجان هذه خدمنا حاجه سبيسيفيك شويه وحاجه نقولوا نحن كسرنا القيود نتاع الكلاسيكي والتقليدي. ما عادش عندنا معناتها سيركل صغيره نديروا فيها كيف المهرجانات الكل، عندنا بيس تمشي بالطول طويله شويه هي، اما كل ما تمشي كل ما تلقى حاجة جديدة فهمتني، ما تفدش معناتها بلغة أخرى كي تمشي ما تفدش، ثم تنوع كبير ياسر يعني المراوحة بين جمال الطبيعة وبين جمال المنطقة والمعمار متاع المنطقة الأثرية هذية وبين العروض والورشات اللي باش نزيدوهم نحن، يعني لعبنا على تروازاكس فهمتني. دونك كاو معناتها الخريطة ديجا معناتها منفردة، معناتها فما انوفاسيون معناتها في الحكاية معناتها اللي سبقنا بها برشا معناتها مهرجانات اخرين.
2: اكيد ان شاء الله به السبق ذي ان شاء الله تواصل زيدا ونجاح المهرجان انه عام الجاي تسيلوا دوره ثانيه
6: ان شاء الله،
2: وانه ربما علاش ليه تسيلوا جمعيه خاصه ل معناتها تنظيم مهرجان برلوس ودلوغا
0: بصدد الانجاز
2: ان شاء الله. ان شاء الله خلينا نواصلوا مع الاطار الشاب جيهين جليل، مرحبا بك جيهين. دونك محليها بطريقة تشاركية ريم خبرة كبيرة بتبيعها في تنظيم التظاهرات وكيف كي زادة معها الشبيب اللي هي ديجا ديما تواصي فيها تقول لي له الأولوية لوليد الجهة والشبيب دار الثقافة الحنشة.
7: هاي كلمة حق، احنا ديجا دار الثقافة الحنشة، انا اول حاجة ست التنشيط الثقافي دار الثقافة الحنشة. مدام ريم كانت جمعتنا الناس الكل يد واحدة نخدمه ديجا يد واحدة حتى مندوبية متاع صفاقس تعرف الشيء هذا، النجاحات اللي وصلنا لها الكل بالخدمة مع بعضنا.
2: وين وصلنا؟ احنا وصلنا للفترة السباحية، ما زالت لنا تو مسارات التجربة الحية وملحمة رحلة النجاح.
7: بالنسبة للبرمجة عندنا مسارات التجربة الحية، لنا عندنا رحلة الكريتة، التنقل تسهل التنقل حسب ما حكى حمدي على الطريقة، وكتسهل الطريق وفيها خلق تجربة مزيانة كي جديدة كي سبيسيال شوية. عندنا زاد رواق البصمة اللي هي بتصير لنا يعني باش نشاركوا الزوار لهنا بصور تذكارية رقمية يبرتجيوها معنا في المهرجان. وعنا زادة استراحة الزيتونة اللي هو مقهى زيتونة بين أحضان الطبيعة، أي بين أحضان طبيعة والزيتون المعروفة به المنطقة، باش يكون العائلات فاميكا ترتاح وتبدل جو فاميكا. زادة عنا عديد من المعارض الحية والورشات الحية للحرفيين الحرفيين واهالي المنطقه، زاده باش نشجعوهم على عرض المنتجات نتاعهم.
2: وفما دونك في العشيه فما ملحمه رحله النجا.
7: اي باش نحكيوا على ملحمه رحله النجا اللي هي مزيج من الفن التراثي وعديد من الفنانين، يعني باش يكون موجود خليفه دريدي والفنانه زاده عفاف سالم والعديد من الفنانين الاخرين، الشابة عبلة الجزائرية، الفنان الدكتور عادل قواسمية، ثنائي الحدث الأورغانيست ومرتو، الشاب ورد الساكري، الشاب وحيد الساسي، الشاب حما، والشاب فوزي.
2: شكرا لك جيهان جليل، شكرا لك زيد حمدي علي، شكرا لك سيد نبيل الزين. خلي كلمة الغيتين في الغيتين ثانية ريم ماتر.
3: احنا نديئنا لكل التونسيين، ما نقولوش صفاقس برك، احنا كل تونسيين، لكل عشاق التراث والمغامرة. موعدنا يوم 17 ماي في بيراروس، نجيو الناس كل نشاهدوا الحنشة بوجه الثقافي المشرق، ونحاولوا نثمنوا بعضنا المنطقة ونخرجوها ان شاء الله تولينا منطقة سياحية.
2: وتبيع لي ما تنباش الحوار ينجم يلقاه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. شكرا ضيوفنا ضيفتنا لحد يجي الناس الكل في بيراروس، مرحبا بكم الناس الكل. We'll be right back.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في مسيكم بالخير. حتى 8:30 نواصلوا المشوار مع عبير شقرور ريم بوعسيدة. ريم، موقع الاثري شمت ولاية جندوب، اختي تم شهر التراث 18 مايو. انت طلعت صحيحه 18 مايو، هاني قلت لك
1: يلزم نقول اللي هي طلعت صحيحه.
0: انا قلت لك اختي تم شهر التراث 18 مايو في شمت ولاية جندوب.
1: انت 18 افريل والله الشهر في صافي
0: العشاء اللي شديت في مخي
1: 18 افريل 18 مايو.
0: دونك 18 أفريل 18 مايو شهر التراث، اختتام شهر التراث في شمت ولاية جندوبة، باش يكون مع الفنان نور شيبة بطبيعة. فما زيارة الموقع زيدا شمت، كما بكري نحكي أنا وياك في الكوليس، تونس وين ما تحفر تلقى مواقع أثرية، سواء إن الفترات النومادية وإلا القرطاجية وإلا الرومانية ولا البيزنطية ولا الإسلامية وإلا حتى العثمانية. دونك أجواء كبيرة برشا باش يعيشوها بطبيعة الناس في شمت والحقيقة وزائري شمت وجندوبة. شهر التراث كذلك الاختتام الجهوي لفعالية شهر التراث الملتقى الإقليمي لجمعيات صيانة المدن بالإقليم، قيروان سوسة المهدية المنستير، نهار 16 مايو 2026، دونك بمشاركة رؤساء ورئيسة جمعيات صيانة المدينة، الباحثين والباحثات في المعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية وهيئة المهندسين المعماريين. دونك نذكروا أنه شهر التراث السنة يعيش الدولة 35
1: بالضبط. بلدية صفاقس كيف تحتفي بالدورة 35 لشهر التراث؟ نهار السبت عندهم حدث يزمني نحكي عليه في الأربعة متاع العشية، عرض موسيقية بالفضاء المفتوح، عرض لفرقة أكاديمية المالوف للشباب التابعة لجمعية نادي الأصيل للموسيقى الموسيقى العربية وين كشكل موسيقى، المسرحية الغنائية استاويت، عرض للمسرحية الغنائية استاويت اللي تروي تاريخ تأسيس مدينة صفاقس وعاداتها وتقاليدها، مع الحكواتي الفنان صديق الكل الممثل الكبير المنصف الوكيل وثلة من الممثلين الشبان وين في ساحة القصبة انهارة سبت العشية 16 مايو 2026، بالشراكة مع جمعية نادي الأصيل الموسيقى العربية، أيضا مع جمعية صفاقس المزيانة ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس.
0: يوم السبت زادة هوني بحذينا في المراكبة الثقافي محمد الجاموسي، عرض مراحيل يبدأ 5:30 متاع العشية، عرض مراحيل هو عرض فولكلوري تراثي تقليدي لمحمد الهيدي المحمودي. في نفس الفضاء زادة محمد الفضاء الثقافي والمراكبة الثقافي محمد الجاموسي نهاية الأحد الجاي 17 مايو، دونك عرض اسمه الزهو الجاموسي ومحليها الزهو الجربي. أنا بيرسونيل عشت العديد من الصيفيات كما قلوها. دونك عرض مزيان برشا نهار لحد 17 مايو، الأربعة متاع العشية يبدأ في المركب الثقافي محمد الجاموسي، والعرض هذا له مجانية، تنجموا تحضروا وتستمتعوا بطبيعة بالتراث الجربي الجميل.
1: به أنا مش نحكي لكم على تظاهرة جذور وأجنحة اللي تنطلق غدوة الحي وتمتد على 3 أيام 15 و16 و17 مايو 2023، ديما في إطار شهر التراث بولاية صفاقس. تظاهرة هذه جذور وأجنحة تعيش على إيقاع دورتها الخامسة غدوة العشية الافتتاح بمعرض بعنوان ذاكرة أثر بالجمعة بفندق الحدادين. السادة متاع العشية فما عرض حكواتي الجبة المخفية للفنان الأزهر البعزيزي، الفنان القدير الأزهر البعزيزي. نهار السبت شنو عندهم في فندق الحدادين؟ أيضا في 9:30 متاع الصباح فما ورشات أكورال حول التراث وفن العمارة تأطير الأستاذ رضا الغالي والأستاذ أحلام مجديش بالمراكب الثقافي محمد الجاموسي. فالثلاثة في النهار في الأربعة متاع العشية عندهم ندوة فكرية حول التراث وفن العمارة الجامع الكبير بصفاقس، حكاية فن ومعمار باش يقدمها محمد زهر كمون موثق للتراث ومصور فوتوغرافي. التكنولوجيات الغامرة وآليات تثمين التراث رهانات البحث وسبل التطبيق باش تقدمها الدكتورة هالة بن معلم. في 5:30 متاع العشية الساحة الخارجية للمراكب الثقافي محمد الجاموسي. هذا كل نهار الجمعة نهار السبت يا ربي عرض تراثي بعنوان مراحيل، ونهار لحد اختتام تظاهرة جذور وأجنحة لحد بفندق الحدادين في 9:30 متاع الصباح اختتام الورشات وفي الأربعة متاع العشية بالمركب الثقافي محمد الجاموسي عرض الزهو الجربي. اني كنت تحكي عليه الزهو الجربي هذية عندهم زيدها كيف كيف في الاختتام متاع التظاهرة هذية متاع جذور وأجنحة. نعم
0: دونك تحية كبيرة برشا للناس اللي يتابعوا فينا. مازلنا مواصلين معكم المشوار. نذكر نهار الاثنين القادم هو اختتام الدورة 35 لشهر التراث. مازال عندك تظاهرة أخرى؟
1: عندي تظاهرة أخرى خلينا نوصلوا بها اللي معاكم مع نجاح لحصة البكالوريا جديدة مع

0: هي وتطبيقية للدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بنجاح وتوفيق للجميع.
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
2: معاكم لنجاح.
3: معاكم لنجاح. الباك قربت.
2: الباك قربت.
3: راجعوا.
2: ننظموا وقتنا.
3: نشجعوا بعضنا.
2: خطوة بخطوة.
3: لتحقيق الحلم.
2: معاكم لنجاح.
3: اليوم نبداو.
2: وغدوة ننجحوا.
3: غدوة ننجحوا.
4: أهلا بكم إلى عدد جديد من معاكم للنجاح، واللي نخصوا به طبعا تلاميذ البكالوريا تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك وتلقاوها طبعا على الإذاعة على فام. مرحبا بكم. اليوم نتناولوا مادة العربية بعد ما حكينا على التوصية العامة، خاصة المنهجية تناول المواضيع واختلافها ما بين الأداب وباقي الشعب. اليوم باش نحكيوا على نصائح عامة تهم كل الشعب تقريبا مع مادة العربية، ويحضر معنا الأستاذ ياسين يانجي. مرحبا بك مرة أخرى.
5: مرحبا بك مدام عائشة، شكرا لإذاعة تفقص على هذا المجهود المتواصل منذ سنوات في مرافقة تلاميذ البكالوريا. شكرا للمندوبية الجوية التربية بصفاقس 1 و2 لمواكبتهم هذه الحصص.
4: نعم، في هذا العمل المشترك
5: الحصص بالاشتراك مع إذاعة تفقص.
4: شكرا لك أنت. باش نكملوا في الحقيقة مع مادة العربية أستاذنا، وأكيد من خلال أسئلة تجيك من تلامذتك، تجيك من التجربة الكبيرة مع مادة العربية، يظهر لي حول كيفية المراجعة، شنو نراجعوا، تختلط علينا المراجعة، كيفاش نتناولوا الموضوع، شنو نعملوا، وين نمشي بالضبط. هذا الراجع وحدي نرجعينا وصحابي، يعني التوصيات هذه نجموا نقدموها لهم اليوم في حصتنا اليوم.
5: صحيح، هو مدام في الأيام الأخيرة هذه يعني يبدأ الأسئلة الحارقة والحيرة، يا مسيو كيفاش مش الراجع، يا مسيو شو الراجع. إذا كان
4: صحيح.
5: تقريبا نجم نقوله
4: هذه تقريبا على شنو نركز،
5: على شنو نركز به. بالنسبة للتركيز، هو كل المحاور يجب أن تحظى بنفس الأهمية، وأحسن المراجعة أن تكون الجهود متوزعة بصفة عادلة على كل المحاور في التوقيت وفي الاهتمام وفي التركيز.
4: صحيح، هو ما ساعات تلقى التلميذ يقرب شوية للحماسة، يقرب شوية للمسعدة،
5: لكن مسألة أنه يكون عندنا الاختيار، الحق في الاختيار بين موضوعين ونص، يمكن نتساهل علينا المسألة في أنه نتوجه نحو مثلا محاور معينة نوليها
4: مقتنع بها أكثر،
5: مقتنع بها أكثر، ولا المادة المعرفية تكون فيها تمثل أسهل، ولا المادة المنهجية يكون التلميذ متمكن منها أكثر.
4: صحيح.
5: وساعات حتى العوامل النفسية، يعني موضوع محبب للنفس وموضوع مستبعد عن النفس، يعني يدخل حتى في عملية الاختيار.
4: صحيح.
5: على كل حال، لكن احنا نحب نوجه تقنيا كيف اراجع، الافضل مش الراجع، كيفاش الراجع،
4: كيفاش الراجع.
5: انا ننصح في الايام الاخيرة بانه تلمذا تتولى المراجعة من نسميه المراجعة المقارنية والمراجعة الافقية. اذا كان انا مثلا عندي موارد محكمة تتمثل في منصات وزارة التربية، هي موارد محكمة ويعني ثابتة وموثوقية المعرفة، يعني نعم، فيها معرفة موثوقة منها، نعم، معرفة علمية، يعني لا تقبل، يعني لأن مرت على العديد من اللجان من الأعداد الأول، اللجان
4: وموجودة في مصدر رسمي، معناتها
5: ومصدر رسمي في نعم، موقع الوزارة، اختبارات بكالوريا وصلاحها منذ 1994 إلى السنوات الأخيرة. يعني المنصات التي يعني تنزل في هذه الأيام أيضا لوزارة على بوابة وزارة التربية.
4: نعم،
5: فهذا يقدم لنا مادة معرفية يمكن للتلميذ أنه يقوم بالمراجعة من خلالها، بمثلا أن يوجه مثلا قدرة التأليف، سيرى كيف ينجز التأليف في النص من نص إلى آخر
4: مرحلة متاعو،
5: يعني هو يركز، يكون المراجعة متاعو ما عادش حاجتنا بند معرفية، حاجتنا بند منهجية،
4: طريقة
5: كيف يتم التأليف، ثم كيف يتم التقييم أو التقويم حسب اختلافات اختلاف الاصطلاحات، كيف يتم عملية التحليل، كيف يتم عملية التعامل المنهجي مثلا مع المقدمة، كيف نقدم مثلا مقدمة للموضوع، كيف نقدم لتحليل النص، ما هي الفوارقات المتنازلة في المقدمات. فإذا كان قام التلميذ بمراجعة 4-5 مقدمات بالتوازي، فإنه يتمكن أو يتحكم في قدرة التقديم أو قدرة التأليف أو قدرة التحليل.
4: صحيح.
5: فلأنه هنا سيقوم المقارنة هي عملية التفكير على القدرة، وتفكير على القدرة يمكنك من اكتساب القدرة وليس من حفظها فقط.
4: صحيح.
5: من تعلمها.
4: وهني يظهر الفرق بين تلميذ وتلميذ.
5: أي.
4: انه يتمثل المنهجية عنده المعرفة موجودة. صحيح. المعلومات. صحيح. موجودة. ساعات يصبها من غير طريقة،
5: هذيك تساعد حتى على تبويب المعرفة الموجودة، بما انك انت تمكنت من المعرفة في طيلة الاشهر الاخيرة.
4: أي.
5: فانت محتاج الى كيفية تبويب المنهجية وتنظيم هذه المنهجية، والمنهجيات تكتسب بالمقارنة والدربة واعادة الاشتغال واعادة العمل. بما انه ما زلنا تقريبا شهر ونصف، تقريبا شهر ونصف على البكالوريا، فبإمكان التلاميذ راهو حتى استرجاع الأنفاس وتدارك الفوائد، خاصة مع فترة المراجعة.

0: يعني التلامذة مش يدخل في فترة المراجعة. تنظيم الوقت عملية أساسية جدا لأنه إذا كان أنا نحافظ على نسق الحياة متاعي وما نبدلش الساعة البيولوجية متاعي وظهر المختصين في التنمية البشرية والنفسي وكذا
1: النوم والأكل
0: نحافظ على نفس النسق حتى ما نفقدش التوازن
1: والتركيز
0: الذهني ويستطيع الذهن الاشتغال في الظروف الطبيعية ما يكونش في سياق جديد لأن السياق الجديد يتطلب التعود وتعود ما احناش في وقت التعود تعود احنا نشوف في المعتدين عليه
1: نفس
0: وهو
1: نكمل
0: بنفس النسق ونفس الريتم
1: واضح.
0: تقريبا ثم حاجة أخرى نفسية نحب نوجهها زادة لاطمئنان أن الورقة في مادة العربية ستصلح مرتين على الأقل
1: أي مش كوريكسون
0: يعني وقتها. هذه مسألة للإنصاف التلامذة وأنا يعني نتكلم من منطلق تقريبا 20 سنة خبرة وأكثر في مراكز الإصلاح بين الشعبتين الآداب والشعب العلمية ورقة التلميذ ليكن في علم التلميذ وليطمئن أن ورقته ستصلح على الأقل مرتين وإذا هناك فيها يعني بعض مثلا التفاوت في العدد أكثر من 3 نقاط وأحيانا حتى 3 نقاط يمكن أن نعيد إصلاحها لإصلاح ثالث وإذا كانت ورقة متميزة يمكن أن تصلح حتى جماعيا لكي ينال التلميذ العدد المتميز الذي يليق به فلا يحرم لا من فرصة النجاح أولا ولا من فرصة التميز
1: ثانيا
0: وهذا حقه إن شاء الله نكون نأديه الأمانة على أحسن
1: وجه إن شاء الله هذه ما نشكوش فيها أكيد.
0: التوصية الأخرى هو ترتيب التعامل مع الصعوبات
1: يعني
0: مثلا
1: يعني.
0: في الشعب العلمية إذا كنت تتقن الإجابة عن سؤال وتخشى سؤالا آخر ابدأ بالسؤال الذي تتقن فيه
1: اللي انت مرتاح له أكثر
0: مرتاح
1: أي في كل شيء ودي ما نقول
0: كما في الشعب العلمية كما في نعديه المات ولا الفيزيك كما نعديه العربية الحاجة اللي نعرفها نبدأها ناخذ فيها ريحتي بنظام بهدوء
1: باش نجم نفكر في الباقي
0: حتى أنه التعود على ظرف الامتحان بعد يولي عنصر مساعد خاطر كيف نختار خيار صعب من البداية وندخل في رهان يمكن الرهان ذاك ندخله بنوع من,
1: من يعني
0: التراجع باش ما نقولوش حاجة أخرى كل ما أنا كنت أقدر على فهم الموضوع والمنهجية الداخلية المطلوبة في الموضوع من خلال الصيغة المعطى والمطلوب واستحضار الشواهد المناسبة كل ما يكون العمل متاعي في مدارج التوفيق ومراقي النجاح بحول الله يعني هذا هو اللي نوصيه به التلامذة أن يكون اختيارهم يكون عقلاني حكيم يكون أيضا دون تعجل لأن الدقائق الأولى للاختيار يعني فيها ما يقولش تلميذ راني مش نخسرها ميقولش بالعكس حسن الاختيار
1: خذ وقتك فيها معناتها
0: احنا ثم مقوله قبل نقراها في الجرايد يقول لك حسن السؤال نصف الجواب
1: نصف الجواب صحيح.
0: لان حسن الاختيار نصف الجواب تقريبا لان هذاك هو السؤال تختار صحيح تمشي تمشي صحيح وتختار صحيح تربح الوقت في العمل خير ما تختار غلط وبعد
1: تلقى روحك مرتاح
0: بعد 7 دراج ولا بعد نقولوا احنا 45 دقيقه تلقى روحك لا نعاود ولا نشطب ولا نبدل الورقه ولا كذا وندخل فيها
1: تحدث كثير من المواضيع
0: تحدث في الارتباك ولذلك في عوض 5 دقائق خذ 10 دقائق كمل فيهم الاختيار حط المسودة متاعك اعرض فيها الافكار خريطة الافكار متاعك استحضر شواهدك انا ننصح زادة التلامذة اللي يجي محلل وناقش انهم يعملوا جدول اثناء التحليل
1: محلل التحليل وحده
0: وناقش
1: وحده
0: بجنبها بالضبط باش ما تهربش عليه الافكار لان قدرة النقاش تقوم على دحض الاطروحة فالاطروحة النقيضة كل ما هو حكم مسلم به في مادة التحليل سيستوجب حكما نقيضا او نجادله بحكم اخر او نناسبه بحكم اخر حتى لا معناتها حتى نربح الوقت وما تهربش مني الافكار نكون بجدول عمودي ماده التحليل تجاورها ماده النقاش وبعد ذلك في الكتابه والتحرير يتم ترتيب هذه الافكار
1: هذه رجعتني شويه استاذنا سياسين لفتره المراجعه حتى في المراجعه راك الالوان وكل الجذاذات تبدا كل واحده من نوع وكل واحده من لون معناتها بالحق تخلي ترسخ في الذكر ترسخ في ذكرتنا معناتها
0: من باب الطرافه تلامذتي ساعات يسالوني مسيو مثلا كيفاش ننظم المراجعه نقول لهم سهل ياسر شوف الماده التحليليه اكتبوها في ورق بيضاء
1: تحليل باه
0: مادة تبدأ الرأي والنقاش اكتبوها فيها ورق وردية وقوم بعملية تبديل بدل السؤال ماذا سنحتاج من الأوراق الوردية وماذا سنحتاج من الأوراق البيضاء لأنه مثلا حتى في النصوص المرافقة للجهاز المدرسي الكتاب المدرسي النصوص النقدية المرافقة للنص فيها مادة فيها نصوص تحليلية وفيها نصوص نقدية يمكن تلخيص النصوص التحليلية أو نصوص التوسعات أو النصوص النقدية في أوراق ملونة وكل مرة نقوم بعملية تبديل حسب المطلوب مثلا حلل وناقش او ابدي رايك وحلل فقط في حلل فقط سنستعمل فقط الاوراق البيضاء، حلل وناقش سنستعمل الاوراق الورديه والبيضاء بتوازن، حلل وابدي رايك الاوراق البيضاء اكثر من الاوراق الورديه، ونقلب يعني الوضعيات او الاحتمالات، وهكذا ننجح في عمليه مراجعه تبقي للفكر هامش كبير من التفكير والحريه والسلاسه و التطوع والتطويع.
1: صحيح. وتستحضرها ديما تقعد في ذهنك
0: وتتذكر خاصة عن القوالب الجاهزة والفقرات المحفوظة، وأحيانا نحتاجها الفقرات المحفوظة لكن ساعتها تكون تكون خارج المطلوب.
1: أي.
0: يعني من المستحسن أني أنا نكون الفقرة تنبت
1: من عندي
0: في الموضوع ما هيش تنبت خارج الموضوع في تربة الموضوع.
1: هذه حاجة أنت تو ذكرتني بالألوان زاد حتى في المحاور، محور كل محور وعنده لون خاص به،
0: أوراقه وثيقه
1: ما تكسروش برشا من المراجع،
0: ما تكسروش
1: تبعثر المجهودات،
0: وخاصة اختيار المراجع ثم أسماء محكمة ثم موارد محكمة.
1: هم يرجعوا للأستاذ متاعهم في
0: الأستاذ متاعهم ذاك، أنا نعتبر أنه زملاء الكل يجتهدوا في يعني تقديم المادة المعرفية في توجيه التلميذ. وعادة الأستاذ إذا كان يقول لك مثلا تراجع مثلا في الحماسة تجم تراجع مثلا مع حسين الواد، ولا في البنية القصصية في الغفران مثلا أيضا حسين الواد، فهذا مثلا مرجع محكم يمكن الاستئناس به. فهمنا مثلا مغامرة الكتابة في مغامرة رسم الملوك جابر للمتفقدة حفيظة قاربي بان مثلا أيضا أثر مرجعي مهم يساعد التلميذ على تمثل يعني الإشكاليات في المسرحية.
1: مش لازم تنوعوا ياسر، معناها تجمو تحافظوا على حاجة معينة،
0: نحافظوا نعاودوا نقراوها منصات وزارة التربية
1: تشبع بها
0: محكمة. يعني حتى الموارد فيها محكمة خاصة مع التطور الرقمي، تلمذتنا تبارك الله يعني جوزونا بمراحل في مسألة التعامل الرقمي، احنا ما زلنا شوية في التعامل الورقي لكن نحاول نواكب العصر على الأقل في المنصات. هناك أيضا مادة معرفية محكمة يمكن للتلميذ أيضا أن يستأنس بها وأن يبتعد عن عن كل ما هو مثلا تسريبات أو إشاعات أو أوراق تبث هنا وهناك. صحيح. ولا تكون يعني ذات قيمة أو ذات جدوى معرفية.
1: وساعات يقول لك كل حاجة تجي في يدي نقرأها، مش
0: لا
1: كله
0: لا
1: مش
0: لا الكل مش الكل يعني يحتوي على قيمة معرفية يعني.
1: جميل جميل، نحوصل هذه التوصيات ربما في كلمة ولا اثنين سيدنا.
0: إذا نجم نحوصله أنه استكمال برنامج ضروري، عدم التعجل
1: نفس في المستوى، الكل نفس محاور المستوى. الكل خذوها بنفس المستوى.
0: الانتباه لطبيعة الأسئلة، الصبر والهدوء، التغذية السليمة، النوم، تجنب الإشاعات، تنظيم المراجعة وفق الحاجيات، الابتعاد عن التسطيح والشروح السطحية، أيضا الاهتمام بالعمق المعرفي، مواكبة المراجعة وتحويل أو تغيير المواد عند الشعور بالفتور.
1: يعني من تخلق
0: من محور ولا من مادة بدل، الالتزام بجدول أوقات ما يمكن منظم في المراجعة على حسب الحاجيات. إذا كان مادة تتطلب مثلا حصة صباحية كاملة
1: تحس روحك ناقص فيها، ناقص فيها أكثر وقت،
0: يعني تقوم بتعديل مسارات نسميها تعديل مسارات في المراجعة حتى بجداول معدة مسبقة. لك الجدول إذا كان ماهوش قرآن يعني يمكن التصرف فيه من حين إلى آخر حسب الحاجيات، الصبر، الهدوء، هذه كلها يعني الاطمئنان أن الورقة ستأخذ حظها في الإصلاح، والعدالة بحول الله نبلغ العدالة والإنصاف في هذه الدرجات. التلامذة ما تغركمش الإشاعات وما تنزلوش ولا ما تقوموش بعملية إسقاط، يعني هذاك تقريبا إسقاط قبلي لأنه ثم أحكام مسبقة هذه نتجنبوها تقريبا. نتمنى ونجاح للتلامذة الكل، التعويل على الذات خاصة، الثقة في النفس أمر ضروري جدا،
1: والمراجعة توا محسن وحده ولا في مجموعة،
0: حتى إذا كانوا مازال في مراجعة في المجموعة من المستحسن في أقرب وقت أنه يولي في المراجعة الفردية، يكمل مع المجموعة باعتبار برنامج متخلج عليه. لكن إذا كان إذا كان استكملت المحاور، إذا كان استكملت محاور استكملت مواردها المعرفية، من المستحسن التلميذ يولي حتى في المراجعة في المجموعة، تولي في صيغة مثلا طرح مختلف، طرح احتماليات مختلفة، وليس بالضروري أن يكون اجتماع كبير وإلا اجتماع دائم، يكون سؤال جواب والتخلص خاصة من المراجعة بالمجموعة المسنجر والأسئلة المتكررة والفوائد وغيرها.
1: وسمعت
0: قالوا لي وكيفاش من المستحسن يكون واحد أبديت زادا يكون.
1: يعطيك صحة ياسين اليانجي، سعدنا باستضافتك معنا في العنوان هذية معكم للنجاح، وكل عادة نتمنى التوفيق والنجاح لكل تلامذتنا. شكرا.
0: نتمنى النجاح لكل تلامذتنا وإن شاء الله موفقين تلامذة الكل بنتائج طيبة إن شاء الله.
1: شكرا. تحياتنا للجميع، إلى اللقاء.
2: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
3: معاكم لنجاح.
4: معاكم لنجاح. الباك قربت.
3: الباك قربت.
4: نراجعوا.
3: ننظموا وقتنا.
4: نشجعوا بعضنا.
3: خطوة بخطوة.
4: لتحقيق الحلم.
3: معاكم لنجاح.
4: اليوم نبداو.
3: وغدوة ننجحوا.
4: غدوة ننجحوا.
5: يمسيكم بالخير.
4: يمسيكم بالخير.
6: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
7: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية.
4: يمسيكم بالخير.
5: يمسيكم بالخير.

0: ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل ديما في مسيكم بالخير 14 مايو 2026 مع بير شقلون وريم بواسيد. 14 مايو زاد اليوم افتتاح مهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون القيروان اللي تواصل لغايه 17 مايو القادم. واكثر تفاصيل مع مدير الدوره الرابعه للمهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون السيد محمد طيب الشمانجي. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد.
1: مرحبا بك أختي عبير ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي إذاعة فاقس، وشكرا على الدعوة للحديث على الدورة الرابعة للمهرجان الدولي المشمش بحاجب.
0: محليه هي لفيش معناتها كلها مبهجة، المشمش واللون البرتقالي بيان شوغ والشجرة والأيادي، دونك فلسفة متاع لفيش محليه.
1: هو فيها رسالة، التصميم ما جاش من فراغ لأنه اليد ذيك اليد العاملة، اليد الفلاحية اللي قاعدة تخدم على طول العام في مختلف الخضروات والفواكه، والمشمش اللي هو الثمرة اللي تتميز بها حاجب العيون، ولون البرتقالي لون المشمش حاجب العيون متميزة بالمشمش، فيها انتاج كبير، فيها عديد الشتلات، وذلك ليش المهرجان جاء من أجل التعريف بالمشمش وتخمينه.
0: شو عندكم في الدورة هذه الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش محمد؟
1: الدورة متنوعة فيها عديد الأنشطة والفقرات. انطلقت اليوم بدورة تكوينية للصحفيين في صحافة القرب والحلول، باعتبار أنه تكريس صحافة القرب لإيجاد حلول وتمكين الفلاحين من التعبير على مشاغلهم وتخمين المشاريع الفلاحية جزء أساسي من توجهات المهرجان. هذه حاجة أولى. الحاجة الثانية أنه كان فما ندوة حول دور البلديات والإعلام في ابتكار حلول مستدامة للتأقلم مع التغيرات المناخية. اليوم المهرجان عنده عمل متواصل مع وسائل الإعلام ومع البلديات باعتبارها تستغل على التنمية المحلية في ابتكار حلول من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية. والفلاحة اليوم والفلاحين مهم أنهم يفهموا كيفاش يتأقلموا ويتكيفوا في هذا المجال. يتواصل المهرجان نهار لحد إن شاء الله غدوة باش يكون عنا جلسة تفكير تشاركي حول تمويل الفلاحين والاستثمارات والفرص الموجودة، لأنه اليوم الفلاحة لازم الاستثمار فيها يكون مهيكل أكثر، لأنه فما فرص وتمويلات حقيقية الحقيقة موجودة وتمشي أكثر مع الشركات التعاونية والشركات الأهلية اللي نحبوا فلاحتنا وأهالينا في حاجب العيون يمشيوا في التمشي هذا. عنا ورشات رسم، عنا فروسية غدوة العشية، عنا فنون شعبية احتفالا بشهر تراث نهار السبت إن شاء الله، مش يكون فما دورة تكوينية في التصوير الفوتوغرافي، فما جلسة حول القيمة الغذائية والاقتصادية لمشمش حاجب العيون. الفروسية تتواصل، فما سهرة مع أنيس لجمي، واليوم المميز باش يكون هو نهار لحد في حقول المشمش، وهذه فرصة باش نستدعى كل من يسمع فينا انه يجي حاجب العيون نهار لحد، باش تلقاو في قلب الحقول باش تلقاو فنون شعبية، باش تلقاو فروسية، باش تلقاو معرض صناعات تقليدية، باش تلقاو سوق المشمش والمنتج المستهلك، باش تلقاو المسابقة الثقافية للمنتوجات المحلية المرتكزة على المشمش. وكنت حكيت على تثمين المشمش لانه اهم حاجة هو التثمين، باش ما يقعدش المشمش في السوق المحلية فقط، لأنه ينجم يكون في العصائر، ينجم يكون في المربى، ينجم يكون في الحلويات. في اليوم الختامي نهار لحد فما طبال قرقنا باش يكون موجود من تنظيم دار الثقافة حاجب العيون. جو ممتاز، مرحبا بكم في حاجب العيون.
0: شكرا ليك على هذا البرنامج، عطيتنا فكرة كاملة الحقيقة. أنا بيرسونيلمون شي نمشي للفستيفال هذايا من لافيش معناتها محلية مزد أنواع المشمش الموجودة في حاجب العيون وفي قيروان الكل. شكرا ليك سيد محمد طيب شمانجي مدير الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون القيروان. 7:56 مواصلين معكم المشوار مستمعينا هذه الموسيقى وراجعين.
2: سبعون نفرت العشاء
3: وسكت بركة لقيت جماعة كل راقدين موطعت عليهم نهار أزرق اليوم.
2: أيوه يا بابا على بلادي
3: شحكيت لك مش قلت لك يا بيت الموت والحياة في صنعة عزة. أي فوشيك أنا أحبك الشاب العدالة
2: نعم
3: فوشيك العدالة.
2: طيب سخون لبلادي
3: اي سخنته بالميكرون. قل لي ساعه عندك خبز بيت؟
2: عندي كوليكسيون تاع خبز بيت.
3: حط تعود تعود تعود تعود عندك هنس عربي؟
2: هاي
3: هاي حط حط يحط عندك كمون؟
2: هاي
3: حط يحط زيت زيتون
2: اهو
3: حط هاي ربع
2: امي
3: هي دي ابي دي حط حط حط عندك بكاري؟
2: شنو؟
3: كبار
2: لا
3: عندك ترشي؟
2: لا لا
3: عندك عظم روبة؟
2: شنو هي اسبوعي ريستوران وانا عندي هنا؟
3: تبن تبن
2: ليه؟
3: بي هذا الكرسي هذا الكرسي كبير خطة بديه ويا ضيع هاي هدي
2: تبيها كما تعمل لبليب كبثبت لي حمص طيب
3: مولي بيجم بيجم الكوشينة بعد الجال بعد اللوب النفقة والفل النفقة
2: اسبوعي شو قلت لك توكل فينا في البلاد بناية في الحبس النفقة عليها كوخي تحب تطبخ لنا كروشنا
3: وجيك وجيك زيدني ريزة وكمون خليني نحرعب وما نجلقش بلا مصني زيدني زيدني
2: ايه اسبوعي انا شد عندك بابا هاي لاري سعاد
3: حط كمون كمون
2: كمونة هاو الكمون يا سبوعي
4: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين تلقاوها في المباشر أو مسجلة كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية إن شاء الله بنجاح

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أفادت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي نشر اليوم على موقعها الرسمي بأن تونس أصبحت الدولة 14 في الشرق المتوسط والحادية 31 عالميا التي تم التحقق من قضائها على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة. أفادنا فريد السلامي الناطق الرسمي للمجلس المحلي لصفاقس المدينة أن جلسة عمل انعقدت مساء اليوم جددت الدعوة لوزارة التجهيز لإحداث منشأة فنية من شأنها السماح بمرور السفن والقوارب إلى حوض شط القراقنة. تم رسميا اليوم في تونس إطلاق مشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المجتمعات الساحلية التونسية بولايات صفاقس ونابل ومدنين. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد الاختبارات. في العالم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله أن جيش الاحتلال سيرد على حزب الله بعد استهداف من سماهم بمدنيين إسرائيليين بمسيرة في رأس النقورة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم إن ما قامت به إيران لم يكن مجرد حرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بل أثر في العالم والمجتمع الدولي ينتظر تحقيق السلام. وأكد أن الدبلوماسية الإيرانية ستؤدي أي مهمة على أحسن وجه، سواء كانت الوقوف في وجه العدو أو الحوار. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام التاسعة. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكيتهمنا من ماتنا وقت اللي كنا صغار.
1: من التراث.
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
1: من التراث.
4: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم للطريق الخير والشهادة. قعدتنا اليوم يا جماعة ماهيش كيف كل قعدة، حكايتنا اليوم فاوحة ريحتها تملى السقيفة وتوصل لآخر الحومة. حكايتنا على سيد الطعام، على الطبق اللي يلم الأحباب ويهدي النفوس. حكايتنا على الكسكسي التونسي. الكسكسي يا سيدي ماهوش مجرد أكلة نسد بها الجوع، لا، هو تاريخ، هو هوية، وهو حكاية شعب صامد. كان نرجع لتالي الآلاف السنين نلقاو اللي الكسكسي هذا رفيق الأمازيغ البربر اللي سكنوا أرض تونس وإفريقية. العلماء والمؤرخين كي بحثوا في القبور القديمة لقاو أواني الكسكسي اللي نعرفوها اليوم، لقاو فيها بقايا الحبوب، وهذا دليل اللي أجدادنا من عهد ماسينيسا وقبله كانوا يفتلوا الكسكسي ويطيبوها على البخار. الكسكسي التونسي عاش مع العرب ومع الأندلسيين وتلون بكل حضارة تعدات على هالأرض الخضراء، لكنه بقى محافظ على النفس الأمازيغي الأصيل. وكان نتجولوا في بلادنا العزيزة نلقاو كل بقعة وعندها في الكسكسي صنعة ولمسة. في الشمال الكسكسي يهب الخضرة والحم العلوش، يجي مزين بالقرع والبطاطا والحمص، وفي الساحل يفوحوه بالبصل والزبيب. أما في الجنوب الكسكسي غادي يحبوه محرحر ويدلوه بالقديد والحم المجفف اللي يخلي الريحة تدوه. وكان وصلنا لصفاقس لمدينة البرج والأسوار، ثم كلام آخر. الصفاقسية يا سيدي أسياد البحر، وكسكسيهم لازم يكون من ريحة البحر. الكسكسي بالحوت مدسة، يبدأ بالقاروس وإلا بالمناني، يطيبوه بمرقة فاوحة. وفي صفاق الزادة الكسكسي هو الأولى، هو لمة النساء في الصيف يفتلوا ويغربلوا ويشيخوا في الشمس، باش الدار تبقى ديما عامرة والخير موجود. الحاصل يا سيدي الدنيا فانية وما يبقى فيها كان الفعل الباهي والكلمة الطيبة واللمة الصافية على قصعة كسكسي.
1: مع تحيات رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: مساء الخير والنور، اهلا وسهلا بالجميع. 8:14 دقيقه على موجات اذاعه صفاقس، قربت منوعاتنا على الانتهاء. بديناها معاكم 6:30 في توقيت استثنائي بعد مباريات كره القدم، واحنا كنا معاكم من 6:30 حتى 8:30 متاع الليل. في ربع ساعه الاخير عندنا استضافه وعندنا تتويجات وعندنا جمعيه جات حاضره بحذينا من خلال مديرتها ونيبتها. الجمعية هي جمعية العزم الرياضي للهمم. يسعدني أني نستقبل مديرتها سيدة فايزة اللجمي. أهلا وسهلا سيدة فايزة، تحياتي ليك ومساء الخير.
1: أهلا مدام ريم، تحية شكر ليك على هذه الاستضافة، وتحية شكر أيضا للإذاعة صفاقس على توفير الفرصة باش احنا نوصل صوتنا في هذا البرنامج.
0: مرحبا بك فايزة، نائبة رئيسة الجمعية السيدة عقيلة عبد المقصود. تحياتي ليك عقيلة، في أحوالك؟
1: يعيشك.
0: قديش عندنا ننظمه في الجاية هذه؟ قديش من الجمعة احنا الأجل
1: نصف شهر، ثلاثة
0: أسابيع، بشكل كتب اليوم ربي باش تكون بحضينا اليوم.
1: يعيشك الله يخليك. الحمد لله، معناها بون سعيدة برشا بوجودي معكم.
0: مرحبا،
1: ماشي أول مرة. شكرا لمدام ريم ومدام عبير، ومسيكم بالخير البرنامج، يعطيكم الصحة ومسيكم بالخير الناس الكل.
0: يعطيك الصحة عقيلة. أنا باش نرجع
1: لمدام
0: فايزة رئيسة الجمعية. نتعرفوا أيضا أكثر على الجمعية، عمري يظهر لي 3 سنين. نتفكر وقت اللي تم إنشاء، أخذيتك بمناسبة إنشاء الجمعية عندها عامين.
1: عامين
0: إن شاء الله. في الثالث عام تدخل إن شاء الله وتزيد تكبر على يديكم ومعاكم.
1: نتعرفوا اللي مستحيل
0: وقت. أي أخذيناها في برنامج اللي مستحيل، لأنها خاص جمعية خاصة لأصحاب وذويات الإعاقة. هي اسمها فيها جمعية العزم الرياضي للهمم، نذوي والهمم. فايزة نتعرفوا أكثر على الجمعية.
1: جمعية العزم الرياضي للذوي الهمم هي اختصاص نتاعها كان رياضة، نشطوا إلا الرياضة. عنا جميع الاختصاصات فيها وعنا جميع الإعاقات فيها.
0: إعاقات الكل، عضوية
1: بصرية سمعية ذهنية.
0: وذهنية قديش تطور بمومبر في الجمعية؟
1: طور بور المومو عندي 40 صغير.
0: ما شاء الله 40 موجودين في الجمعية. عندكم لوكال؟
1: لا ما عنديش لوكال.
0: مازلنا الأزمة في اللوكال. إن شاء الله قاعدين نبحثوا
1: لوج، ولا قاسين نسعى وقاسين اللوج باش نجموش نبحثوا على لوكال ما نلموا فيه الصغيرات ونلموا فيه ماتريال.
0: وين تنشطوا ميلا؟
1: احنا بور المومو نشطوا في المركب الشبابي طريق الميناء بالنسبة للألعاب القوى، وبالنسبة للي أنا ننشط في رياضة البوتشيا في المبيت الجامعي اليسامي.
0: في المبيت الجامعي، وعندكم رياضة البوتشيا، الرياضة هذه اللي تم تتويجكم وقاعدين تحضروا فيها للبطولة الوطنية والوطنية لألعاب القوى، وانت مدربة في الرياضة هذه، رياضة في رياضة البوتشيا. الرياضة هذه خاصة لذوي وذويات الإعاقة العضوية اللي قاعدين على كرسي متحرك. هكا ولا كيفاش نوعية الرياضة؟ كان نفسروها أكثر للمستمعين. يقول لك نسمعوا بها رياضة البوتشيا أما ما نعرفوهاش.
1: بالنسبة للرياضة هذه، هي رياضة يلعبوها إلا الصغيرات اللي عندهم إعاقة، معناتها شلل دماغي عميق وإلا
2: متوسط
1: الإعاقة.
0: بالنسبة ما يمشيوش على ساقية؟
1: كلهم سيور شيز،
0: كلهم على كراسي متحركة.
1: بالنسبة للرياضة هذه، هي كرات يلعبوا بهم اللون الأزرق واللون الأحمر. اللون الأزرق
0: معناها زوز فرق.
1: زوز فرق صحيتك.
0: تمام، ملعب وزوز فرق.
1: ملعب
0: قديش كل فريق فيه؟
1: كل فريق
2: كل واحد
0: كل واحد وحده
1: من فريق مختلف، معناتها
2: واحد يلعب بالازرق واحد يلعب بالاحمر وكره بيضه في الوسط.
0: فهمت.
1: هو الملعب
0: مش ايكيب ضد ايكيب كما كره القدم.
1: لا كل واحد وحده. هي تتلعب كل واحد وحده، معناتها زوز يتلعبوا والا 4 والا 6.
0: اوكي
1: فهمت. يجموا يلعبوا
0: كل واحد يلعب بروحه كهو.
1: اي كل واحد. لا
0: مش
1: اذا مجموعات نلعبوا نفس الايكيب، مثلا الاحمر يلعبوا مع بعضهم
0: صحيح،
1: والزرق يلعبوا مع بعضهم.
0: هذا هو اللي حبيت.
1: أما ديما في غالب الاحيان احنا نلعبوا معناتها زوجي،
0: ما نلعبوا يا زوز يا
1: زوز، ديما نلعبوا زوز. اكثريتها تكونش في المسابقات
0: وفيها اهداف وفيها كل شيء.
1: ملا
0: وفما مرمى.
1: لا مش مرمى.
0: ثم تسلل.
1: ثم معناتها ملعب.
0: هكا نعرف الكرة ريتا.
1: ثم الملعب والملعب هذايا معناتها يلزم الكرة ما تخرج من من
0: حدود
1: من حدود الملعب. عندنا بقعة فيها اللي باش تكون فيها ضربة الجزاء اللي وقت يبدا مثلا واحد ياخذ بيناليتي نوليو معناتها يلزم يضرب الكرة تجي في في الوسط المربع. بالنسبة للصغيرات اللي عندنا احنا عندنا معناتها هي فيها اربع تصنيفات البوتشي هذه. عندنا التصنيف الاول هو البي سي 1 وعندنا البي سي 2 وعندنا البي سي 3 وعندنا البي سي 4.
0: انت قلت لي عندي سبع صغيرات شيريات البوتشي وحققت معهم نجاحات السنة الفاتة والحمد لله وصلت في ادوار نهائية.
1: عمني ولدي كنت عندي زوز صغيرات برك عندي زوز اصناف هو اللي بي سي 2 والبي سي 3. البي سي 3 هو اللي يلزم يكون معاه اسيستون باش يلزم الاسيستون يبدا ما يغزش.
0: البي سي 3
1: بي سي 3 هي اعاقه بالنسبه للتصنيف نتاع
0: اكثر عمق معناها في
1: اعاقه عميقه يلزم يجمش يهز ليديه لساقيه يلعب
0: يلزم شكون معاه مساعد.
1: اي مساعد
0: هو يعطي الاوامر
1: هو يعطي الاوامر للمساعد. المساعد ما يغزرش للملعب ديما اللي عطي الظهر نتاعو للملعب وهو يعطيه الاوامر في الامل تجاه الكره باش
0: واضح. عندك انت في البي سي 2 وبي سي 3
1: عندي في البي سي 3 زوز بنيه وليد توجوا للنهائي
0: ما شاء الله.
1: وعندي في البي سي 4 زاد زوز بنيات وزوز وليد زوز بنيات التوجوا وليد التوج وليد لا وعندي البي سي 1 البي سي 1 زاد معها اسيستون والتوج للنهائي زاد
0: ما شاء الله. النهائي وقتاش ان شاء الله؟
1: ان شاء الله النهائي نتاع البوش ان شاء الله في اول جوان 6 جوان 7 جوان
0: على قريب على قريب صيف شهر اخر. وين باش تتم النهائي؟
1: نورمالمون في تونس حسب ما انت جاتني المعطيات من الفيدراسيون انا باش تكون في القبة رادس.
0: في قبة رادس دونك فما تنقل فما مصاريف فما ونعرف الظرف المادي صعيب شوية في الجمعية هذيك علاش باش نحيل الكلمة السيدة عقيلة اللي عندها علم بوضعية الجمعية واللي بالحق مثل الجمعية هذه تستحق أن نعاونهم وتستحق أن نوصلوا صغيراتنا هذوما يفرحوا كيما الناس الكل تحب التتويجات على المستوى الوطني ولما لا الساعة قلنا تأشيرة لما لا نخرجوا على المستوى الدولي ونرفعوا الدرابو متاع تونس البر إن شاء الله. عقيلة
2: بون محليهم هم الصغيرات قبلوا محلى ضحكتهم ومحلى
0: ضحكتهم انتم كلهين بيهم والله
2: يعيشك والله ماني كي ترى ضحكتهم وبالحق ترى الولي كيفاش هكا يفرح اما كل ما يجيوا يسافروا ياخذوا مشكله ماني امس البنيه كيف هي تريني فيهم امس يترينيو تقول لي حزامي وجعني منحبش الواجه منحبش كرهبه ماني ماذا بيها كارت تقول لك ارتاح كونفور فمشي بالحق هي كل سفر ماني احنا قد ما نفرحوا بالتتويج وقد ما نشيخوا وقد ما الواحد يقعد
0: يخمم
2: منين مش يجيب حق الترانسبور منين مش يجيب كيفاش مشي
0: مع الكراسي المتحركة
2: مع الكراسي المتحركة
0: يلزم معهم ولي معهم
2: كل صغير يلزم الولي نتاعو معاه معناها أصلا بالحق معناها إحنا ما نحبوش الشكوى الشكوى الغير الله مذلة لكن بالحق معناها في حالة لا يرثى لها الميزانية الجمعية مازالت ما تصبت لهاش المنحة متاحة الدعم متاحة مازال ما تصبش معناها تخيل انت العام الثاني احنا سنة والتو ما تصبت لنا حتى فرنك
0: مازلنا متحصلين
2: معناها واحنا معناها ماذا بيك احنا اهو مثلا بريسك عندهم 3 ايام في الجمعه يترينيو في البوتشيا مثلا حتى اللي يحب يجي اهو صفحه الجمعيه موجوده ويجي يشوف غاديكا
0: انا مش نسال هنا سؤال علاش ما تمش كيما اثناء شفنا برشا حفلات وواكبنا حفلات نظمت لفائده جمعيات من ذوي وذويات الهمم لصالحهم الحفلات هذه والمداخيل الكل تكون لفائده الجمعيه هذه. انتم ماسكو عندكم الفكره هذه ولا تنتظروا في بادره شكون يقول لكم يجيو نعمل لكم حفله باسمكم انتم وتكون المداخيل باسم الجمعية كيفاش تتم العملية؟
2: انا ماذا بيا تكون من فنان معين ولا ماذا بينا نعملها الحفلة هذه انا والله ديما كنت
0: معني انتم في حاجة لشكون يبادر من فنانين عندنا راهو وليد سفيقس برشا يبادروا
2: ماذا بيا بالحق ماذا بيا نعملوا مداخيل الجمعية احنا شخص معناها بالحق مانيا ما استحقين ال
0: معنا مشكلتكم في فنان يتبنى الحفلة
2: هم
0: بعد
2: إيه مانيا
0: خطر فيها مصاريف الحفل كامل
2: إيه إحنا ما نقدروش على المصاريف
0: مانيا
2: مثلا نعملوا الإشهار متاع
0: ولا مع جمعية أخرى
2: مش يتبنى
0: بالتوازي مع جمعية
2: مثلا نذكروا الكشكون اللي مش يتبنى الحفلة ونذكروا لما سميهم ونعملهم في الستيت
0: إيه ما هو فرقة كاملة يزم الفرقة والكلهم يزمهم يتطوعوا إن شاء الله والله هذي نداء فما برشا حتى دي جروب دو شان يعملوا مثل المبادرات هذية إنا ندعو من المنبر هذية إذا كان فما شكون منهم يسمع فينا نعرف برشا تبارك الله بيدرو وكانت المداخيل لفائدة جمعيات من هذا
2: ريتهم يعطيهم الصحة فرحت بارشا الديرني رماس عدت عملت حفلة المدخول لجمعية معينة
0: جمعيات وكنا ويكوا بنهم لهنا بالحق لفائدة دار الرفيق فائدة جمعيات أخرى زادة كيف كيف إن شاء الله الحفلة الجاية نسمع بها لفائدة جمعية العزم الرياضي للهيمة
2: إن شاء الله يا ربي
0: خلي تنتعشوا شوية ومعناها ونفرهدوا الصغيرات هذوما ونوصلوا بهم للوطني بأريحية
1: احنا ديجا غدوة الحية عنا معناتها باش نسافروا لتونس
2: لرادس
1: باش عنا الرياضيين نتاع الالعاب القوات رشحونا اربع صغيرات وكنت باش نهز ما نكذبش عليك معناتها خاطر احنا الجمعية ديجا معناتها ما
0: زلنا
2: مسيلة
1: مسيلة بعد معناتها
0: فما شكون تبرع
1: والحمد لله قلبك يوجع كانك معناتها ما انت صغار تلعب تلعب تلعب تلعب وشاركوا في معناتها البطوله الاقليميه ومن بعد يجيوا يترشحوا البطوله الوطنيه وما تهزمش معناتها
2: امس وليد جا ثاني معناها موش مش يمشي لتونس كيف اسمها ويعقده ذهنيه خفيفه فريمون سخفني راهو قد يبكي قد يبكي قل لي علاش القانون الثاني ما يمشيش علاش علاش راهو فريمون بالحق معناها فرحان بهيك المشي معناها فهمتي نورمالمون
1: يستنيو هما وقتاش يمشيو فرهدوا حاجه
0: هذا نداء هذا نداء واكيد برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا ان شاء الله من المنبر هذا واللقاء هذا يكون مثمر على مستوى الحفلة تنظم في القريب العاجل
2: إن شاء الله
0: لفائدة جمعية العزم الرياضي للهمام ونعرف تبارك الله أهل صفاقس وأهل الفن في صفاقس وأهل الثقافة ما يقصروش إذا كان حتى تنسقوا مع إدارة الشؤون الثقافية وسي محمد الخراط ما يقصرش ولا المسرح البلدي برشا معناها برشا أطراف نعرفهم ما يقصروش وبرشا فنانين زادا في ولايه صفاقس ما يقصروش باش يتبرعوا بمداخيل حفل تكون كلها لجمعيه العزم الرياضي للهمام تحياتي لكم الف مبروك للتتويج على المستوى الوطني ان شاء الله بالتوفيق لكم احنا مش نهيو معكم اللقاء هذايا عبير وريم معكم يا عبير يجي نختموا معهم اللقاء شكرا لكم كل مستمعينا الكرام احنا وصلنا لنهاية في ساعة في ساعة طبعا ما زلنا كي تخلنا عبيرة
3: هذا
0: اخر بشوية
3: حافل برشا في صفاقس
0: نعم
3: دونك يمشيوا الباب القصبة نهارة السبت تمشيوا واستمتعوا في كشك الموسيقى برتين من الاربعة نتاع العشية نهارة الاحد كيف كيف في المحفل الجربي فما برشا تظاهرات اخرى اكيد
0: بالضبط واحنا الساعة كنا اتينا عليها كلها بالتفصيل معايا ومعاك في حدود السبعة واربعة دراجة احنا نختم معكم اللقاء هذه بعد شوية احكي زمان مع زميلتي زهرة وحكايتها حتى النصف الليل هي وسمير طقطق اجمل تحية ريم عبير سمير زهرة شكرا مرة اخرى عقيلة وفيزة النغمة هذه من التراث كيف كيف حتى لثمانية ونصف تعليل سهرة طيبة للجميع

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسك بالخير أيامك وحشاني.
3: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية.
1: يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب وبالمرتفعات الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط آخر الليلة. أفاد فريد السلامي الناطق الرسمي للمجلس المحلي لصفاقس المدينة بأن جلسة العمل التي انعقدت مساء اليوم بترتيب من المجلس المحلي جددت الدعوة لوزارة التجهيز لإحداث منشأة فنية من شأنها السماح بمرور السفن والقوارب السياحية إلى حوض شاطئ الأقرقنة. في العالم، حذرت فلسطين اليوم من سياسة صهيونية رسمية وممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في القدس المحتلة وتقويض الوضع التاريخي القائم، وذلك على إثر اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. اتهمت كتلة حزب الله البرلمانية اليوم الكيان الصهيوني باستغلال جلسات التفاوض مع الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن السلطة اللبنانية تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الصين أن نظيره الصيني أبلغه أنه يرغب في المساعدة في إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب مع إيران، ويرغب أيضا في رؤية مضيق هرمز مفتوحا على حد قوله. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا في أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحياتنا لكم جميعا إن شاء الله. ساعة أول حاجة تكونوا في صحة جيدة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تكونوا بخير مطمئنين مرتاحين. وأكثر إنسان مرتاح في هالدنيا هو اللي ما يشغلش روحه برشا بالدنيا. هذه تقالت من عند كبارنا اللي هم الخير والبركة، ما نشغلوش ياسر روحنا بالدنيا على خاطر احنا هكا متعدين ماشيين على روحنا. مهما طالت هالقاعدة لهنا في الدنيا الناس الكل باش يجي نهار ونكون احنا عابري سبيل في هالدنيا هذه، لذا ما نعطيوش منها برشا رسميل. نقولوا يا رب دلنا فيها وهدينا فيها للخير وهدينا فيها لكل ما يرضيك وذيك حو ونعملوا فيها الخير. وإذا كان غلطنا ربي غفور رحيم، وإذا كان غلطنا نصلحه، وهكيك هو سعينا دائم إن شاء الله، مش لغاية دنيوية ولكن لغاية آخرتنا إن شاء الله. الناس الكل على كل، هو ربما الكلام يظهر هكا شوية عند برشا ناس يقولك شفيها بديت هكا المقدمة يودي الدنيا والآخرة لكن هذيك اللي لازم، هذيك هو صحيح هكا ولا هذيك هو الأصل. مهما خذيتنا الدنيا ومهما خذيتنا مشاغلها ومهما خذيونا الصغار والقضيات والتحذيرات والمناسبات، على كل في كل خطوة لازمنا نقرأ حساب اللي احنا راهو مانيش في دار قرار، احنا في عبور، في محطة عبور هذية لازم نشوفه مليح وندركه مليح الأمر هذية. ومواضيعنا ديما ما تبعدش على هالأساس هذية، على أساس انه احنا عايشين في الدنيا. فأهلا وسهلا بيكم ومرحبا، ونقول عم منصف ساعة بداية نقول له إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا عم منصف. عم منصف اللطف عليك، هو عنده مدة هكا للأسف معناها طاحة وألزمته الفراش، ويحب يقول لكم اللي هو ديما الحمد لله ديما عم منصف كما تعرفوه معنوية مرتفعة وديما لباس. يقول نحب نقدم تحية ودعوة خير لوليداتي اللي لهين بيا، محمد بن منصف الناصري وفاتن بن منصف الناصري، وليداته هذوما لهين بي. يقول محمد لهيلي بدوياتي وبنظافتي وتبديل دبشي وبكل أموري، وفاتن ربي فضلها هيك ليه هي بكل ما هو طبخ وكوجينة وتنظيف والدار وحركتها. هذوما لوليدات الصالحين محمد وفاتن. أنا أقول لكم ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وربي يفضلكم الوالد اللي قلي بالحرف الواحد دعية الخير هذية من عند بوكم، قال فيكم الله يستركم في الدنيا وفي الآخرة. هاني أنا كتبتها تحت سميكم باش نقولها، الله يستركم في الدنيا وفي الآخرة. هذوما وليدات بارين أبوهم، والحمد لله عم منصف طيب، وإن شاء الله نقولوا معمل كان الطيب ومقدم لكم كان الحاجة الطيبة، وزهل المجالس متاعنا وإن شاء الله مازال في برنامجنا إن شاء الله بطول العمر والبركة والصحة. فهذه صورة محلاها نبدأ بها، صورة سمحة للي فاتن عندها دارها ومحمد زيدا عنده كيف عنده مشاغل وعنده التزاماته، ولكن وقت اللي مرض والدهم جاء والزوز بحذاه تلهوا بيه وقاموا بالواجب. تقولوا لي ما عندهم حتى مزية، نقول لكم اي واجبهم، ولكن ولينا احنا كل حاجة
إيجابية توا نحكيه عليها على أساس عملة نادرة، هو هيك اللي يلزم. لكن ساعات فما شكون يسمع فيا توا، تبدأ الوالدة مريضة وإلا الوالد مريض، قولك ما عنديش ظروف وما تسمحش، ما نجمش، الصغار عندهم امتحانات وهلما جر. هيك علاش حبينا نعطيه هالصورة هذية بداية، باش إن شاء الله يا ربي فضلكم ويلديكم وربي يشفي كل مرضانا. كما العادة عطانا ثلاثة تشنشينات ما نجمش نقول عليهم سهلين، ولكن ديما يطلبوا التفكير، وهذا التفكير هو هدفنا من التشنشينات. وقت اللي يخدم المخ شوية، وقت اللي انتوما زيادة تتشاوروا مع بعضكم، مع العائلة، مع الجار، مع العم، مع الخال، هذيك هي الغاية من التشنشينات. خليني زيادة قبل ما نواصل نقدم بقية الفقرات، نحيي على الكونسلات الليلة في الإخراج الفني لهذه الحصة، الحاج سمير تقتق، تحية ليك، تحية كبيرة. تحية أيضا للأسامة عبابسية في استقبال مكالماتكم الهاتفية وتوزيعها هنا في الأستوديو، فشكرا لكل الفريق. الليلة زيادة باش نحكيه في موضوع إن شاء الله توا بعد شوية نقدم له بالقصص و بالحكم والأمثال اللي الأغلبية باش تكون مع عندكم انتوما من تجاربكم انتوما. الموضوع هو الفذلكة، الفذلكة أي نفذلكوا احنا لهنا، أي الكلمة هذه وراها بارش حاجات في إطار فذلكة. ما ننفذلكوا دي، هاي نفذلكوا دي، فلين فذلك، هذوما الليلة الكل باش نحطوهم مع بعضهم ونشوفوا هالفذلكة ما لها وما عليها. عندنا كيف ما العادة الناس اللي تحب الحكايات وتحب الخرافات وتحب كان يا مكان وتحب كل ما هو عجائبي وغرائبي، باش تلقاه في آخر الحصة في حكاية، حكاية بين البخيل والكريم وشنو اللي صار معاهم الاثنين. نبدأ في الحقيقة أنا شيخ بودية، معناها مانيش متعودة نبدأ به الحصة، ولكن قلت علاش ليه، شاورت أنا وسيد مخرج الحصة سي سمير تقتق، قال لي علاش ليه نعديو الشيخ بودية. العادة نعديو كوكتيل تونسي، وإحنا نعرفوا اللي غنينا كل تونسية خاطر ملتزمين مع القناة الإذاعية بانوراما اللي هي متعدي كان تونسي، احنا زيد نعديو كان تونسي ويشرفنا ان نعديو التونسي. هيت نبداو بالصفاقسي، انتاج اذاعتنا وانتاج الشيخ بودية رحمة الله عليه.

أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس الكل في أحكي يا زمان، فضل حكايات التشنشينات الأمثال الشعبية. ربي إن شاء الله يخليكم الكل في سعادة وفي خير وفي هناء، وتابعوا معنا السهرية وانتم في أحسن حال. حبينا نقدموا التشنشينات اللي هما ثلاثة تشنشينات، ركزوا فيهم مليح ونتاو نعودهم خلال الحصة إن شاء الله. هما ثلاثة تشنشينات من عند عم منصف النصري، نجددوا للتحية ونقولوا تشنشينة لولانية. تشنشينة لولانية تقول: على ذكر متكني باللنثة، على ذكر متكني باللنثة، واللنثة طاهرة ونقية، كل ما يتذكر اذكر، اتبعوا لنثة اليوم المنية. نعاود: على ذكر متكني باللنثة، واللنثة طاهرة ونقية، كل ما يتذكر اذكر، اتبعوا لنثة اليوم المنية. التشنشينة الثانية: حاجيتكم على اللي جا من عند الرب وعنده سبب، جاي يخلص في الواحلين، قعد راسه في الطلب. نعاود: حاجيتكم على اللي جا من عند الرب وعنده سبب، جاي يخلص في الواحلين، قعد راسه في الطلب. الثالثة والأخيرة: حاجيتكم على هامة خلقها ربي عامة، حاجيتكم على هامة خلقها ربي عامة، كان بلاد وحدة منعت منها سالمة. نعاود: حاجيتكم على هامة خلقها ربي عامة، كان بلاد وحدة منعت منها سالمة. هذوما تشنشيناتنا.

الأغنية الموالية تو تسمعوها هي لفنان عزيز على قلوبنا، فنانة رفقتنا على امتداد خلينا نقولوا آخر الثمانينات التسعينات، وما زلنا نسمع أغانيها لتوا، وخاصة عندها نغم ما يفارقش بال المستمعين. هي الفنانة التونسية منيا البجاوي. حبينا الليلة في أحكي زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى، ونقولوا لها اللطف عليك وربي إن شاء الله يقيمك سالمة، خاطر هي المدة الأخرانية مرت بوعكة صحية وأجرت عملية وما زالت الحالة حرجة شوية. نقول لها إن شاء الله باللطف عليك وربي يشفيك الشفاء التام إن شاء الله. وهي أيقونة من أيقونات الفن في تونس، قدمت فن محترم وقدمت خلينا نقولوا عندها تاريخها، عندها مسيرتها الحافلة بالأغاني الجميلة وصوت سمح برشا. وأكيد جيل التسعينات الثمانينات حتى الجيل هذايا معناها فما شكون يسمع بيها ويردد لها أغانيها. ولعل أهم نغم اللي ديما تطلبوه انتوما وديما تحبوا تسمعوه هذيك هو همس الموج، نسمعوها الليلة. ونحب نشكر مخرج الحصة اللي نبهني سي سمير طقطق لتقديم هذه الدعوة بالشفاء التام إن شاء الله، يجعلها في ميزان حسناتك سي سمير.

نحب نقول وقت اللي يجتمع الحبيب المحنوش وعبد الكريم أصحابه، الحبيب محنوش في الكلمات الشاعر الكبير، وعبد الكريم أصحابه في الألحان، ومنية البجاوي ربي يقيمها سالمة إن شاء الله، يكون تكون هالرائعة هذية اللي ما توفاش إن شاء الله ربي يشفيها منية. ونمضي لموضوع الليلة. موضوع الليلة أخذ الفدلكة، موضوعنا على الفدلكة، الفدلكة المزح الليلة باش يقعد هو معناها إطار موضوعنا واللي باش نحكيه فيه، ما غير فدلكة باش نحكيه على الفدلكة. إيه نعم، قال عم منصف الفدلكة هي مخ الحق، الفدلكة هي مخ الحق، يعني برشا حقائق فمشكون يعديها يسربها بتفدلك. يقولوا اللي أهم الكلام يتقال في شكل فدلكة، أسلوب ذكي بيش نعديه به الحقيقة اللي ساعات تكون جارحة وساعات تكون نصيحة ثقيلة وساعات خفيفة وساعات اعترافات عاطفية إنسانية. اعتراف مهما كان، ساعات التفدليك تكون محاولة هروب من موقف معين أو من إحساس معين، فما ناس طول حياتها تفدلك ويقول لك هكا عامة، مانيش باش نحلل نفسانيا، ولكن يقول لك اللي فدلك برشا راهو وراه جبل متاع مشاكل أم يعدي فيها بتفدليك. فما شكون يحب يخفف من وطأة الظروف والوضعيات، يلقى ناس هكا معناها داخلين بعضهم، هو يحاول بطريقة سلسة بطريقة مريحة باش يخفف من وطأة الجو هذاك باش تستمر الأمور. أسلوب طريف، ويكون هذوما ناس ربي يميزهم بالحاجة هذية وفذلكتهم أحلاها، أحلى على القلب من العسل. لكن فما شكون يفرط في الفذلكة هذه، ما هو كل حاجة إذا كان تبالغ فيها ترجع للضد متاعها. تسمع شكون يقول باللي هي أسمع فلان يوصل له هيك المعلومة هذيك وقل له شنو رايك فيها، ما بتفدليك هكا جيبها له في قالب فدلك، ممكن كما قلنا تكون جارحة، تكون مميتة أحيانا، قاتلة قاسية، يقعد هيك الإنسان يفكر فيها يقول لك ساعة ماش يقصد بكلامه. فباش كون زيادة يقول لك يجرح يجرح يجرح، بعد يقول له يخش بيك انت يا اخي ما تحبش فدلك، يفدلك علي آخر مرة نفدلك معاك، وهو يكون معناها تعبه تعب له نفسيته على الاخر بكلمة بتفدليك حاسب روحه، قل واو انتظار فيك ما تحبش الفدلك، يقلب عليه الطاولة كما نقول. فما جماعة يقولك بالله احنا القاعدة نقصتها هيك الفدليك او الفدليكة هيك اللي تعمل جو، إذا كنت تعمل جو بالحديث عن الناس وتعمل جو بالتنمر عن الناس تسميوها تفدليك هذا؟

والله ما هوش حرام ولا ممنوع تفدليك، ولكن عنده أصوله، عنده ظروفه، عنده وقته زيادة. خاطر كانك فدليك فدليك فدليك، ساعات يجي والناس باش يصدقوك ما عادش يصدقوك. تقولي واتي في بلادك تاخذ عليها، تولي الناس تستهين بيك وبمواقفك، خاطرك ديما انت تضحك ديما فدليك. فما شكون يقولك تي بليش خير متفدليك هكا ضحكنا وعملنا جو. باش عملت جو، شنو هو اطار الفدلكة؟ اذا كانت كما قلنا جارحة والا فيها سخرية، هذا ضعيف هذا سمين هذا فاشل هذا كذا، ما تتسماش فدلكة. ساعات تضطر انك تعدي كلام بين ظفرين. قول ما يفدلك كما طول حياته فدلك، هذيك مش بالعاني معناها. ليه يا سيدي؟ فما كلام، نرجع الكلمة عم منصف، الفدلكة هي مخ الحق. يحب يقول لك كلمتين، يقول لك كلمتين في العظم كما قلوها، ولكن تفدلك يضحك. ساعات يضحك عليك اللي دايرين بيك، يقصدك انت لهنا، ترجع ما ترجعش، تحسبها ما تحسبهاش، ما نعرفش كيفاش. المهم هو مخليها تحت تسمية اتفدليك. شكون اللي تحط في مواقف متاع فدلك؟ ولا شكون هو اللي داخل المجتمع الصغير متاعه يسميه فدليك؟ وشني الفدلك يفدلك فيها؟ وهل انه اتقالت لكم الحقيقة مغلفة بتفدليك؟ الليلة باش نحكيو على هالظاهرة هذية اللي كما قلنا ماهيش ممنوعة الفدلكة، بالعكس الفدلكة الروح الخفيفة، هي ملح الكلام، تبنن الكلاب، تبنن الجلسات اللي فيها تفدليكة سمحة. ولكن اللي باش نجرحوا بيه، واللي باش نتنمروا بيه، واللي باش نسخروا بيه، واللي باش نجبدوا فيه أعراض ناس باش نضحكوا، وإلا يبدأ من اللي هو صغير. هيا قوم قلدنا عم فلان، دي كيفيش يتكلم جارنا، كيفيش يتكلم سيدك في فادلكو في إطار تقليد. الكل عنده أهداف. شنية الأهداف هذية؟ هل إني تخفيف هالجلسات هذية وإضفاء شيء من المرح، وإلا عندها غايات أخرى؟ تجربكم الليلة باش تحكيوها لي إن شاء الله، باش نعرفوا نميزوا ما بين الفدلكة الباهية، الفدلكة السمحة، الفدلكة اللي تروح عن النفس، الفدلكة اللي تنسى بها همومك ومشاغلك، والفدلكة اللي تخليك في فخ انت التخمام. ساعات تكون عاجز باش تقول يزي ما تفدليك، انا الفدلكة هذه ما نقبلهاش. اي زادة باش نحكيه على انك ترسم حدود لنفسك قدام هالفدلك اللي احنا نسميوها هكا شوية، نقول والله فلان هشيش هشيش، بأما معنى هشيش يضر الناس وإلا ينفعهم هذية. هاي سيدي انا باش نحكي لكم حكاية توا، والحكاية هذية مولاها اللي حكاها قال اللي هي واقعية، ما هيش مع انسان غريب، ولكن مع امرأة وراجلها. على لسان الراجل يقول انا ما كنتش نظن اللي الفدلكة باش تتحول نهار الحاجة تقلق وتتعب القلب. قال كنت معرس بامرأة قصيرة، وهو تبارك الله معناها طويل. قال انا عندي جسم رياضي طول وقد، خذاها
يعني بعد ما شافها كان كيف عرسوا، هذا تعليقي أنا ما فهمت خارج القصة. قال هالاختلاف هذي خليني نتعامل مع الأمر باستخفاف. قال كنت أنا أظن أنه مجرد هكا مرح مش أكثر، كنت نحب هكا نفدلك عليها في الطالعة والنازلة كما يقولوها. قال كنت نحب هكا نعمل لها بعض المقالب كما يتخبى ويفجعها، كيف ما يهز مثلا حاجة يشيحها لفوق وهي حاجتها بها وما تنجمش تطولها. من هالأشياء هذية قال كنت نقطع عليها التركيز وهي قاعدة تشوف في مسلسل في التلفزة ولا تحضر في العشاء، بل الحركات هذية اللي يعمل فيها، وكان ديما يضحك على محاولاتها الفاشلة باش تمد حاجة هو هكا ظهر له حاجة تستحقها عليها في أمورهم اليومية يبعدها عليها وينعتها بالقصيرة. أي هذا زوجها إيش كبير هو يعمل في أجواء في الدار ما شاء الله عليه. قال هي كده تهز في عين وتحط في عين، تتعامل مع الأمر بروح رياضية كما قولوها بالأول، لكن قال نحس فيها تضايق ساعات ما عطيتش الأمر اهتمام. وواصل فيك الفضل كهذيك، لعل بعض الأزواج هنا يسمعوا فيها لعلهم زيدا ينتهجوا نفس اللي مرتوا هكا بالصحة شوية يا سمينة يا كذا، باش ما نقولش الألفاظ، اللي مرتوا زيدا طويلة على كل حال، ولا حتى زميله أو زميلته في العمل. قال نهار من نهارات قمت بكري حضر في روحي ماشي للخدمة، قاص درب الخدمة، قال قيدها تحضر في الفطور. قال كيف ما العادة افجعتها وعمل لها معني حركة من الحركات اللي هي تدل على انه هو طويل وهي قصيرة. قالت لفتت لي البرة هذي، قال وكلمتني بنبرة مختلفة، حسيتها مش كما العادة وصوتها بكله يرتجف. قالت له المرة هذي وقت اللي ترجع العشية من الخدمة مش باش تلقاني في الدار. قال لي أنا ما عطيش الأمر أهمية. قال اعتبرت اللي كلامها فادلك. هاي يا سيدي، قال رجعت للدار العشية بعد الخدمة، ناديتها يا فلانة يا فلانة ما جاوبني حد، كان لحيوط، عودت ناديت لكن لا فم على صوت ولا حركة. قال مشيت البيت النوم ما هيش غادي. قال حليت القلص ما نلقاش تبشها، بارتي متاحة كل فارغة في الخزانة الكل الفارغة. قالت اصدمت كأنه شكون ضربني بالتريسيتي. قال تلفت هكا على غفلة نلقى ورقة على المخدة ويظهر فيها كتبتها بيد ترتعش، كتبة فيها الكلمات التالية: إلى الرجل الذي أحببته، لقد أخبرتك أنني أحتاج إلى الاحترام قبل الحب. السخرية من جسدي ومن طولي وقصري وإخافتي الدائمة لم تكن يوما مرحا بالنسبة لي. حبيتش نقولك مش فادلك، حاولت معناها. أنا لست دمية أو لعبة لتستمتع بكسرها، أتمنى أن تجد في طول الفارع ما ينسيك قصر تفكيرك في مشاعري، أتمنى أن تجد في طول الفارع ما ينسيك قصر تفكيرك في مشاعري.
يعني امرأة مجروحة مجروحة على الآخر. لهنا قلبت عكست طولها الفارع وقصر التفكير متاعه والتصرفات متاعه. كتبت له كلمة الوداع، قال طحت على ركبية، حسيت روحي الدنيا تدور تدور تدور تدور بيا، حسيت اني خسرتها بتفدليك. هيا ميلا، هذه قصة ماهيش يقول مولاها كما قلت لكم اللي هي واقعية. فما ناس راي تستحمل، راي تتحمل وما تقولكش زميلتك أو زميلك اللي في الخدمة كان امرأة وإلا راجل، معناها اللي تفدلك عليه ديما ديما ديما ديما وتجيبه في وسط الناس وتبدأ تفدلك، راه يعدي هيلك ممكن من أصله من تربيته من احترامه، ولكن بيجي نهار وتتقلب عليك الآية. احكيوا انتوما ودعموا المواقف هذه باش نمشي وإحنا المنطقة فيها الفدلكة السمح، فيها المرح والمزاح من غير جراح. خمموا في الموضوع مليح، وانا ان شاء الله باش نسمعكم توا غنية هي زيادة مريحة، الغنية هذه فيها تفدليكة، وبعض الغنية نذكركم بالتشنشينات، ونستقبل ان شاء الله مكالمتكم الهاتفية بعد العشرة. تفضل سي سمير.

0: هو كوكولي
1: تسبيك خي انا وخي الصباط ضربني وقول وتسبيك لبس 44 دبر عليا
0: ليه خاطر شويه انا نظري ناقص ومستنفك نافذ الناس وما تخسرش. اما انت سامح.

لحني يذهب ساعه ساعه موبايل وبقي لكن ساعه ساعه موبايل انا لا راح عليا والمسكرات لي مكريه والوقت راه وفاه هذا شبيك اخويا في مكان هذا بالله صار ما ساعدك شيء ما لا سامحني.

صالحني تضحك يا ولد تضحك يا اخي يا اخي ولي حزينتك من تالي تبارك الله تقول عليها المرحوم صار مات هو اي والله وهكا كنت ديما فتلك معاه انت لازم طبيعتك مشي كيف هو والله كان كيحمل وانت ما تحملش وخيل فتلك ملا عاد سامع

قال لي شبيك هذا اخويا انت جيت في الصف ولا غالب مش من انا وانا صدري اليوم غفله قال لي هكا شويه وشبيك هذا تخزر لي معطيها لهم الفلافل تعمل لها فركه تولي تنفر هكا شويه ولا باقي يخزر لي ما قلنا هذه كلمه واحده سامح

أهلا وسهلا بكم الناس الكل في أحكي يا زمان. تحية للناس اللي يشاركوا معانا على صفحة راديو سفاكس. تحية للناس الكل اللي تتابع فينا. مرحبا بكم. ونعود التشانشينات الأولانية تقول على ذكر متكني باللنثة واللنثة طاهرة ونقية، كل ما يتذكر الذكر اتبعوا لنثة اليوم لمنية. نعاود على ذكر متكني باللنثة واللنثة طاهرة ونقية، كل ما يتذكر الذكر اتبعوا لنثة اليوم المنية. الثانية، حاجيتكم على اللي جاي من عند الرب وعنده سبب، جاي يخلص في الواحلين قعد راسه في الطلب. الثالثة والأخيرة، حاجيتكم على هامة اخلقها ربي عامة، كان بلاد واحدة منعت منها سالمة. نعاود، حاجيتكم على هامة اخلقها ربي عامة، كان بلاد واحدة منعت منها سالمة. معناها من ما فماش في بلاد واحدة ما نلقاوهاش، واضح؟ به. إذن نعاود نذكر كل الأصدقاء المستمعين بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا، تسجلوا أرقامكم، أكيد أنكم بديتوا تسجلوا حتى قبل ما يتبث البرنامج. تحية للأوفياء كل، نحاولوا ناخذوا أكثر عدد ممكن الليلة من المكالمات الهاتفية، وإن شاء الله بعد نشرة العشرة نتلقاو ونستقبلوا مكالماتكم. نحب نوصيكم ونقول لكم فكروا مليح في الموضوع واعطيونا تجاربكم واعطيونا حاجات انتم مريتوا بها، تجاربكم تهمنا وحكاياتكم تبقى هي الأهم في برنامج أحكي يا زمان في البريمة بصوتنا بها كراولي توصلنا للعشره.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي؟ حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا عن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد وتصف الخطوة بالإنجاز التاريخي. صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بعد 5 أشهر من صدور قانون انتدابهم أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بتحديد سقف زمني لتطبيقه. في العالم، جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الصهيوني، وترامب يزعم أن الرئيس الصيني عرض عليه المساعدة لفتح مضيق هرمز. نستهل النشر بالوضع الجوي، تتسم حالة والطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب وبالمرتفعات الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط آخر الليل. في الشأن الجهوي، وبحضور النواب وعدد من نشطاء المجتمع المدني، انعقدت مساء اليوم جلسة عمل بترتيب من المجلس المحلي لصفاقس المدينة لتسليط الضوء على مشروع مارينا صفاقس. ووفق ما أفادنا به فريد السلامي الناطق الرسمي للمجلس المحلي، فقد تجددت الدعوة لوزارة التجهيز لإحداث منشأة فنية من شأن السماح بمرور السفن والقوارب السياحية إلى حوض شاطئ لقرقنة.
2: جلسة توثيق عرض للقسط الثالث في المدخل الشمالي الجنوبي اللي مش يشق قلب المدينة واللي مش يتعدى بشرطه على منطقة شاطئ لقرقنة والكازينو وتبارورة. صفاقس ديجا منذ سنة 2016 عبرت عن أنها في مصالحة مع شواطئها وبحرها، وهيك علاش قعدت متخوفة من القسط الثالث هذية باعتباره مش يحجب الجهة على بحرها، والناس الكل كانوا ضد أنه يتعدى من المنطقة بتاع شاطئ لقرقنة من مر الثابت. طالبوا بإحداث أي منشأة فنية بما تسمح السفن السياحية وغيرها أنها تدخل شط لقرقنة وتخرج منه بكل حرية وأريحية، باعتبار أن شط لقرقنة يعتبر متنفس للجهة. قمنا باقتراحه ميناء ترفيهي باش يكون عنده جاذبية وباش يكون عنده استقطاب وباش ينقذ المدينة الأوروبية اللي هي منطقة بحر من موت السريري اللي تعيش فيه في الوقت الحاضر. تم ختم الجلسة تلاوة بيان ختامي المجلس السقف المدينة اتخاذه في شهر ديسمبر 2025، تمسكوا أنه شط لقرقنة يكون مارينا. طالب وزارة التجهيز بإحداث أي منشأة فنية شأنها أنها تسمح للسفن السياحية والشراعية أنها تدخل لقرقنة.
1: تثمين البحث العلمي والابتكار في المجال الجامعي موضوع خصصت له جامعة صفاقس ورشة علمية اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف، وكان مناسبة لإطلاق قطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس، وفق ما أكده نائب رئيس الجامعة حسان المنيف.
3: هدف العلمي وتعزيز ثقافة الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والتكنولوجي. اليوم هذا لإطلاق الرسمي لقطب المؤسسات الناشئة الجامعية بصفاقس. بطبيعة احنا اليوم هذا حتى ساهم جامعة صفاقس في تثمين البحث، وحتى يكون البحوث اللي نعملوهم في المخابر متاعنا عندها أثر على الاقتصاد بصفة عامة وعلى المجتمع.
1: في علاقة بالشأن الجهوي، تم رسميا اليوم في تونس إطلاق مشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المجتمعات الساحلية التونسية بولايات نابل وصفاقس ومدنين بتمويل قدره 18.6 مليون دينار، والمشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ويتولى تنفيذه المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ويهدف إلى دعم الصيد التقليدي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لموانئ الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، إلى جانب تطوير القدرات وخلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة المجتمعات الساحلية. تربويا، انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. ويواصل غدا 4058 مترشحا اجتياز الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، كما تجرى بداية من اليوم وإلى غاية 23 من ماي الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا، بينما تجرى الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية بداية من السبت القادم 16 من ماي وأيام 19، 20، 21، و23 من ماي الحالي. ثقافيا، صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 من ماي 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية. يذكر أن هذا القانون يهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. في بقية الشأن الوطني، فتحت وزارة الدفاع الوطني باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب لدورة سبتمبر 2026 إلى غاية يوم 31 من ماي الحالي. وحسب ما أفادتنا به ممثلة إدارة الأفراد والتكوين بوزارة الدفاع النقيب ثريا الحمدوني، فإن وزارة الدفاع توفر ورشات تدريب في شكل عقود تبرم لمدة سنتين في 16 اختصاصا بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 400 عقد.
4: المنظومة هي تتكون من 12 مركز عسكري للتكوين المهني بما فيهم المركز

0: اتفاقية رقم 190 التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية سنة 2019 تكتسي أهمية كبرى باعتبارها أول اتفاقية دولية تعترف بحق كل شخص في عالم عمل متوازن وخال من العنف وضغط العمل، وهي الفضاء الأرحب لوضع إطار وطني مناسب لمكافحة هذه الظواهر والحد منها وفق تعبيره. في سياق متصل، عبر عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. وبيّنت يسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل خلال الندوة أن السلطة التنفيذية لم تصدر إلى حد الآن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون، ولم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، مؤكدة في المقابل أن المعطلين سائموا والانتظار لعقود في ظل أوضاع اجتماعية وإنسانية وصفتها بالقاسية. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال اليوم جراء إطلاق نار وقصف صهيوني شمالية وجنوبية قطاع غزة. حذرت فلسطين اليوم من سياسة صهيونية رسمية وممنهجة ومدروسة تقودها حكومة الاحتلال، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة في القدس المحتلة وتقويض الوضع التاريخي القائم، وذلك على أثر اقتحام الوزير الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. في الملف اللبناني، وبالتزامن مع انطلاق جولة محادثات ثالثة بين لبنان والاحتلال الصهيوني في العاصمة الأمريكية واشنطن، استشهد 3 لبنانيين وأصيب 17 آخرين بينهم مسعفان اليوم جراء 92 هجوما على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا صهيونيا في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 أبريل الماضي. في الأثناء، اتهمت كتلة حزب الله البرلمانية اليوم الكيان الصهيوني باستغلال جلساتها التفاوض مع الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن السلطة اللبنانية تقدم التنازل تلو الآخر من دون أن تحصل حتى على وقف لإطلاق النار. في الملف الإيراني، ادعت هيئة البث الصهيونية اليوم أن مسؤولين عسكريين صهاينة وأمريكيين بحثوا خلال الأسبوع المنصرم سيناريوهات لاستئناف المواجهة مع إيران وسط ترجيحات صهيونية بأن يحسم الرئيس الأمريكي موقفه من مستقبل الحرب عقب عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الصين أن نظيره الصيني أبلغ وأنه يرغب في المساعدة في إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه يرغب أيضا في رؤية مضيق هرمز مفتوحا على حد قوله. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. منظمة الصحة العالمية تعلن رسميا عن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد وتصف الخطوة بالإنجاز التاريخي. صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بعد 5 أشهر من صدور قانون انتدابهم أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بتحديد سقف زمني لتطبيقه. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي.

وفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

نسلم عليكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل في أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. في الإخراج الفني لهذه الحصة الحاج سمير طقطق، وفي استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية أسامة عبيبسي. زهرة ترحب بالجميع وتتمنى لكم إن شاء الله متابعة طيبة لكل فقرات البرنامج للحكايات والأمثال الشعبية والحكاياتكم انتم. نعاود نذكر اللي موضوع الحصة هو الفدلكة الليلة، باش نميزوا ما بين الفدلكة الباهية والفدلكة السمحة والتدخل البهجة والسرور والمرحة على النفوس والقلوب، وبين الفدلكة اللي عندها غايات أخرى. وأنا قدمت للموضوع بالنسبة للي تابعونا من أول وبداية الحصة، قدمنا لها بآراء عامة على الفدلكة على المزح، وحكينا قصة صغيرة لعل انتوما قصصكم تتنوع من خلال مكالماتكم الهاتفية. نعود نذكر بتشنشينات عم مصطفى النصري، وتحية ليه وتحية لكل من يتابع تشنشينات.

0: تعرفوا اللي هي خليقة خلقها ربي عامة. كان بلاد واحدة منعت منها سالمة. هذوما تشانشيناتنا ومكالماتكم الهاتفية أكيد أني جاهزة على الكونسولات. نحب نحيي أصدقائنا على صفحة راديو سفاكس، يعطيكم الصحة، شكرا لكم على المتابعة والوفاء الدائم. شكرا مريم الحمامي شهيدة جديات وحكيت شهيدة على الفدلكة، تو نرجع نقرأ إن شاء الله كل اللي كتبتوه. سميرة بمراد، رجاء خليف الرقيق، تحية لكم الناس الكل، منى الفراتي، هادية بعصيدة، علي الاسكندراني، تحية أيضا الأم منظر، تحية المرشد خريفش، فرج بريك، فطوم الدير، فتحية السايح، عامر البقلوتي، نجاح المنصر، تحية الفطوم مرة أخرى، وعمر الحليوي تحية ليك. وزيد عنده ما يقول هو في الفدلكة والمزح والمزاح. وكذلك صديقتنا شهيدة ترجع لنا أيضا في الإطار هذايا وتحكي لنا برش حكايات على الفدلكة. نستقبلوا أولى المكالمات الهاتفية في حصة الليلة. ألو
1: ألو
0: ألو، عسلام.
1: أهلا عسلام الزهرة.
0: عسلام عم عبيدي، عايش نحوالك،
1: لبس عليكم.
0: نسأل عليك، أنت غايب علينا تو حصتين؟
1: لا ثلاث.
0: ثلاثة، أيوة، خلينا نشوف ترى هذه حصة غايب فيها عم عبيدي.
1: وشاهد شاهد من أهلي
0: عم عبيدي، أنت شاركت معانا في 23 أفريل أي، وبعد مش 23 أفريل عندك 30 ما شاركتش فيها أي، وعندك 7 ما شاركتش فيها، وهذاك هو في بالي ها. واليوم 14 اليوم شاركت معانا
1: بعد ما يتعرف
0: مرحبا بك، المهم صحتك لاباس.
1: الحمد لله الحمد لله. تحياتي ليك وللحاج وسامة
0: يعيشك،
1: والمستمعين كل مرأة وراجل
0: يعيشك،
1: وفي قالب الفضل تحياتي لك البنيات الصغار تعدوم بالله رام في الروضة وتعبين واحدك أمك مجيدة وفاطمة
0: يعيشك. على كل حال هذه الفدلكة السمحة اللي ترجعها من صغار، وهم صغار بالفعل، هم راهم صغيروناتنا، ربي ان شاء الله يشفيهم ويبارك في عمارهم ان شاء الله. هم كل مستمعين
1: اسمع في عقابهم نقول عزايز راهم كيما يسمعوني.
0: ايوه يقبلوا الفدلكة هم ها. هاتوا نرجع للفدلكة عم عبيدي ونمشي وترى للتشانشينات إذا كان عندك إجابة.
1: والله هاللنسة وهذكر هذه منصف هذه تبعي في رأي وتأخذ في رأي في هكا.
0: والله عم منصف زيد معناها ناخذ كانك اليوم وين عم منصف
1: عمك من مريض منها يطلع في الواحد ويجيب وكبس روحه الراجل لا في روح أقول له
0: ما شاء الله عليه عم عبيدي عاد ما شاء الله
1: يا ربي يشفيه إن شاء الله
0: ربي يشفيه إن شاء الله
1: تلا في رويحتك وسايب عليك من
0: الأخي هو الأخي هو يتبع فينا إحنا نتبعوا فيه وان شاء الله يرضى علينا.
1: كيف اقول لك بنيتي لا لا لا حرام علي ولا سيب علي ما هو
0: لا علي
1: من الخدمه
0: وكذا لا لا بالعكس لا
1: ما هو قاعد له عمي منصل ويبدا يلوج في الكراريس
0: باهي. هاي سمعت عم عبيدي هذه فدلكه في اطار اخر، هذه فدلكه المغلفه، هذه حكايه من الواقع. اي عم عبيدي شنو عاد هذه فدلكه هذه توا ولا
1: هذه باكي ما تحس فيها المهم انا متغشش.
0: انا عرشان عم منصف هو اللي يحسم فيها اذا كان قبلها قبلها ما قبلهاش ده بالراس. على كل حال ما ندخلش بنيتكم ما عندكش اجابه لتشانشينا الاولانيه؟
1: الاولانيه انسى ندوه باللنسى هذا سيب علي منها
0: باهي الثانية حاجتكم
1: حتى نعرفها ما دام مذكر وندوها سيبني
0: بالله. لا والله طاهرة ونقية وفما ثنائيات مربوطين ببعضهم هم على كل حال. لا توكي تعرف الإجابة سمحة برش. أي الثانية

0: السيد يظهر لي الكبش متاع سيدنا إبراهيم جاي يخلص في سيدنا إسماعيل. وهو يحل اليوم ظاهر لي مش يتبيع.
1: معقول لا بس كل عام نقوله هكاك كل عام هي أضحية ربي إن شاء الله يبارك لنا فيها ما غير ما نبدأ ونعيطه من هنا ومن غادي اللي قادر فبهالي مش قادر
0: نعيط ونزيد نعيط
1: لا بس
0: حق عجل ولا زوز ملايين وثمانية مية يبرح علي وما يحشمش
1: ما تشريش ما تشريش يا عم عبيدي ما تشريش خليها اد الغلاد ويهترك هكا ولا
0: الزري ما بوش يتركه والله العزيز ما يلني حفظ على هذا هتفرض هذايا والله
1: الله غالب ربي يهدي الجميع هاي ونمشي للثالثة راح أجيتكم على هم أخلقها ربي عامة كان بلاد واحدة منعت منها سلمة
0: نية في عقلك يمشي الحاجة نقعد فيها ما عادش نشتان حول من هذه ظهرت لي كيلني والله أعلم
1: الله أعلم
0: الفلوكة متاع سيدنا نوح كان هي ماذا منعت من الطوفان والله أعلم
1: باهي نسجلها ولو إن هي خليقة ما هيش صنيعة ولكن نسجلوها الفدلك يا عم عبيدي أنت من خلال معناها معرفتنا فيك على امتداد طوى ما شاء الله 10 سنوات أنت إنسان عندك روح مرحة فما عندك الفدلكة اللي تقرب تقربك من الناس عندك مفاتيح خاصة بيك أنت هالفدلكة هذية كيفاش تنجم تعبر عليها وانت تقبل الفدلكة وإلا لا
0: الفدلكة نقبلها في طريقها نحن نقول
1: شنو طريق الفدلك
0: طريق الفدلكة ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق وبعد الإيمان ماذا بيا ما تعذرنيش ما تقول ما تقدر تسمعني في الكلام قالتني راون فدلك فهمت معناها فدلك مش فدلك تزها على فلان باش تضحك فلان لا فدلك على فلان باش تضحك انت وهو ما هوش باش
1: باش تشاركوا اوقات مرحة فيها ضحكة سمحة
0: كما انا فدلكت على المراه عندي هاك الايام في عام 2000 اي التليفونات كانت قليله وقليل الناس تطلب من بعضها ترى بالله خلنا
1: نعمل تليفون
0: اي عاد عندي تليفون هاك البسيط هاك العادي اللي
1: اخر
0: عاد المراه هي تدور بحذايا انا ننزل على النجم المستمعين الكل يعرفوها يعني تقول على الوقت تقول الايديز نيفر تخميني نولي نعمل روحي نقول لها وي بالله يبدلي حدي بالفرنسا وي يا سما شكون حذايا
1: تقول لك واش كنت تتكلم الحاج شبيك
0: نقول لها بدلي بالفرنسا وي كاينه واحده مسبقه وبدلت حدي معايا بالفرنسا وي عاد المراه تقول لي انا سما ربي بينات
1: والله
0: لا غير سما ربي لا بعرف سما
1: ايش خليت هي ما خليت حد شيء اوكي ربي
0: نين نغلبها عاد بكلمه ندز عليها بكلمه وي ما تفهم هي كلمه وي
1: اي معناتها انت موافق على كل حاجه زعما
0: اي
1: على كل حال اي وضحت لها بعد اللي هو هي فذلك ولا ليه ولا خليتها كيك
0: المهم الذريع يقولوا له وتقول لهم والله لا شد تليفون وقولوا يلا علينا بفضلكوا علينا حتى الصغير عندي طفلة زبا يا لطيف الفضلك هي فهمت تقلد الصوت عاد سمى واحد الله يرحمه ويقلد الأصوات ياسر شوي واحدة مثلها بضيها حول العام لضيها فكرت وبدت تبكي عزمت في القايله المقايله تعرف في الارياف البر كيلومتر عزمت لك الرجل اللي يقلد الاصوات قالت له يرحم ابيك قلد لي صوت ابي خلنا نتفك ده يقلد لها في صوت ابيها والله زادت في الكام مسكين الله يرحمها موجوده فينا اي شوف الفكره بالله والكنية وزادة فهمش المستمعين يعرفوا اللي هي ما تركب الله على اسم محمد صلى الله عليه وسلم التراجيس وفهمش اسم محمد لو بتلقى فيه كنية ما كانش ما تركبش على حد غير كنية يا ابو كذا كذا فهمش الله ما يسموه يعملوا له كنية
1: احنا شو نقولوا الفدلكة دي ما تكون في اطار مرح ما تكون شكل فدلكة اللي تفرق الناس ما تكون شكل تشوه ناس على كل حال لا لا. انت مع الفادلكه والمريح اي
0: الفادلكه كيف اسمها ما بحكوش
1: هذيك هاو لا نضحكوا فادلكو شكرا لك يا عم عبيدي ربي يبارك في عمرك
0: يعيشك
1: شكرا لك نمشيو للمكالمه الهاتفيه المواليه الو على السلامه
2: الو
1: اهلا وسهلا
2: الو عسلامة مرحبا جهد
1: عسلامة يا سيدي مرحبا بيك
2: وينك انت لاباس
1: الحمد لله نسأل على احوالكم كل المستمعين في مازل شاكر
2: والله لاباس الحمد لله تحية شي وسامة وشي شي الحاج
1: ايه عايشك تحية وصلت
2: تحية لك انت تحية شي منصف
1: تشبيه تو عم عبيدي تو يتشكى قال لك
2: ايه نسمع في عم عبيدي ديما يعمل لك هكا باللي ظهر له ذاك
1: يعمل باللي ظهر له خليه يا اخوي
2: انا عمي مصفى راه مسلم عليه وقال لك راه ما تغش على الجماعه الكل
1: علاش؟
2: قال لك يبي تفكرني كان نهار الخميس هرت مشيت لابن زهره راه تو عندي جمعه قال لك مريض شيء وتاع بلا ما قال لي بيك سي منصف
1: ايه.
2: هو قال لك
1: صحيح يعز بيه
2: عزبي عم منصف اي والله قال لي تلبوني كان نهار الخميس اي وانت لباس عم منصف
1: اي عم منصف لباس عم منصف اعطينا حل يا عم منصف
2: كان نهار الخميس وليدي
1: اي ذكروا عم منصف
2: تا محايد بسمع عندهاش رقم يمكن هو فتح الصالح ما يكسبش رقم عم منصف الجماعة الكل عندهم رقم
1: اي به هذي هكا ملاحظة للناس الكل ويحب شكون يسأل عليه مش كان بتشنشي
2: تو رجل كبير ما يحب
1: صحيح صحيح
2: حتى تقول لك شو منصف لباس يحسها
1: صحيح
2: حاجه اخرى
1: الكلام
2: زين وقت نسافر مره كان نهار الخميس تولي محبوب عند العباد الكل
1: ايوه صحيح والله صحيح كلامك صحيح يا سيدي هاي نمشي وترى للتشانشينات عندك اجابه
2: عندي ما لكيش
1: نقول لك كلمت عم منصف وما عنديش الاجابات
2: لا انا نقول لك كلمت ديما نكلم انا شاب اللي كان هو قال ما يهمنيش فيه كان ما قال ليش نقول يرحم والديك من فوق باش نطلب منه طلب ساعات يقول لي لا يا اخي انت ابعدني وما تغشش ما نرجع له حتى في
1: نرجع له خلينا نكون واحنا انا نكون واضحه معاك اكثر ما يمكن اذا كان اعطاك الاجابات مش لازم تقولهم نمشيوا للموضوع طول
2: نمشيوا للموضوع شيء من انا
1: نمشيوا للموضوع اختان
2: انا اسمعيني التالي بالكل
1: اي
2: انت قلتي واحده بس هم زوز اما واحده اخرى نقول لك على نهار اخر مش مشكله
1: ما قلت شيء انا عم منصف ولي قال حاجتكم على هام ما خلقها ربي عامه كان بلاد وحده منعت منها سالمه
2: لا فما واحده اخرى كيف حتي منعت منها سالمه
1: فما واحده اخرى تو نلوجوا عليها احنا مش مشكله هاي اعطينا الفدلكه يا خويا
2: بالنسبه للفدلكه اللي كان فدلكه باهيه ومقبوله مش يرش لكن ما فيهاش نبره
1: فدلك انت فدلك
2: لا انا مانيش فدلك
1: ماكش فدلك علاش تحسها معناها ميزه هذيه
2: لكن مش لكن كيما نقولوا احنا ايش دخلك للنخاله حتى يعرفش كي تجي لكن على بعض ما عادش تلقى روحك
1: تقول فما ناس يتميزوا بالروح المرحه هذيه
2: وفدك يعني حد يقول هو يفدلك يعرف فدك اما لكان واحد يجيب لك فدك وهي رسميات ما عادش تتقبل
1: اي شنو اللي صار عليك انت بفدك رجعت رسميات
2: لا ما يصير علي شيء ما عندنا شكون يفدلك علي وانا كمان ما نلوش علي جاري او هنا يسمع فيا فدك علي يومي وانا فدك علي مش مشكله ما حد اخر
1: هاك قلت تفدلك زاد حتى انت ترجع تفدلك
2: شوي شوي شويه معاه هو برا
1: كان معاه هو ما تقبل كان منه هو
2: صحيت منه هو ولا مثلا نعرفه هو ما عندهش فيه مضره ولا ما عندهش باش يفدلك عليه ما راهي
1: به نوعيه الفدل كيف يفدلك بها هو شنيه معناها
2: ما يدخلش في مواضيع معناها يا اخي بالك فدلك كان فدلك على حاجه ولا على ولا على مشية ولا على قاعدة ولا على كلمة جت مش مروحة ولا حاجة معناها مقبولة
1: مش تجبدوا خالق ولا تجبدوا عبيد
2: ولا يجبد فلانة ولا فلانة
1: ولا هيك كيفاش يمشي هيك كيفاش يغزر هذيك كيفاش لابس ولا هذيك ما عندوش ولا باش نعملوا به تفدليك وقاعدة معناها لا هذي كل خاطي معناها هيا به شكرا ليك يا سيدي يعطيك الصحة انا والله نحب مواضيعكم تجربتكم إذا كان فما فدلكة تجرحتوا منها إذا كان فما فدلكة خرجتكم من حزن إذا فما إنسان كي تشوفه تقول الله مش نعمل ضحكة من القلب أما الضحكة هذية تكون صافية تكون بريئة تكون ما فيها جبدين خلق تكون فيها حاجة تقول لي فما هي فدلكة ما غير ما تعمل جبدين خلق وكذا إيه فما فدلكة فما مرح وفما ضحكة من القلب تكون صافية ترضي ربي هاي سيدي نمشي ولا الثالثة المكالمة الثالثة شكون معانا
3: الو عسلامة
1: عسلام مرحبا
3: لحظة صحر باس
1: اهلا وسهلا سي ناصر معايا
3: ناس عندي بس ما شاركتش كل شهرين.
1: مرحبا بيك. هاي مسالش التليفون مريقل والصوت واضح.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله. صحتك لاباس؟
3: الله يبارك فيك. الصحة خيرات.
1: الحمد لله. نسألوا عليك وعلى مستمعينا في ملولش الباهية.
3: يرحم والديك ويرحم ويبارك لك. وتحية للحاج، تحية لأسامة.
1: يعيشك يعيشك.
3: المستمعين الكل بدون استثناء.
1: شكرا ليك يا سي الناصر. هاي نمشيو للتشانشينات، ترى تعطيني الإجابة.
3: تشانشينات سي العبيدي، احنا ملولوش عصار في ديه باللي يقول هو ركو.
1: هاي؟
3: كيما تسمى هو ركو ما
1: نطبق صعبي. ما نمشي في المعاصر. ماذا بيا يا سي ناصر لو كان هكا مرة هكا ما في تشانشينات تجتهد وتجيب لنا إجابة. هاي ما يسيلش. هات نمشيو لتفدليك، هات نمشيو لتفدليك اللي هو موضوعنا. هاي احكي لي.
3: فدليك بالنسبة لتفدليك يكون فدليك من غير ما تجبد أشخاص يكونوا بعد عنك. فدليك بينك وبين الشخص اللي مقابلك.
1: إي.
3: هي ما عاد تفدليك، ما عاد تفدليك. واليوم بكري شوية برك.
1: إي.
3: تليت تريحة مزوز من الناس.
1: كيفاش؟
3: بكري شوية. جيب روحي نبدا هم بحذايا نبدا نستفز فيهم ونبدا كذا ونبدا كذا، معناها نجيب المشاكل روحي.
1: لا انا فهمني بشويه، انت كيفاش قلت لي سعيك شويه شنو اللي صار؟
3: بكر شويه زوز حبيبات، انا فدك مش مع اللي يجي تفدلك، ما تفدكش مع اللي يجي.
1: اي
3: اما اشخاص معروفين.
1: انت فدلكت معاهم شنو اللي صار؟
3: وجهنهم تحيه بالمناسبه دي، وجهنهم تحيه.
1: اي شنو اللي صار معاهم؟
3: شنو اللي صار؟ سبحان الله، انا الرجل ظالمه ومنها ركا، واحد يقول اخطاء اخطاء وشد معك، والاخر اما شنو ضربها الهجه اللي في بنتها.
1: إيه عليك انت؟
3: علي ايه فدكو؟
1: معناها هي فدلك بالضرب؟
3: فدك بالضرب وانا وصلت مره اني معناها
1: تو هذا كلام تو.
3: لا لا عادي، لا بالنسبه لي عادي، خاطر نجيب الروح. كيف نجيب الروح؟
1: كيفاش تجيبها روحك انت؟ استفزيته؟
3: نجي شخص مثلا يا اما معناها نعملها حاليا نعملها خلصه فدي.
1: تفدلك عليه انت؟
3: ليه فدك عليه؟ خاطر
1: يا اخي هو قام معناها كيما نقولوا عطاك وحدات.
3: ليه نبدا بالفدك وما
1: يا والله يا والله حوال. يا سي الناصر
3: التحيه انا بالمناسبه ذي وجه
1: ضعيف. التحيه على شنو؟
3: والله صدقني تويك تويك معناها عندي حوايج في بدي نفخ.
1: اي باش تشعف انت تو من الفدك ولا؟
3: لا لا لا شيء يستحيل كان ما تشعف.
1: ما تشعفش ديما تفدلك؟
3: لا شيء ما زال ما نسيبهاش بلا ونشوفها يا ودي شيء معناها شيء هذا غلط.
1: ايش نوع معناها الفدلكة هذية؟ تضحك عليه في شكله في طريقة كلامه في فيش؟
3: لا لا فازية ما نمشي ما معناها نعملها نعملها فازة نعم فازية كك نعملها فازة.
1: ايه ايه
3: وكراية
1: وكراية تستفزوا. اي
3: او تعرفي بالمكالمة هذية لكان اسمعها سمعوا لي لي اصحابي لي معناه يعرفوني يسمعوني يمشوا لي ديريكت تربو الشخص هذايا يمشوا بتقول له روح فلان قال قال فلان هذيك عرفها نقودها مش بيجي بيجي انا مات.
1: انت ما تغشش منه معناها باللي صار.
3: لا لا لا يحبك اللي يفدك عليك ثم الناس معناها لين راح ثاني معناها اللي يفدك عليك اللي يحبك.
1: يا عدم تو يا سي الناصر كي توصل الحكايه للضرب معناها فما شويه عنف معناها معناها ما عجبتوش فدلكتك.
3: انا والله فدلك عادي دينار وسائل وسائل كنت تخدم هذيك العموميه وسائل في العمل لنا مش انا محيه تو لك الناس الموفي خاصه من الناس يبدي فدلكم معاي يقول لي اخدم نهار تحدي واخدم بعد الوقت نخدم نخدم شيخ وعامل كيف.
1: ايه
3: والله نبدا شيخ وعامل كيف لان هم كي كلموني كلموني بمعزه وبمحبه.
1: به هذه سميوها الفدلك الحرش هذه فدلك تحية ليهم. اي فما ناس تفدلك.
3: نوجه تحية الرئيس المباشر في العمل بس محسونة. تحية الرئيس المباشر في العمل السيد بوفيد ورئيس في العمل الهادي المجنب تحية.
1: تحية ليهم. شكرا ليك يا سي ناصر اللي شاركت معانا تجربتك في الفدلك. على كل حال فما فدلك حرشة هكا ولا باش ما نقولوش باش ما نعطيوهاش نعت اخر موجود هو في المجتمع، ولكن يقول لك احنا ما بينتناش ولليوم الغدوة انا فدلك عليه وهو ما يسالش نقبل من عنده حتى اذا كان يتحول هذايا لي عنف في الاخير معناها ما دام قامه وضربك معناها هكا هو انت استفزيت وقول مرة عندي مرة عنده. على كل حال هذا هذه هي الفدلكة. مع سي ناصر. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو عسلامة.
4: همس الموج وهمس الريح
1: راضية
4: وانا

0: جريح، تحياتي لك أختي زهرة.
1: تحية ليك راضية
0: نتمنى
1: الأطرش،
0: الشفاء العاجل للفنانة التونسية منير
1: إن
0: الجاوي،
1: شاء الله
0: إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء الله يا ربي، إن
0: يفرج
1: شاء الله
0: عليها يا
1: ربي
0: رب
1: يفرج
0: ويشفيها إن
1: عليها
0: شاء
1: وعلى
0: الله.
1: كل المرضى إن شاء الله يا ربي، اللي
2: آمين
1: يسمعوا
0: يا رب
1: فينا.
0: العالمين.
1: هيا
0: تحياتي
1: راضية،
0: لك أختي زهرة وكامل الفريق اللي يعمل معاك وكل المستمعين الكل.
1: شكرا ليك، التحية وصلت راضية. نمشي وتراه للتشنشيلات، عندك
0: ولا
1: إجابة؟
0: تخصيني، لا عندي حتى إجابة.
1: ما عندكم حتى إجابة. به نمشي
0: والله
1: وما للفدلك.
0: أستاذك، والله شو نقول لك، أنا أستاذك ما نحب نجرح حد. أستاذك ما نحب نجرح حد. فلك في حدودها.
1: كيفاش كيفاش حدود الفدلكة؟ هي تفهموا خاطر فما ناس ما تعرفش معناها الحدود.
0: حدود الفدلكة مثلا كي نبدو فدلك معناها أنا صار لي مثلا في صارت ايش هكا طفره، صارت ايش حاجه نحكيها لجيراني لاصحابي
1: معناها حاجه انت عشتها
0: انا
1: حسيت
0: عشتها
1: اللي هي
0: يحبوا فيها.
1: طريفه وتضحك.
0: اي اما باش نجي لفلان مثلا شكلك كيفاش هكا ولا هكا الحاجه هكا، مستحيل ما نحبش، خاطر انا قداش الواحد ما يوصل يجرحني مثلا، فهمتي؟
1: ما تحبش انت تعامل الناس كيف ما انت
0: يرحموا، ما نحبش
1: عاملوك البعض.
0: خاطر على خاطر واحد مثلا يضحك لك، يضحك عليك في شكلك، تبدي انت مثلا عندك مرض مثلا في حياتك مثلا، ينجم مثلا يستفزك بيه، يستفزك مثلا في حاجه نقصتك.
1: في مشيه،
0: انا
1: في لبسه، في عباد هكا، في
0: انا في
1: عرض، في شرف، في برشا عباد هكا راهي تحكي بالناس.
0: اتكسرت ساقي كي ولات نمشي نخوع شويه، قداش الواحد هكا يستفز بيها معنا، فهمتي؟ اش بك تكوعي ولا اش بك تمشي هكا ولا اش بك، ربي مش نعمل لك، هذاك ربي شعطاني. قلت له ايوه انا ما نحب، نحب فضلك يا اختي زهره، انا كي مشيت نخدم مع ولد عمي في الزيتون هزني راجلي غاديك، قلت له اسمع اخويا حمادي، راني راه راجلي غشني. قال لي فاش غشني؟ قلت له جاب لك جوار مضروب، الجوار راه كان على البنك، جوار جابوا لك مضروب راه
1: عليه.
0: يضحك
1: ما
0: على
1: انت
0: راسك
1: عليك
0: على
1: انت،
0: راسك.
1: ما
0: اي
1: يتفدلك انت على
0: اي
1: روحك.
0: اي اي جوار مضروب، قلت له جاي لك يكور وخير يكور، ما هو مضروب كيفاه؟ قال لا ما يسالش، مش مشكل، عاد نكنس شويه في الزيتون كل شيء كيف كيف. جاني
1: اي
0: مد ساقيه ونقول له خويا ريتا انقض النهار، يقول لي بري انا عملت لك السر خويا، خاطر ساقي ما جانيش باش نعمل. كان
1: قول انت هذية معناها تضفي نوع من المرح، ما يضر حتى واحد،
0: يرحمك
1: وتلطف الاجواء ومعناها
0: ونغني وكل شيء معناها، حتى اللي ما شفتي نمشي نخدم معاه ما يفرقنيش، حتى كي يشوفني في البلاصه اللي يحضن فيا ويتوحشني. اي مرات تقول لي والله فدلكتك باهيه وديما تغني وديما زاهي.
1: الحمد لله الحمد لله، ربي ديما يعطيك القبول ان شاء الله ويزيدك
0: شاء الله
1: القبول.
0: يا
1: شكرا
0: ربي
1: ليك يا راضيه،
0: يا ربي والله
1: ليلتك
0: سلم على
1: زينه،
0: المستمعين الكل وكل
1: يعيشك
0: واحد
1: يعيشك راضيه.
0: عايشك جارتي، نحب نقدم لها تحيه.
1: اي شكون جارتي؟
0: جارتي والطفوله اسمها سالمه، اللي كانت نقدم لها تحيه.
1: تحية ليك يا سالمة،
0: أختي ورجلها.
1: هاي بي أختك ورجلها والناس اللي تعرف راضية الكل، تحية ليكم الناس الكل. تحية لشهيدة تقول الفدلكة يزم تكون ضمن حدود لا تتعدى على الآخرين، زعما وانت تفدلك تجيبها في قالب تفدليكة لكن توجع بها الناس وتضحك عليك على الناس، معناها في الإطار الفدلكة هذية باش تضحك عليه الناس، هالإنسان هذايا اللي هذا يتخليه توجع. معناها نحاول أنا نقرأ ونختزل كلام شهيدة تقول هذايا ما يخلف كان الحقد ويخلف كان ممكن يمشي حتى لطفي ربي تفدليك على تفدليك، تخرب البيوت وتشد الأصدقاء بسبب تفدليك صغيرة يسخيلها. هو هين الأمور معناها، ولكن هي عظيمة وعظيمة جدا، تفرق ناس وتفسد علاقات. هي حكاية ظريفة باش نحكيها قبل الغناية. هما زوز أصدقاء ثقة عمر كما يقولوه، حب يفادلك واحد منهم على الآخر، مشي حط الرقم متاعو على الفيسبوك وقال اتصلوا بالرقم هذايا راهو باش يعاون الناس المحتاجين ملابس ماكلة معناها والجمعيات اللي تحب شكون يعاونها وحتى الرقم متاع صديقه زعما يفضلك. لكن هيك الصديق هذيك قاعد يتلقى في مكالمات هاتفية ليل مع نهار ليل مع نهار. شنية الحكاية؟ قالوا له انت هاك حاطت معناها على على الفيسبوك حاطت اللي انت معناها باش تعاون الناس والفقراء والمساكين وحتى اذا كان يتصلوا بيك جمعيات راك باش تعاونهم. قاعد يتبع بشوية بشوية يلقى صديقه هو اللي عمل الحكاية هذية. كي جاي يواجه فيه قالوا فادلك خي ما تقبلش فادلك هذي راي واقعية صايرة صارت فما ناس تفادلك كيف ما هكا وحتى أعظم من هكا. قالوا هذية الحكاية اللي باش تفرقنا انت من ثنية وانا من ثنية. نسمعوا نغمة ونواصل معاكم استقبال المكالمات الهاتفية.

0: اهلا وسهلا بكم ومرحبا بالناس الكل في احكي زمان. منى الفراتي تقول في الاطار هذا في اطار موضوعنا تقول ما تجرحش حتى حد وتقول كنت نفدلك معاك. قديش مكثرهم يا منى وخيتي ها كان نفدلك احنا باللي قلقين احنا نبدلوا الجو شويه تشبيك ما تحبش الفدلكه. فما ناس تفدلك بكلام غير لائق ويسميوها فدلكة بكلام غير لائق افهموها الكلمة كيف ما تفهموها. فما ناس كما قال توا راضية يفدلكوا بالمرض يفدلكوا بالإنسان ما ينطقش نطق سليم يبدأوا حتى يوصلوا إنهم خلينا نقولوا يعايبوه يقلدوه هو يتكلم وهو ما يتكلم وراه ما ينطقش حرف زيادة كيف يقولون فدلكو فدليكا. مريم الحمامي ايش تقول؟ تقول الفدلكة الإيجابية قسمتها بين الإيجابية والسلبية تقول هي خفة الروح سبحان ربي اللي زرع في بعض خلقه روح مريحة سبحان الله. تشوفوا تقول حتى ما غير ما يتكلم ساعة تقول والله فلين حتى ما غير ما يتكلم تجي الابتسامة وحدها وتجي النكتة والفرحة والبهجة. هذه تقول تنسينا همومنا وأزماتنا ومشاكلنا واليوم يمتعنا اللي هو تعبنا. تقول أما الفدلكة السلبية هي تزرع روح الكره بين بعضنا تضحك الناس عليها على بعضهم ونكتة تقول لا تمت إلى الخلق وإلى روح الدعابة بسلة معناها هكيك. مدام موني الحاج طيب شعبوني تحية ليك تحية كبيرة ومحليك ومحلى حضورك في صفحتنا تقول الفدلكة بدون خلفيات وفي وقتها وفي سياق حديث مرح وبدون إكثار أي قدر يقولوا كثر من العسل. تقول هذه فدلكة محبذة وغير ذلك ربما تتسبب في إزعاج الحاضرين. ساعات ناس تحبش الفدلكة يكون في حرج تقول بلي وقتش يسكت هذا يحشم حتى باش يقولوا له ولا يقولوا لها اسكت راك كثرت على ما وصاوك. توا نرجع ونقرا اللي كتبته مدام سميرة القلال لكن خلينا نمشيو للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. الو عسلامة شكون معنا؟
1: مرحبتين.
0: اهلا وسهلا.
1: مساء الفل مساء الورد مساء الياسمين.
0: مرحبا بك اهلا وسهلا.
1: إيش نحولكم وتحية لكل المستمعين وللحج ولوسامة ولكي أخت الفاضلة الزهرة.
0: شكرا ليك سي حاتم مرحبا بك. هاي سي حاتم عندك شي إجابة على التشانشينات؟
1: والله يا سي حاتم نحيي عم منصف برشا ونقوله إن شاء الله لباس أنت أمي مجيدة
0: ومفاتنا
1: وإن شاء الله ربي يشفي مرضانا ويرحم.
0: اللهم أمين اللهم أمين.
1: و ان شاء الله يدخل شيخ ميس تو يجاوب عليهم.
0: عندك ثقه في شيخ ميس واللي يقولوا هو
1: عندي ثقه في سيدي خميس
0: أي.
1: وعندي ثقه في لخيان اللي دخلوا المره اللي فات واحد من ليبيا في بالي واحد سيناردين هكا وسي يا الله اللي دخلوا الجمعه اللي قبل الجمعه
0: سي منير وسي سالم من بوفيشا في بالي سي سالم معانا على في الميسنجر. على كل حال ان شاء الله تو نقراو التحيه نتاعو نمشيو مال لموضوعنا. اشنو اللي عندك تقول فيه الموضوع؟
1: والله يهزري المشكلة أختي الغالية مش في الفدلكة بحد ذاتها بالعكس معناها الفدلكة راي تقرب للناس لبعضها ونحن ما أحوجنا إلى روح المرحة والضحكة وخنحوا برشا غمم على قلوبنا
0: مستحقين الفدليكة والضحكة صحيح
1: حقين. اسمعني يا حج الله يبارك فيك ما تنساش فهمتني ولا أغنية سيدي حمادي الجزيري ديما نضحك ديما زاهي عمري ما فهمتني بربي هذيك ما تنساش الله
0: يسمعوها
1: فهمتني. بالرغم قلت لك الضغوط وبالرغم فهمتني لك ذهنا وما أحوجنا لكن المشكلة مش في الفدلكة في حد ذاتها
0: أي.
1: المشكلة هاتش كوني يفرق لك انت مش نبدا من اللي انت انتهيت به. يزي ركا صرت على ما سووك يهديك يبارك فيك.
0: قلت هذه مره من المرات لشكون
1: ياسر مش مره تو انا مثلا معروف بالروح المريحه في سيرتو بالزملاء ممكن كان مش كون يسمع فيا معناها مرات نبدا نضحك فيهم للي شيخ وبالضحك نقول لهم نموت انا وتبقوا وحدكم في الاداره لما يضحككم. فهمتش نحكي لك انا عندك فهمتش نحكي لك الروح البشوشه معناها يقولوا لي تبارك الله بالرغم كنت ولا انا اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله انا متر و94 ونوزن 110 كيلو فهمت
0: ما شاء الله.
1: يقولوا لي بالرغم
0: الفتى الكهذية اللي يستسيغوها هما شنو إطارها شنو
1: كل شيء كل شيء مرات نجدوا حتى في موضوع متاع مثلا حتى موضوع نبدو فهمتني ولا معناها قاعدين باش نحضروا العمل فهمتني معناها نبدو هكا بنروح تو أنا من كثر ماني نحب الفلكة تو باش تعرف أنت الروح المريحة متاعي أنا نخمم أنه في يوم من الأيام باش نعمل فلكة ولا إن شاء الله ربي سهل وأني باش ندخل الفن المسرح سيرتو المسرح الفكاهي فهمتني بالحق راهو فهمتني
0: هذو ما شجعوك الزملاء قالوا لك راهو انت تصلح ممثل مسرحي فكاهي معناها ليش نشوفه في نهار من نهارات وما نشوف معناها
1: ممكن علاش لا
0: علاش لا علاش لا
1: فهمني ولا معناها فهمني نبدا اسمعني من احكي يا زمان الى نغم في حياتي بين النهاوند والبياتي الى فهمت ولا
0: لا معناها تحب لك انت مش ناقص
1: نجوم الليل الضوايا وقيس القاره نحكي لك
0: انت في القلم تكتب اي تكتب كتابه النص لك وتشوف معناها مخرج كما الازهر بوعزيزي والا
1: سي لازهر وحبيبي
0: ولا مقداد المعزون تشوفه في الاخراج والا عند مخرجين زيادة سمح برشا
1: الوليد اخزرني مش هو الوليد وتبركل عليه فهمتني هتنعكيك انا حاجه لو نجيب راهو جابوا اخويا قيس الله يبارك فيك وفيه إنسان من التنمر عليه أصبح والمنشوف وكاهي سمح فهمتني ولا في صفاقس العلوش ذاك اسمه اللي عمل لي ناس قسما بالله رو أصبح بالحق رو صدقني يا أختي الغالية رو أنا مشي من رو يهديكم ربي فدلك وشيخ ووضحك وكذا لكن دون
0: على حساب حسيس الناس شكرا
1: لا لا لا وهي الفدلك شنو رو بش ننهي معك بس ما تقولش الفدلك خيط رفيع بين الجد والهزل
0: صح
1: بين كلمة تداوي القلب وكلمة تجرح
0: الأحساس صحيح
1: في تكون بخفة روح واحترام نقبلها منك وتولي فرحة في شكل ضحكة أما كي تتعدى وتمسني وتجرحني وتتعدى الحدود تولي وجيعة في شكل دمعة
0: ويا ناس توجعوا ومعبروش
1: إن شاء الله اسمعني إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي يا ربي إن شاء الله ديما شارهين وفارحين ومطمئنين وسالمين وغانمين وإن شاء الله يمشوا فهمتني لا حجاجنا الميامين يمشوا ويجوا على خير ويا سيدي الحج يا سيدي الحج ديما نضحك ديما زاهي عمري ما نبكي الله يبارك لك
0: شكرا لك يا سي حاتم شكرا لك إلى اللقاء إن شاء الله ديما زاهين مدام سميرة القليلة تقول فذلك هذيك الملح كمونة بتاع القاعدة أما كان كثرت منها فاللي بهيش حطتها مهيش بين ظفرين وتدخل في حي تقول المزيل الجو للضحكة تبدأ القاعدة باردة والوجوه مقلوبة ترمي كلمة هكا ولا هكا تخلي جماعة كل تيخ بالضحك والقلوب تصفى أي الناس هذوما اللي عندهم خفة الروح والفدليكشي اللي معروف بدقة الملاحظة يطلع لك تقول الفلقة ملحيط وتولي العباد الكل تحب تدور بيه باش يزهيلهم القاعدة فما شكون يزهر قاعدة حتى يبدأ مرح يبدأ يحب سبحان ربي يحبك يعمل جو هاو يغني هاو يفدلك ما يمس حد ما يجرح حد ما يضر حتى حد هذيك هو المطلوب والمرغوب ولكن غير هدايا اللطف يا ربي نمشي للمكالمة الموالية ألو عسلامة
2: عسلامة
0: أهلا وسهلا مرحبا
2: وبيك يا عيشك أميرة كمونة معك
0: مرحبا بيك
2: يا عيشك من ساقية الدايك
0: مرحبا بك عاد سقيت الدير يا سقيت الدير. امين
2: يعيشك يعيشك يعيشك يا زهرة.
0: هاي يا سيدي
2: تحية ليك ولسمير والأسامة.
0: عندنا فريق سمح حتى سقيت الدير.
2: هاي الحمد لله
0: الحمد لله. الكرة
2: تحكي على الكرة.
0: اي نحكي على الكرة.
2: هاي الحمد لله يا ربي.
0: هاي مدام أميرة كمون هكا.
2: أيوة هاي مدموزيل. هاي
0: مدموزيل مرحبا بك. أهلا وسهلا بك.
2: عايشك يعطيك الصحة.
0: هاي أميرة عندك في تشانشينات أنت أول مرة تكلمنا.
2: أنا ديما نسمعك يا ما نتكلم. هاي عايشك التشانشينات كما قال عمي عبيدي عايش طول في عمره.
0: باهي باهي خليه عم عبيدي هو المرجع. أنا أيوة أقول لكم اللي عم عبيدي راهو جاوب كان على تشانشينا برك.
2: أيوة واحدة برك.
0: واحدة برك الأخرين لولا قال ما عنديش فيها والثالثة ما
2: صعب شوية يا صغيرة والله صعب شوية.
0: باش نعملوا لعم منصف هانا نوصف
2: فيك ربي فرجالي.
0: يا ميرا نمشي وتراه للفدليكة والفدلكة وانت ساعة يقولوا عليك فدليكة ولا يا ميرا؟
2: لا أنا فدليكة
0: الحمد لله والله ظاهر من صوتك والله محليك.
2: وعيشك يعيش والله فدلك ساعات نفدلك ونضحك ونلعب ونقول له ما يسيئك هاي نقوم ناخذ زي لا بالله زيدني بالله نزيدو نسهر نزيدو
0: على خاطر قعدتك ويحبوا كليمك
2: يحبوا التفديك تاعي ما يحبوش التفديك المصد ما واحد ما يحبش التفديك المصد
0: صحيح
2: هيك هو يقلق شويه
0: صحيح
2: هي. والحمد لله التفديك الباهي وربي يستر ان شاء الله
0: ربي يستر. اما هيك يا اميره هيك اللي كيما تقول مدام سميرة القليلة تقول هيك اللي احنا الكلمة طولت معروفة تقول يولي معناها تكركيرة يخليوها هكيكة معناها إذا كان لسانك ما يركحش وتولي العبادة تقول عليك معناها حتى هيك اللي يفدلك برشة برشة يكثر لها ما عادش ياخذوا عليه ما عادش ياخذوه في محمل الجد معناها يولي كلام نهار يتكلم بجدية ما يصدقوا حد
2: اي بالحقيقه يقدم كلامه ما هو صحيح.
0: انت الفدليكه اش تقول؟ تقول الفدليكه عندها وقتها وعندها اطارها وعندها
2: هاي عندها وقتها وعندها اطارها وعندها امورها مش هكا كبرى. لا
0: صحيح
2: فدليك بدا المصط ما يحبوا حد فهمت
0: صحيح صحيح ما نجعوش به العباد. انت فدلكوا عليك العباد وتقبل الفدلكه والا
2: يفدلكوا عليا ما ونقبلوا ومش فدلك مصة لا يفدلك عليا كما فدلك انا
0: كيفاش تواجهها هالفدلكة هذه؟ فما ناس خاطر تسكت وتكتم وتخلي في قلبها
2: بضحكة نعديها بضحكة وكاو
0: تعديها بضحكة ما تجاوبش
2: لا ما تجاوبش لا
0: ما تقولش ليه يعيشك من فضلك انا راني تفدلك هذه ما نحبوش
2: لا نعديها بضحكة وكاو
0: ويعاود معاك الانسان هذيك
2: لا يفهمني انا زي معناها
0: تقول انت ضحكة من ضحكة
2: صحيح يعطيك الصحة
0: هيك الضحكة اللي عندها معنى او ما غير ما نكلمك صحيح هذه وسيلة من الوسائل يا اميرة
2: يعطيك الصحة يا زهرة
0: وراني نضحك راني مش معناها راني قابلة اما ليه راني عطيتها لك بمزاجي كما يقول المصري يعطيك الصحة يا أميرة ديما كلمنا ومحلى صوتك ومحلى حضورك وإن شاء الله ديما أنت زاهية ومزاهية الناس اللي بحثيك
2: حتى أنت هكك يعيشك
0: بارك الله فيك
2: تحية نسمع الكل بدون استثناء الرجال والنساء والمستمعين والمشاركين والكل
0: يعيشك بارك الله فيك
2: يعيشك
0: شكرا لك ليلتك زينة. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
3: هلتين وسهلتين
0: أيوة.
3: يا مرحبا شحالك يا زهيرة؟
0: مرحبا بك.
3: عرفتي صوتي ولا لا؟
0: صوت في الحقيقة غاب عليا شوية ذكر
3: سعاد هرب
0: يا سعاد مرحبا. صوت متغير عليا شوية يا سعاد
3: والله عندي شوية بحة شوية الحسن
0: هاي طوع عندك بحة يا سعاد وتحبني نطلعك يا سعاد لطف عليك
3: سلمى عليك العزيز وامي امتينا
0: هي لاباس عليها حبينا نسال عليها
3: هاي تحكي تو هاي تحكي وحدها وقالت لي سلمي لي عليها بوسها به
0: بوسها لنا وقلها ربي يزيدك في الشفاء ان شاء الله
3: والله وسلمى عليكم امي فاطمه
0: يعيشك تحيه عليها سلمنا عليها وربي ان شاء الله يشفيها ان شاء الله. اي سعاد نمشي وترى للتشنشينات عندك اجابه ولا
3: يا اخواتي ما عندي فهم لا ما ناكل لا ما نشرب
0: يا عم منصف يسمع فينا طبعا منصف
3: تحيه لعمي
0: منصف امن اكد لكم اللي هو قاعد يبتسم عمونصف صحيح ولا ايه؟
3: حق علينا بالحق انتصره
0: ينتصر هو عم منصف الناصري.
3: هنا اخويا كميس، اخويا كميس ولي يعطيك
0: تستنيه في المنقذ ان شاء الله الليله يكون معانا سي كميس. اي سعاد نمشي وترة للفدلكة.
3: نا اخوتي بكري نطبق من كنت صغيرة نطبق فك الفدلكة بالتطبيق.
0: كيفاش؟
3: كنت حي انا صغيرة شيطانة برشا. ولد خالي يجي يقعد على الكرسي وانا نجبد منه الكرسي مسكين يجي يقعد الماطه الا بيشدوه ولي تح منه للقاعة.
0: معروفه معروفه بالمقالب نتاعك معناها
3: هاي
0: هي بخلاف الكرسي ايش عملت
3: هاي والكرسي. وولد خالتي، ولد خالتي عاود تكرم مع ولد خالتي هما جايين من ليبيا وفي
0: ضيف هذا ضيف
3: لا لا لا مروحين من ليبيا خدموا شي جمعه ما لقوش خدمه رجعوا متنوعش ليها مرجعوا في السبعينات. ومرت خويا واختي طيبين الفطور فطر وعدنا مرمه وخدام كما قلت لك عمي صالح مش عارف الله يرحمه يبنينا في الديار ينظفنا عندنا في نسيون واحد عاد وناس صغيرة وهم جو ونحن كلينا مازلنا كيف فطرنا نفطر نصف النهار فطرنا وهم جو مخرين. هو دخل باش ياكل الكسكسي لقى كان حشكل الكسكسي شوية شاحين ومرت خويا صبت حشكل ما فكان حاسة طيب على سطوفة بكري حسرة وأول ما هبط الغاز وسطوفة في السبعينات اي وانا شديتك ريت مرت خويا كي صبت واختي ومرت خويا صبوا الماء في المبقاش روا الحق من المبقاش قلت له برا برا سق كول هو سق وكلا انا قلت له كليت الغسيلة بيت مضحك علي حصل من ساعتها امي تقول لي اسمعي والله هذا من وريك كيفاش قلت لي هكا ولد خالتك ولد خالتك مرة تعملي مقلب فيها موت تو امها تقول مقلب كما يقولوا المصريين يقولوا مقلب احنا نقول مقلب هي نحن باللغه الدارجه تقول لي تعملي لنا مقلب مقلب هذاك ما عادش تعوديها قرصتني مره سنين في خدي ما عادش نحب ذاك البصارة وقت الفدلكة الماسطة وليت تحديتها الحق وكبرت وليت نعرف لينا كل حاجة في بلاصتها وما نحبش الفدلكة الماسطة الحق ما نكذبش عليك.
0: وانت كيف ربيت بنيتك ربيتها على ال... على على الأصول على القاعدة
3: والله القاعدة
0: والله هي ما حاجات وصلت كيف ما قلت انت وصلت للخطر معناها
3: والله بالحق والله والله
0: كانت اسمها فدلكة
3: اي وراي فدلكة معنا التطبيقية ناس صغيرة براءة معنا ما نعرفش ليه وكما قالت اخويا حاتم معنا في دور تمثيلية
0: اي
3: وكان بقت فيك الحكاية دي كتبقى فيه
0: لكن انتبهت امك للامر هذايا ودخلت ونبهتك وردت صحيح من الغالب
3: 8 سنين فهمت الحكاية ولا 7 سنين ونص كيكة صدقيني فهمت الوضع وكل شيء فدلك الخايبة ما نحبهاش حتى انا ما نقبلهاش على روحي لا على الناس.
0: يعطيك الصحة سعاد شكرا لك شكرا لك بيه بيه القدر بيه والاحترام بيه حتى اذا كانوا
3: فدلك معايا ونعرف حرشها معايا نطفيه مره سنين يفهم روح لا لا يلزم اقدر يلزم
0: واحد شكرا لك يا سعاد شكرا شكرا لك تحياتنا لك تحياتنا لك تحيات كبيره وان شاء الله ربي يشفي الوالده. عمر الحليوي عمر يقول احذر من كثره المزاح يلزموا حدود يقول حدود يلزم يكون في حدود المعقول وإلا ينقلب إلى حقد وضغينة وإلى ما لا يحمد عقباه. احذر ثم احذر أنك تتعدى الخطوط الحمراء والخطوط الحمراء حكينا عليها برشا. تحية الفكرية الغرياني فكرية تحية ليك تحية كبيرة ذكرت لهنا وقت اللي تشانشينات سي ربي يرحمه سي أنيس وينعمه بالجنة سي محمد هادي تقول لو كان جا حيرة تشانشينات طلعهم ربي يرحمه إن شاء الله وينعمه. سالم بالقاسم بالحاج يقول على الفدلكة يقول ملح الحياة وروحها الفدلكة يقول تبعث البهجة في النفوس وتذيب جليد القلوب وتقوي أواصل المحبة بين الناس لكنه كل ملح في الطعام القليل منه يطيب الجلسات يفوح الماكلة والكثير يفسدها ويخليها غير صالحة للاستهلاك. ويقول خير المزاح وخير الفدلكة ما كان صدقا دون كذب. هذه اللي نبهنا لرسولنا الكريم، حتى إذا كان باش نمسحه نخليوها مسحة في إطار صدق، مش نمشيه للكذب وللتلفيق ونمشي ويقول خفة دون إيذاء، ويكون الوقت مناسب للفادلكة والمكان زيادة مناسب للفادلكة، مش نجيه هكيكة. ساعات فما تقولك والله يا خويا في بعض المجالس، اللطف عليكم إن شاء الله ربي يحفظكم، في بعض مجالس العزاء يقولك والله الضحكة قديش تحلى تحت رأس الميت، ويبديوا يفادلكوا ويضحكوا في المجالس هذية اللي هي بعيدة كل البعد على الفدل. كان واصل استقبال المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة. ألو
4: ألو، تحية ليك وتحية الفريق العامل معاك.
0: أهلا وسهلا، يظهر لي صوت فاطمة.
4: وبيك عايشك
0: فاطمة.
4: نعم
0: أيوة فاطمة، حبيت نتأكد من الاسم. مرحبا بيك يا فاطمة.
4: وبيك عايشك، تحية ليك وتحية العم منصف إن شاء الله لباس، وتحية لكل المستمعين اللي تدخلوا الكل.
0: مرحبا بيك يا فطومة. هاي فاطمة.
4: وتحية لسي سمير وسامع.
0: نكا هاو تحية وصلت، وما زيدا يبادلوك نفس التحية.
4: عايشك.
0: هاي صديقتنا فطومة، عندك شي إجابة؟
4: للتنشينات.
0: أي
4: والله يا خويتي بالنسبة لل الكبش سيدنا اسماعيل هذاك، والله مش تبعت عمي عبيدي الحق من اللي قلتيه.
0: أنا هي لولا ولا ثانية ولا ثالثة؟
4: هذيك هي جت في بالي.
0: لولا ولا ثانية ولا ثالثة؟
4: اللي جي يخلص في
0: حاجيتكم علي، جاي من عند الرب وعنده سبب جاي يخلص. أيوة. في الوحلي تقول انت كبش العيد.
4: سيدنا اسماعيل هذيك من اللي قلتها جت في فكري.
0: اللي انت فدليك فطومة ولا يفدلك عليك، تقبل ولا ما تقبلش، وفي ايه ما ايتار وين حدود الفدلك
4: عندها؟ اني عندي ثلاثة حاجات.
0: ايه؟
4: هذا صاروا حذاي، صاروا معنا يصيروا حذاي. قال
0: ايه حاضر عليهم.
4: ايه؟ واحدة سمعتها.
0: ايه؟
4: قالوا لي عليه. وهاني باش نحكيهم لك بالتفصيل.
0: باه تفضل. مرحبا.
4: باه، لولا الناس قبل ما هي كانت بسيطة وتعيش، معناها احنا نسكن في الريف التو، ولكن الناس ما كانش لعندها لديار لحتى شيء.
0: ايه؟ ايه
4: في الربيع ديما يعملوا قسمية كالحم.
0: ايه؟
4: مش تشري مستوك كيف تو الناس، لا.
0: ايه؟
4: هوني اربعة خمس بيوت ستة سبعة هم والتحديد نتاع الجمل
0: يتشاركوا
4: وياخذوا ويقولوا هيا والله قرمنا على الحم، خلينا نعملوا لحمي.
0: أي.
4: يعملوا لحمي يدفعوك الشوبين بعيد على البيوت، مش حتى في البيوت.
0: أي.
4: يدفعوا ويديروا قداسات وهونهم يعملوا هكا القرعة لكن حشاك يدور بهم حشاك كالب، حطوا هكا على الحطب يحطها. قبل كانت حتى المعين ما فماش بكر، هذه ما خلطش عليها جدي مش حتى. عاد يدور بهم حشيك كلب، هز لهم المعلاق. نظل لهم واحد وهو ما صارش الحديث راه، وهو لفقه من راسه الكلب هز الواحد ما شدوش يمشي. عاد قال لهم كلب بشير عم العساق وجمادي بسواقي حجري، هم في حجري ما تعرفيهاش يمكن.
0: لا
4: بلاصة يقولها حجري. وفي فم هز المعلاق والحقات أساسية تجري، والحق محمد بعصاطة قالها واللي يعطيك غدري، شبهها ما مشيت في مولاتة هنتيني وطيحتي قدري. وهو هذا كله مصارف راه، ولا الحق حد له
0: لف، هو لفقها معناها الحكاية،
4: هو لفقها
0: باش يفدلك،
4: باش يفدلك على الجماعة المقابلين وميز منها حد ما معناها
0: فدلك. اي
4: كل اللي يذكرهم وكلهم مقابلين معناها،
0: الكل هم معناها في وجههم يعني تقارت الحكاية هذي.
4: أيوة.
0: وقابلين الفادلكة هذه اللي جيت على طريق قصيدة شعرية.
4: أيوة.
0: به إيش هي الحكاية الأخرى؟
4: الحكاية الأخرى مرة إني إحنا صغار، أمي قالت والله ولادتي ما كلوش هذه، عملت هني قدام ربي.
0: يا به قر تجيك خفيفة.
4: لا لا لا نقول قال حقي، حط على روحي اللي عجبك فيه.
0: أي إيش هي عملتك؟
4: أمي شت للسوق قالت لهم ياسر ما كلش الحمل، وش ناخذ لهم نجيب لكم الدجاج. قلت لها لا إني أم عنا في دوار، شو مشت جابت لنا الدجاج. إحنا بحكم خوتي صغار وما عندناش شكون يذبح، بات وقت دجاجات ليلتها نمشي نعملهم في برميل ونسكر عليهم بحطبات
0: اللطف. يتنفسوا المهم.
4: جانا شكون قلت لها يوم ما جات ما سماش ناس جات نسعلوا ولا ما ندريش عليهم شو. قالت لي والله بنيتي نفسك دقيتيني عينكم في دوارة تعدى مجارنا من حذانا وصلت قالت لي جيب لهم دوار.
0: والدجاج حيين لباس.
4: والدجاج حيين بعد تالي
0: الحمد لله.
4: عصباننا ودرنا العصبان وقلت لها انظار الدجاج.
0: الحمد لله. يعني هذه يتسمى مقلب من المقالب في ميمتكم. بعد حكيت لها الحكايه ولا
4: لا؟ حكيت لها والله حكيت لها. أي حكيت لها ما كان بعد ما جت الدواره
0: كليت الدواره وكليت الدجاج. اي بشفيلك
4: واني اللي نحب اللي نفدلك به الحق. هذيك صارت زيني صغيره وقتها اللي نفدلك به ومعناها بصفه عفويه ونقول لك هي الفدلك راهي تتقبل من اشخاص. أيه. خاصة كيف يظلي اللنداد فهمتي. كيف يظلي وحني
0: عندنا معناها بين لنداد معناها كل شيء مباح.
4: اي ابرك شوي مش كيف مش كل شيء كل شيء. لكن الطف
0: معناها مخول انه ما بين لنداد تتقال الكلمة اللي معناها غير لايقة ولا حاجة تتعدى معناها.
4: احنا والله في الجنوب بحق بالرسمي ما نصلوش الكلام الغير لايق الاكثرية الحق.
0: انت فاطمة ذكرني منين تكلم فينا انت؟
4: نتكلم فيك مسخيرة.
0: مسخيرة هي صخيرة هذيك.
4: اي مسخيرة من الجنوب صخيرة منش من صخيرة سونتر.
0: بيه؟
4: ايه؟ هيك الفدلك نتاع العرس هيك كي نظلوا في العرس. نظلوا معناها هوك وخاصة وقت الغناء وقتك التكسكيس وقتك التحضير نتاع العرس معناها نهار
0: وهيك الأصوات وهيك الجراد
4: نظلوا بالفدلك يظلوا هوك يزوز يهزوا هوك يزوز يردوا معناها هوك يقولوا هوك يرجعوا لهم. مثلا نحن زوز وانتم زوز
0: في إطارها معناها في إطارها سمحة
4: بيه يعطيك الصح. أشكون اللي يغلبوا هكا اللي يغلبوا بعد تالي عادة نموتوا الكل بالضحك.
0: أي. معناها ما ينغروش من بعضهم معناها معروفة الحكاية ومتداولة.
4: في مجالها في وقتها.
0: في مجالها في وقتها في إطار فرح.
4: ما اسمي الضحك من غير الرب قال لك يجف العرب. يلزم لكل مكان
0: مقال مقام المقال.
4: مقال
0: يعطيك الصحة يا فطومة يا غالية. شكرا ليك. شكرا ليك وإن شاء الله ديما نسمع صوتك.

0: لنا بركة الليلة ليلة الجمعة المباركة. هاي نمشي للمكالمة التي في الموالية. ألو عسلامة.
1: ألو، مساء الخير سيدة زهرة.
0: مساء الأنوار، منقذ الحصة. الليلة اتفقوا على أنك أنت المنقذ.
1: في حالة المؤلة سعاد حطوني كما نكون في حجم المسؤولية على كل
0: أنت ما احنا أنت معودنا بالنتائج المبهرة في التشنشينات.
1: هو اجتهاد، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. هو الحجاية زي ما التشنشينات هو من عهد سيدنا سليمان. أنا بحث في الموضوع شوية.
0: أي
1: وثم فريق في العراق اسمه البرامكة، جعفر البرمكي في عهد هارون الرشيد.
0: أي.
1: ناس عندهم حدثة وناس أذكياء يعملوا مصامرات كل مسابقات هكا. تسمى الترميز، يقول الترميز معنى رموز يعني، ويفكك هي أي خرافة ولا أي تشنشينة يعني تخضع للتفكيك. وأحيانا وقت الإنسان يحلل ويفكك يلقى حل.
0: أي. انت حللت وفككت الليله.
1: اي حللت وفككت ان شاء الله وصلنا.
0: اعطينا الاجابه.
1: على ذكر متكني باللمفه واللمفه طاهره ونقيه.
0: اي
1: كل ما يتذكر، كل ما يتذكر الذكر تبعوا لمفه.
0: تبعوا لمفه اليوم المنيع.
1: اذا احنا كنقولوا النبي عليه الصلاه والسلام، نقولوا محمد النبي، نقولوا صلى الله عليه وسلم تتبع.
0: معناها تقول الصلاه على النبي.
1: اي والا ثم العطسه نقولوا رحمك الله، اما نقولوا الكر متكني باللنثه، متكني بالصلاه. هو يعني يقول صلى الله وسلم عليه النبي.
0: خليني اقول المخرج الحصه سيخ ماي ساخر مكالمه في حصه الليله. سي سمير سيخ ماي اخر مكالمه في حصه الليله، اخر مكالمه به مع الاعتذار لبقيه المكالمات والاصدقاء. في الحقيقه على ذكر متكني باللنثة، واللنثة طاهرة ونقية، ركزوا لي على هذية. كل ما يتذكر ذكر اتبعوا لنثة اليوم المنية. سي منصف قال اللي طاهرة ونقية هي الزيتونة.
1: زيت
0: زيت الزيتونة، زيت زيتونة، احنا نقول زيت زيتونة. هذه الإجابة صحيحة. بس خميس نمشي للثانية.
1: إذا كبش سيدنا إسماعيل
0: وهو كذلك صحيح. حاجيتكم على اللي جاي من عند الرب وعنده سبب بجي يخلص في الوحلين، قعد راسه في الطلب يلي يومنا هذا، وإن شاء الله يا ربي إلى نهاية إلى نهاية هذه الدنيا. هذه هي إجابة اللي هي الكبش. والثالثة
1: على هامة وعلى هامة
0: على هامة خلقها ربي عامة، كان بلاد واحدة منعت منها سالمة. سلهادي قررنا زوز بلدة، احنا قلنا بلاد برك.
1: ثم كل انسان، كل حي عنده المرارة، الا الجمل ما عندوش المرارة. وإلا ضغينا النكتة الكحلة في قلب النبي النحية. النبي يعني ضغينا في قلبه ما ثمش.
0: به
1: والا الجمل ما عندوش المراره. كل كل كل كل كائن حي عنده مراره.
0: اما هي اللي ما هي انت اللي ترشحها اكثر كاجابه.
1: انا يمكن انا نقول المضغه كحله، النكته كحله في قلب النبي ما ثماش.
0: ايوه حسب تحليلك انت.
1: والا الجمل في يعني
0: معناها الناس الكل عندهم، معناها الخلائق الكل عندهم هيك نكته الكحل.
1: في الحال الانسان لو كان ما ثماش يسمو الى صنف الملائكه، وما ثماش بشر يعني من صنف الملائكه.
0: ما هي المراره نتاع الجمل؟
1: اي
0: جيت على العاده ما بيسال جد.
1: انا
0: على كل حال سلهادي مادام قال راهو خذيت الاجابات من عند منصف، وانا قلت له بلي سلهادي ما تقولهمش. يقول لنا هو في الحصه الجايه على شنيه، ما شكون هو الحيوان الاخر اللي ما عندوش المراره. هذم هما الاجابات. ونمشيو معاك يا سخميس قبل ما نحكيو الحكايه، نمشيو معاك للموضوع. اكيد عندك ما تقول في موضوع الليلة.
1: والله لقد أتيت على كل شيء في الموضوع ذي، لكن أنا نقول
0: تجربتي الخاصة.
1: أي شيء يوصل الحد ينقلب إلى الضد.
0: بالفعل
1: هي الفدكة الخفيفة مقبولة وتتقبل، أما لكن
0: مطلوبة أيضا
1: تولي ما هي كذلك الفدكة حرشة تولي ما هيش مقبولة. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا.
0: بالفعل
1: وأحيانا الفدكة توصل للنغرة. واحنا

0: وقع الطرف هنا مرة زوزي فدك الويل ويدو تقسمت يدو شكابيه كي جاء قدام الرئيس قال له فدك قال له القانون ما فيش فدك يا بابا
1: ما فيش فدك القانون
0: ضربه بشهر حدث عامل مانع الله يرحمه
1: شفت وبرشا قديش معناها ناس راهو كي نحكيو على الفدك يا ناس احنا فما كلام ما قلناهوش ولكن فما توصل الجرائم توصل معناها راك تفدلك ساعات بحياة إنسان راك ساعات تفدلك تقول خليني نحط له ما نعرفش شنو في
0: يعني خليني نشوف
1: اي
0: بس حديث بالعسل احنا تلامذة وسمى واحد عنده عقرب متاع بلاستيك
1: اي
0: يسلم تقول لحاشيك محاشي المستمعين كتراحت الدنيا هكا ثلاث كيني عقرب يسلم على يسلم على ساعات يحط منهم واحد ركب السفير عسنا وعزكم الله فجعوا
1: بالفعل هي عقرب البلاستيك راهي صارت معناها صارت على ناس نعرفوهم معناها فهمت فما شكون استعمل مع إنسانة هي معناها حساسة على الأخر وخرج لها هيك العقرب البلاستيك على كل حال هو في إطار عمل ولكن طرد من هذا المكان وكان عقابه شديد ولكن شكون يعوض هيك الأذان النفسي هيك المراه هذيك اللي مسكينه معليها تفجعت يذكرني توا مخرج الحصه سي سمير يقول لي هيك الكاميرا الخفيه وما لف لف
0: بالضبط حكايه التمساح هذاك اللي جابه ابراهيم القصاص
1: صحيت للمدام نعيمه الجاني الممثله
0: نعم نعيمه الجاني
1: اللي
0: طلع لها السكر انا ذاك
1: طلع لها سكر
0: نتذكرها
1: اي شكون الفدك
0: لا برشا برشا ذوكم زاد فيهم برشا مشاكل
1: برشا.
0: والله الوصف اللي وصفه الاستاذ سالم بن قاسم بالحاج كي قالك الملح لازم يكون معدل وصف صحيح
1: بالفعل. كذلك
0: الاخت مريم الحمامي اعطت وصف قالت كي تبدا في اطارها وتبدا فدلكه حميده يعني مقبوله اما اذا كان هكا ولا هكا تولي غير مرونه
1: فيها نراجعوا مال حساباتنا بعد حصه الليله فدلكتنا شنية وكيف فدلكوا بالله ما نجرحوش وكيف فدلكوا كي نقصدوا حاجه نمشي طول للموضوع ما نجيبوهش في قالب فادلك ولا نجربه في قالب فادلك يقول هيلو فادلك
0: يا أختي زهرة بربي في الختام نحب نحي أهلي ساقيت الدير لكن احنا رانا طحنا اليوم الشبيبة طاحت للقسم الثاني وانا من مغروم ياسر بالشبيبة
1: طب بالطبيعة عمالة
0: والليلة هكا متملح معنى متحير شوية لكن مش نكتب تو مش نعنون هكا كخاطرة عنوانها ليلة سقوط الشبيبة مش نكتب هكا خواطر
1: عليه حسسنا للعنوان
0: ليلة سقوط الشبيبة والله تعثرنا شوية خطر احنا حكاية غرام هي
1: حكاية غرام
0: احنا نتبعها الشبيبة ونشجعها
1: أما الكلمة قوية شوية معناها لكل جواد كبوة راهو
0: لا مش نكتب الخاطرة ذي ونهار الاثنين مش نتقدم مكالمة يعني ما نشاركوا في صبرة أفام
1: أي
0: إذاعة صبرة أفام
1: باش تعبر يعني على الألم والوجاعة
0: نعبر حتى متألمين شوية هي ما حكاية غرام هي مغرومين احنا والغرام تابع راحة القلب راهو
1: على كل حال هذه غرامكم وإن شاء الله شبيبة شوفوها وشوفوا كل الفرق في الحقيقة الناس برشا
0: أهلي سقيت الدير أهلي حمام سويسرا يطلعوا الناسيونال عليكم
1: شكرا ليك على الروح الرياضية اللي عودتنا بها ديما وإن شاء الله تشوف فريقك أيضا في أعلى المراتب وكما قلنا راهو لكل جواد كبوة وإن شاء الله تفرحوا باللي تبعوا فيها بكل واحد كيفاش جيت الغرام متاعه أنا راني قلت الساقية تحية ليها وتحية لكل الفرق أنا ما نفهمش ياسر في الكورة ولكن وقت اللي كلمتنا صديقتنا أميرة قدمنا التحية للساقية وولاد الساقية ربي معاهم الناس الكل وبالتوفيق والنجاح نسمعوا نغمة صغيرة ومن بعد نحكيوا الحكاية ونمشيوا في عالم كان يا مكان.

دكتور اشبه راسي دي ما يدور، قل لي يا دكتور اشبه راسي دي ما يدور، نحس الدنيا موجة تقلب.

0: لا تخاف ولا تكون مروع، والليلة اشرب زيت الخروع.
1: هذا دوا تقول عليه رهجة من نوراني بنت ملعوق، هذا دوا تقول عليه رهجة من نوراني بنت ملعوق، كيف شربته خذتني رجة اللي شافني قال مخبوط، كنت نبعبع كيف النعجة واللي تنشخر كيف الثور.

إذا حكموا لها ربي مبروك لغرايري، ربي يرحمك وينعمك. وين طوى في استوديو ثلاثة، استوديو ثلاثة هذي كنا نسجلوا فيها الروايات التمثيلية، وكنا نسجلوا بالأخص يجي معانا يسجل سي رجب ومع سي جمال الدين خليف يرحموا وينعموا، كل يرحمهم وينعمهم، يقعد على الكرسي في البلايصة هذيك. وقبل ما نبدأ ونصلحوا ندوروا بيه الناس الكل ويبدأ يفادلك ونضحكوا ونضحكوا ونضحكوا، معناها الفادلكة اللي المقبولة اللي تنجم تسمحها المرأة وتنجم تسمحها الفتاة في الوقت هذيك. معناها أنا وزميلتي فاطمة خنفير مازلنا معناها ما تزوجناش، مازلنا بنوتات ونضحكوا، وأجواء كبيرة كبيرة برشا. ربي يرحمه وينعم إن شاء الله. شكرا ليك سي سمير، احنا ديما نذكروهم ولكن نترحم عليهم الليلة ونقولوا يا ربي اغفر لهم إن شاء الله واجعلهم في جنات النعيم. نمشيوا للحكاية، وحكايتي نحكيها للي يفهم معانيها. حكايتي تطير بالجناحات شق البرور والبحور، تطلع لجبال ما غير حبال وتدخل لكوف من غير خوف. لكن انا قبل ما نحكيها نسمي باسم العزيز الرحمن ونصلي ونسلم على خير الانام. يحكيوا في زمان فات على راجل كريم وراجل بخيل، كيما تحبوا سميوهم، واحد يقولوا بحبوح والاخر قديده، عندنا برشا تسميات احنا ليهم هالنوعين هذوما. كتب المكتوب وترافقوا في سفر طويل، وصلوا لشجره كبيره قعدوا تحت ظلها. هيك الكريم جبد زادوا زوادوا، وقال الهيكل بخيل قالوا يا خويا ناكلوا توا من زادي وزوادي، وفي الليل ناكلوا من زادك وزوادك. وهكا كان الحديث، اتقابلوا اكلوا الكتب وغابت الشمس وجا الليل. وتفاجأ هيك الراجل الكريم، تفاجأ بالبخيل جبد ما كلته ياكل وحده، خسر له هكا. قالوا شبيك عليش؟ قالوا صفر طويل وين نجوع، وانتي ظهر فيك تتحمل امانة، راني ما نجمش نتحمل. هيك ياكل والاخر يغزر له. قرر ما غير تردد باش يبعد عليه ويكمل طريقه وحده. أمشاف هيك الظلام حتى وصل البنية مهجورة. قال بينه وبين روحه انبات الليلة لهنا، وكي يطلع النهار ربي ورحمته ربي يعمل دليل. اطلع على حجرة عالية، وقبل ما يرقد يشوف على ضوء الكاميرا في حيوانات مفترسة قاعدين يدخلوا الواحد ورا الآخر. ادخل الصيد، بعد ادخل النمر، وبعد ادخل الفهد، بعد الذيب، بعد الثعلب، جاء الضبع، بعد النمس، بعد ابن إيوة. وبعد ما دخلوا الكل وقف الأسد وتكلم، قال لهم السلام عليكم يا معشر الحيوانات، مرحبا بكم، هذا اجتماعنا الشهري، شوف التقاريركم وعجبني حسن تدبيركم، وإذا كان واحد عنده ما يضيف وعنده خبر يحب يقوله يتفضل. قام الضبع قال يا ملك الزمان، في المنطقة اللي شرفتني بيها وبالقيام عليها شفت فار
عنده 100 دينار ذهب، يخرجهم وقت تشرق الشمس دينار دينار، يخليهم ومن بعد يرجعهم لبلاصتهم. عجب. قام النمر قال: يا سيدي الملك، راهو فما ملك نتاع بنادمية في البلاصة اللي أنا قايم عليها، عنده بنته مريضة والطب الكل عجزوا باش يشفيوها، وهو بعث بالريح في البلاد وقال اللي يجيب دواء البنتي ويشفيها يتزوجها في الحين، ودواها يا سيدي الملك عند راعي في المنطقة الفلانية. تكلم النمس وقال: يا سيدي الملك العادل، في منطقتي فما شجرة ما تجيبش ثمار، كبيرة عملاقة جذورها ممتدة لكن ما تجيب حتى ثمرة، على خاطر تحتها كنز كبير مدفون تحتك الشجرة هذيك. الثعلب قام وقال: يا مولاي، قلت الفريسة وما عاد عندنا ما ناكله، وليو يهربوا منا وقعدنا للشر والجوع. ابن آوى تكلم وقال: البشر عملونا سياج بيننا وبين الدجاج، وولينا ناكله كان في الخضرة. رجعت الدجاجة حلمة نحلموا فيها. الذيب قام وقال: يا ملك الغابة، أكثر الصيد في منطقتي، والرعية تشكي من ظلم بنادم. نرجعوا البطل لخرافتنا، هيك الراجل الكريم كين يسمع وكات منفس باش ما يفيقوش بيه مالعات، كين يفيقوا بيه ما شمشوه. الصباح اطلع اتفرقوا الحيوانات وكل واحد شد ثنيته. امشي هيك الراجل الكريم لبلاصة الفار والقاه يخرج في الفلوس بالدينار بالدينار. صحيح كلام الضبع، تكمل هيك الميت دينار. طيش هيك الراجل الكريم على هيك الفار حجرة تخلي يجري للجحر متاعه، وهز هو هيك الدينارات. ومن بعد مشى للراعي وسألوا اللي ممكن يكون دواء المرض الأميرة. قالوا: راهي العشبة الفلانية. قالوا: نشتريها من عندك باللي تحب. شرا من عنده عشبة بعشرة دينارات وتمادى اقصد ربي وين لقصر الملك. استاذن عندي الدواء للأميرة اللي يشفيها. قالوا له: يا ودي رد بالك، إذا كان ما عندكش الدواء راه وتعرف شنو اللي يستنى فيك. قال لهم: عندي. خل غلى هيك العشبة هيك، شرب منها الأميرة، الجغمة الأولى تحركت شوية، الثانية حلت عينيها، الثالثة واللي تحكي بإذن الله، الرابعة قامت تمشي على سويقاتها كيانه لا صار ولا كان، عندها شهور وهي مريضة. فرح الملك فرحة ما تتوصفش، نادى طول القاضي قال: وي توا يكتب بصديق. كتب بصديق ولا انسيب الملك. الصباح قالوا: يا مولاي، فما شجرة بالوصاف هذية في البلاصة الفلانية وتحتها كنز، ابعث معايا رجال باش يحفروا على الكنز هذايا ونخرجوه. بعثوا الملك، بعث معاه ناس باش تحفر وبعث معاه الحراس، ومشي وخرجوا هيك الكنز الكبير. الكريم وزع قسم منه على هيك العمال وتعجب. يا للعجب،
شاف صاحبه البخيل بيناتهم. ها قالوا شكو انت فلان؟ فقالوا ايه انا فلان الفلاني. قالوا انت يا اخويا شهل معني باب العرش اللي تحلك؟ قل لي احكي لي شنو اللي صار بعد ما تفارقنا. حكي له الحكاية الكريم لهنا على نيته. حكي له كل شيء. قال له راني في البلاصة الفلانية في بنية قديمة في دلو اخرج هيك البخيل يجري لهيك البلاصة. تقريبا شهر من اللي صارت الحكاية هذيك اجتمعوا هيك الحيوانات من جديد. الذيب قالوا يا ملك الغابة المرة اللي فاتت حكينا على الفار يا اخي لا عاد يخرج فيك الفليسات لحتى شيء، حتى الاثر متاعه مش موجود. وحكينا زيد على الراعي وكل الدويل تاع الاميره. سمعت لي الاميره شفيها ربي والدويت وقامت لباس. وحكينا على الكنز يا اخي خرجوه من تحتك الشجره. انظن يا ملك الغابة فما اشكون كان يسمع فينا في ليلتها. قالوا الاسد هاي لو جمليح انا نشم في ريحة بنادم لهنا. اقلبوا البلاصة سافيها على عليها وطلعوه توا وين كان يكون. اياماكم تعرفوا حاسة الشم عندهم ابدأوا يشامشموا حتى القاوك البخيل متخبي والباقي انتوما تعرفوه. الباقي تعرفوا حيوانات مفترسة وواحد بخيل طماعش. مش تكون النهاية ترى حسب رأيكم. نعرفوا للبخل مذمة كبيرة وعقبته سيئة، والكرم راهو يفتح البيبان المسكرة. واحنا توا قادمين على موسم، قادمين على عيد، حلوا يديكم شوية ارزقوا المحتاج من اللي رزقكم ربي، والكل من فضل الله. تحية لكم الناس الكل، تحية لمخرج الحصة سي سمير طقطق، تحية ليك تحية كبيرة. في الحقيقة الحصة تتخدم راهي بالتوازي بيني وبين مخرج الحصة. شكرا ليك، شكر جزيل. شكرا أيضا أسامة عبابسية على استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. فريق كامل أمن لكم هاللقاء هذايا. انتوما سيدة اللي شاركتوا معانا على الهاتف، أصدقان على صفحة راديو سفاكس. زهرة تقول لكم ليلتكم زينة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الوضع الجوي متسما بقية ساعات هذا الليل بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالجنوب وبالمرتفعات الغربية وبالجهات الشرقية للوسط. انعقدت أمس جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية وبمشاركة وزير الفلاحة ووزير التجهيز والإسكان وبحضور كل أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف الوزارات، وتم التأكيد على الرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. صدر أمس بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ 13 من مايو 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية. أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكار بأنه تم أمس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاطها لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من مايو الحالي، مؤكدا الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. في العالم، أصيب فلسطينيان أحدهما طفل مساء الخميس في اعتداءين لمستوطنين صهاينة ضمن سلسلة هجمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس. انتهت مساء أمس اجتماعات اليوم الأول من جولة المحادثات الثالثة بين لبنان والكيان الصهيوني، وذلك بعد ساعات من انطلاقها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على أن تستأنف صباح اليوم الجمعة. في الأثناء استشهد 3 لبنانيين وأصيب 17 آخرين بينهم مسعفان أمس جراء 92 هجوما صهيونيا على لبنان. في علاقة بالملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل أن تدمير إيران عسكريا سيستمر. هذا وأفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية بأن أفرادا إيرانيين استولوا على سفينة قبلة سواحل الإمارات بينما كانت متجهة إلى المياه الإيرانية أمس، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني اتفق على ضرورة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. إلى ذلك، ادعت هيئة البث الصهيونية أمس أن مسؤولين عسكريين صهاينة وأمريكيين بحثوا خلال الأسبوع المنصرم سيناريوهات استئناف المواجهة مع إيران وسط ترجيحات صهيونية بأن يحسم الرئيس الأمريكي موقفه من مستقبل الحرب عقب عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا.

الاول لا من الاول صعب.

We'll be right back.

والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة رميت الورد.